ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في الأوتوروت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

قضينا العمر والفطل والفراح، وضاع العمر هجران وغياب. يا ما يا ما يا ما يا ما

ركبتها وعدي بها ثنيات. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11.
1: صباح النور، شاء الله نهاركم زين ومرحبا بكم على موزايكا فام في صباح جديد معكم في أحلى صباح من توا حتى للأحداش في صبحية الأربعاء 5 أوت 2026. كالعادة خمسة سوية على المباشر نرافقوكم بالمعلومة لانفورماسيون تكون حاضرة بالربح بالموزيكا وبالأكتواليتي. معكم في الميكرو ليندا رحالي، معنا في الإخراج سليم السمعي، في ستاندار مكرم، غسل عيدي في التنسيق والعمل الصحفي. كل ساعة موعد مع الأخبار، وكالعادة ساعتنا الأولى نبدأها شوي آخر مع الحظ. إن شاء الله مخبي لكم نهار اليوم برشة برشة زهر، وزادة كيف كيف مع الميتيو والتوقعات الجوية لنهار اليوم من توا حتى للأحداش. معنا ضيوف مداخلات ومتابعات كما قلت للأخبار والأكتواليتي الكل، دونك ما تبدلوش الموجة. مرسي اللي اخترتوا موزاي كافام، وشكرا للاستماع وين ما كنتوا موجودين. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، ناس اللي تخدم، ناس اللي مروحة من الخدمة، ناس اللي في كونجي، ناس اللي رجعت من الكونجي. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نبدأ صباحنا كالعادة بالموسيقى شوي خير، نعطيكم أهم توقعات جوية لليوم من نهار الأربعاء 5 أوت 2026. مرحبا بكم في أحلى صباح وإن شاء الله نهاركم زين.

Mosaïque FM. Mosaïque FM.

نهاركم أسعد ليام، مرحبا بكم جديد معنا في أحلى صباح. تحية لكل مستمعينا وين ما موجودين. التوقعات الجوية لنهار اليوم 4/5/2026 بعد ما سجلنا ارتفاع في درجات الحرارة ليامات اللي فاتوا. اليوم نتوقع سحب قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط، مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية وتدريجيا بقية السواحل. في الجنوب كيف كيف تكون نسبيا قوية وضعيفة معتدلة بقية الجهات. إذا كان قولوا الريح قوية نسبيا دونك البحر باش يكون أكيد مضطرب بالشمال، قليل اضطراب ومتموج في بقية السواحل. درجة الحرارة مقارنة بالنهارين اللي فاتوا تسجل انخفاض طفيف في الشمال والوسط ولكن تتواصل مرتفعة في الجنوب. شوية خير مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نعطيكم آخر تحيين لحالة الطقس وتوقعات الجوية مع 27 دقيقة. تقعدوا معنا في الاستماع على موزايكا فام، تحية لكم وين ما موجودين. شوية خير الحظ زعما شنو مخبي لكم اليوم، استنيو شوية خير دقيقة حظ وستنيو السبعة موعد مع الأخبار. ميتيو ميتيو ابدأ سباحك.

0: يبدا سباحك باحلى سباح.
1: مرحبا بكم جديد في أحلى صباح على موزايكا فام. إن شاء الله نهار فيه برشة أخبار سارة وأخبار مزيانة كيما أنتم تحبوا. الناس اللي تحب تتبع الأبراج أكيد جدا في دقيقة حظ باش تلقاو إن شاء الله كان الأخبار الطيبة والأخبار البية وتبدأوا صباحكم بالموجات الإيجابية. نمشي لدقيقة حظ مع فاطمة ومن بعد نرجع نواصل معكم في أحلى صباح. صباحنا متواصل حتى للأحداش وما تنساوش مع سبعة يكون موعد مع نشرة الأخبار من عزملائنا من قسم الأخبار. إن شاء الله نهاركم زينة.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الطاقات الممتازة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ مواتيكم والسعادة من نصيبكم في صبحية نهار اليوم، نهار الحظ الحماس لأكثرية الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، ركز على الإيجابيات وخلي طموحك يقودك القدام. الثور نهار هذا ينجم يكون بداية حاجة مزيانة برشا، هذا كان تأمن بقدراتك. الجوزاء اليوم عندك حدس قوي، فما برشا طاقة داخلية تخليك تشوف الأمور بوضوح أكثر من العادة. كيف زيدة آخر يومين من الأسبوع الأول من الأوت راهو باش يكون للحظ المالي الكبير. السرطان إذا عندك قرار مهم، ثيق نحبك تعطي ثقة في إحساسك، أما خذ وقت في التفكير. وأنت زيدة يا برج الأسد، راهو تعبك وصبرك باش يبداو يبانو ويجيبوا نتيجة باهية وممتازة. العذراء راهو في العلاقات الصراحة والهدوء ينجموا يحلوا أي سوء تفاهم. حتى الميزان ركز على أهدافك وخلي ثقتك في روحك أقوى من أي شك. العقرب اليوم عندك أفكار ممتازة، طاقة مختلفة تخليك تشوف الحلول وين غيرك قاعد يشوف المشاكل. كيف زاد عن القوس، فما فرصة جديدة وإلا خبر به نجم يبدل مزاجك للأحسن. خليك مركز على أحلامك وأهدافك. إلي جديرة وخطوة صغيرة ممكن اليوم تنجم تحلك بيبان جديدة، نحكيه على بيبان نجاح في الأيامات الجاية. ودلو الحمد لله على تغيير الحال، عندك انفراجات، عندك زيادة رزق، عندك زيادة أخبار تفرح القلب. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما أخبار يفرح وإلا لقاء مميز يستنى فيكم.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: إمتى سباحك؟

0: تربح خربش تربح.
1: نهاركم زين من جديد، مرحبا بكم على موزايكا فام في احلى صباح. صباحنا نبداوه بالربح وهكيكا ان شاء الله نحلو بين الرزق وبين الربح للناس الكل في خربش تربح. تحضروا تليفوناتكم، تحطوا الكود نتاع لوبيراتور تليفونيك اللي تشارجيو بيه الكارتة، وكل يوم كارتة جديدة، كل يوم ربح جديد. ومن كان الاسرع اللي نجم غابيدمون يتبعنا ويربح ان شاء الله معنا الكارت دو غوشارج كل يوم لوقيت هذايا في احلى صباح. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، الناس اللي في ثنية، الناس اللي ماشية تخدم، الناس اللي قصد ربي وين ما موجودين، تحية لكم الناس الكل. يلا حاضرين، هاكا خلت لكم الوقت باش تحطوا الكود متاع لوبيراتور متاعكم كي باش تشارجيو اتوال، كل واحد قديش الرقم متاعو اتوال. وتوا باش نبدأ نعطيكم الرقم، رقم الكارتة متاع اليوم هو 3467. سامحوني باي نعود 3467. من بعد 2459 04 3 8، وآخر زوز أرقام الكارتة اليوم هما 4 ورقم 3. مبروك للي شارج الكارتة معانا اليوم على موزايكا فام وفي أحلى صباح خربش تربح. والربح مازال متواصل مع صبح تربح شوي آخر مع ألو كوندكتور كيف كيف باي توتال إنرجي. حاسلو صبحية نبدأوها نديماريوها بالربح ديما، ولكن فيها برشا أكتواليتي، برشا متابعات، أخبار وبرشا دي روبريك تلقاو فيهم الانفورماسيون الحينية. وفي وقتها دايور مع السبعة بالضبط أول موعد مع الأخبار من قسم الأخبار على موزايكا فام، وكل ساعة تلقاو الأخبار وشوي آخر زادا لا ميتيو باش نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ اخر تحيين للتوقعات الجويه بالنسبه على الطقس والارقام بالنسبه لليوم. باش تبدا تدريجيا كاينها تبرد وغدوه الخميس الانفراج الحمد لله ربي. التفاصيل بعد شويه، ان شاء الله نهاركم زين. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا مع الاخبار السبعه.
0: خربش تربح خربش تربح، ابدا سباحك.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سافرناش بلوش
3: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو. شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
4: أريدو طور عالمك.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايك اف ام صباح الخير. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل، بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة السارة الزعفران الزنزري خلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. ورئيسة الحكومة تبين أن من أبرز أولويات ميزانية الدولة لسنة 2027 تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكريس العدالة الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم التغطية الصحية ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقية وإصلاح إعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية ودعم التحول الرقمي الشامل. وزارة التربية تعلن أمس عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026. وزارة التربية تفيد في بلاغ لها بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على نتائج عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn، مضيفة أنه يتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاها 10 أوت الجارية. ولاية القيروان تشهد مساء أمس هبوب رياح قوية وتهطل كميات هامة من الأمطار مع تشكل سحب رعدية بعدد من المناطق. في تطورات الشأن الدولي، روما تشهد أمس اختتام جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي وتمهيد الاتفاق شامل للسلام والأمن، لكن دون تحقيق اختراق في المحادثات. من جهته الأمين العام لحزب الله اللبناني ينتقد المفاوضات المباشرة، داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف ما وصفها بالتنازلات وفتح حوار مع المقاومة، في حين اتهمه رئيس الحكومة اللبنانية بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تم إجراء مفاوضات مع إيران استمرت طوال يوم أمس، واصفا المحادثات بأنها إيجابية، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. من جانبه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن المفاوضات مع سلطنة عمان تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن في مضيق هرمز. وفي الختام، خدمة الطوارئ تذكر في منشور على تليجرام أن غارات روسية أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة ما يزيد عن 20 آخرين والحق أضرار بعدد من المستودعات في المنطقة التي تضم العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل.

0: يبدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: نهاركم زين من جديد، 7:12 في أحلى سباح. مرحبا بكم مستمعينا وين ما موجودين، معكم حتى الأحداش في أحلى سباح. برشا دي روبريك فيهم المعلومة الحينية، شوية خير من المعد وطني للرصد الجوي، ناخذوا أحوال الطقس وآخر تحيين لدرجة الحرارة، الشتوت، البحورات، وين تنجموا تعملوا غطسة، كيف كيف سرعة الريح وكل التفاصيل. الربح موجود معنا في سبح تربح، تربحوا معنا لودو برودوي بشوية قيمة 100 دينار، هدية جديدة، كيف كيف ألو كوندكتور. الربح موجود مع توتال انرجي 200 دينار. هذا كل بيان سور باش نديماريو النهار بالموجات الايجابيه. فاصل صغير وبعد نرجع معكم في احلى سباحه.
0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
3: النقاش به في حصة إذاعية
4: مشكور تبع فينا على اليوتيوب،
5: يقول لك اعطيني وين
0: كامل الناس. أكثر أخبار،
4: مصادر مطلع على مزيك،
0: أكثر تحاليل.
5: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت، إيه ولا سعارة
6: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات،
7: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
8: ذكر الصناعي ضر تعب أكثر منه،
7: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيل.
9: سيريو كما تجد
0: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
10: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
11: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
12: اكتيفي سيفك سيف سناب، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
13: اوريدو طور عالمك.
0: ابدا سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: شبيك لبيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. ابحث عزيزة على 98 787 787. عزيزة فيك الخير.
2: توقعات الجوية لنهار اليوم زعما سرعة الريح، درجات الحرارة، بحور البحر والشتوت متاعنا وين نجمو نحكيو على بحر هادئ على الأقل أو قليل اضطراب نجمو نعمو فيه. إذا كلش ناخذوه مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سليم بن ميلاد. مرحبا سليم، إن شاء الله نهارك زين.
3: صباح الخير ليندا، وصباح الخير كيفكم سامعين ذات مزيك.
2: يعيشك سيدي، تحية ليك. نهار الاثنين والثلاث سجلنا كمان ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات العادية حسب توقعات المعهد. نهار الخميس تبدأ تنفرج، ولكن اليوم الأربعاء شنو عنا؟ ترانزيسيون كما البارح وإلا فما معطيات جديدة؟
3: هو درجة الحرارة قاعدة تنخفض تدريجيا بمناطق الشمال، تدريجيا الوسط والجنوب. اليوم هي من البارح بدينا حاسين انخفاض في درجة الحرارة، هذا خاطر نتيجة الرياح الشمالية اللي بدأت من البارح، بدأت على مناطق الشمال. اليوم بتشمل مناطق الوسط وتدريجيا غدوة بتشمل مناطق الجنوب. اليوم بالنسبة للحرارة بتتراوح بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء. كما قلنا في الجنوب مازالت سخونة شوية، بداية من غدوة بتبدأ تطيح في درجة الحرارة تاع الجنوب. الانخفاض تدريجي في درجة الحرارة باش يشمل تدريجيا الخميس والجمعة والسبت، يكون الحرارة تكون على كامل البلاد تكون في حدود المعدلات العادية. بينما حالة السماء اليوم باش تكون قليلة السحب اليوم الصباح، بينما العشية تكاثف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتظهر خلايا عادية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد، وتشمل آخر نهار وأثناء الليل بعض الجهات الشرقية. الريح باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتدريجيا بقية السواحل، ولاحقا الجنوب في الليل في الجنوب في الليل في تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، أما زاد الريح هذه تتقوى أثناء ظهور السحب العادية. البحر اليوم باش يكون
2: مادام الريح قوية في الشمال، نتصور البحر يكون هيج شوية في الشمال.
3: البحر هو عامة كل يكون قليل الاضطراب مضطرب خاصة بمناطق الشمال نتيجة الرياح الشمالية هذه.
2: بالضبط.
3: بالنسبة للغدوة مازالت الرياح القوية، رياح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، بالجنوب زادت وين تثير محليا الرمال والأتربة. والحالة السماء باش تكون في استقرار، سحب قليل على كامل البلاد، والبحر باش يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. محليا شديد الاضطراب هوني نذكروا خليجي، خاصة خليج تونس وخليج جابس.
2: هذوما المعطيات بالنسبة لليوم والغدوة. في كلمة، ولو إن احنا بعد نحاول نعمل مداخلة أطول بأكثر تفاصيلها، ولكن في كلمة سليم اللي صار بارح في القروين، شنو تتسمى ذيك؟ ريح، عاصفة، تغنات، شنو بالضبط ديفينيسيون اللي نجمو نعطيوها لها؟
3: هو البارح من البارح صباح نحن في أصدرنا خريطة اليقظة متاعنا، أصدرناها البارح، ظهرت خلايا عادية العشية خلايا عادية نشطة، بدأت بالمناطق الغربية جهة الكاف والقاسرين، ثم تدريجيا شملت سليانة، القيروان، سيدي بوزيد، زغوان، وحتى وصلت حتى جهة الساحل. السحب العادية هذه كانت مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط البرد وهبوب رياح قوية. رياح قوية هي خاصة أثناء السحب العادية، رياح الهابطة تثير محليا الرمال والأتربة، ما خاصة يحد مرؤية الأفقية، وهذا نتيجة الحمل الحراري. الحمل الحراري نتيجة الحرارة المرتفعة اللي مات الفات خاصة في ولاية القاسرين، شهدت حرارة مرتفعة حتى وصلت شهدت رقم قياسي، يعني الحرارة مخزنة في الأرض. ومع تكون السحب الرعدية مع الحمل الحراري مع أثناء السحب الرعدية، الرياح القوية والرياح الهابطة دي تثير محلين الرمال والأتربة مما يحد في الرؤية الأفقية. وبارح سجلنا كأقصى أعلى كمية لحد الآن في عين جلولة ملية القروان، سجلنا 30 مليمتر مع تساقط البرد، هذه أعلى كمية. بقية الكميات في الوسلاتية 14 مليمتر، بينما بقية الكميات ما زوجتش 80 مليمتر. أنت ذكرت سرعة الرياح، سرعة الرياح وصلت 91 كيلومتر في محطة القيروان، صحيح ريح قويه، ريح قويه هذه كما قلنا نتيجه السحب الرعديه والحمل الحراري. ان شاء الله نتمنوا سلام من الجميع و
2: ان شاء الله هذيك حد البيس هذيك رينا صور على خاطر داروا برشا على لي ريزو سوسيو فيهم الدنيا معناها كما قلت انت الرؤيه بريسك انعدمت في بعض البلايص بسبب الاتربه والريح والرينا كريسي تايره وحاسلوا دونك حابين نتمنوا على اهل القيره وين برشا باش كنا عندنا مداخلة أخرى في الإطار هذا باش نفهم شنو اللي صار ونحاولوا مع مراسلنا كيف كيف نرجو على الريحة هذه القوية اللي صارت في القروين البارح. مشكور سليم بن ميلاد يعطيك الصحة، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه الميتيو
0: ميتيو
1: ميتيو شبيك لبيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787. عزيزة فيك الخير.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
2: مواصلين معكم في أحلى صباح على موزيكا فيم. دونك المعلومة ديما حينية معنا ذيك علاش من المعهد الوطني للرصد الجوي تنجموا ديما تتبعوا معنا الميتيو الوقت هذا وتعاودوا تلقاوها اللي يحب يعاود يسمعها على الباج بتاعنا أوفيسيل فيسبوك موزيكا فيم. سينو شوية آخر الربح في ألو كوندكتور مع توتال إنرجي 200 دينار. كيف كيف صبح تربح 71-113 ألف سؤال سهل على الآخر. حبكم تربحوا لازم يكون معنا فيس كل يوم من معلومة تقالت في حصة البارح وإلا اليوم. دونك على 71-113 ألف تنجموا تشاركوا معنا تربحوا معنا لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. مازال معاكم حتى للأحداش في أحلى صباح، مازالوا جايو برفش فقرات ومعنا زادة برشا متابعة للأكتواليتي.
0: ابدأ صباحك

0: بوبليسيتي. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
1: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
0: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: تدلل
3: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون، كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
2: تدلل
4: جيون، ايام دللنا.
5: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
6: بينجو
5: سافرناش بلوش.
7: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش، مع جيم فاولة متاع أريدو، شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي عليا اللي يجيك بار SMS، ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
8: أريدو، طور عالمك.
9: باك أون بوش لو بون شوا بور فوتر أفنير سي ماتنان. Allo, End Business School, OLAC 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et Legal Tech, Business Intelligence, Business Administration, Finance ou Comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tn. Law and Business School. L'avenir en mode intelligent.
10: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 9 اوت 4 رولوات اسويتو دو لا مارك نيميرو 1 6190 ملي.
11: يبدا صباحك

0: وابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه، اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي واتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح،
3: نهاركم زين. 7:35 دقيقة على موزي كافي، ما شاء الله ديما صباحكم تبداوه بالربح. صباح تربح كل يوم لقيت هذايا سؤال في علاقة بمعلومة قلتها في حلقة اليوم ولا في حلقة البارح، دونك المستمعين الأوفياء سيختنوا مش لقوا الإجابة صحيحة، ولكن أكيد فما ربح معنا كل يوم، دونك نجم نعانوكم شوية في الإجابة. اليوم شارك معنا محبوبة براني 30 سنة موظفة. مرحبا محبوبة، تحية ليك.
4: صباح النور، صباح الخير،
3: شو احوالك يا ليلى؟ مرحبا.
4: الحمد لله، طبعا انت لبيت.
3: اي عايشك يا ليلى، مرحبا بك. ان شاء الله اليوم تربح معنا و...
4: إن شاء الله.
3: واسمك فيه برشا ايجابيه بوزيتيفيتي معناه كان ترجموه لبيان مي نجم نقولوا المحبوبه هكا ولا لا؟ ربي يفضلك يا ليلى، وان شاء الله ديما زاهيه وفرحانه وربحه معنا، سورتو مع سؤال اليوم في صباح تربح. دونك محبوبة شال عندك الإجابة صحيحة. حاضر نبدأ السؤال.
4: أي.
3: سؤال اليوم معلومة وخبر كنت حكيت عليه هنا البارح على زوز توينسا أساتذة جامعيين بحثات اللي تحصلوا على تميز في الماجستير في جامعة عالمية مش في تونس، ومنهم شكون خذت ميدالية ذهبية جوردن ويليامز الدفعة سنة 2026 لتميزها الأكاديمي، وخذت المرتبة الأولى في أنا جامعة الزوز تحصلوا هالبحثات هذوما على التميز هذية، وكان دخل معايا كيف كيف واحدة من البحثات مع جامعة المنار اللي دخلت ده كيف كيف. نعطيك انديس نعاونك شوية. الجامعة هذية في أمريكا وهي من أشهر الجامعات في العالم، معناها سيانونور إن واحد يقولك متخرج من الجامعة هذية. جامعة معروفة جدا في أمريكا تبدأ بالأش بالأش. أيوة محبوبة، سهل عادل حتى من غير المعلومة والسؤال، كي نقول لك جامعة أمريكانية معروفة جدا متخرجين منها برشا ناس معروفين كيما مارك زوكربيرغ اللي هو باعث متاع الفيسبوك، كيما برشا ناس أخرين معروفين في العالم. أعطيني الاسم، ما عندكش الإجابة محبوبة؟
4: هارفارد.
3: أعطيتك حتى الوقت تفسكر على التليفون. هارفارد يونيفرسيتي جيستمون، مبروك عليك. مبروك يا محبوبة، ربحت معنا اليوم. كيفاش محبوبة؟
4: كيفاش؟
3: شنو اللي قلت لي؟ قلت لي صعيبة ولا سهل السؤال؟
4: بالحقيقة اللي مركز يعرف، اللي مش مركز
3: لقد قصيب شوي. فلا انتو كا هي المعلومة انديبوندامون من الخبر اللي حكينا عليه. اكيد هارفارد يونيفرسيتي من اكثر الجامعات في العالم اللي كما قلت معناها ان باساج اوبليجي للناس اللي تحب تعمل كارير كبيرة برشا وناجحين ومازالوا في على مقاعد الدراسة ويتخطفوهم معناها في دي بوست وكل شيء. نشكرك يا محبوبة، ربحت معنا لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار، مبروك عليك. وانتم كنت تحبوا تشاركوا معنا جوست ركزوا معنا في الاميسيون في الحصه مستمعينا الاوفياء، على خاطر سؤال غدوه باش يكون على معلومه تناولناها اكيد في حصه اليوم. دونك شاركوا معنا على 71 113 1000 وتصبح تربح.
2: صبح تربح،
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه، اكتشفوا معنا للسوس جديده واختار الموندو اللي واتيك جديده بنا على بنا.
0: ابدا سباحك باحلى سباح.
3: صباحنا مازال متواصل معكم في أحلى صباح، ربح مازال مازال الربح، وإحنا نحب نبدأ ديما صباحنا بالموجات الإيجابية ونحب نفرحوكم ونحب نربحوكم. هذاك علاش نمشي كل صباح لكل مستعملي الطريق والسواق نربحوهم 200 دينار من هدية توتال إنرجي. بعد شوية في ألو كوندكتور، ما تنساوش زاد الثمانية موعد مع الأخبار مع الأكتواليتي ومع سبور إكسبريس والأخبار الرياضية. دونك كي تسمعونا تلقاو الانفورماسيون المعلومة الربح الموزيكا البنينة، فوز صغيرة ومن بعد رجعينا.
5: كيوريوسيتي.
6: يلا جو يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
6: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت مليان لجو
7: عندك أورانج.
8: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
9: من العرض متاع تونيزي بوكين الطريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو. واو تتبرقع حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
10: Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31 ou sur www.pi.tn.
11: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com, اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيير ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
12: أمين بانك le partenaire de votre succès.
13: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بوفر نكلمك نتاع وريدو.
14: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
15: اكتيف سيفك سيف سني اكتيف سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
16: اريدو طور عالمك.
17: ابدا سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور كل يوم لقيت هذيا الربح حاضر مع توتال انرجي. بيان سور الناس اللي في كرهبها تسمع فينا كل مره سلاح يكون موجود في بلاصه انرجيتي حاليك انت في نهار اليوم وتربح مع توتال انرجي. سؤال في السلامه المروريه نخلي كلمه لسلاح يقولنا وين موجود هو توا. صباح النور سلاح.
3: صباح الفل ليندا ليك انت ولكل المستمعين وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله نهاركم زين يا ربي زين. والناس اللي قصده ربي الخدمة بتبيع. السلام عليكم وعليك في الكل ليندا. وكل عادة الربح 200 دينار هذا هو العنوان في الو كوندكتور. كل مرة سؤال كل مرة بتاخذوا معلومة أو كنشوفوا بتبيع واحد من الكوندكتور سعداء الحظ. واليوم سعيد الحظ هو عبد الرحمن البنزرتي. صباح الفل يا باب.
4: صباح الورد والسرور ومرحبا بكم وربي يفضلكم ونهاركم مسعد ليين.
3: شكرا ليك عبد الرحمن شوفير تاكسي. اليوم احنا موجودين معاه في حي الخضرة يا ليندا وبتبيع نشوف ونحاول وهكي اسكو. انت ساعة عبد الرحمن قبل ما نبدأ في الأسئلة في السياقة تقول بروحك معناه كاسح في الكياس ولا
4: الحب الحقيقة يعني اللي يقول بروحه راهو يزمي سوق واحدة واحدة في روحه وما معناتها بشي تفرسي على روحك لازم لطفوح
3: عندك شوية مع محاولة طيران نشوفها تعال
2: كاسح إيجابيا
4: لبس لبس ربي بخي
3: معناها كاسح بما معناها تعال منطبع على قوية السوق معناها بحذافير
4: نحاول باش نكونوا على وتر
3: نحاولوا بتبيع هذه مهمة برشا. هذيك علاش اليوم سؤالنا باش يكون ما تعرف لينا برشا ناس من مستمعينا مثلا إنافيو دونك يستعملوا الأوتوروت وسؤالنا باش يكون متعلق بالأوتوروت اليوم ناسي عبد الرحمن. دونك سؤال هو قديش السرعة القصوى المسموح بها في أوتوروت؟ معناها أنت في طريق سيارة السرعة القصوى المسموح بها
4: نورمالمون 110 هذي اللي نعرفه
3: 110 هي آخر حاجة
4: 110 ما نحن نطيروا.
2: عجبتني كلمة نورمال مو يا سليح.
3: هو نورمال مو هو لا ما فما نورمال مو فما كيف يقول هو المعلومة متاعنا احنا نورمال مو القصة 110 هكا
4: 110 وذيك هو مات الحد الأقصى.
3: هذاك الحد الأقصى والحد الأقصى زي ربحك 200 دينار. شكرا مبروكين عليك عبد الرحمن.
4: شكرا
2: مبروك جاي. مبروك
3: ان شاء الله مبروكين عليك وان شاء الله ديما رابح يا بيه بينا 200 دينار ويكان جاي توا قوي ومرك وقت
4: جيو في وقته
3: جيو في وقته مع الاخر 200 دينار. ان شاء الله مبروكين عليك يا عبد الرحمن وبتبيع. هذا هو موعد الربح ديما الكونديكتور كل مره نكونوا موجودين في بلاصه هذاك علاش حذروا ديما معلوماتكم على الخطايا على السلامه المروريه على السرعه وكل مره باش نكونوا موجودين في بلاصه نزايسون.
2: يعطيك الصحه سلاح وميرسي على السؤال نتاع اليوم على خاطر مهم نذكروا بالسرعه 110 ماكسيموم في الاوتوروت وزيد السلامه المروريه عموما باش نعديو عطله امنه. للاسف شفنا بعض الحوادث اللي صارت في الفتره الاخرى وفي شهر جويليه وفي شهر اوت نرجعوا لها داير في احلى صباح. دونك طريق سلامه للجميع نردوا بال نحاولوا نتقيدوا بالقواعد السلامه المروريه وان شاء الله طريق السلامه للجميع. كانت هذه الو كوندكتور مع توتال انرجي كل يوم لقيت هذه 200 دينار للربح. نشكرك برشا سلاح نتلاقاو غدوه ان شاء الله لقيت هذه
1: سيف سني في محطه توتال انرجي الوقفه فيها تفرشيكه كبيره للعائله الكل فضائل للصغار خدمات للكبار برومويت وبرشا كدوات للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كونديكتور ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: مازال مواصلين معكم في احلى سباح على مزيكا فم شوي اخر الاخبار مع 8 بالضبط. ما تفوتكم حتى معلومه كل ساعه موعدوا على الاخبار من قسم الاخبار وزيدا معنا سبور اكسبريس والاخبار الرياضيه اسويفغ ساعه جايه تيك نيوز لو بوين روت نعطيكم فكره على حاله كياساتنا والطرقات نتاعنا لو بوين دو جور مع اياد دهماني عاود على موضوع يخص حياتنا اليوميه يخص الاكتواليتي بيان ايفيدامون. اتبعوا بعد شويه اياد ما ننساوش أصواتكم في صندوق عجب ومتابعة لبرشا مواضيع تخص توينسا عموما على كامل تراب الجمهورية مع مراسلينا في متابعات بعد شوية للأكتواليتي زي كيف هذا كل للأحداش معكم في أحلى سباح. نخرج موزيكا ومبعد رجعينا موسيقى

0: مازلت عاير في لونتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي و نوريونتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
1: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: معلم الجوتروف هذا
4: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
3: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
4: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا، كهرباء تستنى فيك. دور الباكو، أقرا نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
2: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
5: للخدمة اللي لازمهم بيكاب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولأصحاب الجو اللي كل بروغرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
6: تحب تليفوني عيش معك سنين؟ اجديد أوبو أسيسي باتري 6600 ميلي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين و écran 120 Hz ultra lumineux. مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا، وزيد écouteur gratuit وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو A6 جديد.
7: Back en poche, le bon choix pour votre avenir c'est maintenant. Allo and Business School au LAC 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et legal tech, business intelligence, business administration, finance ou comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tr. Allo and Business School. L'avenir en mode intelligent.
8: Mosaïque FM, la

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، صباح الخير من جديد. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تؤمن أمس العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. والمنظمة تلفت إلى أنها تولت منذ جانفي من سنة 2026 دعم ما يزيد عن 4300 مهاجر في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية، إلى جانب مساهمتها في حوكمة أكثر أمانا للمهاجرين في مسار إعادة الإدماج المستدام. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ فيصل طريفة يوجه رسالة شكر وتقدير إلى مسؤولي وإطارات وأعوان الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، مثمنا الدعم المتواصل الذي قدمته الجزائر لتونس عبر تزويدها بالطاقة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة. والمسؤول ذاته يؤكد في رسالته التي نشرتها الصفحة الرسمية لشركة سونل غاز عبر فيسبوك أن هذا التعاون يأتي في ظرف استثنائي تشهد خلاله المنظومة الكهربائية التونسية ضغطا غير مسبوق نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة وتزامنه مع ظروف مناخية صعبة، مشيرا إلى أن الإسناد الجزائري ساهم في دعم استمرارية المرفق العمومي للكهرباء والتخفيف من تداعيات الوضع. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي يؤكدان على أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصون مقدساته، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات. والوزيران يشددان خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الأردنية عمان بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي وفق بلاغ صادر عن الخارجية أمس. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن إيران ستضرب بقوة ما لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وترامب يؤكد أن المحادثات بين الجانبين مستمرة، وذلك بعدما أفاد موقع إكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق، تأمل واشنطن في الإعلان عنه اليوم الأربعاء. حصيلة ضحايا العبور غير النظامي لعشرات الألاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية الأسبوع الماضي ترتفع إلى 77 قتيلا وفق ما أعلنت السلطات أمس. وختاما، وزارة الخارجية الأرجنتينية تعلن أنها تبلغت من الحكومة البرازيلية طلب مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد، وبأنها ستخفض من تمثيلها الدبلوماسي في بيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال وفقا لبيان صادر عن الوزارة. ويأتي ذلك على خلفية ما اعتبرتها وزارة الخارجية الأرجنتينية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لنظيره الوي

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: سبور إكسبريس صباح نور، مرحبا بكم. نبداو نحكيو على ملف الريبيرو والترجي رياضي تونس. نحكيو زاد على الكاستي والمدال فريق او اللاعب اللي يلعب في الفريق البيروفي والمنتخب البيروفي اللي اليوم ان شاء الله باش يكون موجود في تونس لاستكمال اجراءات الانضمام للترجي الرياضي التونسي. نبداو بالملاعب هذا اللي من البارح انطلقت رحلته من البيرو نحو تونس. من المنتظر كما قلنا يخلط اليوم تونس بعد الفحص الطبي. بعد الفحص الطبي الملاعب يتم اعلانه بصفه رسميه ممكن على ذمة الترجي الرياضي التونسي لمدة 3 مواسم. هذا بالنسبة لكاستيو. بالنسبة لريبيرو من البيرو نمشي للبرازيل. اللاعب هذا نعرفه من مدة مفاوضات بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الاتحاد طرابلس الليبي. آخر المحطات كانت البارح في انتظار اليوم ممكن الساعات القادمة باش يتم حسم الملف هذا نهائيا. قلنا في مقدمة أنه فما بعض التطورات الإيجابية خاصة بعد عودة المفاوضات مع الاتحاد طرابلس ووجود عناصر من الوفد الليبي في تونس للتفاوض مع هيئة الترجي الرياضي التونسي. ريبيرو اليوم النجم نقوله فما مشكل اسمه ديارا في الصفقة بما أنه اللاعب هذا رفض أنه ينتقل إلى نادي الاتحاد في الصفقة ذي في إطار الصفقة ذي. هو في مراحل كان الفريق الليبي من الأول اختار أنه يكون موجود ديارا في الصفقة مقابل اللاعب ريبيرو. زاد كيف الملاعب كان رفض من بعد الاتحاد الليبي قبل أنه يكون موجود كوناتي في الصفقة. كوناتي يبدو أنه طلب أرقام خيالية باش يكون موجود في الفريق الليبي. دونك هذاك علاش تم صرف النظر على كوناتي والعودة إلى أديارا رغم الامتيازات المالية وغيره اللي تم طرحها وعرضها على الملاعب. فأنه حتى توا رافض فكرة الانتقال إلى الاتحاد الليبي. دونك نفهموا أنه قدوم ريبيرو مربوط بموقف ديارا. حتى توا ديارا رافض فكرة الانتقال إلى النادي الليبي. اليوم نورمال ما يتسكر الملف هذايا بصفة نهائية. بالنسبة للنادي الافريقي إنكانج اللاعب اللي المهاجم الكامروني اللي وصل البارح لتونس عمل في الفحوصات الطبية البارح هو جزء من الفحوصات الطبية. اليوم جزء آخر من التحاليل والفحوصات وبعدها تمشي الأمور لباس يمشي بصفة رسمية نقوله تم زاد أعلنه على ذمة النادي الافريقي إنكانج لمدة 3 مواسم. قبل حكينا على الترجي الرياضي التونسي. الفريق لعب مقابلة ودية مع نادي الحزم السعودي البارح. المقابلة هذه وفات بالتعادل 2-2. بالنسبة لأهداف الترجي مركزها زوز حمزة رفيع. بالنسبة للرابطة المحترفة

0: الأولى ومكتب الرابطة المحترفة بلوتو بصفة عامة. إذا كنا نحكي عن الرابطة المحترفة الأولى نحكي على الروزنامة والتطورات الأخيرة 48 ساعة، نعرفوا المهلة اللي حددتها للرابطة للفرق باش يجاوبوها، شكون قبل الروزنامة والقرعة وشكون يطعن في القرعة هذه. السوايع الجاي نقولوا هذه حتصير اليوم بعد ساعات يتم إنهاء المهلة هذه يعني بصفة رسمية المهلة هذه بشتوفة. وعنا حتى التو 14 فريق جاوب وراسل الرابطة المحترفة الأولى أو المكتب الرابطة المحترفة، هما في رقم الرابطة المحترفة الأولى، دونك هما اللي جاوبوا 14 فريق. فريق واحد يعترض حتى التو على قرعة البطولة في الفترة الأخيرة وعملية القرعة هي الفريق هذا والملعب التونسي. فما زود فرق أخرين مازالوا ما جاوبوش، 14 على 16 نقول لكم زود فرق مازالوا ما جاوبوش، هما النجم الرياضي الساحلي ونادي رياضة الصفاقسي. زوز يجاوبوا اليوم يراسلوا الرابطة ومن بعد يتم النظر في إمكانية الإعادة، إعادة البطولة أو الرابط التعاود القرعة وإلا لا. حتى التو اللحظات هذه النجم نقولوا بصفة كبيرة وبنسبة كبيرة القرعة لن تعاد. نكمل بالبرويات نقول واحنا والهيكل التونسية، نحكيه على الإدارة الوطنية للتحكيم، وجمال حمودي لن يستمر في مهمته كمشرف عام عن التحكيم لهم بصفة رسمية. نشوف البديل في الفترة القادمة والساعات القادمة لجمال حمودي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع ليندا وبقيت لكيب في أحلى صباح. Musique, sport, info, libre antenne. Mosaïque FM. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: احلى صباح احلى صباح كل يوم من سين الجمعه.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: اكيد عاديوا معنا احلى صبحيه كي تختاروا مزيكا فيمو احلى صباح من 6 ل 11 كل يوم معاكم في متابعه للاخبار الاكتواليتي الربح وكذلك شويه اخر استناو بوان روت نعطيكم فكره على حال طرقاتنا كياساتنا اثنيه اللي تنجموا تجيبوا منها من غير ما تتعطلوا اذا كل شويه اخر مع نوتر كونسلتون بوان روت مراد جويني وزيد التحق بها شويه اخر اياد دهماني في لو بوان دو جور ديما عاود على موضوع الاكتواليتي اليوم باش يهزنا للولايات المتحدة الأمريكية نكتشفوا الموضوع مع بعضنا بعد شوية استنيو تيك نيوز باي تي تي زيدا على موزيكا فام وإحنا معكم حتى للأحداش باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجعوا نواصلوا معكم في أحلى صباحة.
2: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلوا أفاق الشغل في تونس وفي الخارج. Pour plus d'informations umm-tunisie.com Université محمود الماتري hashtag UMM.
3: يلا جو سيف السني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين
3: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله كادوات مليان لجو
4: عندك اورانج.
5: Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31 ou sur www.pi.com. بونتين
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
8: اكتيفي سيفك
9: سيف سنيب اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
10: وريدو طور عالمك
0: ابدا سباحك باحلى سباح
11: احلى سباح لا

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدمن روح وعلى بعض نروح
1: سيف سنيم مع تيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي تبع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي بينما أغلب الناس مازالوا يقارنوا بين شات جي بي تي وجيميناي سباق الذكاء الاصطناعي موقفش والصين تواصل تدخل بقوة بعد الضجة اللي عملها ديب سيك شركة صينية اسمها مونشوت اي اي كشفت على موديلها جديد كيمي كي 3 الموديل هذا يحتوي على 2.8 تريليون بارامتر وينجم يتعامل مع نصوص صور وفيديوهات إضافة لمليون توكن في نفس الكونفرساسيون كيمي كي 3 متخصص خاصة في الكودينج الريزنينج البحث وإنجاز المهمات المعقدة على مراحل مع تدخل بشري محدود حسب الاختبارات اللي نشرتها الشركة الموديل حقق نتائج قوية وقريبة من أقوى موديلات الذكاء الاصطناعي العالمية في بعض المجالات رغم أنه مازال متأخر شوي على أفضل الموديلات المغلقة في البرفورمانس العام أما أهم نقطة هي أنه كيمي كي 3 موديل أوبن والفول ويتس متاعو باش تكون متاحة للمطورين والباحثين يعني منافسة ما عادش فقط بين الشركات الأمريكية الصين زادة قاعدة تبني موديلات قوية مفتوحة وقادرة تبدل موازين سباق الذكاء الاصطناعي عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف وما دامنا على موجة الفانسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي تيك نيوز باي تي تي صيف السنة مع تي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي ابدأ سباحك

0: وانت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: شيلي ليكش الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
2: واغوت صباح النور. بوان روت كل يوم لقيت هذية نعملوا طلع على كياساتنا طرقاتنا، إن شاء الله طريق سلامة للجميع وربي يوصل الناس الكل سلمين. مع نوتخ كونسلتان بوان روت مراد جويني ناخذوا فكرة جستمو على حالة طرقاتنا لليوم الصباح. مراد نهار جزين، مرحبا.
3: نهارك مبروك ليندا توت لكيف وكل اللي يصفى في أحلى سباح على أحلى مزيكة.
2: يعيشك مراد. اليوم نهار أربعة وسط جمعة، كيفاش حال طرقاتنا وكياساتنا عموما؟
3: ما فيش شك في الوقت هذا ليندا نقاو حركة فيها كثافة في عديد الطرقات، من ضمنهم مدخل جنوبي للعاصمة على مستوى سان جماعة، واحدة داخلين إلى شارع المغرب العربي من نقاو الحركة فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 والله الحركة فيها كثافة خصوصا على مستوى منطقة المحلي، واحدة داخلين عبر شارع المغرب العربي مرورا بأريانا برج الوزير كذلك رواد، ونقاو الاندراج في الحركة نقاو على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي، واحدة داخلين إلى وسط العاصمة عبر شارع 14 جنبي وسط العاصمة على مستوى شارع لندرا، شارع مدريد، شارع باب الحضرة، نهج بنسيطة في اتجاه ساحة السعدون. نحن في الحركة طوى عادية ولكن نتوقع من حين إلى آخر بتتكثف الحركة خصوصا على مستوى باب العسل، كذلك على مستوى شارع أولاد حفوش، شارع خير الدين باشا، نفس الشيء على مستوى شارع سادي حلال، وين نتوقع حركة عادية ولكن نتوقع من حين إلى آخر بتكون فيها كثافة مرورية. المحلية في اتجاه قشانة على مستوى خصوصا حي 20 مارس في اللحظة حركة فيها كثافة مرورية، الروتيك في انطلاقا من الدبان ووصولا إلى المطار اللحظة حركة فيها كثافة خصوصا على مستوى محاول باب سعدون، شنو نزيد قدم في القدام على مستوى محاول أريانا وين نحاول انفراج في الحركة واحنا ماشيين إلى المطار. الجرجاني كيف ناجا مطار ناج تركيا ناج إيطاليا توا نقاو كثير كذلك الحركة فيها عادية، ولكن كيف زاد على مستوى شارع المنتبية واحنا ماشيين إلى ساحة الشلال نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية قبلها على مستوى باب جدود، نفس الشيء على مستوى نجرين سان جوبا، على مستوى سيدي الزيت كذلك، على مستوى مدخل الزهرة وحمام الألف نلاحظوا حركة فيها بداية كثافة في الجولان، شارع خطوم برقيبة على مستوى سكرة، كذلك شارع مصطفى محصر على مستوى برج وزير، كذلك نلاحظوا فيهم حركة فيها الكثافة المرورية، الشيء اللي يطالب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه في ظل التغيرات المناخية اللي قاعدين نشوفوا فيها في عديد الولايات. يبدا ماذا بينا خصوصا وقت النزور نتاع الامطار معناها الكشي، نعرف بعض الاحيان لكن الامطار هذيك يمكن لازم نقولوا قدرنا معناها في وقت من الاوقات تصب بكثافه في وقت وجيز، فبالتالي ماذا بينا ناخذ بعض الاحتياطات من ضمنهم التقليل من السرعه، طريق مسافه امان كافيه اللي تمكننا من رد الفعل عندها الاقتداء اذا كان احنا معناها حصلنا في بعض الاحيان ولا في بعض الطرقات في امطار غزيره، ماذا بينا نركن السياره في مكان قدروه امن حتى يتعدى العارض هذاك بسلام، ثم نوصل الطريق نتاعنا ما نساوش اجل الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك الخلفيه، نبعد كل البعد على استعمالنا للهاتف الجوال، وما فيش شك رد البلد كذلك على قيد مستعملي الطريق اليوم اللي بدنا رابط سواء على مستوى المترجلين والا سواق الدراجات الناريه اللي بدورهم كذلك هذا بهم يطبقوا قانون المرور باش يطبقوا القانون بوضع القوضه بالنسبه للسائق اللي جاك معاه، وبطبيعه الحال يتبع اشارات المرور ويتبع اشارات المناوره اللي هي يكون استعماله امن للفضاء المروري. هذا شنو نعطيه طبعا على مستوى بعض الطرقات وبعض النصائح، نتمنى ان شاء الله نهار مبروك اللي قاعدين نشوفه وسائق امن للجميع ان شاء الله.
2: ان شاء الله يعطيك الصحه مراد، نشكرك برشا مراد جويني على كل المعطيات اللي قدمتهم لنا، ومهم برشا ديما نوفيو بنصيحه مروريه للناس، ربي يهدي الناس اللي ساعات تسوق بتهور، وشفنا بعض الحوادث في الطرقات في صيف السنه من جوان جويليا اوت، نردوا بالنا على خاطر المشكله في خطورة الحوادث اللي قاعدة تصير. إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل وطريق السلامة، خلي الناس الكل تخلط فرحانة والناس الكل تتفرهد تصيف تبحر تستمتع بالكونجي نتاعها في ظروف آمنة ظروف طيبة. كانت هذية لو بوان روت مع نوتخ كونسلتون مراد الجويني، وكل يوم الوقت هذية تابعونا بيان سور في لو بوان روت.
1: شيلي ليكش الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: يبدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: في أحلى صباح حتى لل11 معاكم, وباش تكون لنا متابعة مع الأخبار لاكتواليتي مع مراسلنا في جميع الولايات على كل حاجة نجم تكون تابعة الأخبار اللي صارت بين البارح واليوم. دونك ما فيكم حتى شيء, احنا لنا متابعات ونأخذ كل التفاصيل كالعادة من المصدر هذا معنا حتى لل11. انتم حاضرين بأصواتكم في زوز مواعيد من صندوق عجب, والموعد دول باش يكون مع 9:10, ولكن قبل باش نسقب بحذية شوية آخر إياد الدهماني لو بوان دو جور, عاود على الأكتواليتي كما العادة. اليوم باش نحكيو على خبر جينا من الولايات المتحدة الأمريكية, لو غيف أمريكان بين صعوبة التحديات وتحقيق الحلم. بالضبط على شنو باش يحكي إياد, ما تبدلوش الموجة, مهم الموضوع اللي باش يحكي عليه, ونستناوه بعد لحظات. نخرجوا فاصل جديد صغير ومن بعد نرجعوا مع إياد في لو بوان دو جور.
4: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى 6 سنين, و اكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64, ورام توصل حتى ل 12 جيجا, وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
5: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا, كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الأربعاء 5 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية جاكاراندا كل سنتر تراجيدي. عمل مسرحي تونسي جديد من إخراج نزار السعيدي, نص ودراماتورج عبد الحليم المسعودي, وإنتاج المسرح التونسي الشاب. جاكاراندا مهيش مجرد مسرحية, أما هي مراية الجيل عاش بين الأحلام المؤجلة والأسئلة اللي ملقاتش إجابات. من داخل فضاء يبدو عادي مركز نداءات, العرض يفتح ملف التذاكرة الهوية والانتظار, ويطرح أسئلة عميقة حول الإنسان الوطن وإمكانيات بداية جديدة. نهار الأربعاء 5 أوت في مسرح الحمامات, مسرحية جاكاراندا كل سنتر تراجيدي. باش يكون عرض يجمع بين قوة النص, جمالية الصورة المسرحية, وأداء مجموعة من الممثلين الشباب في تجربة باش تخلي الجمهور يفكر وتخلي زادة يتفاعل. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي, ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج, UBCI, جات أسيرانس, ميديليس, تونيسير, النقل الرسمي للمهرجان, إي موزايك فام.
6: قمناش, خرجناش, مشيناش, شارجيناش, بلفيناش, ربحناش,
7: بينجو,
6: سافرناش بلوش.
8: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش. مع جيم فاولا بتاع اريدو, شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو, والا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس, العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
9: اريدو, طور عالمك.
0: ابدا سباحك

0: بوان مع اياد الدهماني.
1: كل عاده اياد لقيت هذا يجي بحثنا في لو بوان دو جور وحكينا في الكواليس على شويه على الموضوع على هكا باش نبيعوا قولي صحيح ولا لا. لو غيف امريكان بين صعوبه التحديات وتحقيق الحلم، اظهر لي في اطار هذا الموضوع.
2: اكزاكتومون اليوم باش نحكيو على الولايات المتحده الامريكيه، نبعد شويه على المؤسسات العموميه والارقام وغيره، نحكيو على حاجه باش يكون عندها برشا دلالات. نذكر انه واحده من اهم الاحداث في العام اللي فات كانت انتخاب رئيس بلدية مسلم في نيويورك اللي هو زهران ممداني، واللي كان حوله جدل كبير، مش فقط على خاطره مسلم شيعي ولكن زاد كيف كيف لمواقفه من الاحتلال. نعرفوا موقفه من نتنياهو، موقفه من انه يقول انه نتنياهو كي يجي لنيويورك يزمو يتوقف وغيره، والحملة اللي صارت ضده. اليوم هو البارح بدا التصويت في ولاية ميشيغان الأمريكية. نذكروا بسرعة ليندا النظام معناتها الانتخابي الأمريكي، نعرفوا اليوم عندهم زوز غرف معناتها النواب ومجلس الشيوخ. النواب يتم انتخابهم في كل الولايات حسب عدد السكان. بار كونتر مجلس الشيوخ اللي هما لي سيناتور، كل ولاية كلكو سوا عدد السكان متاعها عندها دو سيناتور. بيه في ميشيغان اللي هي سي ان سوينغ ستيت، معناتها اللي فيها برشا تجاذب بين اليمين واليسار بين الديمقراطيين والجمهوريين، في نوفمبر عندهم تجديد متاع واحد من اللي سيناتور هذوما. الانتخابات كيفاش تصير؟ تصير الحزب الديمقراطي يعمل لي بريمير متاعو، الحزب الجمهوري يعمل لي بريمير متاعو. البارح كان فما الفوت متاع لي بريمير، والديمقراطيين اللي هما كان عندهم السيج دونك حظوظهم أكثر أنه باش يقعد عندهم المقعد هذية. فما تنافس بين مرشح مسلم، أن جون ميدسان دو 42 عام اسمه عبد الرحمن السيد، مقابل مرشحة مدعومة من الاستابليشمنت من الإدارة متاع الحزب الديمقراطي. هنا فما دو فولي مهمين نحكيوا عليهم. ساعه خلينا نعطيو انه عمليه الفرز توا متواصله، وصلوا
1: انكور يعني
2: معناتها انكور وصلوا فرزوا 93% من الاصوات، والى حدود اللحظه هذه عبد الرحمن السيد متقدم ب 20,000 صوت. دونك 20,000 صوت ماهيش برشا، دونك ساريس سيري، والى حد الان حتى حد ما اعلن فوز شكون، ولكن هو الى حدود اللحظه هذه متقدم في العمليه هذه. واذا نجح ومن بعد معناتها يفوز ضد الجمهوريين، باش يكون اول سيناتور مسلم في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه. دونك سي ان ايفينمون. الجانب الاولاني المهم هو انه حكايته عبد الرحمن السيد، وما يقولوا عبدول في لي ميديا نتاعهم. عبد الرحمن السيد هو ابن مهاجرين مصريين، مولود عام 84 في الميشيغان. نذكر أن الميشيغان هي أكثر بلاصة فيها عرب في الولايات المتحدة الأمريكية، لسبب زاد واضح. ميشيغان اللي فيها مدينة ديترويت اللي فيها أكبر مصانع السيارات في القرن العشرين، كانوا فيها
1: يد عاملة.
2: دونك برش عرب هاجروا غديكة. دونك من بينهم الوالد متاعو اللي كان مهندس متاع سيارات، وأمه بعد انفصلوا أبوه وأمه بعد ما تولد هو، وعاش مع أبوه وزوجة أبوه الأمريكية، وعاش حياة لوريف أمريكا. قرا في المدرسة العمومية الأمريكية. نعرفوا أنه في أمريكا راو كي تقرا في المدرسة العمومية حظوظك ديما أقل، ولكن نجح أصبح ميدسان، خذ دكتوراه، عمل دي ليسانس، عمل أن باركور إكستراوردينير. حتى في الليسي كان الناس اللي تبعوا السيري أمريكان يمكن يفهموا العلاقة، كان كابيتان متاع ليكيب دو فوتبول أمريكان، وبمعنى كل شيء توفر. وشد مسؤوليات، كان مسؤول الصحة في مدينة ديترويت وفي الميشيغان. ومعناتها السؤال اللي كيفاش أمريكا تنجم ابن مهاجرين اللي ما همش أغنياء وإلا أثرياء وإلا ينجم
1: يقرأ
2: وينجح ويصبح شخصية عامة مهمة كما صار الإكزامبل بتاع أوباما ولا ممدني وإلا غيره. دونك سي ديجا حاجة معناتها يلزم نشوفوها. اي سورتو ان شاء الله هو يفوز. انا نقول يفوز مش فقط خاطر مسلم، خاطر جمهور تروف في برشا من الافكار اللي معناتها اللي يحملها، ولكن راهو كان فاز برشا ناس مش يفرحوا خاطر مسلم. في الحقيقه هو انتصار مش للمسلمين، هو انتصار للمجتمع اللي يسمح الابن مهاجر مسلم في امريكا انه يقرا وينجح. خاطر انا راه السؤال ديما نطرح على نفسي في الوضعيات هذه، كيف نشوف ليكزامبل اوباما ولا ممدني ولا غيرهم راهو عشرات، هل انه في المجتمعات نتاعنا احنا
1: نقبلوا
2: مسلم؟ معناتها ممكن هل انه ابن مهاجر في مجتمع عربي ينجم يقرا ويتحمل مسؤوليات؟ اي داير لو ميريت نتاع المجتمعات هذه بيصير. فما برشا نقد على امريكا والنظام نتاعها ومنظومتها، ولكن الحاجه الايجابيه هي انه المواطنة ماهيش مربوطة لا بلون الجلد نتاعك، لا بالديانة نتاعك، لا بالجذور العرقية نتاعك، هي مربوطة انت شنو
1: تنجم نتاعك،
2: فوالا شنو تقدم للمجتمع وانتمائك للمجتمع. دونك حاجة يلزمنا نخمو فيها، كيف نفرحوا انه عربي مسلم ينجح في بلاد اخرى، مش نسألوا رواحنا هل انه العكس ينجم يصير عنا والا لا. هذا سي ان فولي. الفولي الثاني واللي هو ايضا مهم هو تأثير جماعات الضغط الداعمة لإسرائيل والاحتلال في الانتخابات الأمريكية. سي عبدول هذية لأول مرة في تاريخ الانتخابات البريمير هذوما تصرفوا ضده، معناتها في الحملة تصرفوا ضده 50 مليون دولار، معناتها باش نعطي بالدينار التونسي 150 مليار على انتخابات متاع مقعد.
1: أي معناها باش ما يخلطش،
2: وهذه ماهيش اشاعات، لا هذه ارقام موثقه ومنشوره. والطرف الاساسي في الحمله هذه هو جماعه الضغط معروفه اسمها لايباك، اللي داير الاي في ايباك راي اسرائيل، معناتها سي كلير. والعمليه كيفاش تم يدير سابوز ان غرون بروبليم، وعامله دبا حتى في امريكا. شنو معناتها؟ ناس عندها فلوس تجي تعمل حمله ضد مرشح على خاطره ضد بلاد اخرى. اي داير برشا اسئله يقول لك الفلوس منين جات؟
1: ايه
2: تنجم انت كونتابلومون سور بابيي تقول لا راهو مواطنين امريكيين، ولكن شكون قال لي ما جايه من الدوله الاخرى ايا كانت؟ دونك ديجا فما ان ديبا. وجانب لا
1: سي ليغال، هذا
2: سي ليغال، سي ليغال، سي ليغال عندهم. اي داير هما حتى الكومباني اللي تعمل ضده ما تعملش، ما يقولوش على خاطره يقول جينوسيد اللي صار في غزه والا اباده جماعيه، لا لا، الا وجوده هاك العام شنو اللي قال
1: والموقف
2: ديفاي اتسترا. وكيفاش تصير العمليه؟ جوست باش نوضحوا الانتخابات شنو فما لو تيرا اي لي ميديا. بيان سور كي انت عندك 50 مليون دولار تشري ليزيسباس ميدياتيك الكل، يولي هو
1: ما يلقاش وين
2: ديجا حتى كان ما تسبوش فيهم هذوكم، هو ما يلقاش وين يتكلم. والجانب الثاني هو هك التمويل متاع الجيش متاع المتطوعين اللي بينيفول اللي يمشيوا يعملوا البورتا بورت ويدقوا على
1: الديال
2: وغيرهم اتسترا. اي داير اون افو لامباكت، وقت اللي بدات الحمله كان ليكار بينه هو والمنافسه بتاعه اللي مدعومه من الايباك كان 40 نقطه. بيصير بالفلوس طاح للي توا معناتها قاعدين نحسبوا بال 20 صوت في كل مكتب متاع تصويت. دونك هذا يطرح موضوع التاثير متاع الجماعات الداعمه للاحتلال. السؤال اذا هي قانونيا ممكنه، علاش ما فماش جماعات ضغط داعمه للقضيه الفلسطينيه؟ سامحني العرب والمسلمين ما عندهمش فلوس،
1: دونك خصوص ما عندوش، او شكون اللي عملوا
2: نفس؟ هو من الناس اللي رفضوا انه ياخذ تمويلات من الجماعات هذه ايا كانت. اي داير معناتها هو من الناس اللي يقول لك يلزم ان ريفورم باش هذوما لي زونتربريز ورؤوس الاموال ما عادش يكون عندها امكانيه التاثير بالطريقه هذه على
1: الاقتصاد. فماش تكافؤ فرص وقتها
2: اكزاكتومون. وايه سورتو كيبدا فما التدخل نتاع طرف اجنبي وخارجي. دونك هنا قاعدين نشوفوا في التاثير. اما فما نقطه ضوء ايجابيه اللي تتشاف، هو انه كي نقراو لي سونداج اون بروفوندور نلقاو انه قد ما الناس اللي عمرهم اكثر من 60 سنه مشاو مع المنافسه نتاعو، نلقاو انه هو يتجاوزها باكثر من 40 نقطه في اللي جون اللي بين 18 و40 سنة.
1: على خاطر عمره ولا على خاطر
2: الأفكار؟ على خاطر الأفكار اللي عبر عليهم، على خاطر اللي أكثر من 60 سنة سي دي جون اللي يخموا في أكثر الاستقرار واللي جون يلفول الشانجمان. دونك حتى كان ما ربحش هو وإلا الخط اللي عبر عليه الانتخابات هذه هي مسألة متاع وقت باش انه لو شانجمون. اي داير شفناها احنا في الحرب على غزه كيفاش الموقف نتاع الراي العام الامريكي، الشباب الامريكي قاعد يغير في الموقف نتاع الولايات المتحده الامريكيه في علاقه بالاحتلال. دونك يا ان غران تونجو، اي سورتو ان شاء الله كان ربح باش يكون انتصار لخط سياسي خلينا نقولوا يمكن ما نمشيش للأقصى نقول داعم القضية الفلسطينية، ولكنه ضد ممارسات الاحتلال، معناتها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. ويبين زادة كيف كيف هو أنه ان شانجمون اي بوسيبل. وزادة نقطة اللي حبيت ركز عليها، إذا الناس اللي داعمين الاحتلال لقاو الفجوة القانونية باش يأثروا على القرار الأمريكي، قد راحنا حياتنا الكل نحتجروا كيفاش أمريكا مساندة للاحتلال. الطرف المقابل براغماتي أكثر منا، يقولك أنا كيفاش النجم نبدل باش أنه الناس اللي ضدي ما يطلعوش. هي هالثغرة هذه، الداعمين للقضية الفلسطينية والداعمين للقضايا العادلة علاش ما يستغلوهاش؟ حتى حد من نجم يقنعني أنه العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في العالم ما عندهمش لي مويان فينانسي، أنا متأكد هي تتصرف في حاجات أخرى ما تعطي في حتى تأثير. واليوم الموضوع مطروح للدباء، وإن شاء الله معناتها اليوم توقع من هنا
1: الجيل الكل، الجيل الكل معناها إذا كان ربح معناها الامباكت باش يرجع على أولادهم ولاد أولادهم والجنراسيون الكل اللي عايشين غادي من عرب ومسلم.
2: وهو راهو الناخبين كي صوتوا له ما يصوتولوش خاطر عربي وإلا مسلم ولا خاطر مع فلسطين، خاطر فوار سون بروغرام إلي بروغريسيست إلي مع منظومة متاع صحة مع منظومة متاع روتريت، واللي هذا يمسوا ليزوفريين. ذكروا أنه ميشيغان هيستوريكمون كانت ولاية عمالية فيك معناتها كانت ولايه صناعيه، دونك معناتها راهو فما ان شانجمون قاعد يصير في المشهد السياسي الامريكي.
1: قبل ما نختم معك، فما تحيين قبيل انت قلت تقريبا 93% من الاصوات تفرزت، كان
2: انا جاكتواليز باش نشوفوا فما اشيتد بريس هي اللي تعطي في النتائج هذوما.
1: هكذا نختموا برقم على الأقل في انتظار يخرج النتيجة إن شاء الله يربح. انتوكا
2: ولا مازالوا في 93% ومازال ليكار
1: 20,000 صوت.
2: 20,000
1: يعطيك الصحة إياد، تنرجع غدوة غفيدمان في بداية
2: على الموضوع
1: غفيدمان. شكرا لك، هذا لو بوان دو جور معاك. تنجموا تسمعوا الغبري كامل على الباج فيسبوك وتتفاعلوا مع المحتوى متاحة بيان سور باللي كومنتار. نملتقانا غدوة إن شاء الله إياد في لو بوان دو جور.
0: لو بوان مع إياد الدهماني. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: مواصل معكم سباحنا في أحلى سباح، مرحبا بكم. شنو اللي صار البلح في القي روان؟ شفنا برشا دي فيديو داروا حتى على موزايكا فام مع مراسلنا على عين المكان، شفنا ريحة قوية، فما رؤية كلي، فما برشا أتربة غبار وحاجات تطاير في السماء. شنو اللي صار بالضبط؟ احنا قبيلة طرحنا سؤال عن المعهد الوطني للرصد الجوي، ولكن باش ناخذ من بعد شوية أكثر تفاصيل زادة مع مراسلنا على عين المكان بالصورة، باش نرجو على اللي صار الكل وصوروه وثقوه متساكنين في مدينة القيرة. وين انتوكا حمد الله لباس، ما كانش فما لا خسائر كبيرة ولا حتى شيء. ثم بعد شوية زادة كيف كيف باش نرجعوا على أخبار أخرى وأكتواليتي في متابعة للأحداث في أحلى صباح. شوية آخر السنة وصوتكم في صندوق عجب، السنة ودقيقة حظ، وإن شاء الله مخبيلكم الزهر اليوم برشا حاجات بيها. والتسعة موعد جديد مع الأخبار على موزايكا فام. أنا جاي معكم
3: ميميرا، مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا، ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الطاقات الممتازة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مواتيكم والسعادة من نصيبكم في صبحية نهار اليوم، نهار الحظ الحماس الأكثرية الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، ركز على الإيجابيات وخلي طموحك يقودك القدام. الثور نهار هذا ينجم يكون بداية حاجة مزينة برشا، هذا كان اتأمن بقدراتك. الجوزاء اليوم عندك حدس قوي، فما برشا طاقة داخلية تخليك تشوف الأمور بوضوح أكثر من العادة. كيف كيف زيدة آخر يومين من الأسبوع الأول من الأوت راهو باش يكون للحظ المالي الكبير. السرطان إذا عندك قرار مهم، ثيق نحبك تعطي ثقة في إحساسك، أما خذ وقت في التفكير. وأنت زيدة يا برج الأسد راهو تعبك وصبرك باش يبدو يبينو ويجيبو نتيجة باهية وممتازة. العذراء راهو في العلاقات الصراحة والهدوء ينجموا يحلوا أي سوء تفاهم. حتى الميزان ركز على أهدافك وخلي ثقتك ثقتك في روحك أقوى من أي شك. العقرب اليوم عندك أفكار ممتازة، طاقة مختلفة تخليك تشوف الحلول وين غيرك قاعد يشوف المشاكل. كيف كيف زاد عن القوس، فما فرصة جديدة وإلا خبر به نجم يبدل مزاجك للأحسن. خليك مركز على أحلامك وأهدافك. الجديرة وخطوة صغيرة ممكن اليوم تنجم تحلك بيبان جديدة، نحكيه على بيبان نجاح في الأيامات الجاية. ودلو الحمد لله على تغيير الحال، عندك انفراجات، عندك زادة رزق، عندك زادة أخبار تفرح القلب. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما أخبار يفرح وإلا لقاء مميز يستنى فيكم.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: أحلى سباح على موزيكا فام، مرحبا بكم من جديد. كانت هذه دقيقة حظ، احنا مواصلين معكم في أحلى سباح بعد الفاصل بالموزيكا وزيدة موعد أخبار التسعة على موزيكا فام، ونتابعوا معنا كل ساعة الأكتواليتي من غير ما ننسيو بعد الأخبار بالضبط أول موعد مع صوتكم في صندوق أعجاب 71-113-013، ونتجموا تسجلوا أصواتكم، رأيكم، نقدكم، وزيدة تسجلوا أهدائتكم للناس اللي تحبوهم مولودين نهار اليوم. كل مواعيد نهار اليوم الأربعاء على موزيكا فام، دونك نجمو تعطيو كلمة باهية، هابي بيرثداي، تمنيات بطول العمر على 71-113-013. مرحبا بكم في أحلى سباح، نخرجوا فاصل وراجعين.
5: يلا جو سيف سني حافلة كدوات،
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
5: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدوات مليان لجو
6: عندك أورانج.
7: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية،
8: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
7: النقاش به في حصة إذاعية
9: مشكور تبع فينا على اليوتيوب،
10: يقول لك أعطيني وي
7: كملنا. أكثر أخبار،
9: مصادر مطلعة لمزيك،
7: أكثر تحاليل.
11: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار؟
12: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
7: أكثر حكايات،
13: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
7: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منه،
13: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
7: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيال.
14: سيدي تحب مسؤولية الجيبة؟ لا سيريو
7: كما ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
15: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
16: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
17: أكتيف سيفك،
18: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
19: أريدو طور عالمك.
0: ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح
1: 58 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم وخلطنا الموعد أخبار التسعة على موزايكا فام كالعادة كما كل ساعة مع قسم الأخبار. ما يفوتكم حدا شيء من الأخبار معنا على موزايكا فام. وساعة جاية بعد الأخبار نرجعوا مع موعد صندوق عجب وأصواتكم, نرجعوا زيدا مع الأكتواليتي وباش نمشيوا لولاية القيروان ونشوفوا شو اللي صار البارح في القروان بعد ما شفنا الفيديو اللي داروا, وكذلك حتى على موزايكا فام مع مراسلنا كان بعث لنا فيديوهات مواطنين صوروا برشا دي فيديو, ريحة قوية برشا, رينا حاجات تطاير كريسي بلاستيك, رينا برشا غبار. هذية كان البارح في القروين. شوية آخر زادة نفهموا مع المعهد الوطني للرصد الجوي شنو اللي صار جويا, ومع مراسلنا كيف كيف على عين المكان شنو اللي عاين. إن شاء الله مفهميش أضرار أكيد والناس الكل تكونوا بخير ولباس. هذا بعد شوية في أحلى سباح إلى جانب برشا أخبار أخرى ومتابعات حتى للحديش. رجعين بعد أخبار تسعة مع زميلنا سيف الدين المهري.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وين؟
2: كمل لنا. أكثر أخبار.
3: مصادر مطلعة لمزيك.
2: أكثر تحاليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار.
5: لازم توجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات.
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: ذكر السنايدر تعب أكثر منه.
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيل.
2: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
7: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش بينجو سافرناش بلوش
8: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة بتاع اريدو. شارجي بألفين والاكثر والعب على ماي اريدو, وإلا كليك على اليان اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
9: اريدو طور عالمك.
10: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
11: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. شركة النقل بتونس تعلن أنها ستتخذ بالتنسيق مع السلطة الأمنية والمحلية كل الإجراءات القانونية والتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمرفق العام أو تهديد سلامة حركة القطارات, وذلك أثر تعمد عدد من المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلقاء فضلات منزلية ونفايات على السكة الحديدية بمحطة الكرمة. والشركة توضح في بلاغ نظرته مساء أمس أن هذه التجاوزات طالت حرمة السكة الحديدية للخط الرابط بين تونس وحلق الوادي المرسى, مما شكل خطرا على سلامة جولان القطارات فضلا عن انعكاساتها السلبية على البيئة وعلى جمالية المحيط. الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة يقول أن تحين وتعديل أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة التي تتكبدها الصيدلية المركزية. وعميرة يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء أن تحين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف, مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار حيث تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وكذلك سنتي 2018 و2019, غير أن هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية, موضحا أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية لا يعني بالضرورة تسجيل زيادات مشطة وفق قوله. وزير السياحة سفيان تقية والسفير الإسباني بتونس إيسيدرو أنطونيو غونزاليس ألفونسو يتفقان أمس على مزيد تطوير الشراكة بين المهنيين في البلدين وخلق فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي, وذلك من خلال العمل على إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي تشهد صعوبات بما في ذلك المؤسسات المغلقة. وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء انتظم بمقر وزارة السياحة تم خلاله بحث سبل دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع السياحية والفندقية قيد التجسيم, وعلى سيما مشاريع سلاسل فندقية إسبانية كبرى تعتزم الانتصاب بتونس وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة السياحة. في تطورات الشأن الدولي, المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع يعلن استهداف سفينة نفط سعودية شمالية البحر الأحمر أمام منطقة ينبع بصواريخ باليستية متوعدا بتصعيد العمليات ضد سفن النفط السعودية. وفق جماعة الحوثي فقد ارتفع عدد السفن النفطية السعودية التي تم استهدافها منذ بدء الحظر البحري في 22 من جويلية الماضي إلى 8 سفن، إضافة إلى منع 29 سفينة أخرى من العبور. شركة الكهرباء الحكومية في كوبا تعلن إعادة ربط الشبكة بعد انقطاع كامل للتيار استمر ل 36 ساعة وأثار احتجاجات شعبية، في حين حملت السلطات مسؤولية الأزمة إلى الحصار الذي تفرضه واشنطن على الواردات النفطية إلى الجزيرة. في الختام، النمسا تسجل أمس مستوى قياسيا جديدا في درجات الحرارة إذ بلغت 41 درجة مئوية في فيينا وفقا لما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية النمساوية. ويأتي هذا الارتفاع الأخير في درجات الحرارة بعد فترة استثنائية من الطقس الحار وشح الأمطار خلال الأشهر الأخيرة شهدت تحطيم أرقام قياسية محليا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فان بونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس.
13: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الثاني.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: رجعنا معكم من جديد في أحلى سباح، مواصلين سباحنا للحديش. برشا أخبار باش نتناولوها بعد شوية، وأكتواليتي باش تجينا مباشرة من ولاية القيروان بعد الفيديو اللي داروا البارح. شنو اللي صار بالضبط؟ ريح الرؤية بالضبط على خاطر فما برشا ولا تراب وحاجات ريناهم في دي فيديو من مواطنين، وزاد حتى على موزايكا فام مع مراسلنا خليفة القاسمي اللي باش يدخل معنا بعد شوية، وزاد تكون له مداخلة من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نفهموا شنو الفينومين اللي صار بالضبط في القروين البارح. الحمد لله ما فماش أضرار، ولكن خلينا نعاين وشنو اللي صار بالضبط. هذا باش يكون بعد ما نسمع صوتكم في صندوق عجب. صندوق عجب هو 71 13 013، الريبوندور اللي تسجلوا عليه أصواتكم، وزيد نفس الرقم تخليوا عليه لي فو دانيفرسير للناس العزيز عليكم، الناس اللي تحبوهم تتفكروهم في نهار كيما اليوم 5 أوت. المولودين اليوم تنجموا تقول لهم كلمة حلوة هابي بيرثدي على الريبوندور نتاعنا، وفي آخر أحلى صباح قبل ما توفى الحسن سمعوكم أصواتكم والليفو متاعكم والليمساج. هذا كل معنا في أحلى صباح، ونرجع بعد صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: أخي، صندوق عجب يا ربي عاد قولوا لي التونسي التونسي رحمة، راي أخلاق عادمة، راو الظلم يسعرفوا شبيه، لا واحد لا اثنين ما عاش نعظموا، قولوا تكسير جماعي، لا لا لا المواطنين عاديين كيف كيف، راو واحد جاي مثلا باش يقضي قدام غران سيرفاسور، الناس الكل تحب تقف قدام هذاك تروزيام بوزيسيون وتكلم ويشعل فيه، والأخلاق العادمة بالله العظيم ما يعجب شيء، شبيه هكا ولينا، الاحترام لا شيء في الصف كيف كيف، والله شيء غريب
3: زيك بالله عليك، خاصة الضو يقصوا يرجعوا يقصوا يرجعوا، وتو الضو يخلوه في الشارع يشعل نهار وقيل، وتو يجوه على غرادة يقصوا عليه هكاك، عليه رجعت حالي ما عادتها القديمة عليه هكا، مو نبه وقلوا مش يقص، عليش العبيد ضرت من جورتهم، عليش داكم تضروا في العبيد، داكم تضروا في العبيد، ها الجدير الحرج أتل ذاك الزوال يمشي فيه، عليه هكا عليه.
4: لو عسامي صندوق عجب، لا ميساج صغير، ميساج صغير للمسؤولين، ميساج صغير هم يعوموا شيخين ومتمتعين، وقل لك على الله يخلف على قرايتي، صحيح الله يخلف على قرايتي، حتى نحن زاد قرينا وربي ما وفقناش، ما نحبوا نوصل ما عيشة بسيطة يا رسول الله، تو مخرجين على السيت برا امشي خلص، تمشي البوست يقول لك لا يزم بالكارت، انا اخويا ما عنديش كارت، انا خدام حزام ما عنديش كارت، انا ما نعرفهاش كارت بنكير، انا لان نعيش كل يوم ويوم وما عنديش كون في البوست، محرومين من البحر، فماش ترانسبور باش يمشوا للبحر، حياتنا معناها يعني بين الغله غاليه، كل شيء محروم منه وهنا.
5: يا صندوق عجب بجاه ربي بجاه ربي، كل مره انا نتكلم اقول لكم وصلوا لي صوتي ما وصلتوش، بالله المره هذه يا جماعه شكر سيدي فرج، بالله الضو مقصوص من البارح، قصلوا المره في النهار على اساس باش يقص نص ساعه، قص 3 سوايع ومن بعد في الليل قص من 11 نتاع الليل للتو هاي تو قريب العشرة، يعني 12 ساعه مقصوص ماكله ودنيا في الفريجيدارات العباد، بالله يوصل صوتي كيفاش تقول لي انت نص ساعه وتهبط لي على سكره باش تقص الضو نص ساعه وساعه، وتو عندك أكثر من 12 ساعة يعني قص مرتين في النهار.
0: صندوق عجب، ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح،
1: أحلى سباح للحديش، مازال متواصل معاكم، مرحبا بكل مستمعينا، طريق السلامة للناس اللي يسمعوا فينا في الكياسات في كرهبهم، صح الكونجي اللي خرج كونجي هالأسبوع هذية، تمتعوا بالعطلة وإن شاء الله تكون عطلة إمنة، ردوا بالكم في ثنية، وزيدة كيف كيف اللي رجعوا من الكونجي إن شاء الله 40 الناس الكل تونس في تونس وخارج تونس ديما في الاستماع لنا، نسلموا عليكم برشا الناس الكل، باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعدها بالضبط نرجعوا مع

0: لنا من ولاية القيروان خليفة القاسمي ومداخلة من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نرجعوا اللي صار البارح في القيروان الفيديو اللي تم تداولهم وشفناهم الريح القوية والأتربة شنو اللي صار بالضبط البارح في القيروان راجعين بعد شوية.
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وي.
1: كملنا. أكثر أخبار.
2: مصادر مطلعة لمزيك.
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. أي ولا أسعار.
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكر السناي ضر تعب أكثر منه.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: استهتار بالنظافة فوق الخيل. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
6: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
7: عندك أورانج.
8: L'aoul Marafi Tunis, The Comedy Nights présente le Café Délire, le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Le spectacle, اللي ما نسربيوش فيه قاوي, اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jamili, le Café Délire بشيلم فوق نفس السين des humoristes incontournables, كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo, et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. Matfaltouche Forsa ou réservez vos tickets à la Teskerti.tn ou l'application IG. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: توا 9:21 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا من جديد. البارح في القيروان شنو اللي صار بالضبط؟ شفنا برشا فيديوهات تم تداولها من مواطنين في القيروان وزيدا حتى على باج موزايك فام مع مراسلنا اللي كان نقل بالصورة ريح قوية، انعدام رؤية، أمطار، رينا حاجات حتى تطير. دونك حابين نفهموا بالضبط شنو اللي صار في مرحلة أولى. باش ياخذوا معنا مراسلنا خليفة الجسمي على عين مكان باش نعاينوا شنو اللي سار، كان فما أضرار ولا إن شاء الله الناس كل بخير ولباس. وفي مرحلة ثانية تدخل من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نفهموا جويا شنو اللي سار، وزيدا نصلحوا بعض المصطلحات خاطر الناس تحكي على عاصفة على حاجات اللي ربما ماهوش التوصيف الدقيق والصحيح للي سار البارح في القروان. هات نبداو مع مراسلنا خليفة الجسمي اللي موجود كان على عين مكان البارح. خليفة نهارك زين ومرحبا بيك. ألو
2: المستمعات،
1: مرحبا بك خليفة، تحية ليك.
2: بالفعل يوم أمس نهار ثلاثة كان الطقس سخون وثم حتى هبوب رياح الشيلي تقريب من 11 حتى 4 متاع العشية، لكن مع تقريب الساعة 6 متاع العشية تغير الطقس فجأة، ولا ثم ريح قوي وثم دوامات متاع غبار ورمل وحتى وسحب رعدية قوية. تقريبا كل المحلات التجارية في وسط مدينة القيروان سكرت، والناس كل كما تعرف سكروا شبابيك والبيبان، والحمد لله ما فماش أضرار بشرية، يعني ما فماش أضرار بشرية، فما كلش أضرار مادية. كما تعرف فما أشجار بتاع كلاتوس وأشجار يعني تقل يعني تقلعوا، وفما حتى اللافتات بتاع الإشهارية برشا تقلعوا من الأماكن متاحهم. من بعد ما تقريب الساعة 7 متاع العشية ولات مطر قوية في برشا مناطق في وسط مدينة القيروان، كانت مطر ضعيفة شوي، لكن في مناطق المجاورة لها كما منطقة رقادة، منطقة زعفرانة، منطقة عبيدة كانت أمطار قوية والحمد لله أمطار كبيرة برشا. هذه يعني الريح القوية برشا وبالغبار وبالاضطراب ما خلفتش أضرار كبيرة الحمد لله لباس. ومن بعد أصفاء الطقس ولت تغير الطقس من كان شيلي، في الليل كانت ليلة باردة والحمد لله مرت بسلام
1: بسلام. المهم فماش أضرار زادة مادية كبيرة، شجرة تحت على سيارة ولا اللافتة الإشهارية، المهم لباس، خاصة الناس بخير وما فماش حدا شيء معناها مختصر.
2: شوي خوف من الأول وقت اللي ولا الريح قوي وفما يعني غبار وفما تراب وفما رمل، خوف. ومن بعد مرت كبدات المطر تصب اهداء الطقس، ومن بعد تقريبا الساعة 8 متاع الليل صفاء الطقس ولت الطقس بارد والحمد لله مرت بسلام، ما فماش أضرار بشرية، فما مجرد أضرار مادية يعني بسيطة في لفتات إشهارية ولا كما قلت أشجار متاع اللي موجودة في الطرقات وفي
1: الحمد لله ذيك حد الباس به. جوستومون خليفة البارح البعض تنزيدوا عديو دي فيديو أخرين فيهم بالحق لنا ريحة قوية وفيها برشا غبار، وقاعدين نشوفوا فيها مشكور زميلنا نصر الدين حطلنا التصويرة من وسط الجامعة معاش عقبة بن نافع باغامون اللي رينا بالحق معناها حتى الرؤية ولات منعدمة شوية. بشنو اللي صار بالضبط من ناحية الجوية؟ خلنا نفهموا ونعطيه التوصيف الدقيق باش ما نقولوش الناس تحكي على تورناد وعاصفة وكل شيء، يظهر لي مش هذوما المصطلحات اللي لازم استعملهم. نشكرك برشا يا خليفة وحمد الله أهلي القيروان كل لباس. ونمشي مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، معنا حمزة سعد في مداخلة. حمزة مرحبا بك وتحية ليك.
3: صباح النور ليندا، تحية طيبة ليك وكافة مستمعي إذاعة موزايك.
1: يعيشك حمزة، شكرا ليك. حمزة البارح سختن ما تبعته الأحوال الجوية وشفته حتى الفيديو في القروان، ساعة قبل كل شيء خلينا نصلحوا بعض المصطلحات. ما هي مش عاصفة وتورناد
3: وكما لا مش عاصفة تورناد، هي ظاهرة جوية عادية تصاحب ديما السحب الركامية اللي تكون شديدة الفاعلية. كما تعرف احنا في توا معناها في اخر شهر من فصل الصيف وعلى ابواب فصل الخريف، بعد موجات الحر شهدتها بلادنا في شهر جويلية اللي كانت طويلة نسبيا، كذلك ارتفاع درجات الحرارة بداية الأسبوع هذا الأسبوع. يوم أمس كما حكى سي خليفة كانت حرارة مرتفعة تقريبا بأغلب مناطق الشمال والوسط، مرتفعة نسبيا وصلت إلى حدود 44.4 كحرارة قصوى في الظل بجهة القيروان، سجلناها بالتحديد على الساعة 3 بعد الظهر و9 دقائق. هذه الحرارة المرتفعة بطبيعة تساهم في ظهور خلايا رعدية تكون ناشطة، والخلايا الرعدية هذه تصاحبها عديد الظواهر كما تساقط البرد، كذلك الرياح الهابطة. اللي صار هو أنه أثناء ظهور الخلايا الرعدية والسحب الركامية هذه تتكون تيارات هوائية قوية هابطة من القاعدة نتاع السحب الرعدية إلى سطح الأرض، وثم هذه الرياح القوية تنتشر أفقيا في جميع الاتجاهات دوبما تصطدم بالأرض، وتتسبب في هبات رياح شديدة ومفاجئة تتجاوز حتى 100 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتسبق حتى السحب الرعدية بمسافة توصل حتى 20 كيلومتر. لكن الهبات هذه والرياح الشديدة تكون ظرفية وتكون فقط قبل تساقط الأمطار بدقائق، وهذه ظاهرة معناها نعيشها خاصة في فصل الخريف، لأنه كما حكينا السحب الركامية تكون شديدة الفاعلية وتكون تصاحبها عديد الظواهر كما تساقط البرد، كما ظهور السواعق وكذلك الرياح القوية. ونتذكروا حتى الوضعية الجوية متاع توزر عملاو اللي شهدتها كالجدار الرملي هذاك اللي تكون نتيجة الرياح الهابطة، كما تعرف نحن زادوا مع قلة التساقطات في فصل الصيف الرطبة تكون جافة نسبيا ووزنها يكون خفيف، دونك الحمل متاعها يكون سهل، والرياح الأفقية القوية هذيك تساهم في حمل الغبار والأتربة وتساهم في تقلص معناها مدار الرؤية الأفقية. والبارح كانت ريحة قوية وصلت معناها أقصاها 91 كيلومتر في الساعة بالتحديد على الساعة 7 مساء و 39 دقيقة. وهذه كما حكيت لك هي ظواهر جوية تصاحب ديما السحب الرعدية اللي معناها آخر فصل الصيف وفصل الخريف.
1: بالضبط، هو معناها وقتها توا ولا كانوا مازال بكري شوي على الخريف؟ يعني الفينومين عادي في التوقيت هذا من العام، ولا درجة الحرارة تنجم تسبو حتى كان في فصل الصيف؟
3: هو درجات الحرارة كما حكيت المرتفعة تساهم في ارتفاع معناها طاقة الحمل الحراري وتخلي طاقة كاملة كبيرة في الطبقات السفلى للجو، وهذه معناها كلها عوامل تساهم في انها السحب الركامية تتكون تكون قوية وشديدة مع ضعف الرطوبة، واللي بتكون كما قلوا احنا يكون أوراج ساك معناها سحب رعدية جافة تتميز بأكثر حاجة اللي هي الرياح القوية الهابطة.
1: ولا ما نجموش نعملوا فيها معناها قراءة على أساس أنه الخريف جاء على بكري، وإلا ساسانوس معناها يعني مؤشرات جوية معينة، فقط هو فينومين عادي في شهر أوت.
3: هو فينومين عادي في شهر أوت وصار، وديما معناها نأكدوا اللي رأي الخاصية متاع السحب الركامية في الباساج ولا في العبور من فصل الصيف إلى فصل الخريف رأي تكون قوية، رأي تصاحبها ظواهر جوية أخرى كما حكيت لك كما الرياح القوية الرياح الهابطة القوية كما البرد كما الفودر وإلا معناها ظهور السواعق. هذه كل ظواهر تصاحب السحب الركامية اللي بطبيعة نحن لأنه فصل الخريف هو كما حكينا هو ديما ننتظر أنه تكون فيه السحب الركامية اللي تتميز كذلك بأنها تعطي أمطار غزيرة في وقت وجيز وتكون بكميات متفاوتة بين جهة إلى أخرى، تنجم تسجل لك في بلاصة من 50 إلى أكثر مليمتر، في على بعد كيلومتر إلى 2 كيلومتر تلقى ما فماش أمطار.
1: معناك عبارة تحذيرات كأن ماشيين في الترانزيشن بشوي بشوي ربما الفصل الخريف. آخر نقطة حمزة قبل ما تغادرنا، هل أنه عموما بعد ما يصير هكا الفينومين كما هذا فما انفراج في الضغط متاع السخانة اللي تعدينا بها، وسورتو توا كنا نحكيه على في القيروان وبداية الأسبوع هذية، معناها تليها أيامات تتفرهد شوية طقس درجة الحرارة، معناها عندها علاقة ببعضها؟
3: لا ما عندهاش علاقة ببعضها، لأنه ديما هو في خاصية في فترة ما بعد الظهر، ديما كل ما نسجلوا ارتفاع بدرجة الحرارة في الصباح العشية تتكون الخلايا الرعدية، هذه تبدأ بالمناطق الغربية نتيجة معناها الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق، ثم تتجه تدريجيا نحو الجهات الشرقية، لكن ما عندهاش تأثير مباشر على الانخفاض في درجة الحرارة. لكن نطمنوا اللي من اليوم إن شاء الله طائرات الهوية باش تتجه للقطاع الشمالي تقريبا بأغلب مناطق الشمال والوسط، وباش تساهم في ترطيب الأجواء وعودة نسبية وتدريجية للمعدات العادية لدرجة الحرارة. فقط اليوم نبهوا اللي ممكن تتعاود الخلايا الرعدية النشطة اللي رناها البارح في جهة القروان، ممكن اليوم تكون مصحوبة بأمطار تكون غزيرة، خاصة بولايات سليانة، القيروان، زغوان، تونس الكبرى وكذلك نابل. ونتوقع كميات من الأمطار ممكن تتراوح هناك عليها ما بين 20 إلى 40 مليمتر. كما حكينا تساقط البرد يبقى وارد اليوم، وكذلك هبوب الرياح القوية أثناء ظهور السحب الرعدية ديما يبقى موجود، راو ممكن توصل حتى مؤقتا إلى حدود 90 كيلومتر بالساعة في شكل هبات ومؤقتا لبعض الدقائق ثم تنزل الأمطار.
1: بعني هل يريناه البارح في القروان نجم يتعاود في القروان وفي المناطق اللي كنت تذكر فيها
3: في القروان، وعندك زغوان وتونس الكبرى وكذلك نابل.
1: بالضبط. آخر حاجة حمزة مدام حكيت عن النقطة هذه، هوني عنده تأثير على البحر، على توت، على السواحل ولا لا؟
3: بالفعل هو اليوم خلينا نحكي الساعة على حالة البحر، هو البحر اليوم باش يكون قليل اضطراب إجمالا، العشية ممكن تهب الرياح شوية من القطاع الشرقي، وتكون البحر يكون تقريبا مضطرب بكافة السواحل مع الرياح القوية أثناء ظهور السحب الرعدية، ممكن كما حكينا تسبب شوية إشكاليات، ما هيش باش تقوي الموجة انستونتانيومون معناها في لحظة، ممكن تسبب شويه مشاكل للمصطفين كما تقليع الباراسولات، كما انه الغبار الرمل على الشط ممكن يساهم في انخفاض مدار الافقيه، وهذاك هي معناها النتيجه نتاعها فقط.
1: بالضبط. نشكرك برشا حمزه، يعطيك الصحه. حمزه سعد كنت معنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هالتوضيحات الجويه والتفسير من ناحيه الجستمون الجويه للي صار البارح في القيروان، المعلومه المهمه اللي نشدوها اليوم من ناحية مع مراسلنا خليفة الجسمي، أنه الحمد لله ما فماش أضرار بشرية ولا مادية، لبس فقط معنا يرينا بعض الكريسي تتطاير وكل شيء، شجار تقلعت ولكن ما فماش أضرار. والنقطة الثانية في علاقة بالطقس، أنه نجم نعود اليوم نشوفه في جهة القيروان والمناطق اللي كان يسمي فيها حمزة، تتعود تسمعوا الفيديو كاملة، الفينومين هذا نفسه يتعود، نردوا بالنا فشتوت البحورات، البحر نجم يكون مضطرب دونك ديما السباحة مع الحذر. ولكن زيد المعلومة الأخرى أنه أبارتير من اليوم الخميس نسجلوا تراجع في درجات الحرارة ونعود نرجع المعادلات العادية بعد ما رينا بداية أسبوع كمان سخون برشا، وإن شاء الله يا ربي وقت اللي تنخفض درجات الحرارة ما عادش يقص الضوء على خاطر الاستعمال ينقص شوية للكهرباء للكليماتيزور، وهكذا نعديو أيامات لبس. تحية لكم، إن شاء الله المعلومة وصلت كاملة ووضحنا بالقدي اللي صار البارح في القيروان وصححنا بعض المصطلحات على خاطر راهي لعاز في الحتشايم منسميوش هكيكا من غير ما ناخذ المعلومة من المصدر. ومشكور معهد وطني للرصد الجوي اللي وضح لنا النقاط هذوما الكل. احنا مواصلين معكم في أحلى صباح شوي آخر، ما تنسيوش موعد أخبار مع العشرة السنة، وزيدة كيف كيف موعد جديد مع صوتكم في صندوق عجب، وفي شوي آخر باش نمشي ونحكيو على خبر باهي برشا برشا، نحكيو على تونس الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في المواقع المدرجة عند اليونسكو. شنو هما المواقع هذوما؟ علاش احنا الاولى في المرتبه هذه؟ وهذه حاجه تنجم تخدمنا مليح مليح من الناحيه السياحيه كوجهه سياحيه. اتو نحكيوا على التفاصيل كل بعد شويه مع المدير العام معهد الوطني للتراث. راجعين.
0: بارتاجي معنا اللحظه واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهريه ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لاقوى الحفلات والسهريات في لاغود لا شانس ابارتين العاشر من التعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 الف، وبارتاجي الفرحه اللمه الجو في اي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات. معلم الكوتروف هذا
4: صحة بشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
0: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
4: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي PS5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو، أقرأ نميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
0: ابدأ سباحك.

0: امتى سباحك؟ احلى سباح احلى سباح.
1: 9:45 في أحلى صباح، مرحبا بكم. صباحنا معكم متواصل حتى للأحداش وبديناه من الستة. تنجموا ترجعوا الباش فيسبوك متاعنا تلقاو الفقرات الأكتواليتي الميتيو اللي حكينا عليه الكل، ما يفوتكم حتى شيء بيان إيفيدامون. وتوا حابين نحكيو على خبير باهي، أخبار إيجابي. نحكيو على تونس اللي نلقاوها الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهذا بعد ما تم إدراج الرسمي القرية سيدي بوسعيد. خلينا نفهموا الترتيب هذا كيفاش يصير، شنو ما المواقع اللي خليونا نكونوا رقم واحد وفي المرتبة الأولى والثالثة إفريقيا، ثم كيفاش نجم نوظفوا هالمواقع هذية الفايدة تونس من ناحية سياحية ومن نواحي الكل. باش نحكيوا على الموضوع والأخبار معنا سي طارق البكوش مدير العام المعهد الوطني للتراث. مرحبا سي طارق، تحية ليك.
2: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين مذيع كافيه.
1: اي فضلك يا سيدي، مرحبا بك وشكرا على المداخله. دونك سي طارق، اليوم تونس الاولى عربيا الثالثه افريقيا، هذه حاجه تدل على تاريخ العريق اللي عندنا، الاثار اللي اليوم نلقاها مدرجه على مواقع التراث العالمي لليونسكو، ومواقع ومدن وقرى وبرشا حاجات. ففي مرحله اولى خلينا نفهموا علاش احنا الاولى، شنو اللي عندنا في الترتيب وكيفاش سيدي بوسعيد زادت معناها نوزا بروبولسي في المرتبه الاولى.
2: احنا الولا خطر كما قلت بليك تونس معناها مصلي على النبي، زاد حضارتها واثارها كبير برشا. المواقع الاثريه معناها احنا قلت قبل في مداخله عندنا ما يقارب 176 موقع اثري هام في تونس. احنا وصلنا بشكلاتينا 10 في المواقع الاثريه على 170، ونعرف اللي عندنا برشا مواقع اخرين يجب كان قدم نعملوا معناها ملفات علميه ونقدموهم
1: باش ياخذوا زاده كيف
2: لازم ياخذوا بقعه في التراث العالمي معناها
1: اكيد
2: نظرا للعراقه نتاعهم والتاريخ. اما على كل حال بالنسبه للبلدان العربيه، احنا وصلنا الاولين بادراج قريه سيدي بوسعيد في التراث العالمي. كما عرفتوا هذا شغل بديناه عندنا عامين ونص، اما هذا يخلي تونس عربيا المرتبه الاولى. قبل كنا احنا اكزيكو المغرب، كان احنا 9-9 والمغرب، تولي احنا 10 والمغرب 9. ثالث افريقيا علاش؟ على خاطر قبلنا افريقيا الجنوب، جنوب افريقيا واثيوبيا اللي هو عندهم كل واحد 12 معلم. اما افريقيا الجنوب من المعالم نتاعها عندها 4 ناتورال، ما تعرف جنوب افريقيا كبيره برشا وفيها برشا معناها معالم اللي احنا نقولوا مش معالم اثريه الا معالم كيفاش نقولوا كلمه ناتوريل معناها كيما اشكل عندنا في تونس. معناها فيها بقعة حلوه ياسر.
1: ايوه
2: دونك عندها على 12 معلم مرتب، عندها 4 معالم
1: طبيعيه والا بيئيه ولا
2: اي نعم. واثيوبيا عندها 10 معالم، عندها 12 معلم كيف منهم زوز معالم بيئيه
1: مش بعاد علينا. يعني
2: مش بعد علينا احنا تونس اللي عندنا 10 معالم، اما فيهم معلم برك بيئي واللي هو بحيره
1: اشكل.
2: اي نعم اللي ترتبت عام 1980 على كل حال عندها برشا.
1: عام 1902
2: 80
1: 80 خاطر بهت
2: نعم
1: 1980 باهي. والمواقع الاخرى كان نسميهم لنا معناها بخلاف قريه سيدي بوسعيد ومحميه اشكل، شنو عندنا مواقع الاخرى باش خليونا احنا عندنا 10 مواقع تو.
2: احنا بدينا صحنا لا كونفونسيون نتاع الباتريمون مونديال عام 76 1976، كنا من البلدان الاوائل العربيه اللي قامت بالتوقيع في الاتفاقيه نتاع التراث العالمي. واول معلم معناها تم ادراجه هو قرطاج عام 79،
1: الموقع الاثري بقرطاج.
2: نعم ومدينه تونس
1: المدينه العتيقه.
2: نعم ومن بعد عملنا اشكال عام 1980، من بعد كركوين عام 85
1: وفما مقبره بنيه غادي.
2: نعم من بعد مدينه سوسه العتيقه ومدينه القايوان عام 1988
1: باي المدينه العربيه.
2: نعم بعد دقه عام 1997
1: باي
2: بعد 10 سنوات. من 97 مشينا حتى 2023 باش دخلنا جزيره جربه. ومن بعد 26 سنة قرية سيدي بوزعيد.
1: فوالا دونك معناها كان في الأثناء قدمنا أكثر. يمكن اليوم رانا الأولانيين إفريقيا وعربيا وبعاد عليهم برشا خاطر تبارك الله قلت 176 موقع. بكي نسألك معناها سي طارق كي نسألك نقولك توا بعد قرية سيدي بوزعيد اللي هي الأخرى تزادت للقائمة كمان تاخذ وقت شوية بين عام عامين ثلاثة سنين شنو يجي لبالك من المواقع ال 176 شنو أول حاجة تجي في بالك عندها أولوية باش تدخل في القائمة هذه؟
2: ولا احنا ديما العمل في المعهد الوطني للتراث هو عمل متواصل خاطر احنا لما نعديو معناها معلم ولا قريه ولا معمار على لائحه التراث العالمي ديما عندنا معناها دي دوسي اونكور تاعنا عندنا دوسي معناها عندنا دوسي قاعد يخدم بكده هما لي زاكوديكم تاع زغوان هذوكم لي زاكوديكم ثم لطومبل بيزو تاع زغوان دينا في البريباراسيون دو لا ليست نخدموا في دوسي سانتيفيك
1: مش تحكي على حنيه مش تحكي على حنيه
2: لحنية مفرخين
1: اي في موجودين في برشا
2: حنية زغوان
1: باردو
2: وزغوان نخبر حنية نتاع زغوان اللي يمثلوا لي طومبل ديزو هذوكم اللي عندهم افراد علمي معناها فيهم حاجه كيما نقولوا اكسبسيونيل حتى تعرف الترتيب يلزمك توري بالملف العلمي اللي باش تعمله اللي المعلم هذاك عنده حاجه اكسبسيونيل خاطر معناها يلزمك توري للمجتمع العالمي والسونتر دي باتريمون مونديال اللي فما حاجه معناها استثنائيه وهذا قاعد يتمريه توا ان شاء الله ان شاء الله في مارس الجاي باش نقوموا بادراج الملف نتاعنا الجديد ونخدموا عليه ان شاء الله في عامين اخرين ان شاء الله حتى اقل يقعد نطر كلاسمون قدر الى
1: تري بيان به السؤال يطرحوه بعض الناس يقول لك شنو يمنح الادراج ضمن قائمه اليونسكو شنو يمنح للمعلم ولا للمكان ولا القريه حمايه دعم مادي شنو يعطيه ان بلوس معناه بخلاف الفالوريزاسيون
2: هو لو بلوس هو اعتراف المجموعه الدوليه من العالم بان المعلم هذاك هو معلم عالمي كان معناها كان ناسيونال ولا انترناسيونال معناها ثم الابي ثم انتيكي كما حنا نقولوا اعتراف المجموعه العالميه
1: السنتر بقيمه المعلم هذاك واللي هو استثنائي
2: واللي هي مسؤوليه على البلاد اللي قدمت بالترتيب معناها البلاد اللي قدمت بالترتيب زي ما هي بيدها لما يكون المعلم هذاك تدخل في اللائحة العالمية لازم تاخذ مسؤوليتها وتحافظ عليه وما تخليش يندثر وتخلي لي جينيراسيون فوتور معناها الناس اللي جاي بعد
1: بالضبط وهوني اي ما معناتها يولي ما عندش الحق لا ديستركسيون لازم تلعب دورها لحمايته ولكن فما دعم ما يجي مثلا دعم من نوع اخر والا فقط لا فالوريزاسيون هي الفالور اجوتي
2: اي نعم ما فماش دعم مادي فما دعم تقني فما ديزيكسبير يجيو من
1: مثلا
2: اي نعم هذوما اللي هما اللي هما يعطيوهم الدوسي باش يجيو يرافقونا يعطيونا معناها ملاحظات ويتابعوا الكلاسمون هذاك وكان ثم معناها حتى اخلالات يقوموا بانذار معناها احنا معناها مطلوبين كل عامين نعملوا ان رابور معناها تقرير حول الحاله الانشائيه للمعلم اللي تم ترتيبه
1: أيوة. سؤال مهم في علاقة بهالترتيب هذية يخلينا معناها كما قلت أنت فما مسؤولية من ناحية ولكن زيدا نجم نستثمر هالقائمة هذية واللي احنا الولاية عربيا وثلاثين افريقيا في استغلال مواقع معناها ربما سياحيا فما برشا بلدان اليوم يدخلوا برشا فلوس من المواقع هذية وبالفلوس هذيك يرموا يعملوا سياج يحطوا عساس يستثمروا معناها في موارد خاطر نعرف احنا ديما مشكلتنا شح الموارد الانفستيسمون اليوم هل فما يعني برنامج كامل او حمايه لهالمواقع هذيا من جميع النواحي معناها للسياج نجموا يعملوا باب دخول بتذاكر على الاقل للسياح نجموا مثلا التوينسا يكون فما سوم رمزي ولكن هذيا معناها خممتوا فيه ما في تعاون مع وزاره السياحه مثلا وغيره
2: ديما ثم عمل مشترك مع وزارة السياحة وزارة التجهيز وزارة الفلاحة حق احنا توا نقعدوا ونبرمجوا القدام خاطر سيدي بوسعيد لما كلاسيناه احنا قبل من كلاسيو سيدي بوسعيد عملنا برشا جلسات تحت اشراف سيدة وزيرة الشؤون الثقافية بتشارك كل معناها المتدخلين وهذه مسؤولية نتاع الدولة التونسية كما تعرف معناها والسياحة الثقافية هي عندها مرجع كبير انا نشوف توا في الليروسات نتاع الزيارات المواقع والمعالم اللي قاعده تزيد السنه زادت بقريب 25%
1: والفلوس زادت ولا ليه سي؟
2: اي نعم
1: اي نعم ندخلوا في فلوس اليوم زي. اسكو قاعدين ندخلوا في فلوس من المواقع هذه دومانير انها تصرف على روحها في ترميم في والا مازلنا بعد شوي
2: مازلنا بعد اما ديما قاعدين نتحسنوا الاشكال من الحاج البيلي ثم تو دي جروب تورستيك يجيو سبيسيالمون يجينا مطالب باش يجيو سبيسيالمون باش يعملوا زيارات للمواقع والمعالم الاثريه ما يمشيش البحر بكل معناها التوريزم في تونس تبدل
1: بالضبط وهذه حاجه
2: مهمه وليت عندنا الناس تجي اي عندها مهمه كبيره
1: وفما مرافقين دي جيد معناها يكونوا على الذمه ما نعرفش تابعينكم ولا تابع الوزاره يرافقوهم
2: نعم ثم دي جيد تابعين احنا تابعين وزاره الشؤون الثقافيه تابعين المعهد الوطني التراثي ومحافظين على المواقع تابعين وكاله حي التراث كيف وهذا كله معناها عمل تشاركي معناها حتى وزاره السياحه كما عندها معناها افواج كما تعرف الكوزير تو اللي يجيو
1: بالضبط
2: الثلاثاء والخميس قاعدين لنا نعمل في زيارات في المواقع الأثرية في كارتاج ولا في بارد ولا في مدينة متاع تونس وتحت إشراف المحافظين متاع المعهد الوطني للتراث ومتاع وكالة حي التراث معناها
1: ثم تنسيق ثم عمل فقد اليوم كان دخلتوا معناها المستوين ويوليوا المواقع هذوما يدخلوا مداخيل اللي يساهموا في ترميمهم وميزانيه لحمايتهم ذول تكون فكره طيبه اليوم حتى كي نسافروا في الخارج ساعات نراو معشنا في ايطاليا في اسبانيا المواقع نتاعهم الاثريه في فرنسا وبرشا بلايص اخرين معناها باحكام تلقى سياج صغير حديد تلقى الدخول فقط بالفلوس وفما تريفه للاجانب تعريفة لوليد البلاد على خاطر أكيد باش تكون طريقة يدخلوا بها فلوس فما حتى أونليني تقص باش تدخل تزور معلم أثري إذا كل نصور ينجم يساهم في القائمة هذه تطويل أكثر إن شاء الله تولي فيها أكثر من 10 سي طارق ومشكورين اللي قاعدين تقوموا بالدوسية هذوما تحضروا فيهم للإدراج أكثر مواقع ومعالم في القائمة إن شاء الله مرة جاي تدخل معنا وتقولنا راهو سي الحنية متاع زروين ولي تومبل ديزو دخلوا زيادة في القائمة هذية نشكرك برشا يا ستار
2: أي تفضل احنا وصلنا لعشرة مواقع من على التراث العالمي في مواقع أثرية والإثنوغرافي كيف عنا عشرة
1: وفي شنو؟ شنو ستار سامحني ما سمعتك
2: معنا زيادة المجال الإثنوغرافي
1: أي
2: أي اللي فيه زيادة عشرة حاجات مرتبة في التراث العالمي
1: ما نقصدوا به معناها أوكليت نقصدوا به
2: نعم
1: عشرة وهذا خلينا تقريب فانا عندك ترتيب ولا مازلنا نلمه في القائمة
2: لا لا القائمة موجودة حاضرة من المعارف اللي عملناهم الكل من 2018
1: ما نعرفش نذكر فما الهريسة
2: ثم نعطيك جس معلومة عن هي. المعارف والمهارات المرتبطة بفخر سجنين أول حاجة هي. عملناها
1: هي سيفغي فخر سجنين
2: من بعد السيد بالشرفية في جزيرة قلقنا في 2020 عن الهريسة المهارات والمعارف والممارسة الغذائية والاجتماعية في 2022 فنون العرض لدى تويف غبونتن في 2025
1: باهي برشا
2: هذوما عناصر وطنيه ما تعرف انت كي تعمل ملف اللي نتعملوا باشتراك مع دول عربيه ولا وحدك
1: ولا وحدك
2: هذوما الاربعه عناصر وطنيه والاخرين عملناهم باشتراك مع الدول العربيه اللي هم الخط العربي
1: اي
2: والنخله
1: اي
2: والنقص على المعادن والحناء
1: ايوه
2: والكحل العربي
1: والكسكسي وينو خذيوا هذول فكوا لنا
2: قريبا ان شاء الله في 26 قاعدين نخدموا على عنصر العود العربي أيوة. العود معناها الواحد وعنصر الصحفية ان شاء الله
1: ان شاء الله باهي سي طارق
2: والجبه اللي دخلت عليها برشا نقدموا نحضروا في الدوسي
1: ايوه
2: ان شاء الله عامل زي باش نصبوا على الجبه
1: ان شاء الله الجبه التونسيه والشاشيه التونسيه يعيشك يا سي طارق
2: ان شاء الله
1: يفضلك جا موعد الاخبار ما نحب نزيد نحكي معك اكثر الحقيقه خاطر ماذا بينا نعرفوا اكثر الخدمه قاعده تخدم على حاجات نتاعنا التونسيه تتم ادراجها في قائمه التراث العالمي لليونسكو مشكور سي طارق بكوش مدير عام معهد الوطني للتراث انا باش نخلي الميكرو لزميلي سيف الدين المهري موعد اخبار العشره على موزايك اف ام راجعين الساعه الجايه باش نواصلوا معكم ال11 مزيد اخبار مداخلات ضيوف وفقرات اخرى ال11 في احلى صباح
0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
3: ماذا يحدث داخل فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
4: يقول لك وعطيني وين؟ كملنا. أكثر أخبار
5: مصادر مطلع لي مزيك.
4: أكثر تحاليل.
6: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعر
7: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
4: أكثر حكايات
8: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
9: ذكر السيناي ضرطيع أكثر منه
8: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
10: استهتار بالنظافة فوق الخيل.
4: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
11: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم بتخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
12: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار الخميس 6 أوت الموعد مع الزيارة لسامي اللجمي. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تيوني سيتي، أجيل، ليلا موزايك اف ام.
13: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 9 اوت كروستي دو بوم دو تير لو ساشي دو 75 غرام دو لا مارك نيميرو 1 بدينار و 890 ملي.
14: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
15: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في بلاغ أن يكون الوضع الجوي بداية من ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومترا في الساعة. وحدات الحماية المدنية تقوم بأكثر من 164 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمية. والي المنستير عيسى موسى يدعو إلى مزيد أحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين والعمل على رفع حصة الولاية من المياه مع تكثيف التدخلات الفنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلحلة الإشكاليات المطروحة والحد من اضطرابات التزويد وضمان استمراريته. جاء ذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل حول النقص والاضطرابات المسجلة في التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية المنستير. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرفي تشرف أمس على جلسة عمل خصصت لاستعراض الوضعيات العقارية والقانونية للكنائس والمعابد بمختلف ولايات الجمهورية إلى جانب تقييم وضعية البنية التحتية لهذه المعالم. وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية فقد تم خلال الجلسة تطرق إلى وضعية البنية التحتية لهذه المعالم ومدى حاجتها للتدخل من خلال برامج صيانة الدورية أو الترميم، مع التأكيد على ضرورة إعداد أولويات للتدخل وفق خصوصية كل موقع بما يحافظ على قيمته التاريخية والمعمارية مع الحرص على احترام الضوابط الفنية المعتمدة في صيانة المعالم التاريخية. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم الأربعاء أو غد الخميس. وكان ترامب قال في وقت سابق فجر اليوم إن واشنطن تجري محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع إيران، والتي أكد أنها تريد التوصل للاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله أن لا يوجه لإيران ضربة قوية. أكثر من 800,000 لبناني نزحوا على وقع العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان يعودون إلى مناطقهم وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يقول في تقرير إن ما يزيد عن 821,000 شخص بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى 30 من جويليا الماضي، بينما لا زال أكثر من 360,000 شخص نازحين. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف 3 سفن في البحر الأسود كانت تحمل شحنات عسكرية أوكرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
14: الأولى في تونس.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة.

لحظة لقيتك يا حبيبي.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح مو مارشي.
1: مرحبا بكم العشرة و14 دقيقة بوان مارشي كل عادة لقيت هذية في أحلى صباح على موزايكا فام. بورصة الأسعار الخضر الغلة اللحوم الأسماك وغيرها اليوم مش نمشي وديريكسيون ولاية بيجا مع مراسلنا إيهاب النفزي عمل بنا جولة على مكان وتنجموا بالفيديو تشوفوا معنا زادة كيف كيف التصاور والأسعار على الباج متاعنا فيسبوك. إيهاب مرحبا بك تحية لك.
2: صباح الخير ليندا, صباح الفل المستمعين الكل وطبعا مستمعي الراديو موزايكا فام ومتابعينا على الفيسبوك وعلى السيت ويب. ألور اليوم السخانة خف برشا من اللي تعدات يا ليندا, أما الرطوبة مرتفعة نسبيا
1: أي.
2: وهذا ما منعناش باش نعملوا دورة في أسواق بيجا. وين لقينا الطماطم من 500 مليم للدينار, الفلفل من 1600 لثلاثة دينارات, البصل من دينار ل 1400, البطاطا من 2 دينارات ل 2400, سناريا 2800, قنوية ثلاثة أنواع 500 الخشينة, دينار المتوسطة و 1800 جويدة, وطبعا نحكيه على 100 جرام.
1: حتى أنا مش نقول لك يا إيهاب جيبنا منها
2: واضح. بتنجان دينار, كرم دينار, بتراب 2 دينارات, القرع الأحمر 1300 كيلو, والأخضر 1400, والقمرة 2 دينارات, البرود 3500 الحزمة, والخضر الورقية 500 مليم الحزمة المحترمة, كرافس معدن وسلق, والسبناخ بالميزان الكيلو ب 4 دينارات. هذا بالنسبة للخضر. نمشي للغيرات, البطيخ 3 أنواع, الأناناس 1300 كيلو, المعزول 1200 كيلو, واللبناني 1800 كيلو, الدلاع 700, الخوخ 4 دينارات, التفاح من 2 دينارات ل 6500, العوينه 5 دينارات, العنب من 5 دينارات ل 10, والكرموس 6 دينارات. اللحوم نبداو بالبيضاء ولا بالحمراء؟
1: برا نبداو بالحمراء باش ما بعدي كانت فرهد مع البيضاء.
2: عجل الهبره 45 دينار, كتله عجل 42 دينار, جمانه 38 دينار, صدر عجل 35 دينار, العلوشه هبط من 65 هبط ل 55 يا لنت.
1: اي باهي.
2: الكبده غنمي مازال طالعه 65 دينار, والكبده بقري 45 دينار, المرقاس 35 دينار, والكرشه بقري 7 دينارات برك. البيضة الدجاج الكيلو ما بين 8600 حتى 9800, الكويس دجاج 8990, الكويس داندا 12500, سكالوب 21 دينار, كبدة دجاج ولا داند 15 دينار. تقريبا جمعة التالي هل سوى ما ذي كل تقريبا ناقصة, فما اللي ناقص تسالي فما اللي معناه زيادة
1: زادت شوية خاطر تفقد شوية هو
2: فاكتيف مو
1: دون كذا ما يفسر يمكن العودة هذه متاع ارتفاع شوي في الأسعار.
2: هذه نمشي للأسماك نكملوا كالعادة. البوغة 9800, الشغرات 18800, وفما 26800, وفما 33 دينار و800, القاروس مربي بطبيعة 27800, الكلامار 38800, التريليا فما نوعي 22800 و39800, اللاج 23800, اللمبوكة 21800, المناني 42 دينار و800 كيلو, المرجان 14800, الحلوف 22800, الصول 16800, سبارس 3800, الراسكاس 16800, الشلبة 14800, سردينة 5800, والدوراد مربي 22 دينار و800. هذه جولتنا يا لندا,
1: هذه الجولة متاعنا لليوم. مشكور جدا يعطيك الصحة إيهاب على الجولة اللي قمنا بها معاك بالصوت والصورة, على خاطر تبعنا معاك زيدا على الفيديو الدورة في المارشي في بيجا والأسعار الكل. نشكرك إيهاب نفزي مراسلنا في بيجا, وأكيد كل يوم لقيت هذا في بوان مارشي نمشيو لبلاصة جديدة ولاية جديدة نعملو طل على أسعار الخضرة الغلاء اللحوم عموما. هذه كان لو بوان مارشي
0: بوان مارشي. ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: مواصل معكم في احلى سباح العشرة و19 دقيقة شوي اخر باش نحكيو على موضوع يهم المواطن مباشرة, كسوسوا البنزرتية كما يقولوا هما والا خاطر احنا نقولوا البنزرتية وفي بنزرت تقولوا البنزرتية. تحية كبيرة برشا لاهالي بنزرت الكل وكذلك حتى صيف اللي باش يمشيو البنزرت. نحكيو على جمعية بنزرت البحرية اللي تحكي على بحر سيدي سالم في بنزرت وتحكي على تحذير صحي وانه تقليل الميكروبيولوجية لمياه السباحة. تقول أنه السباحة غاديكة نجم تكون فيها خطر على المستفيدين. خلينا نرجع بعد شوية على الكلام هذية اللي تقال من طرف جمعية وزارة البحرية موجودة على صفحة متاحهم على الفيسبوك، ولكن زيدا مع مراسلنا في بنزرت مراد الدليجي باش نعرفوا هل أنه فما ناس قاعدة تعوم، فما قبيل على البحر غادي وإلا لي، خاطر برامون لبويكور كما نقولوا الكلام قاعد يتقال على الموضوع هذية، وفما ناس ولاد ما تحبش تمشي تعوم في بحر سيدي سالم في بنزرت. هذا كل نرجع عليه بعد لحظات.
0: بارتاجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13 ألف. وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فهم، فرحتك تسوى برشا كادوات. الأول مرة في تونس The Comedy Nights présente Le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jamili, Le Café Délire بيشيلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Sektor, Fadili Kamara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la tesquerti.tn ou l'application IG. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: العشرة واربع وعشرين دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا من جديد، مواصلين صبحيتنا حتى للأحداش، ودي ما احنا في متابعة للأخبار الأكتواليتي وخاصة لبروكسيميتي مع المواطن، الحاجة اللي تهمه والحاجة اللي تفيده واللي تخليه سورتو يكون على علم وبينة من كل المعطيات، خاصة وقت اللي نحكيه على سلامته وصحته. هوني باش نرجع على خبر كانت نشرته جمعية بنزرة البحرية تحكي فيها على تحذير صحي بعد القيام بتحاليل ميكروبيولوجية لمياه السباحة في شط سيدي سالم في بنزرت، وتعاود تذكر وتهبط التحذير مرة أخرى. هو كان من تقريب 12-15 جويلية وين أعلنوا على التحذير هذية، ولكن في نفس الوقت يقولوا علاش ما تمش حظر السباحة في الشاطئ هذية. نحكيه على المنطقة السياحية سيدي سالم، شاطئ بحدا إقامة عين مريم، ويقولوا أنه الوضعية فيها سكب مباشر لمياه مستعملة، مياه صرف صحي، رغم اللي فما إقبال كبير من المصطفين خاصة في ذروة الموسم الصيفي. احنا باش نحاولوا نلخص لكم غابيدمون شنو اللي جاي في معناها كل ما ذكروه الجمعية، جمعية بنزرت البحرية، وبعد ناخذ مراسلنا في بنزرت مرد ليجي خلي يحكي لنا معناها على عين المكان، هل انه بالحق الناس قاعدة تعوم فيه، هل انه فما إقبال، وإلا فما ناس ما عادش تمشي الغادي، خاصة يكون أهلي بنزرت يبدأوا في بالهم، ولكن هان الصيفة واللي جي ومن ولايات أخرى ينجم يكونوا مثلا في بالهمش، ولا مازال فما إقبال على الشط هذي. على كل حال اللي تقولوا الجمعية أنه تم أخذ عينات في 15 جويلية باش يقيموا الجودة الميكروبيولوجية المياه السباحة في بحر سيدي سالم شاطئ عين مريم، والجمعية قامت بإنجاز تحاليل اللي هي تشمل ثلاثة مؤشرات رئيسية. التلوث يكون يفهموه هما إذا كان فما ثلاثة أنواع من بكتيريا. يقولوا أنه البكتيريا الأولانية البكتيريا القولونية ماهيش موجودة بتركيز عالي، دونك ماهيش مخطرة برشا، ولكن فما دو بكتيري أخرين ينجم يكونوا مخطرين كيما سالمونيلا اللي يقول موجودة في التحاليل هذية وتسبب برشا إشكاليات. التلوث هذية مخاطر على السباحين، فما كائنات دقيقة تعمل التهابات معدة وأمعاء، جاستروانتيريت، نجم تعمل إسهال، التهابات في الجلد، التهابات في الأذن، التهابات عيون ومجاري تنفسية. ويقول التحليل ورى أنه المياه هذه غير صالحة للسباحة ولازم حظرها على العموم، وإلا على الأقل تقليص النطاق والمحيط اللي قريب من البلاصة هذيك اللي هي بحذا عين مريم. يقول أنه السلطات العمومية لازم تاخذ التدابير اللازمة، بتقوم بتحاليل زادة كيف كيف دورية للمنطقة، وحظر السباحة إلى حين حصول على نتائج تحاليل إيجابية ومطابقة للمواصفات. لازم تطهير مياه صرف من المصدر ومراقبة المصبات إلى آخره، وتنسب هالمعلومات هذوم الكل والتحاليل اللابوغاتوار اللي تقدموا له بالشكر واللي قام بالتحاليل هذية، لامبيسيرت إذا كان أنا نطقت صحيح، مع بروفيسور نيلة السعيدي ودكتورة نسيبة الشقرون. الحقيقة احنا قال اللي هما قاموا بالليزاناليز ميكروبيولوجيك هذوما، حاولنا نتصلوا بالجمعية أو بالدكاترة اللي دخلوا معنا ما تمكنناش، بون تفهمنا معهم، ولكن بعد ما نعرفش شنو اللي صار. على كل حال احنا اللي يهمنا في الموضوع هذا الكل هو الناس اللي باش تاخذ حذرها. تبارك الله بنزرت شطوطها ياسر مزيانة، بحورات ياسر محليها، فما برشا بلايص نجموا نعوموا فيها، فإذا كان فما بحر فيه إشكال نجمو نقدمو ونشوفو ربما أكثر تحاليل، والسلطات المعنية يمكن تتجه على عين مكان وتاخذ هي القرار يتراه صالح، ولو أنه الدور الجمعيات ينثمنو على خاطر هذا هو الدور، جمعية بيئية أنها زادة كيف كيف تقوم بدورها الرقابي، والدور زادة كيف كيف يكون فيه إفادة للجميع. مراسلنا مراد ليجي في بنزرت ناخذه معنا في مداخلة باش نقدمو أكثر الموضوع. مراد مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ليندا، مرحبا كل مستمعين راديو موزايكا فام.
1: يفضلك يا مراد، تحية كبيرة ليك. بنزرت مزيانة، شطوطها محليها، تبارك الله، معناها عندكم غادي برشا برشا برشا بلايص محليهم، دونك ولكن هالشط هذايا شط سيدي سالم شو حكايته؟
2: تقبل كل شيء ليندا، انا قبيلي كنت معهم في سيدي سالم، كل يوم الصباح نعمل غطا نتاعي في سيدي سالم.
1: اي بعيد على عين مريم ولا في نفس
2: بعيد المزل. بعيد بعيد على عين مريم، خاطر هي خلينا نوضحوا للعباد، شط سيدي سالم برك الله يعني يمتد اكثر من 2 كيلومتر
1: كبير،
2: واحد من اروع معناتها الشواطئ اللي مازال فيها الرمل ومازال فيها البحر، وقريب من البلاد، وفي برشا باركينجات وتجي العباد تعوم وما فما حتى اشكال. الاشكال الوحيد هو في نقطة هذه وين فما الدلوات تصرف مياه الأمطار على مستوى يعني منطقة إقامة عين مريم قبل الباركينج بالضبط. هذه الجمعية هذه رئيس الجمعية كان مشي عمه والعائلة متاعه في المكان هذية لاحظ معتها بالعين المجردة اللي فما معتها تسرب متاع مياه اللون متاعها أسود يعني في المنطقة هكية. ولا إيش عملت الجمعية هذية؟ هز عينة من الماء في المنطقة هكية بالضبط اللي مقابل الباركينج بالضبط وقام بالتحاليل متاعه وعطت التحاليل اللي انت كنت تحكي فيها سبيلي. أنا تنقلت البارحة لعين المكان بعد ما خرجت الخبر الخبر هو طول الحكاية عندها أكثر من جمعتين
1: بالضبط أي.
2: لكن خرجت على الريزو سوسيو عطات معتها تأثير كبير العباد تخاف على صحتها
1: أكيد.
2: صحيح البارح العباد ما فهمش برش عباد تعوم في البلاصة هكية واحنا موزايك عنا فيديو ومشي تصورت انا الغادي الناس يعني خافت ودي جاء في البلاصة هي بالضبط الغادي فما بلاكة حطتها البلدية يمنعوا السباحة في هذا المكان.
1: واضح معناها البلدية واعية بال
2: واعية بالشيء هذي وحاطين البلاكة متاحهم بقينا جيل عباد تعوم ما فهمش تسرب كبير برشا لكن موجود التسرب متاع مياه الاسنة والمياه المستعملة اللي هي خارجة من الدلوات نتاع نورمال قنوات صرف مياه الامطار واللي هذي معناتها مشروع عملته الديها شو معناتها الغادي مفروض ما عندوش علاقة حساب الناس بين الأخرين يعني مفروض القنوات هذية ما تخرج كان مياه الأمطار اللي تهبط في الأرض
1: يعني ما هيش مياه صرف غادي.
2: مين جات طو مياه صرف غادي أنا البارحة الفيديو اللي عملناه دخلت في وسط الدلو الدلو خاطر دخل عبد الغادي هما ثلاثة دلوات واحد الأولاني اليمين معناتها شايح كومبليتمون كله رمل والثاني والثالث هما اللي فيهم معناتها مياه خارجة من غادي مياه صحيح نتاع أودية تمشي معناتها بشوية خاطر فماش أمطار طويقة لكن معاها خارجة مياه تصرف صح ماهيش كمية كبيرة إنما تقلت معناتها عاملة معناتها كيما البركة صغيرة قدام الدلوات هذوما
1: ومنين جاية؟
2: جاية نورمال جاية تنجم تكون معناتها حسب التقدير معناتها اللي سألناهم من ربط عشوائي ربما بالدلوات هذوما بالقنوات هذيا ينجم يكون في مستوى من المستويات في حي من الأحياء في بلاصة معناتها متاع بناء فوضى ويتعدى منها الواد هذية تكون فما ديار ولا محلات رابطين بالدلو هذية وديجا هو ما يهبط الماء كان العشية علاش العباد تبدا تدوش وكل شيء ويكثر الماء باش يهبط من غادي وقتها يتسرب مع ماهيش بالكمية الكبيرة اللي خوفت الناس راب يعني خلي نقولوا أنا
1: هي ربما مش مربوطة بالكميات مراد مربوطة بنتيجة التحاليل
2: التحاليل راهو في التحاليل اللي حكيت أنا مع رئيس الجمعية حكيت معاه ويقول اللي راهو التحاليل خذاها معناتها 100 مليلتر معناتها من البلاصة من الماء الماء الراكد في الرمل وقدامه هو بالضبط يعني المساحة يمكن تاع 50 متر مربع وبعدها هي معناتها يمشي دونك التصريف نتاع المياه صرف الصحي موجود لكن مش موجود بالكمية الكبيرة موجود في منطقة معينة هي وين ريزيدونس عين مريم على اليسار زاد نتاعها ماهيش قدام الريزيدونس الغادي الغادي بسيط بعد هو كيف كيف وانت هابط حتى سيدي سالم لوطا يعني حتى البنغالو بلاصه معناتها مزيانه ونظيفه يعني الحكايه تكون قدام الباركينج الغادي ان شاء الله معناتها يقع كشف المستوى اللي فيه الربط هذايا واكثر حاجه نجم نعاولوا عليها في شيء كيما هذايا ليندا اللي هي وعي المواطن
1: انه ما يمشيش عم غادي ولكن هل انه
2: مش على المواطن ما يمشيش عم غادي وعي المواطن اللي قاعد يربط ربما يعني
1: عشوائيا
2: القنوات هذه عشوائيه
1: اي المواطن مش نعملوا على وعي المواطن هذه الجمله نلغيوها مراد خاطر لازم معناها تطبيق القانون ردع ورقابه خاطر المواطن ما لا غالب مش واعي مش الناس الكل واعي
2: ما تنجمش تطبق القانون انت قالك مثلا واد متعدي معناتها في الحومه ولا
1: يتبعوا يرجعوا معناها ولكن السؤال المطروح هو يبش يقعد في المحلول لمحل ان شاء الله نهار نلقاو له اجابه على خاطر حابين ناخذوا معناها معنا جهه رسميه
2: ما نعطيك انا اكزامبل اخر نعطيك اكزامبل اخر مثلا في وسط المدينه مش في منظر برك في برشا مدن تلقى تحت المادات تحت معناتها التروتوار بالضبط تلقى عندي قنوات تصرف مياه الامطار
1: اي
2: وتلقى رستورانات تلقى كثير يعني محلات أكلات خفيفة ورستورانات تلقى العشية بعد ما يكمل ينظف طفتي هبطك الزيت والوسخة متاعه غادي هذه معناتها تصرف يعني مواطني عشوائي ما هو شوية
1: يعني لازم شوية رقابة دورة واحد يعمل دورة يتفقدهم هذوما ولكن سؤال ما تروح اللي ساير على نطاق عين مريم قلت في بلاصة محصورة من شط السليب
2: فما بيت طويل بارح شوية لكن ما عادش في المفهوم.
1: استنى السؤال مراد، السؤال انت قلت معناها محصورة في جهة عين مريم من شط السلام، ولكن هو يمتد على زوز كيلومتر. السؤال هل شوية هذاك ينجم يأثر على بقية المنطقة من سيدي سالم، وإلا تقعد محصورة؟
2: هذا الدلو هذا انتصرف من الأمطار، يعني تقريبا يشق شطر بنزر، وما فماش معناتها مياه كبيرة تجري في وسطه باش نجم تكون كمية كبيرة وطابت في البحر. يعني أبي لازم تثبت باش راه معناتها فما شوية كوريندي تاع ماء قاعد يهبط شوية، وعلى الفيديو تاع موزايك يعني نجم يثبت شيء هذا. ما خوفوش العباد، والعباد نجم معناتها تثبت على البلاصة هكايا وتعوم على روحها. وتقرير ورا اللي فما برشا بكتيريا تموت في ماء البحر، يعني في
1: ماء البحر. فما نوع من بكتيريا بالملح تموت.
2: والأوساخ هذه موجودة، موجودة الغالي، موجودة في الفيوبور، موجودة معنا في برشة بلايس فخرين، مش حتى في بنزرت بركة في برشة، مادام فما سلوك غير واعي من المواطن باش نلقاو الشيء هذا.
1: أكيد دونك الناس لازمها تكون واعية أكثر.
2: يعني ديوان تطهير في بنزرت أكد اللي هو ما عندوش علاقة يعني بالمنشأة هذه، لكن إدارة التطهير أكدت أنها جاهزة للتدخل معناتها لإصلاح الوضع الغادي، وكان طلبت هي معناتها هي تعزز بها المسؤوليات نتاعها، وقال يعطيني معناتها المسؤول اللي كلمته انا قال لي ساعتين كذا ساعه من زمان كانت توفر لي الاليه نجم نوقف المشكل هذا بالوقت.
1: فوالا هذا هو المطلوب، يعطيك الصحه مراد، هذا هو المطلوب، انه التدخل في اطار ربما كما قلت انت حاجات عشوائيه يقوموا بها بعض المواطنين. المهم في الاخر اللي باش يمشي يعوم ما يعرفش الحكايه هذوما والباك جراوند هذا كله، وشكون اللي قاعد يخرج، وكيفاش معناها الصرف يكون عشوائي من غيره، ولكن وجب التدخل باش نوقفوا الحكايه هذه، نحافظوا على شطوطنا على بحوراتنا، وبحورات بنزرت ياسر مزيانه. موافقك مراد، احنا فقط الحكايه صحيح محصوره في بلاصه صغيره من شط السلام عين مريم، مش ما نهولوش الامور، ولكن زاده مهم نحذروا الناس، فما عبيد ماهيش من بنزرت تمشي تعوم ما تعرفش ربما المعلومه هذه. مشكور جدا مراد الليجي، يعطيك الصحه، مراسلنا في ولايه بنزرت، على المداخله، على التوضيح، على المعطيات هذوما الكل اللي قدمته لنا. والناس اللي حبوا ياخذوا فكره على معني كنت نحكي فيه، ترجعوا للصفحه نتاع جمعيه بنزرت البحريه وتلقاو كل المعطيات في علاقه بالتحاليل، ولي دو بروفيسور ودكتوره اللي قاموا بالتحاليل هذوما في لابوراتوار باش رجو بطبيعة هذا يخص منطقة عين مريم من شط السلام. شكرا مرة أخرى المراسلة مراد الليجي من بنزرت. احنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نواصلوا معكم في أحلى صباح.

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: نهاركم زين العشرة و44 دقيقة في أحلى سباح مسة بديت صبحيتنا متواصلة معكم للحديش. ويقول القايل توا كي نحكيه مثلا على سلاحف البحرية والانقراض متاعهم وواجب حمايتهم وغيره, أنا شنوك باش يمسني مباشرة, يمسك مباشرة, يمس الناس الكل, كل ما هو موجود في الطبيعة تخلق باش يعمل إكيليبغ للإيكوسيستيم الكل, وكل حاجة مربوطة بحاجة أخرى. اليوم نعرفوا البلاستيك قد ديش وتلوث في البحار أثر على الموضوع هذا بالنسبة في علاقة بالسلاحف البحرية وغيرها, ولكن اليوم باش نحكيه على موضوع مهم برشا. من مكلف برامج البحري في صندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يقول احنا حاليا في فترة حرجة لصغار السلاحف البحرية, وكان عرضتكم سلحفات بحرية حية ولا ميتة في العش متاحة ما تمسوش العش, وخاصة صغار السلاحف البحرية والعظم كي تلقاوها خاطر موجودين. ورينا برشا دي فيديو داروا شويه هكا على معناها لي ريزو سوسيو, العبيد ساعات بمحبه بار كيوريوزيتي يحبوا يشوفوا يحبوا يطلعوا, ولكن فما بروسيدور كامله واجب اتباعها وحاجات نحذروا منها. اليوم الناشطين في الاطار هذيا اتنفهموا هذا كل بعد شويه, وشنو الحاجه اللي لازمكم تعملوها كي تلقاو عش نتاع سلاحف بحريه في شط من شطوتنا ولا بحوراتنا. اسويف هذيا بعد فاصل صغير.
2: السرعة ما هيش رقم على التابلو, انت تجري وناسي عائلتك تستنى فيك. في لحظة مصيرك يتبدل, ينجم كل شيء يوفى. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية, مطربة الجيل, الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية, المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026, العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج, مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي, وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي, الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكا فم.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: العشرة 47 دقيقة في أحلى سباح, مرحبا بكم معنا من جديد. نحكي واليوم على موضوع كما قلت قبيلة, برشا ناس يقولك أنا ما يمسنيش مباشرة, كيفاش تحبون يكونوا واعي بعض الحاجات, ولكن مهم برشا كي نحكيه على إيكوسيستيم كامل, على حاجة تمس الناس الكل بطريقة مباشرة غير مباشرة, وقت اللي لازمنا حماية بعض الزيسبيس راو عندهم دورهم في الطبيعة, راو تخلقوا باش يخلقوا توازن إكيليبر بحري. مثلا كي نحكيه على السلاحف البحرية, مكلف برنامج البحري في صندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا مهدي عيسي يقول احنا تو في فترة حرجة لصغار السلاحف البحرية, ولازم نردوا بالنا, وهو الخطوات اللي لازمكم تتبعوها كان صادفتوا صغير سلحفات حي او ميت ما تمسوش العش خاصة. تو نفهموا معاه بالضبط شنو مع الخطوات هذوما, وعلاش مهم الحفاظ على العش متاع السلحفات وصغار السلحفات. مرحبا سي مهدي, تحية ليك.
4: مرحبا, صباح النور ليندا, ونرحبوا بكافة مستمعين وسماعات مزيكا فن.
1: أي فضلك يا سيدي, شكرا ليك. قبل ما نفهموا الأهمية الحماية متاع العشوش هذية, سي مهدي كنت نجم غابيدمون هكية تفسر لنا علاش اليوم أي إسبيس مهمة وجودها وعندها دورها تقوم به باش تخلق توازن معين في أي معناها مكان طبيعي نحكيه عليه. اليوم نحكيه على البحر مثلا, السلحفات البحرية شنو هو الدور متاحها وعليش واجب حمايتها, وخاصة وانه تلوث ضرها برشا هذولي السنوات الأخرى.
4: هما نحن كيف نحكيه على الأصناف البحرية ولا نحكيه على منظومة بيئية ديما نحكيه على الكلمة السر ولا الكلمة المفتاح اللي هي التوازن الإكليبر اللي لازم يكون موجود حتى يكون السلسلة الغذائية كلها متوازنة وأي خلل يصير راهو عنده أمباكت. يعني صحيح أنا طبعا نحكيه على السلاحف البحرية لأنهم من الأصناف اللي متوازنة واللي سنوات الأخيرة ثم عدة حملات توعوية من طرف جميع المتداخلين أي كان من البحث العلمي أو من سلطة الإشراف أو حتى من الجمعيات المتواجدة الجمعيات البيئية المتواجدة في تونس ومعناها وتم التركيز على السلاحف البحرية وحتى مع البحارة بينهم اللي فما درجة وعي صحيح اللي ديما نقولوا وعي بين ظفرين ولكن فما درجة وعي من طرف البحارة ولينا نشوفوا أن البحارة كيف تتشد السلحفاة البحرية يعاود يرجعها. قبل كنا نحكيه على معنا مدة التالي 10 سنين 5 سنين التالي كنا نشوفوهم قاعدين يتباعوا في بعض الأسواق في قرقنا وفي مكان أخرى. أول شيء هذه ما عادش موجود معناها هذه مجهود من طرف الجميع وهذا كيف معناها المؤسسات العالمية قامت بدورها وقامت بواجبها حتى أن هالمعلومة تكون موجودة عند ناسكم. نحن في تونس نحكيه على سلاحف بحرية. نحن عندنا 3 أنواع على سلاحف بحرية موجودة اللي هي ضخمة الرأس والسلحفاة الخضراء وجلية الظهر. ما لاش باش ندخلوا في التفاصيل كيفاش نطلعوهم كيفاش نفرقوا بيناتهم. اللي موجودة عندنا الشائعة اللي أكثر موجودة في تونس هي السلحفاة ضخمة الرأس وهذه تعشش بانتظام على الشواطئ التونسية. التوزع الجغرافي نتاعها مقبل تقول قبل راهو نحكي على 20 سنه تالي. التوزع الجغرافي نتاعها مقبل كان موجود في جنوب المتوسط اليونان قبرص تركيا شويه من السواحل الليبيه وفي تونس خاصه جزيره قوريا او محميه قوريا ومحميه قوريا ديما نقولها بالمعقفين لانه قانون المحميات مازال ما صدرش في تونس. جزر كوريا هي المكان التعشيش المكان اللي معناها نعرفوه واللي جمعية أزرقنا الكبير خدمت في المنطقة هذيك وقامت زادة كيف بتطور متاحة ولكن في السنوات الأخيرة وقت اللي تضافرت جميع الجهود ولينا نشوفوا عدة أماكن متاع تعشيش أخرى اللي خارج المنطقة المعروفة متاع جزر كوريا أي ولينا نشوفهم في محمية رأس الرمل في جربة نشوفهم في شط الغضابنا في المهدية ولينا نشوفهم حتى في نقاط في أقصى الشمال متاع تونس ولينا نشوفهم في الكابلون في بنزرت ولينا نشوفهم في باجة في شط الزبارع وفي شط المقاصد. يعني الباجة راهو فيها البحارات معناها العباد اللي يقولون لا باجة ماهيش ولاية ما فيها بحر باجة فيها بحر وفيها شط الزوارع فيه تعشيش بتاع سلاحف بحرية.
1: وباش نفسروا سي مهدي عيسي هالظهور في العشوش في بلايص أخرين أوتر كو البلاصة الكلاسيكية اللي هي جزيرة قوريا.
4: نعطيه الحاجة اللي الحاجة الإيجابية وبعدين نعطيه الريفير لميداد. الحاجة الإيجابية إنه ثم حملة توعوية كبيرة اللي صارت من طرف الجميع من غير ما نسميه إنه ولا ثم اهتمام بالسلاحف البحرية وثم شبه تطبيق للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية لأنه السلحفاة هذه قبل كانت من ضمن الأصناف المهددة بالانقراض ولكن التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لصون الطبيعة تصنفتها أقل تهديد least concern معناها أقل تهديد اللي هو ثم المبادرات التسبيلات مع البحارة ومع جميع المتداخلين اللي ولات ثم حماية هذه معناها الفاز البوزيتيف طوى لفاز كشي ولا الروبرت ميداي انه نحن طوى هدايا دليل على انه البحر بتاعنا قاعدين فيه يسخن لانه درجة الحرارة قاعدة تنزل تعالى يعني التوزع الجغرافي متاع السلاحف البحرية قاعدة تمشي وتطلع في المتوسط من الجنوب الى الشمال. يعني قبل قلت لك 20 سنة التالي كانت في سوريا سمحني يونان وقبرص وتركيا طوى تمدت وزادت طلعت الى شمال المتوسط وصلت نقاط ما كناش نشوفوها قبل.
1: واضح به سي مهدي، احنا للاسف الوقت مش يكفينا برشا، لكن باش نحاولوا معك انت نختموا ببعض النصائح اللي كانت هبطتها حتى جمعيه تونسي بور لا سيونس بارتيسيباتيف اسوسياسيون، هذه جمعيه اللي عامله حتى معناها اون ابليكاسيون تبع في اللوكاليزاسيون نتاع العشوش نتاع الصغار معناها السلحفات، تقول كي تلقاو العش ما تمسوهش وعملوا اليرت باش تقولوا لنا وين موجودين استغا. علاش شنو تنصح انت في كلمتين مازلت لنا دقيقه تقريبا، ما نمسوش العش ما نقربلوش ساعات صغار ساعات بار كيوريوزيتي، شنو المضر اللي تنجم تصير للصغار السلاحف وقتها؟
4: نحن فترة التعشيش من نص ماي حتى الاخر اوت، يعني هذوما الفترات اللي فيها تعشيش وفيها معنا من بعد نشوفه كيفاش انهم السلاحف البحرية بدأت تخرج. النصيحة اللي ديما نقولوها انهم ما تمسوش الحيوانات وسيبوهم معناها يتعاملوا مع الطبيعة متاحهم مع البيئة متاحهم. ثم الموبايل اب اللي عملها الصندوق العالمي للطبيعة اسمها نورث افريكا تورتل تراكر، نجم تصبوها على التليفونات متاعكم وين تلقاو مكان متاع تعشيش ولا تفكيس متاع السلاح بحرية، صوروا العشة ذاك ولا صوروا سلاح في البحرية، ياخذ الكوردوني، الناس كل عندها تليفوناتها، الناس كل عندها الانترنت تليفونات، راهم المعلومات هذوما مهمة ماهوش لنا نحن وإنما مهمة لـNSTM للمعهد العالي المعهد الوطني للتكنولوجيا العلوم والبحار اللي هو يعمل في التقارير الوطنية اللي هو ينجم يعاون في رسم الاستراتيجية الوطنية من أجل المحافظة على
1: السلاحف البحرية. واضح جدا زي مهدي عيسي، حبينا نزيدوا معك أكثر بعض المعطيات والأسئلة ولكن الحصة وصلت تقريبا لنهايتها. مشكور جدا، ولكن خذينا بعض التفاصيل ومعلومات ومهم برشا باش فهمنا هذه الكل. مكلف برنامج البحري بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، دونك تلقاو عش متاع السلاحف صغار ما تمسوهمش العظم وإلا العش هذيك، سمعتوا المذرة تنجم تلحق، فما درجة تلوث ضوئي وإمكانية وخلف نفايات وتلوث، فمن نحافظوا على الاسبيس هذية. وهذا حضرت منه الاسوسياسيون تونسي بور لا سيونس بارتيسيباتيف، تونسي معناها TUN كما تونيزي وسي كما البحرس SEA. اللي يحب يعمل طلع على صفحة متاحهم على الفيسبوك تلقوا أكثر معطيات. باش خليكم مع صوتكم في ثاني موعد من صندوق عجب.
0: صندوق عجب
5: باقي صندوق عجب موزايك بربي البوست متاع من زاويه حي ملاحه، توا عندهم عامين وقالوا باش يرموها وباش يعاودوها من الاول جديد، عامين وفاو دخلنا في كذا سنين وفاو توا داخلين في الرابع سنين. ليش هي الحكايه متاع البوست؟ البوست كانت باش يصلحوها ويرموها ويريقلوها، توا عندهم اربع سنين ولا عملوا لا ترابو ولا عملوا حتى شيء. بالله بلغوا لي صوتي يرحم والديك، بوست متاع من زا ثامن ربي يفضلكم موزايك.
6: مكلمة موزايك بربي عند جينيدير بي دي جي ستيك، نحب نقول له كيف تحكي وتقول اللي الضوء كيف يتقص على العباد سويعة ساعة ونص ماكسيموم ساعتين، احنا توا عنا ستة سويعة بلاش ضوء في منوبة، مش معقول هذا، فما ناس مرضى، هنا واحدة من الناس تعبة كيفاش هكا ويقولوا ساعتين من زمان ولا ساعة ونص والعباد ملوحة طويكة بلا ضوء من السبعة طالع شيء، بلاي عدي لي الميدان تاعي عايش بنت.
7: اللي عليكم عندي اقتراح الكريدي نتاع الشرف هذايا 6.5 ملايين، عملوا لنا ديليفري للدار، ما فهمتش، نحضر له الورقه هنا في البلديه ويجيب لي الاوراق اللي صح فيهم تاع اي بنكه، يمد لي 5 ملايين ويهزوه نتاعو وكهو، وها الصفقه على البنوك ومشي وجاي وعروقات وين وليه، والله ديليفري ينجموا يجيبوا لنا الكريدي للدار، لا اقتراح كيما تحبوا، هسه انا دوري.
8: أني مدرسة بروفيسور من لانسيان موديل اكتوبر، توا شهر ونص ولادنا في عطلة وهما إذا روحوا بيت تقبلوا بيت تدوز الدار، رغم زعما قداش نسبة اللي يشدوا منهم حتى كتيب واحد وقراه، يبالي كان لقينا واحد ولا سنين في المية بونا بيت، لأنه أولياء قالوا ولادهم مازالوا تعبين من القراية والطقس سخون، ثم البورتابل يعيشوا قايم بواجبوا على أحسن وجه ويكون فيهم.
9: احنا صندوق عجب ربي نحب ندير وزير الشؤون الاجتماعيه، بالله نحب نعرف حاجه واحده يا اخي، علاش ما تحبوش تصبوا في الصغيرات؟ بالله المنحه نتاع الصغار علاش ما تحبوش تصبوها؟ وين المنحه نتاع الصغيرات يا رسول الله؟ يهديكم ربي صبوا المنحه نتاع الصغيرات، خليك فرحوا بها يهديكم ربي، وين فلوس الصغيرات؟ هذاك حق الصغيرات، وين حق الصغيرات؟ المنحه نتاع الصغار وين هي؟ وين هي؟ نحب نعرف يا مزيك ربي بقى عليكم الستر ان شاء الله، ربي وصلنا صوتنا.
10: ربي نسمع في السيد هكا على الفيسبوك يحكي على سوم العقارات الميترو قديش معناتها في الانحاء في وسط البلاد في تونس المناطق الشبه معناتها شيك زعما زعما المنازه الا كارتاج المزه والمروج والكيل الاسوان بين 3 و 4 ملايين المترو 5 ويوصل ل 6 المترو حسيت شي يعمل كيف حبيت نسهل وانا يندرى الاسوان هذه تاخذ فيها الحفر ولا بلا حفر ولا كل ميلوتي والشرشور اللي يقعد في الكياسات نهار كامل احنا في العجيل يرقوا فيه في الاحياء الراقيه قد ما هم يبنيوا والسيمان ملوح في الكيس.
0: صندوق عجب انت سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: وأحلى صباح تحديه معنا كل يوم على موزايكا فم من 6 إلى 11 5 سوايع لايف مع أخبار متابعات ومع فقرات كل شيء تلقاه دايو على الباج بتاعنا في فيسبوك اللي يحب يعاود يرجع على بعض المحتويات اللي حكينا عليهم في حصتنا لليوم. نحب نقول هابي بيرثدي المواليد نهار 5 أوت الكل بارتيكوليرمون لزميلنا عبد الناصر بوترعة احتفل بعد ميلاده 33 اليوم وهو المخرج الديجيتال معنا. هابي بيرثدي هابي بيرثدي عبد الناصر محتفلين بيه في الكواليس وتنجيز وكل شيء حاسيلو نقصه كان خبز الجاتو بعد في الصالون برا. اوكي دونك كل عام وانتم بخير اللي مولودين زاد في النهار اليوم كيما عبد الناصر اللي امن في الفيديو لايف على صفحاتنا على اليوتيوب على الباج فيسبوك وغيره. خلي الميكرو لزميلي سيف الدين المهري موعد اخبار ال11 على موزايك كافي. ميرسي توت ليكيب غسان عدنان مكرم عبد الناصر ومستمعينا غدوه الستة رانديفو جديد احلى صباح على موزايك كافي في الميكرو اللي راح يقول لكم في لمنا
11: من العرض متاع تونيزي بوكين الطريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع لتفاجو واو تتبرقع حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
12: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 6 أوت الموعد مع الزيارة لسامي اللجمي. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تيوني سيتي أجيل ليلا وموزايك فم.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
13: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يدعو إلى اعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستوى التزويد والأسعار. والوزير يؤكد خلال إشرافه على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين أن المرحلة الحالية تستوجب مزيدا من اليقظة الميدانية ومتابعة منظومات الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك التوزيع والمخزون بالإضافة إلى مزيد تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية بما يضمن نجاعة التدخل وفعالية القرارات وفق خصوصية كل جهة. وحسب بلاغ وزارة التجارة فقد تم خلال هذا الاجتماع تأكيد على أهمية التخزين كآلية هامة في تعديل السوق وضمان تزويدها بمختلف المنتوجات الفلاحية خاصة خلال فجوات الإنتاج التي تشهدها بعض المنظومات الفلاحية وتأمين حاجيات بعض القطاعات على غرار القطاع السياحية. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تفتح باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 من أوت الجارية. وأكدت الكلية أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب إعادة الإدماج عبر موقعها الرسمي مع بداية السنة الجامعية 2026-2027 مشيرة إلى أنه لن يتم قبول أي مطلب يرد إلى كلية بعد انقضاء الأجل المحددة. في الشأن الدولي التلفزيون الإيراني ينقل عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري. والمصدر ذاته يضيف أن فتح مضيق هرمز مشروط بتغيير واشنطن لسلوكها وتصحيح انتهاكاتها وفق تعبيره. أسعار النفط ترتفع بعد إعلان جماعة الحوثي اليمنية اليوم هجمة ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، مما بدد الأمل في خفض التصعيد وعودة حركة الشحن وتدفقات النفط عبر الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو دولار أو حوالي 1.35% إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل. ختاما، المفوضية الأوروبية تقول أن الاتحاد الأوروبي سيستفيد من مبلغ يناهز 1.4 مليار يورو من الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة بهدف مساعدة أوكرانيا. وذكرت المفوضية أن هذه الأموال التي تم تحويلها إلى الاتحاد الأوروبي في 3 أوت جاءت من فوائد الأرصدة النقدية، وهي جزء من أصول البنك المركزي الروسية التي جمدها الاتحاد الأوروبي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikefm.net، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
14: الأولى في تونس 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.
15: لنعي حال علي جرال تعصف في ريا حلوي.

0: عشان حبك محتاج لمليون قلب.
1: مزيكا فام
2: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: ميرسي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس ابارتين العشر نصف تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الرابحين. بالصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى ل 6 سنين، واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماي والغبره بحمايه اي بي 64، ورام توصل حتى ل 12 جيجا، وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي الجديد.
0: بي هايف كلوب اوبن اير ايتي 2026.
2: انا شايخ وعامل كيف.
0: امير الطرب العربي صابر الربيعي في البي هايف كلوب.
2: برشا برشا يا مدلل، برشا برشا.
0: صحبة الصوت المتميز فرح الفقي.
3: ناديني والنادي.
0: نهار الجمعة 7 اوت في البي هايف كلوب. انفو لاين 20 910 000، لابليكاسيون ايجا و ديريكتومون او بي هايف كلوب جامارت.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. عمليات المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداسية الأول من سنة 2026 تسفر عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة أخرى، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين الذين عقد عبر تقنية التواصل عن بعد تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، حيث تم استعراض مدى تقدم الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 والتي انطلقت بصفة استباقية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو كافة المؤسسات التونسية المصدرة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في ملائمة نظم التغليف والتعليب مع أحكام اللائحة الأوروبية الجديدة والمتعلقة بمواد التغليف ونفاياتها. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تؤكد وفق ما نقله المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحرية أن هذه التدابير الجديدة ستدخل حيز تطبيق ابتداء من 12 أوت الجارية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يؤكد أثناء مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر البعور على الأعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل الذي سيخصص للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي بين البلدين. ووفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، فقد خصصت المكالمة للتباحث في أوجه التعاون الثنائي وآفاق تطويره، لا سيما في مجال الطاقة والطاقات المتجددة. في تطورات الشأن الدولي، وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بمقتل جنديين اثنين وإصابة 7 آخرين في مجدل زون جنوبي لبنان جراء انفجار لغمة، مشيرة إلى أن الجرحى تم نقلهم بمروحيات إلى مستشفيات لتلقي العلاج. وسائل إعلام رسمية تنقل عن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قوله اليوم إن طهران ستدعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض غير المباشرة الجارية حاليا بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. طائرة تصطدم بجسم مجهول في الجو قرب مطار مدينة لايبزيغ، حيث عثرت الشرطة على مسيرة على الأرض قبل أن تتمكن من الهبوط بأمان في مطار آخر، بحسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية. وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بتوقف الملاحة الجوية في مطار لايبزيغ بشرق ألمانيا مساء أمس واضطرابها بشكل جزئي صباح اليوم بعد رصد جسم طائر مجهول واكتشاف جسم آخر على المدرج. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم تقص عامة قليل السحب، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. الحرارة في انخفاض بالشمال والوسط وتتواصل مرتفعة بالجنوب، وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهلي. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فنبونات، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل الورداني على موزايك فام.
6: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. الحصة يومية اسمها ميدي ماك من نص النهار الماضي ساعتين، نعطيكم كامل وأهم الأخبار في تونس وخارج تونس، نحاول نفسر لكم ونعطيكم كل التفاصيل. بلاكي فرحانين برشا انك في إخراج الحصة، إيهاب مرحبا بك. المستوى الرقمي تنجموا تتابعونا على لايف اليوتيوب، على لايف الفيسبوك، تنجموا تسمعوا البث على اللونتين وتتواصلوا معنا على الواتساب. ديجا مساجاتكم بدات تجي 23 513 ألف. ما تبعثوش أوديو، الأوديو بدأت معني الغدوة بعد غدوة، ما وانا في وسط الحصة ما نجمش نسمع أوديو. نجي زعيري سعيد أنك تكونوا معنا. سي نجي شنحوالك؟
7: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
6: شنحوالك سلحسك وحي؟
8: مرحبا بيك نوفل، مرحبا بليك بالكل إنسان المزاد على كل مستمعين ومشاهدين وين ما كانوا موجودين.
6: سينيجي المستمعين كلمة قديمة، يعني المتفرجين المستمعين الإخراج تبارك الله، سيرتو استوديو هذا معناتها الكاميرا ما تعرفش يعني في برشا
7: بلايص. يعني تحب تقول لي أنا قديمة؟
6: لا معناتها تذكر أول محل تليذاعة كنا نعملوا اللي نحبوا، نتصرف كما نحبوا، نقزوا نعملوا نجيب شارة
8: تجيب فيه أغنية
7: لكل مستمع. صحيح،
6: جينيراسيون جديدة ولت دونك تتواصل معنا. شكرا شكرا على مساجدكم. اليوم كالعادة باش نعملوا دورة على أهم وآخر الأخبار، الكهرباء والغاز يعني، والرسالة الشكر اللي وزهت توسع قاعد يحكي على برشا في الشيء اللي صارنا ومازلنا نبعث في رسائل الشكر. الحمد لله عاونونا باش نحكيوا على المخدرات، باش نحكيوا على النقل، باش نحكيوا على برشا مواضيع. وفي موزايك 24 باش نركزوا شوية على وزارة التجارة من الفرينة المدعومة للإجراءات، معناتها هو الفرينة اصدر قانون ينحيها، ولكن وزاره التجاره مازالت تقول شادينا فرينه مدعومه، اللي هي بالقانون ما عادش مدعومه يعني، ولات حاجه اخرى ابار الفرينه. ولكن باش نحكيوا على الذخيره الحيه واللي تم القبض عليها في معناتها والي سابق، معناتها ذخيره حيه وفلوس وبرشا حكايات. العقوبه البديله في تونس، وباش نحكيوا لكم حكايه هبطت اليوم بالحق، عقوبه بديله متاع واحد 4 سوايع في النهار يمشي ينظف بلاصه في بلاصه حكم السجن، معناتها بدأت تطبق في برشا بلايس. فرحانين برشا باش يكون معنا في الساعة الثانية رئيس الإدارة الفرعية للعمليات ومتابعة بإدارة العمليات بحماية المدنية المقدم خليل المشري. باش نرجعوا للحوادث الغرق، كنتوا هبطوا في الأخبار أنها نقصت، الإمكانيات يبدو أنها كثرت، وأيضا باش نرجعوا للحرائق وغيره والمجهود الكبير اللي قاعدين يبذلوا فيه، إضافة إلى ما فاتك شيء وبرشا أخبار وبرشا حكايات اليوم في ميدي ماك. سلاح. نظرا لي نظرا لأنه ناس في كونجي نصف لكم شوي المشهد، سلاح قدامه 60 ورقة تقريبا. عندك الورقة اللي مش تبدأ بها تول يا سلاح؟
8: لا موجودة لقيتها، خرجتم كونجي كل الجماعة هذه عليش فهمش.
6: شوف إذا نجي رجع يعوضها من اسكل تفضل. يلا نمشي لآخر الأخبار.
4: دقيقة نيوز.
8: شركة النقل بتونس تأكد اللي هي باش تتخذ بالتنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية كل إجراءات القانونية.

0: الحيوية واللي تجاوزت في بعض الأدوية نسبة 550%. واعتبر الاتحاد هذه القرارات مسيسا مباشرا بالحق في العلاج واستهدافا للقدرة الشرائية للمواطنين والفئات الهاشة. رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل تريفة يوجه رسالة شكر وتقدير إلى مسؤولي وإطارات وأعوان الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز سونالغاز، مثمنا الدعم المتواصل اللي قدمته الجزائر لتونس عبر تزويدها بالطاقة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة. جمعية بنزرت البحرية تقوم بإجراء تحليل لمياه البحر بشاطئ عين مري ببنزرت، وذا بعد ملاحظة تسرب مياه صرف صحي عبر قنوات صرف مياه الأمطار، حيث كشفت التحاليل المخبرية التي تمت بأحد المخابر التونسية المعتمدة وجود أنواع من الجراثيم البشرية في منطقة من البحر تشكل خطر على صحة الإنسان وفق ما أكدوا رئيس الجمعية لحبيب المنزلي. ورشحت الجمعية أن يكون مصدر مياه الصرف الصحي ربط عشوائي بالقنوات المخصصة لصرف مياه الأمطار، وأكد مصدر من بلدية بنزرت أنه على أن المنطقة يمنع فيها السباحة وهذا منصوص عليه بعلامة مثبتة. وزير السياحة سفيان الطقية وسفير مملكة إسبانيا بتونس إيسيدرو أنطونيو غونساليس ألفونسو يتفقوا ثلاث على العمل على إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية اللي تشهد صعوبات بما في ذلك المؤسسات المغلقة، وبحث سبل دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع السياحية والفندقية قيد التجسيم، ولا سيما مشاريع سلاسل فندقية إسبانية كبرى تعتزم الانتصاب بتونس وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة. كما استعرض الجانبين تطور الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية خلال السنة الحالية، وين بلغ عدد السياح الإسبان الوافدين إلى تونس إلى منفى جويليا المنقذي 18600 سائح، مسجلا نمو بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. نفذ عدد من أهالي المنستير مسيرة احتجاجية سلمية نهار 3 انطلقت من مقر شركة السوناد وصولا إلى مقر الولاية احتجاجا على انقطاع مياه الشرب المتواصل منذ بداية شهر جويليا، وعبر المشاركين على ستي هم التأثيرات الصحية خاصة على الأطفال وكبار السن في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرين إلى عدم التزام الشركة بجدول القطع المعلن اللي هو منتصف الليل. وردا على هذا التحرك عقد ولي الجهة والمسؤولين الجهويين للسوناد اجتماع مع المحتجين للاستماع إلى مطالبهم، وينشدد الأهالي على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة التزود بالماء اعتبارا حق دستوري وإنساني لا يحتمل التأجيل. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجاني بإدارة الشرطة العدلية يتمكنوا من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المخدرات بين تونس وإحدى الدول الأوروبية والقبض على 3 من عناصرها، فيما تم إدراج أطراف أخرى بالتفتيش. جاءت العملية هذه إثر متابعة ميدانية دقيقة استمرت 4 أشهر وأسفرت عن حجز 148 صفيحة وحوالي 7000 دينار إلى جانب زوج سيارات وذي بضائع فلاحية بمنطقة بربا. نختم مع أعوان مركز الأمن الوطني بخزنة دار اللي تمكنوا من الإطاحة بالمتورط الرئيسي في سرقة السيارة الوظيفية التابعة للمتصرف العام لبلدية باردو من حي المربين، وين تبين أنه الجاني ليس سوى سائقها الخاص، وتعود تفاصيل الواقع إلى تعمد المظنون فيه تغيير ملامحه للتمويه والعودة في ساعة متأخرة من الليل إلى حي المربين لسرقة السيارة ثم الفرار. وأسفر التحريات الميدانية والأبحاث من قبل أعوان مركز خزنة دار عن تحديد مكان السيارة وحجزها بمنطقة المنيلة في وقت قياسي، إضافة إلى ضبط الملابس اللي استعملها الجاني أثناء تنفيذ الجريمة والتي أخفاها في منزل بجهة وادي الليل.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
3: يعطيك الصحة صلاح. الجريمة الأخرانية اللي الشوفير هو اللي سرق الكهرباء متاع المديرة، وعجبتني فما لقطة تجي يقول لي تجيك ولا لا غير ملامح، ونتذكر كان نور الشريف وقت عمل شليغم
0: شليغم مع شليغم.
3: طبعا كيف يغير ملامحه مش معناته
0: هو يغير ملامحه مثلا شو بالنسبة للرجال ما عنده كان الحلاقة تخليه يغير ملامحه، يعني يقرع شعره مثلا ولا ولا هو مثلا ملتحي عنده اللحية معناها ينحيها جملة، هو ديجاك نحي لحية سي ماش تعقله.
4: أما أقول لك الأمن كيفاش عارفوه كيفاش طلعوه
0: كيف الحجام الحجام صحيح
4: كيفاش طلعوه بلون الصبات بتاعه
3: ما حليهم الأمن رو عندهم تكنولوجيا ودنيا. لا ما أنا مشيت ما.
0: لا مش تكنولوجيا هذي حاجة ما تقرأهاش هذي ما تتقرأهاش
4: هم حاجات هذي تجيب الخبرة
0: الخبرة هذي كيفاش في أمريكا رو منع الرجل هذي
3: ليه في امريكا يقولهم ليه الصباط مش صباط ويعمل محاضره على صبابته كذا ويخرجوها في تونس مازال معناتها ذاك علاش احنا البارح عطينا رقم دو تير اللي في الحبوسات يقف تحفظي معناتها في دول الخارج حتى ساعات يبدا عامل جريمه وما يخرج بلي في ساعه نعلقوا على شويه اخبار شركه النقل بتونس كل الاجراءات كل من يثبت تورطه في الاضرار مرفق العام يعني الخط الرابط بتونس الحلق الويد اش معناتها اللي يرمي حاشيكم زبله ولا وسخ ولا شنو يقصد

0: انا ده اللي يعملك هيك شنو يقصد؟ شنو الهدف؟ يحب يعطل، يحب يعمل اكسيدون، يحبوا معناتها شنو الهدف انك
1: تجي؟ سامحني نوف باش نزيدك حاجه صغيره في بالك، فما يعني صغار ساعات صغار والله راهم من بين اللعب اللي يلعبوهم يمشي يحط حجر في السك راهو قال شنو يلعب راهو فما اللي يحط حجر
0: وين يتعدى
1: اي اكزاكتومون على السكه يحط غاديك حجر معناها فما اطفال معناها ما نعرفش نوف كنت تعرف اطفال هكا انت ولا
0: فما اللي وفما اللي حاشيك معناتها ترى يتعدى يبدا يضربوا فيه بالحجر
2: اي مو مش الترام برك يضربوا بالحجر وحتى الكراب ساعات فما في فيها اماكن
0: نحكي المناطق اللي تعدى منها الترام مثلا مش خاطر كان برشا بلايص يتعدى منهم الترام
2: سلوك بصراحه سلوك
0: مش باهي طبعا
2: سلوك غير مدني وسلوك يتطلب
0: اللي عمل هكا شركه النقل نطقوا شنو يقصد تو اللي حلق الواد شنو احتجاج غش
2: الردع يلزم الردع يلزم وقت اللي يتعاقب شخص ولا اثنين ولا ثلاثه على الاقل يعني اللي يحاول اللي يفكر باش يحط حاجه على السكه سواء يرمي من عرش انا اي حاجه على خاطر راهو شوف راهو توا سوفيا راهو باش ترمي حاجات من عرش انا كيس نتاع بوبيل ولا ولا غيره راهي ينجم يتسبب في كارثه كبيره.
0: صحيح بلي باش نسلك على شويه اخبار وجاونا برشا ميساجات تقعدوا بثونا على 23/5/13 اللي هو اسئله قويه معا. اسئله تو هذا بلوس 49 سامحني حسين من عاش بلوس 44 من عاش منين قال لي نوفل حبيت نسالك علاش جي نخرج كونجي وانت لا يعني اسئله عميقه
2: جاوب
0: اخي دارنا الاذاعه هي ناخذ كونجي وقت نحب ساعات راه نحب كونجي والاذاعه تقول لي لا لا معناها فلا بيان سور ان شاء الله
1: وتقول لك لا وانت على قلبك العسل
0: طبعا
1: ونبدا فرحان
2: وكونجيتنا قصيره مش كيما كونجيات
0: بلي فسر لي رئيس المدير العام شركه تونسي الكهرباء والغاز هما الجزائر هبطت الخبر مش تونس خاطر ما ينجمش في الازمه هذه بالضوء قص وهو يبعث رساله شكر يعني عاونونا مالجري
2: عاونونا طبعا
0: مالجري لك اوت المقنع اللي صار
2: هو راو شوف رغم اللي صار لو كان ما جاتش يعني ممكن ما جاتش
0: شي يصير فينا
2: لا ينجم لا كان ينجم
0: جمع طفي وضوء يضربونا
2: بكف يصير فينا أكثر من هكا
0: شنو أكثر نجي
2: صحيح
0: معناتها هنا فما في النهار أربع مرات يقص عليه الضوء فما أكثر
2: شوف صحيح ثم ثم ثم ثم عقود ثم اتفاقيات
0: ثم نهار نصبح الضوء الماء مقصوصين ونغسل وجهي على السطل أي شنو فما أكثر من هكا جاوبني فما كثر
2: ولا شنو لا فماش هتعس من هكا
1: شنو شنو ما دامنا في البرود راه اللي صار في تونس راه زاد اغزي انت تقول بلاك اوت مقنع راه موش بلاك اوت راه بلاك اوت معناها راه بلاد كامل تقف ما ثم حتى حاجه حتى بتشارجي تليفون ما تنجمش كل شيء يقف راه هذه اللي احنا على الاقل معنا 60%
0: نخرج نشارجيو في كرهبنا تليفون نعمل دوره نخسر 10000 في سونس باش نشارجي 20% تليفون
2: في الفتره العصيبه اللي طلعت فيها درجات الحراره إلى حدود تقريبا 50 درجة وفي بعض المناطق أكثر من 50 درجة وصار اللي صار والاستهلاك تلعب يعني بكمية كبيرة برشا راهو بتلعب أكثر من 1000 ميجاوات وقتها في نفس الفترة راهو صارت بعض الأعطاب في محطات توليد الكهرباء في الجزائر في بومرداس وفي بعض المناطق الاخرى صحيح احنا صحيح احنا عندنا عقود بيناتهم
0: ولكن هما وحلوا من ناخذ
2: الغاز وفما وعندنا عقد
0: نحكي على رساله الشكر
2: رساله الشكر حب الرئيس المدير العام نستاك حب
0: الجزائر
2: على خرجونا الغاز
0: هو المفروض حاجه داخليه ما تخرج
2: صحه رساله دارت راي رساله بيدها اللي
0: بعد ما خرجوي طبعا
2: معناها تسكنات ودارت على الفيسبوك
0: اما ما نجمش يكون خبر رسمي لانه نجم نهبط الف حاجه وبلي الناس اللي قاعدين يبعثونا في مساء اول مره باش نبعث المستمعين بلي الاستفزاز لي تو قال لي نبعث لكم الضوء من دبي ولا احنا في كندا ولا في كذا ما احنا راهو وفما دي ميساج ينقضوا في تونس نحب نجاوبهم ما احلاها راهو العيشه في تونس مالجري كل شيء به المخدرات وغيره معناتها تو نحكيوا عليها بعد شويه وبعد شويه باش نحكيوا على وزاره التجاره فما برشا نشاط وبرشا حاجات ايجابيه شكرا على مساجاتكم فاصل صغير وبعد نرجعوا بلكي
3: Midi Mag. Publicité. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba. 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sensity, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 01 80 80 3000 avec la participation de Playu Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
0: ميدي ماغ. مرحبا مرحبا مزنا معكم. هذه ميدي ماغ. يلا نعملوا طلع جرايد.
3: في الجرايد. في الجرايد.
0: في صفاقس الطقس تحسن، الضوء مازال يقص. قبيلي نحكيو على ربط عشوائي في عين مريم، معناتها بالفواضل الإنسانية البشرية كيحلوا الماء يلقاوها، معناتها ينجم يكون ربط عشوائي اللي يربط عشوائيا منظم، معناتها
2: هو ينجم يصير
0: يربط عشوائيا منظم، يعني ربط عشوائي في الكلمة، ولكن
2: هذه تنجم تصير بفعل فعل
0: هي.
2: يعني بين قنوات تصريف مياه الأمطار وقنوات تصريف مياه الصرف الصحي
0: أي.
2: يعني المياه المستعملة
0: أي.
2: التداخل بيناتهم ما يصيرش، خاطر كل واحدة عندها الكاناليزاسيون متاعها، عندها قنواتها الخاصة بها. إذا صار خلط بيناتهم راهو فما مشكل، يا إما عطب يا إما بفعل فعل دونك إذا تصير وقتها يلزم تدخل البلدية، يلزمها تدخل لوناس وكالة حماية الشريط الصحي على خاطر
0: الماء. اللي في الحمامات هذاك اللي وراوها فعل فعل ولا عمدا ولا مبرمجه؟ ما فسر لي. تو في بنزرت مشاو قاسوا الماء فاقوا بفواضل في الماء، معناتها اللي يعوم زاده هو من بعد ردوا علينا قالوا قلنا لهم ما تعوموش، غادي يقعد انت يعمل لي بلاكه كحله وخلي الفواضل البحر. يا اخي فواضل في منطقه من البحر مش تسرح على البحر كله، يا اخي البحر هو مربوط
1: حتى الحوت ما منعش
0: مسدود، هو البحر
2: هو مجرد انه هي. مياه الصرف الصحي وقت اللي توصل البحر المنطقه اذا ما تتسكر، اذا ما يعني تتحول الى منطقه يمنع
0: لازم نلموا الصرف الصحي ونحاسبوا اللي عملوا، مش نسكروا البحر والقائمه نتاع 60 بحر عم جيت ولي 70. يا اخي ما
2: انتك يلزمها تتدخل المصالح المعنيه، معناها اللي في معنيه بحمايه البيئه والبلديه ووزاره الصحه ايضا، خاطر يلزم زاد يلزم يتم تحليل الماء، معناها نسبه وجود، هل ثم معناها اشياء تضر معناها بالانسان، خاطر بشعوم في المنطقه هذيك في الزون هذيك اللي فيها مياه صرف الصحي راهو فيها ما معناها انواع واشكال معناها من الجراثيم او توكا ما هي صحيه، يلزم تدخل بالوقت ويحميوا الناس يحميوا السكان. فما اجراءات تصير بالوقت معناها مسانسين بها، اما وقت اللي تترك كيكه وبرها كيكه وحطك الوحده العلم لك شو قال شو معناها يمنع فيها السباحه وكهوى، انا حسب رايي هذا عمل منقوص، يلزم تفهم خدمه كبيره يلزمها تصير في وعلى كل راهو. شوف هذه مسؤوليه لوناس ديوان التطهير بدرجه اولى، مسؤوليه البلديات ومسؤوليه ايضا مصالح وزاره الصحه.
0: احكي لي على الوالي السابق، قل لي فينا فتره شاد من غير ما نذكروا الاسم، لانه فهم ساعات نذكروا اسم العبيد ساعات ما نذكروش، ما فهمتش معناتها مقاييس ذكر. تو نحكي معك رئيس تحرير البرا، ما ساعات وسائل الاعلام الكل تشد واحد مسكين متهم في تهمه يفضحوه بتصويرته، ساعات والي سابق، ساعات وزير حالي، ساعات ما يعني علاش ما نعملوش بارامتر مهنه ونقولوا ولا ما نقولوش، معناتها انا را. اما الوالي اللي لقاو عنده اسلحه ناريه وذخيره الى جانب كميه من المصروف مبلغ ما ليهم، وهو كانوا عاملين بلاغ انه الدار فما شكون حاب يسرقها، معناتها كانوا تلميح انه الذوكم ماهوش هو حاطهم فما شكون حاطهم، يعني شنو الحكايه سي نجي؟
2: هي الحكايه غريبه شويه، تتعلق بشخصيه سياسيه معروفه وكان تقلد منصب والي من تقريبا في الفتره 2015 يقول لي تولى منصب والي على ما اظن في المهديه في صفاقس، في وهو توا حاليا موقوف على ذمة قضية تتعلق بقضية فساد المنزل اللي تعرض لعملية سرقة، لأنه تم إبلاغ على عملية سرقة من قبل زوجته اللي تسكن هنا في تونس، في عملية التفقد أو المداهمة للمنزل أو لأنه تنقلوا عوان الأمن على أي المكان، القاو هذا حسب المعطيات اللي دارت، القاو زوز مسدسات منهم مسدس يعني 9 ملم ولقاو كميه نتاع مسوغ، لقاو
0: مليمتر مع اشهر مسدس هذا ديما 9 مليمتر.
2: اي معروف فما
0: يتباع في النوار ولا شنو
2: معناتها؟ اكيد
1: هما يتباع في النوار،
2: يتباع في النوار
1: ولا ريون يا غور تتعدى ريون لل 9 مليمتر بعده
2: خوال فيها انواع. اشهر نوع اللي هو بيرتا، بيرتا 9 مليمتر كذاك
0: في الحق جاوبت على سؤال غبي. شكرا تفضل. ما تخيل روحي في مسلسل في نتفليكس
1: هو واحد اكيد يتباع معناها فما حد اللي ما يقدر
2: في النوار يتباع على كل هو ممنوع جريمه جريمه انك هو مسك سلاح بدون رخصه جريمه. أيه. والنوعيه هذيك نتاع
1: تجر خاص نجي نعطاو كان للصيد
0: لحظه
2: سلاح الصيد. أيه. السلاح المقرون يستخدم للصيد. أيه. فقط
0: نجي.
2: اما السلاح اللي لقاو
0: فما شك انه فما شكون حط ولا ما فهمتش، لانه هو المراه معناتها كان جات تعرف اللي فما ذاك ما تقولهمش مشيو للدار ورانا
2: هي هي, هي الدار هذيك يبدو انها المسكن الثاني خاطرين انا زوجته مقيمه هنا في تونس في
0: المسكن
2: في العاصمه. المسكن مغلق، قيل أنه تعرض للسرقة، لكن كي دخلوا لقاو حتى كمية متاع ذهب، لقاو حتى مبلغ
0: يعني
2: مالي.
0: يعني كان دخل سرق راهو هزهم هذوكم.
2: شوف هي برشا نقاط استفهام، القضية غامضة مش واضحة. أنا قريت حسب المعطيات اللي قريتهم وحتى شفت حتى برشا حاجات دارت. شخص ذي الشخصية ذي معروفة، معروفة انتمت إلى حزب حزب نداء تونس على ما أظن. ونشط وبعد كي خرج من المسؤولية كون جمعية، جمعية تنشط ويظهر لي مازالت إلى حد الآن تنشط. العملية فيها فيها برشا نقاط استفهام كما قلت لك نوفل، ومازال توا النيابة العمومية فتح تحقيق ويمكن التحقيق مش يكشف حاجات ربما قد تبدو قد تكون خطيرة. مادام فما سلاح، مادام فما زوز أسلحة وفما كرتوش، دونك المساله ماهيش بسيطه.
0: معناتها نختني سلاح مجعول باش تحمي روحك باش تضر غيرك، يعني حاجه منهم.
2: اي ولا على على استعمال يعني
0: شنو تعم بيه سلاح هاي
2: ولا جيستمون عليه صور
0: فيها وعلاش مش سلاح واحد اذا
2: مش سلاح نتاع صيد باش نبدا واضحين. هي مسدسات
0: اي فوالا اي مسدسات اي تحيه لزميلنا سلاح سكوحي.
1: عندي رخصه
0: ضامر الفازر
1: رخصتي انا كسلاح كسلاح
0: رجع عندي تحيه لجريده الهرم اللي دخلت في العام 151 سنه. حبيت نقول جريده الهرم اللي مازلت بعد 151 سنه معناتها 1876 اقدم جريده على وفي بالك الهرم ما وقفتش بالكل، بمعنى مش كيفنا في العيد ما يطلعوش في الكذا سيت سور سيت ما عندها حتى يوم ارتاحت فيه الاهرام مهما كان مهما كان السبب. ويؤكد المقال الأهرام قالت منافسة شديدة ولا جينا من الويب ما عادش الهدف الإخبار بل الهدف هو كاس التاي. كاس التاي شو يقصدوا التفسير هو موزايك نلاحظ أنه عندها سنوات ولا تفسر الخبر أهم من أعطاء الخبر، لأنه الخبر ينجم يسبقوك برشا ناس ولكن أنت تعطي الخبر الصحيح وفي نفس الوقت تفسره. دونك الأهرام قالوا التحدي متاعنا توا هو كاس التاي، معناتها اليوش يشرب كاس تاي العشية ويقرانا يفهم الأحداث ويفهم الأكتواليتي. أذك عليه شحنا في حصة كم هذه معانا نيجي زعيري باش يفسر لنا مش باش يعطينا الأخبار. فلا التاي في العشية بلكي قليل بالحق وسائل الأعلام ما عادش هدفها له الخبر بل التفسير. سينيجي
2: طبعا هذا يقعد الدور الأساسي اللي تخلقت من أجله الصحافة المكتوبة أو الصحافة اللي يسميوها الصحافة الورقية. جريدة الهرام من بين الصحف العريقة جدا، الهرام صحيفة الأخبار، هذم الزوز صحف الكبار الأقدم في مصر وفي العالم العربي. لا أيضا
0: الهرام مقدم برشا
2: أخبار
0: في الخمسينات
2: صحيح. وبعد جات روز اليوسف وجات في أخبار أخرى واليوم السابع وغيره برشا صحف. لكن رأي شوف يا نوفل أنا زرت مقر الأهرام يعني
0: زوز باتيمات 11 نتاج
2: حقيقة معناها تدخل الهرم
0: أي فما
2: هرم كبير وفما عدة أسماء كبيرة صحفيين كبار صحفيين كبار اللي خدموا في الأهرام والتوى فما مكاتب
0: الطبق السادس
2: فما مكاتب إلى حد اليوم مكتوبة بأسماء أصحابها أسماء الصحفيين فيهم اللي توفى
0: الأهرام وهو الفترة الذهبية واللي الأهرام راي وصلت في ريكور حسن هيك يعني وصلت راو في المليون نسخة تبيع
2: وتتفكر أنت مصطفى أمين وعلي أمين وغيره معناها أسماء كبيرة برشا. تبقى للصحيفة الورقية الشارم بتاعها مثالش أنا يمكن رأيي يمكن ما يعجبش خاصة الجيل الجديد متاع الصحفيين. الصحيفة تعطيك ما وراء الخبر صحيفة مهمتها هي التحليل أو ما يسميوه بالمقالات التحليلية أو اللي تسميه أنت المقالات التفسيرية، تعطيك البعد الآخر للخبر وتفسر لك وتعطيك التحليل، وهذه قوة الصحفيين اللي يخدموا في الصحافة المكتوبة. يمكن على خلاف زملائهم ربما في الإذاعات أو في التلفز اللي سرعة الأخبار ربما واللونتين اللي ما يتحملش أنك باش تاخذ نصف ساعة أو ساعة باش تحلل الخبر واحد، الصحيفة هذاك دورها وسر بقائها وسر وجودها الجريدة أو الجريدة الصحافة الورقية هي في أنها تعطيك اللي ربما ما تسمعوش في الإذاعة،
0: تخليك تفهم،
2: يعطيك فهمك.
0: هذا هو به جريدة الهرم مثلا اللي يتوفى وما يهبطش في الصفحة قبل الأخرى من جريدة الهرم في مصر ما يتسميش توفى. مش نحكي لك نكتة بعد أعطيني معلومات على جريدة الهرم مثلا البقاء لله، جاء واحد توفى قبل بنص ساعة من اللي تتسكر تتسكر، يا أخي رئيس تحرير كتب نوجد له مكان وبعثه أهبط من غدوة تقبل الله بكذا وأدخله فسيح جناته نوجد له مكان. يعني اللي كتبها رئيس تحرير خرجت أسكن الله فسيح جناته نوجد له مكان، من أشهر الأخطاء المطبعية. أي
1: جوز معلومات نعطيه على صحيفة الأهرام أسوهش مصارو أسوها زوز أخوات سليم وبشارة من بلد من لبنان، معناه هما كانوا أسوا عمل في 1970 بدأت في الإسكندرية من بعد مشيت للقاهرة، كانت صحيفة أسبوعية معناها فيها أربع صفحات فقط قبل ما تولي صحيفة يومية، أول صحيفة عربية تستخدم سيارة للتوزيع. اختار قبل كانوا يعملوا على القطارات والبريد، لكن الحكاية هذه متعلك الكهرباء خلتهم يخلطوا أسرع من منافسيهم، دونك يخلطوا هما ديما الولا. تقريب من أول الصحف في العالم العربي اللي سبقت الناس كل في قسم التصوير، خاطر كان يتكلف برشا، دونك قسم التصوير الفوتوغرافي كان موجود. غادي كان نجيب محفوظ زاد نشر رواياته فيها، نحكيه على برشا أعمال تاع حسين وصفها بديوان الحياة المعاصرة. المبنى كان من الأكثر تطورا في العالم، هذا نحكيه كي مشيت المبنى الجديد نتاعها عام 1968، معناه في العالم كان ريفيرونس بالنسبة لهم الهرم هذا. ونحكيه بالطبيعة أنه هي من كما قلتم في البداية من أقدم الصحف العربية المستمر،
2: واللي احتضنت حتى معنا كبار كتاب اللي يسميوه كتاب الأعمدة.
0: والتوى هم
2: جستموا إلى حد اليوم معنا حتى مع هالتكنولوجيا الكبيرة نوفل ومع الزمن السريع جدا اللي ساعات معناها ما تلقاش حتى الوقت باش تلقى فيه تقرأ فيه خبر. قبل يقال تشرب قهوتك على الأهرام الصباح والعشية تشرب كاسة التاي متاعك مع جريدة الجمهورية والأخبار، لأن الجمهورية والأخبار كانوا متخصصين أكثر من الأهرام في المقالات التحليلية اللي فيها عمق وفيها تفسير.
0: ومعتها مازلت الحياة مستمرة رغم اللي طبع انقص برشا. الله فاصل ومن بعد نمشي والموزيك 24 حلقة اليوم باش نحكي أكثر على التجارة. ميدي ماغ
3: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماغ الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفيل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
4: إذا نخمر ما نوجد راحة.
5: العرض الأضخم والأقوى جماهيريا الزيارة لأول مرة في سيدي حسين. يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين. ليلة تبقى في البال، كونوا في الموعد. بمساهمة ولاية تونس، كوفات شاكيرا، كوفي كاب، سا
6: صافيا، اتصالات تونس، قهوة بن يدر، بلدية سيدي حسين وموزايكا فام.
0: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا، يلا نعملوا تلاتة وعلى آخر أخبار هذه موزايك 24.
7: موزايك
0: صحيح رايد التونسي أو الصحيفة التونسية العربية 29 جويلية 68 في عهد البي، أما ما هيش هي رايد التونسي ما هيش جريدة وقصت، نحكيه على جرايد اللي بدأت ومزالت أول جريدة عربية 1800 واش مزالت تصدر
2: اليوم. تسمى الجريدة الرسمية،
0: أي جريدة رسمية، يعني ما هيش جريدة فيها أخبار وغيره به. يلا باش نحكيه شوية على, على, على وزارة التجارة. الفرينة المدعمة فريق مراقبة اقتصادية تابع الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة يحجز اليوم ثلاثاء، البارح ثلاثاء سمحوني، 6.3 أطنان من الفرينة المدعمة عن زوز مخبسات مصنفة بالمعتمدية كذا وكذا، وذلك بعد أن تبين صاحب الفرقين حصة اليومية من الفرينة ما يعطيوهاش كامل الخبز بل يوزعوها. بمعنى هو الإشكال الكبير هو اللي خلى الوزارة والثلاثة وزارات يأخذوا قرار باش ما عادش فرينة مدعمة ولا مادة أخرى، باش الناس ما عادش يهربوها. سينيجي باش نكمل نعطيك الخبر الآخر وانت حاول تفهمني، وباش نسألك الكل، معناتها انت باش تكون المسؤول الذي يعوض لأنهم ما يحكيوش. وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد يعطي صحة يدعو إلى اعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. قريته 4 مرات باش فهمتوا الخبر. والوزير يؤكد خلال إشرافه عبر تقنية تواصل عن بعد على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين أن عمل الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات الظرفية بل يشمل توقعها وتفادي تحولها لأزمات تمس المواطن أو تؤثر في السوق. يعني وزير التجارة يبدو أنه ينقد في عمل وزارة التجارة العام اللي فات اللي قالوا ما نعملوش كعملي حسب ما فهمت.
2: بالنسبة عمله الموجود هو في
0: الوزارة عاش به النقد الذاتي، بالعكس هذا دليل على التطور. مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق، بمعنى مثلا يكون البنان ب7000 النحيه اللي يجيبوا فيه واللي ب24، هذه استباقيه مثلا، فهمني فضل سينيش. بالنسبه للفرينه المدعمه اللي تشدت، الفرينه ما عادش مدعمه، ولات ماده جديده تجمع بين السميد والفرينه والقمح الصلب هي اللي مدعمه وهبطت في الرايد الرسمي. دونك وزاره التجاره تقول لك شدينا فرينه مدعمه، هل تنحى القانون اللي صحوا فيه ثلاثه وزراء؟ تنحى القانون؟ انا راني استنيته النشاط هذا عندي شهرين،
2: هو هذا المشكله،
0: النشاط استنيته عندي شهرين، ما عادش فرينه مدعمه، وانت وزاره التجاره يا صلاح قلت لي شدينا فرينه مدعمه، الفرينه ما عادش مدعمه. هل قررتوا وقرروا الكواشه انهم ما ينفذوش قانون هبط في رايد رسمي وامضي من ثلاثه وزراء؟ اليوم وزاره التجاره ورطت نفسها بهذا البلاغ، فرينة مدعمة يا وليدي ما عادش فما فرينة مدعمة، وما عادش فما فرينة مدعمة باش الكواشة ما بيعوهوش للي باتيسري أغلى. دونك هما شدوا كواشة بيعينوا للي باتيسري، واضح. دونك لهنا أنت في مخبل أخرج منه سينيجي.
2: هذا نسميه اللغز، اللغز اللي حد ما فينا ما نجم يفهمه، على خاطر إلى حد هالبلاغ ذا اللي يصدر اليوم، الفرينة المدعمة اللي هي PS7 المستعملة في صناعة الباجيت المدعمة، الباجيت والخبز الكبير المدعم، الفرينة ذي مازالت موجودة، مازالوا يستعملوا فيها المخابز المصنفة
0: ببلاغ من وزارة التجارة.
2: القانون اللي تحكي عليه اللي هو يعوض الفرينة المدعمة بنوعية أخرى بمادة أخرى مدعمة أيضا اللي هي الفرينة المستخرجة من القمح وفيها الألياف الفيبر،
1: أي
2: فيها الألياف. النوعية الجديدة هذه ما زالت مايش موجود، ما نعرفش اللي راها في بلاسة ولا اللي خذاه شراء باجيت ولا خذاه خبزة كبيرة من مخبزة مصنف بالله يقول لنا وين موجود. معناها خاطر انا واحد من الناس،
0: ولكن الاشكال في الخبز انه بلاغ وزاره التجاره هذا يؤكد انه لم يتم التنفيذ، معناتها اعتراف راهو عملنا قانون وامضوا عليه ثلاثه وزراء ولم ينفذ، ووزاره التجاره تشهد بهذا.
2: خليني نقول لك اللي الفرينه المدعمه مازالت اليوم يتحصلوا عليها المخابز المصنفه كل واحد الكتعة متاعه بمقتضى هك البطاقة ذيك متاع التزود. خاطر المخابز المصنفة هي المخابز اللي مرتبطة بمنظومة حصص الدعم. كل صاحب مخبزة عنده بطاقة تزود ياخذ الكتاء نتاعو نتاع الفرينة. الفرينة هذه البيضة اللي تصنع منها الباكيت اللي هي بيس نوع بيس ونوع بيس سيت مازالت موجودة
0: اللي تصنع منها اللي كان باش يعوضوا خبز النخالة اللي الكل بدينا نحكيوا عليه وضربنا 3 شهور في الحصة هذه نحكيوا عليه. هاي
2: السؤال الآن ها يعني علاش ما تطبقش القانون هذا؟ علاش ما تمش التخلي حتى ولو تدريجيا عن النوعية ذي متاع الفرينة وتعويضها بالمادة الجديدة اللي هو اللي نسميه معنا خبز النخالة وإلا الفرينة النوعية الجديدة اللي هي هذا هو السؤال اللي طول لحد اليوم الحقيقة وزارة التجارة
0: المشترك صادر في 2 أفريل 2026 ومنشور بالرائد الرسمي. القانون وقتها دخل حيز التنفيذ منذ نشره والتطبيق الميداني قالك باش اعطيونا شهر افريل لطون بدا ووقتها في ماي سيبدا.
2: دونك شنو المشكل
0: هو القانون القانون بدا يا سينيجي معناتها والان وزاره التجاره نعرف اللي هي هفوه عملوها كي هبطوا حبوا يورينهم ينشطوا هفوه. وزاره التجاره تعرف انه القانون لم ينفذ وسينيجي انت جيتني وقلت لي راه فما مصدر كذا وكذا وقالوا لي لن ينفذ القانون. قلت لك يا سينيجي راهم صحين فيه وحكيت لنا كيفاش القانون عنده عامين ونص ولم ينفذ. عنده عامين ونص ملي جهين جبت الخبز هنا وذقتها وقالت بنينا اي وفيت البنا غادي معناتها اليوم وزاره التجاره لم تطبق اي مش مطالبين بتفسيرها
1: ما فسروش فريد اي حلول باش نقولها يمكن هي تنجم ضحك شويه للفكره مثال شمال لازم تتقال راهو ثم تجاوزات كلمه تجاوزات مخالفات الناس تستعمل مثلا الفرينة المدعمة في غايات اخرى ما هيش طلب الخبز راهو هذه الكل ما يتحل راهو لازم تفهم وزاره التجاره ولا غيرها ولا اي انسان لهنا راهو رقمنه المنظومه هذه. الرقمنه هي كلمه السر. اذا انت مثلا كان جاي عندك مرقمن مثلا منظومه الدعم برشا دول يقول لك كل شكاره فرينة عندها رقم كل شكارة فارينة كل كوشة ويحسب له بالباقيت بيع اشتر باقيت يحسبها له خاطر الرقم مثلا ايجي نطبقوه في حاجة اخرى
0: ما يحبوش
1: كما انت فما دول اوروبية مانيش نقار فما دول اوروبية شي يعمل علاش المخالفات المرورية تتطبق وتلقاهم يسوقوا على خاطر انا نتبع فيك ما عنديش بي كونتاكت ما نستناش انا براجي وقفني ونستنى واحد يشوفني بويش
0: رادار وتصويرتك وش لابس وشربت قهوه ومشربت تدخل يجيك اس ام اس تخرج من
1: لما البارك. انت ترقمن اي منظومه تولي وقتها الاخلاليات حاجه شبه مستحيل. اذا انت باش تخليها هكاك هاكا برا خب يتعدى وكذا هذا باش يفتح وتطمع انت سعر الدعم قول لك انا نعمل بيه الخبز باش نربح كذا عاد نعمل بيه جاتو انا وتنربح اكثر مثلا
0: جيستومو معناتها
1: هذيك المشكله
0: ما يحبوش يعملوا الرقمنه. وبالله تو نحكيوا في حصه من الحصات
1: والله اي مشكله تحل
0: من رستورانت قالك الكل بشو اليوم رقمني نريد شي واحد مرقن من انت فما
1: مطعم فاخرة
0: مطعم فاخرة اي معناتها بخلاف ما نوصلوا للرقمنة دي هو القانون بيدو ما طبقهوش وباعتراف من وزارة التجارة لم يطبق القانون اللي هبط في الرائد الرسمي 2 افريل مش وزارة التجارة هي من خالفت القانون اليوم. بمعنى باش نقول هالجملة سينيجي الناس اللي تسمصر في الفارينة ربحت الدولة ربحت الدولة باعتراف من الدولة. تفضل.
2: به. أول إنسان على حكاية الرقمنة منظومة الدعم خلينا نوضح لك سلاح رأي في جانب كبير منها مرقمن. كيفاش مرقمن؟ خاطر عندهم قائمة كاملة من المخابز المصنفة.
0: مرقمن حتى وين يوصل المخبز احنا حشتنا بعد ما يوصل المخبز.
2: لا لا حتى أي وحتى مهمتهم تقف عند وصول الفرينة المدعمة.
0: لا.
2: الى المخبز.
0: لا افهمني خاطر كي تعمل لي انت تورناتا تبدا عندك تعمل 100 باجيت نحكي ارقام راسي يلزم ال 100 باجيت كي تصنعوا يخلطوا لي معناتها يلزم الماده اللي تمدها لي تخرج في شكل خبز مش انت تمدني تورناتا وانا اشتريت تورناتا نبيعها الباتيسري نصور منها 100 مليون واشتر الاخر نعم يعني نقصدوا الرقمنه الماء بعديه معناتها
2: كي توصل لي
0: خذ وقتك على تفضل سينيشي نحكيو مع سينيجي خاطر ما نجمنا نحكيو مع حتى مسؤول من وزارة التجارة
2: الفارينة سينيجي. الفارينة المدعمة الفارينة المدعمة اللي وخليني نذكرك هنا زادة اللي الدولة دعم فيها تقريبا 432 مليم للكيلو الواحد من هذه كلفة الدعم الفارينة ودعم الفارينة راو يأكل 4% من الحجم الجملي متاع النفقات الدعم السنوية المخصصة لدعم المواد الغذائية الأساسية اللي هي تقريبا في حدود 3.8 مليار دينار كل عام تحطهم الدولة لدعم المواد الأساسية هذه.
0: القرطو
2: الفارينة تاخذ تقريبا قلت لك حوالي تقريبا 4%، ثم 11% الدعم السميد، 13% دعم العجين. الفارينة وحدها تاخذ في 4%، وفي الكيلو جرام الفارينة الدولة تحط من أموال المجموعة الوطنية 432 مليم به. الفارينة المدعمة هي كما قلت دقيق يستخرج من القبح اللين، فيه نوع PS ونوع PSET. هذه توفرها الدولة علاش توفرها؟ تعطي فيها للمخابز، راو مش المخابز الكل عندهم الحق ياخذوا كوتا الفارينة المدعمة إلا المخابز المصنفة اللي عنده بطاقة تزود. دونك وفما وخاضع القانون ومعناها الأمور واضحة. دونك كل صاحب مخبزة يعرفوا في الإدارة العامة متاع الدعم في صندوق الدعم يعرفوا كل صاحب مخبزة قديش يخذي الكوتا متاع الفارينة به. الحد الآن توا الأمور واضحة أنه يلقاو صاحب مخبزة أو يلقاو فارينة تقريبا في حدود 6 ترانت ولا قديش فارينة مخبية في في في مكان ما. هذا
0: سينيج،
2: هذه نقطة صفر.
0: هذا دعم سينيج، دعم مغلوط. يلزم كي خذي طرناطة قديش أنتج بها خبز ويخرج لي الخبز. معناتها انت كي نعرف اللي راني نعطي في القمرة، كي نعرف اللي طرناطة تخرج 1000 باجيت يلزم نشوفهم ال1000 باجيت باش نعرف اللي الفارينة الكل مشيت في الخبز،
2: خليني
0: مش مشيت في الجاتو اللي نشريو الخبز الكعبة جاتو
2: باش نشوف. مش الجاتو بركة. انت تعرف اللي المخابز المصنفة عندها ما عندها الحق الا يعني في استعمال الفارينة المدعمة في صناعة الباجيت المدعمة والخبز الكبير المدعم به. ثم المخابز العصرية اللي هي ما تاخذش كوتا فارينة من عند الدولة لكن تصنع فيه الخبز نسميه الخبز الرفيع، لك الخبز اللي تبيع ب 700 وب 500 مليم وبدينار وكذا وغيره به. هل السؤال هل الكوتا الكلها متاع الفارينة المدعمة تمشي كل الخبز المدعم؟
0: لا
2: طبعا لا. ثم جزء منها يمشي بقدرة قادر في مسالك غير قانونية غير قانونية يمشي لصناعة الخبز غير المدعم.
0: وفما جزء نسبة مرحلة بعد 15 عشر تلقى باجيت.
2: وفما نسبة أخرى زادة تمشي لصناعة المرطبات. هذاك علاش يا نوفل
0: فهمناش نقول لك الرقم أنا مش خالطة هنا.
2: هذاك علاش فما مشكل كبير هنا في طرح المادة جديدة متاع الفارينة أو خبز النخالة، الفارينة المخلطة بالألياف. على خاطر الفارينة المخلطة الفارينة النخالة
0: ما توليش
2: مخلطة جاتو. بالألياف ما ينجموش يصنعوا منها الجاتو وما ينجموش يصنعوا بها حتى الخبز
0: به.
2: الرفيع الغير المدعم
0: به. يعطيك الصحة به. بالله إيهاب بعد شوية كان خلطت لك التصويرة. إيهاب باش نسألك سؤال بصراحة سينيجي وجاوبنا بصراحتك احنا في الصيف ونحكيه بصراحة. مثلا صديقنا من إيطاليا أنيس به بلي حتى كعبة العظم عندها كود كي تحطه تعرف به مكان الانتاج وتاريخ الانتاج والصلاحية ونوعية العلفة اللي كلتها الدجاجة وهل هي بيولوجية ولا تشوفه في اللايف توا في اليوتيوب فيسبوك كعبة العظم قد بأغزر سينيجي هذاك كود. كل عظمة تشريها فيها كود تنجم تعرف حتى الدجاجة نوعية القمح اللي كليته. البقرة كي تشري الحم من دولة أوروبية تلقى كود تعرف البقرة وين تربيت وين تولدت وشنو كليت وقتاش تذبحت به. احنا المراقبة يمشي يمشي يمشي وتقف عبارة عن أنت واحد عدى امتحان الباك ويقولك باش نعس عليكم ويقف في الباب متاع القاعة ما يدخلش يعس. أنت لهنا القانون هذا كي يتعمل باش نسألك جاوبني بكل وضوح حتى بنعمة أولا كي كان يتعمل كان باش يسكر الباب على 80% من عمليات السرقة. لو كان ما تعملش القانون رغم اللي مصحين فيه ثلاثة وزراء وفتعدى مجلس النواب وهبط في رايد رسمي معناتها السراق هم اللي ربحوا. نعم أم لا؟
2: نعم فلا. طبعا
0: بتواضع
2: خلينا نقول لك حاجه اخرى نوفل
0: خطر واضح يعني اعمل القانون هذا تتنحى السرقه. اعمل القانون
2: يا اخي، كل القانون هذا ما يتطبقش.
0: رجع اللي يجيبه في البنان تو يرجع البنان ب 7000.
2: لا اولا خليني نوضح،
0: رب العلوش عامل العلوش بالميزان تو يرخص. لا ما يحبوش يرخصوا في الدنيا.
2: شوف طالما فما لوبيات وفما مصالح
0: هي تحكم في الدوله اللوبيات.
2: طبعا فما قوانين لا تنفذ ولم تنفذ او تو كان مش نقعدوا نحكيوا نعطيوا قائمه كامله نتاع القوانين والقرارات والاوامر اللي ما تنفذتش. توا على الاقل يلزمنا ناخذوا ساعتين على الاقل وحنا نحكيوا على النصوص هذين ما تطبقتش. شوف راهو اذا فما قانون ما تطبقش راهو اليا فما لوبيات، فما اطراف، فما جهات، فما ناس، فما مهنيين من مصلحتهم أن القانون ما يطبقش.
0: واضح.
2: وانت تو تقول لي العظمه اللي تباع بالكود وانت تو تمشي في العيد باش تشري علوش فما شكون اللي يعطيك يقول لك العلوش هذا شنو كلاه؟
0: ليه؟ يجي يقول لك علاش لحظه الحمنا غير معترف به في الدول المتقدمه ما يقبلوش الحم تونس لانه غير معترف به، راهو كل لقشه الحم لازم فيها كود. اي
1: ثم اعترفوا به.
2: ثم حاجه تجري في الدم مع الكريات الحمراء والبيضاء اللي هو الكذب.
0: لحظه اني فاصل صغير ونرجع له. قالوا علوشنا بالكود، قالوا ليه بالحنه؟
1: حنيه باش يكمروا في
0: الرحمه. والله
2: وسعد بالدهن يجي يعدي عليه ضربه
1: تخوش على
0: يعني. احنا ليه انا والله خطر تلموك الفازه نتاع القمح باش يبدا حكينا عليه زي 30 مره وفي الاخر هذا جاني في الكوليس قال لي راهي مش باش تصير سي نجي. قال لي تشوف وما صارتش. هبط في رايد رسمي راهو معناتها اقوى حاجه تنجم تصير انه مش نواب ورايد رسمي وكذا حاجه دوخ. وتوا وزاره التجاره تهبط بيان تقول فارينا مدعمه رجعت بينا الخمس سنين التالي. فاصل ونعود.
3: ميدي ماغ
4: إذا خمر ما نوجد راحة.
5: العرض الأضخم والأقوى جماهيريا الزيارة لأول مرة في سيدي حسين. يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين. ليلة تبقى في البال، كونوا في الموعد. بمساهمة ولاية تونس، كوفة شاكيرا، كوفي كاب، صافيا، اتصالات تونس، قهوة بن يدر، بلدية سيدي حسين وموزايكا فام.
3: ميدي ماغ.
0: زياد قال يرحم والديك نوفلوا قانون كرهبة لكل مواطن. لا ذاك ما قلنا عام الجاي.
1: مازال عالم كاسية مازال.
2: عالم الجاي. شكون قال لك العام الجاي؟
0: لا ذاك العملة قالت خل بيه العام الجاي. اي ما نعرفش حاصيلو. ابعثونا على 23513 نحاولوا معناتها كمل احكي لي دقيقتين بعد باش نحكيو السجن. فما خبر هكا نعطيك تعلق عليه. دونك جروسو مودو لهنا نحن في حاجه باش نرجعوا نحكيو نفس اللي خبر. نحن في حاجه لمن شكون في وزاره التجاره يقول لنا علاش قانون هبط ولم يطبق. واليوم للاسف وهذه ان شاء الله رئيس الحكومه تكون تسمعنا بتواطئ من الدوله. الدوله مهبطه تقول فارينا مدعمه اللي نهار 2 أفريل في الرايد الرسمي هبط حاجة تكذب كلمة فارينا مدعمة. معناتها
2: وقبل ما يهبط في الرايد الرسمي ثلاثة وزراء أمضل. وزير الفلاحة، وزير الصحة، ووزير التجارة، الثلاثة هبطوا بجلالة قدرهم. ونذكر أنا فما اتعاملت معنا حصة متاع تذوق وجات حط فيها الخبز ذي الخبز النخالة هو من وقتها مريتوش انا
0: مريته مره واحده والله اختلع برا خبز بنين. معناتها هو مفيد جدا مش كيما فما برشا عباد. ويجي نقول لكم ونعطيكم فكره ريتك الحمله نتاع الفيسبوك وتكريه في الخبز راهي ماشيه من برشا صناعيين يحبوا يكرهوا الناس في الخبز خاطر ما يساعدهمش الخبز خاطر باش يخسرهم فلوس. تعرفش ما تخسرهم فلوس باش نفسر لك. معناتها انت تخدم كذا كنت تصور في 200 مليون في الشهر بالنوار وفجأة يقولك باش تتنحالك. عادي انك تعمل حملة وتحاول والناس ولاو يتمقروا على الخبز. رانا ذقناه راهو خبز ممتاز وممتع ونفس ملح ومفيد وياكلوه الناس كل. اي صحي. لا اما مش صحي كلي مسوس. لا نقص ويملح مفيد وممتاز وكانت تونس باش تمشي في خطوة وينقص حتى من الامراض. تفضل. أنا حتى وانت مروح وتاكل باكيت ما تضرك شيء.
2: انا حضرت حصة التذوق وقتها ونذكر وقتها حكيت مع وزير الصحة وحكيت مع وزير الفلاحة. وشفت الحماس وشفت الإصرار متاعهم خاصة إصرار وزير الصحة ووزير الفلاحة. إصرار الزوز وزراء هذوما هو زوز وزراء سابقين وما غادروا الحكومة. الإصرار اللي شفته عندهم في تطبيق تطبيق الـ الـ الـ القانون هذايا وقبل ما يولي قانون قبل ما يصدر فريد الرسمي. فنحكي وقتها مع وزير الصحة قلت له يعني معناه ممكن الحكاية ذي تنجم تصير. قال لي احنا شدين صحيح باش تصير. قال لي شفت انت ساعات كي تدخل مثلا قهوة قهوة في من الأحياء الراقية وتاخذ كعبة جاتو كعبة جاتو مثلا بستة دينارات ولا بثمانية دينارات وفما حتى في بعض الأماكن يذولي بعشر ليف ولا
0: بفما حتى بعشرين ما يعطينا ستة ثمانية.
2: قال لي ساعات كعبة الجاتو هذيك مصنوعة بالفرينة المدعمة اللي هي كعبة الجاتو ما تكلفش معناها 200 أو 300 مليم التكلفة تكلفة الصنع
0: متاعها كتاب خاصة فرينة مدعمة
2: فوالا. قال لي هالحكاية هذيك باش تنح على خاطر الفارينة جديدة بالنخالة ما ينجموش يصنعوا منها الجاتو.
0: قل له تتنحى انت والفارينة ما تنحاش.
2: ذكر وقتها يذكر بالخير والحقيقة رجل محترم
0: ويعطي جدا ويعطي الصحة.
2: قلت يا سيد الوزير مثبت ثابت في كلامك معناه يعني تشدوا صحيح. قال لي مش نشدوا صحيح. فمن بعد يعني وقت بمرور الأيام وبمرور الزمن وبديت نسمع في بعض الأصوات اللي تصدر خاصة من قطاع المخابز ومن وزارة التجارة ومن وزارة الفلاحة ومن بعض الجهات الأخرى اللي بدأوا يحكيوا على صعوبات تنفيذ الشيء هذايا. فهمت وقتها بديت نفهم أنه الخبز هذايا لن يرى النور وراي تعامل التجربة وحكينا
0: فسرته لنا وقتها قعدنا بين
2: سنين. صارت تجربة فما مخبزة في قفصة صاحب مخفزة كان يعطيه صحة كان عنده الشجاعة
0: متهور
2: لكنه سرعان ما
0: رجع له العقل
2: رجعوه الرشد بتاعه
0: أي فوالا
2: سرعان ما رجعوه إلى الدنيا إلى الواقع. دونك من وقتها سي رجع إلى ما كان عليه معناها في السابق وانتهى الأمر وكأنه معناها عرفتك المينيسيرية كنت تعمل بتاع زوز ثلاث حلقات وانتهى الأمر وكو سي. اليوم أنا اللي مبهتني مش وزارة التجارة اللي مبهتني هي وزارة الفلاحة على خاطر احنا عنا مشكل كبير يا نوفل في انتاج القمح اللين. عنا وفرة في انتاج القمح الصلب لكن في القمح اللين عنا كمية قليلة وهذاك علاش نستوردوا برشا. ثم نزيف كبير متاع عملة ندفعوه باش نشريه القمح اللين نشريه من برا القمح اللين اللي تصنع به الخبز المدعم. يا رسول الله يعني انت باش توفر على روحك معناها حجم كبير او قيمه كبيره متاع عمله عليها وثم باش تحمي التوانسه تحميلهم الصحه نتاعهم وباش تنقص على روحك كلفه العلاج في السبيطارات لانه تحب ولا تكره ونقولها ونتحمل مسؤوليتي في هذا وهذا اثبتوه حتى الاطباء وحتى المختصين في التغذيه واثبتت وزاره الصحه انه الخبز هذا الفارينه البياس وبياسات راهي تتسبب في امراض السمنه وتسبب في عفانا وعافاكم الله في امراض اخرى. يا رسول الله يعني على الاقل حمايه للناس خموا في صحة الناس
0: لا
2: ما تخموش في جيب الناس ولا في الميزانية
0: نفذوا ما قلتم عليه ما هبط فقط واضح. شكرا لكم. بتقول لي خلي نجي يحكي بلي مش قاعد نخلي فيه يحكي أنا وحكي أكثر ما الناس يحبوا يسمعوا سينيجي خلي يعطيك صحة
2: ممكن يحبوا يسمعوا أكثر. أنا نسأل في حاجة واحدة نوفر
0: أي رد
2: لا رد أنا مأيس منه
0: أي.
2: لا مأيس منه ما كان وزارة التجارة خاطر حولت عديد المرات. أنا نستنى في قرار وإن شاء الله يكون يسمع فيه نستنى في قرار من رئيس الجمهورية قرار حاسم يهبط في الرايد الرسمي
0: أي.
2: يلزم وزارات التجارة خاصة والفلاحة باش تتغير الفارينة تتغير بالمادة الجديدة
0: وينفذ القانون
2: وينفذ
0: سيد الرئيس اخرج لهم بكدوسي الروز وافرض في جمعتين ينفذ القانون سينو الناس
2: وخاصة كي يهبط القرار يعطيهم مهلة زمنية لتطبيق القرار هذا واللي ما يتطبقش مساش وإن لزم الأمر حتى باش سكر مخابز ولا حتى باش تقيل مسؤول ما فما حتى مشكل احمي المجموعة على الأقل باش ما تتغلبش أو باش ما تتغولش الأقلية المستفيدة من هذا.
0: واضح. ومثلا البنان زاد ناخذ قرار نرجعوا الناس اللي يصدروا يجيبوا في البنان بسبعة آلاف على خاطر البنان مثلا كي بقاش 20,000 عمك الخوخ ما عادش يعملوه بأربعة آلاف يقولك البنان بقاش 20 الخوخ بثمانية آلاف معناتها حتى الغلة الأخرى وليت تقلد في البنان. والله ما خضار حكي لي قال لي من المفروض الكرموس إيش 20,000 معناتها يقولك يجيو باش يبيعوا برخيص بعد يقولك البنان غالي والتفاح وصل 36 خل غلي أنا معناتها فما الفيروس التغلية هو اللي قاعد يصير في حين انه الوزاره كانت عاطيه 6 من الناس يجيبوا البنان يبيعوا فيه ب 7000 نحيلهم هما ما عادش يجيبوا واحد في النوار يجيبوا ب 26 هذه قرارات سهله بطاقه ايداع بالسجن في حق المعتدي على شواهد رخاميه لقبور زعماء ووطنيين بجلاز منهم البراهمي وشكر بعيد الله يرحمهم. نحب نعرف الاهداف التحقيق ما ظهرش علاش عمل هكاك
2: ثم برشا كلام تقال إيه هو مقال مختل عقلين انه كذا
0: شو مختل يعرفهم بالذات
2: إيه هذا كلام تقال هذا الكلام اللي دار. أما اللي صار جريمة جريمة في حق الشهيد
0: يعني الله يرحمه صارت.
2: الحاج محمد البراهمي وجريمة في حق شكري بالعيد الشهيد شكري بالعيد الله يرحمه وفي حق كل الزعماء اللي اللي اللي توفوا واللي استشهدوا كل شهدانا. ثم أعمال تخريبية صارت يا نوفل صارت لقبور وشواهد مش بتاع زعماء فقط القبر الزعيم قبر طاهر الحداد تذكروا معناها تخرب ثم قبور لزعماء وشخصيات كبيرة صنعت
0: التاريخ. نعرف الهدف
2: فينا. الهدف ثم أهداف وراها سياسية أهداف إيديولوجية ثم ثم ثم أيدي تحاول تعبث بصورة الزعماء هذوما يا رسول الله معناها كانوا يقلقوا فيهم وهما أحياء ويقلقوا ومازالوا يزعموا ويقلقوا هما وهما أموات.
0: واضح إن شاء الله غدوة سينيجي جيت قلنا عنا الرد وهو الخبز إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نساهموا حتى زعمة. في سنتيمتر تحريك سينيجي زعير يعطيك صحة. في الساعة الثانية باش نحكيوا على الحمية المدنية باش نحكيوا على الغرقة على الحرائق باش يكون معنا المقدم خليل المشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحمية المدنية. يلا الأخبار ونرجع لكم في الجزء الثاني. ميدي ماك
3: ميدي ماغ
7: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينجو
7: سفرناش بلوش
9: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
10: اريدو طور عالمك.
3: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الغرفة النقدية لتجار المسبوخ حاتم بن يوسف يؤكد في تصريح لمزيك أن قطاع الذهب لم يشهد الانتعاش التي كان يسجلها مع توافد السياح الجزائريين والليبيين خلافا لسنوات الماضية. وبن يوسف يوضح أن هذه المعاملات تشهد تراجعا سنويا مبينا أن أغلب السياح الجزائريين يتوجهون إلى سوق الذهب بالبركة في تونس العاصمة أو غيره من الأسواق من أجل بيع الذهب وليس شرائه لتوفير السيولة اللازمة لتغطية مصاريف إقامتهم والتنقل بين المدن والوجهات السياحية، مضيفا أن الوضع لا يختلف كثيرا بالنسبة للسياح الليبيين الذين يقصد عدد كبير منهم تونس لبيع الذهب خاصة لتغطية نفقات العلاج.
12: صراحة كل عام أقل من الخوف. بالنسبة للأخوان الجزائريين والليبيين هم الأغلب يجيوا يبيعوا في حالات اللي بيشيشري. بالنسبة للجزائريين يجيوا فاكونس يجيبوا ذهب معاهم زيت شوية بيعوه بشي يكملوا خاطر يدخل بسانكسان أورو ما جزيهم تشوف البذخ اللي عيشوا فيه ما بين نابل وحمامات وسوسة. وبالنسبة للليبيين كيف كيف يجيوا لهناه فما عائلات مازالت تعيش وفما يداويوا الأغلبية يبيعوا كيف كيف موطنينا في الخارج عشان يظل كأنهم عرسوا الكل مستنس قبل حركية مع موطنينا في الخارج حركية هائلة دوما مش حركية كبيرة. وبالنسبة للمواطن التونسي احنا الأعراس لباس منطقة شرائية آخر حاجة راو الذهب رخص صح تقريبا 130 ولا 150 دينار من 500 ولا 340 وفما الذهب عيار 9 كيف وكيف 18 ما يختلفش اليوم ب 160 170 دينار تشري الجرام صياغة تكلف لك أو 2000 200 2300 و 18 في 5000 تقريبا كل شيء معناتها اليوم شيخ صياغة عيار 18 من 5 ملايين فيما فوق ينجم ياخذ صياغة نجم هي بيدها في العيار 9 ذهب أصفر عبارة 18 بزوج ملايين و 200 زوج ملايين و 300 معناتها مش شيء مش مقتدر عليه.
11: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من الساعة منتصف النهار إلى الساعة الخامسة مساء على فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة بجهة تونس الكبرى ومناطق من جهة الجنوب الغربي والشمال والشمال الغربي والوسط والجنوب. أكثر تفاصيل تجدونها على موقعنا أو الصفحة الرسمية على فيسبوك. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، السلطات الأوكرانية تعلن عن مقتل أكثر من 17 شخصا وإصابة العشرات في هجمات ليلية شنتها روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها. وعلى صعيد الهجمات المضادة، أغرقت طائرات مسيرة أوكرانية سفينة حاويات روسية ضخمة في البحر الأسود. وسائل أعلام إسرائيلية تعلن عن إصابة جنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان جراء انفجار لغم، مشيرة إلى أنهم نقلوا بمروحيات إلى مستشفيات لتلقي العلاج. التلفزيون الإيراني ينقل عن مصدر مطلع أن الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فانبونات، والمشوار يتواصل مع نوف الورتيني ومراد وكامل الفريق ميدي ماك. دمتم على اطلاع.
8: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوف الورتيني على موزايك FM.

0: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك
3: سيف سنيب، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Club. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiche mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Da Capo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Discord Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
6: Midi Mag.
7: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا الميدي ماج الجزء الثاني. انتم تابعوا فينا على لايف اليوتيوب، شكرا على مساجاتكم لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، تبعثوا لنا زاده مساجات على الواتساب. سعيد جدا باش نستقبلوا معنا رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه بالحمايه المدنيه المقدم خليل مشري. مرحبا بك، شنحوالك؟
8: اهلا وسهلا، مرحبا.
7: شكرا ليك على قبولك الدعوه. شكرا ليك، شكرا للحمايه المدنيه. قاعدين نتابعوا، قاعدين نشوفوا في المجهود الكبير والتضحيه الكبيرة اللي تقوموا بها. شكرا لكم، لأنكم أنتم وبرشا ناس معتها وشفنا مشاهد ونحكي عليهم بعد، المواطنين معاكم، إدارة الغابات، الحرس، الأمن، كذا، مع التوانسة في وحدة كبيرة وعجبتنا. شكرا لكم، يعطيك صحة ومرحبا بك.
8: يعيشك، شكرا ليك وشكرا، تحية طيبة المستمعي مزيكة فيهم. في البداية قبل ما نبدأ، ما نجمش نتعدى قبل ما تسمحوا لي أني نرحم بكل جلال وإكبار وخشوع على شهيدي الواجب من

0: الحماية المدنية، الوكيل الأول رضوان حاجي، والوكيل الأول رشدي بوعليك، اللي ارتقاوا إلى رحمة ربي إثر حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة الإطفاء، وهما في طريق العودة بعد ما تم استكمال مهمة إخماد الحرائق في الكيف. دونك زوز هذوما ما كانوش الحقيقة في مهمة عادية، كانوا في واجب وطني نبيل، خرجوا باش يحميوا الأرواح والممتلكات والثروة الغابية، وأمنوا برسالتهم حتى آخر لحظة. للأسف ما رجعوا سالمين لعائلاتهم، لكن خلاه وراهم أسمى معاني التضحية والإخلاص والفداء. نقول لعائلاتهم وزملائي في كل وحدات الحماية المدنية أن تضحياتهم ما تتنساش، ربي يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم فسيح جنانه، وإحنا أحسن وفاء ليهم هو أن نواصلوا أداء واجبنا بنفس العزيمة، ونزيدوا الرسخ وثقافة الوقاية في تونس، وما نشبش نسلم فداء للأرواح الكريمة.
1: إن شاء الله ربي يرحمهم ينعمهم، تأسفوا برشا توانسة شهداء واجب. ترمي رويحكم، عندكم الإمكانيات كذا، أما ترمي رويحكم. الفرق معناتنا كي نشوف حماية ولا أي يصدم يرمي روحه، المهم يحمي، المهم كذا، خدمة كبيرة وعملاقة ونحكيو عليها. أعطيني بصفة عامة يظهر لي صيف سنة التدخلات كانت قياسية، قبل ما نحكيو على الغرقة ثم على الحرائق. تفضل أستاذنا.
0: صحيح سجلنا أرقام قياسية، أرقام قياسية في النشاط العملياتي للحماية المدنية، وصلنا في مرحلة في أيام الذروة وصلنا نسجلوا في 300 حريق يوميا.
1: واو.
0: 300 حريق يوميا، دونك رقم قياسي في الحماية المدنية. أنا كمش نعطيك النشاط العملياتي خلال شهر جويلية منذ انطلاق من 1 إلى 31 جويلية في جميع مجالات الحماية المدنية سجلنا 23416 تدخل.
1: واو.
0: رقم كبير، لم يتم تسجيله منذ بداية العام، هذا أعلى شهر نسجلوا فيه تدخلات حماية مدنية. ضمن التدخلات هذه فما الحرائق بجميع أنواعها، حرائق منازل، حرائق أعشاب، حرائق فلاحية، حرائق غابات. سجلنا 5532 تدخل لإخماد حريق، دونك الحقيقة أرقام قياسية. صحيح هذا نتيجة للموجة الحر القياسية اللي شهدتها البلاد،
1: غير طبيعية.
0: صحيح هذا.
1: ونشوفوا اللي العالم الكل معناتها نسبة كبيرة في تونس وباش نحكي، ولكن شفنا دول متقدمة ومتطورة جدا وعجزت عن مواجهة حرائق. شفنا مدن،
0: صحيح،
1: مدينة فرنسية تقريبا
2: كما في اسبانيا زاد.
1: اي معناتها فرنسا واسبانيا خاصة اللي قرب لنا، معناتها شفنا برشا
0: عملية اجلاء كبيرة، برشا عملية اجلاء بالمئتين الف شخص.
1: اي وشفنا بلايص تحرقت اللي حتى توانسة حسوا ووصلوا حتى توانسة يحبوا يمشيوا يعاودوا يزرعوا، اللي وزارة الفلاحة قالت لهم بشوية راه تاخذ وقت وغيره. ترى نبداو على الغرقة، ينجم يكون رقم إيجابي. عدد عمليات الإنقاذ مقارنة بالعامنة والارتفع، وعدد الغرقة انخفض بثلث تقريبا، وهذا ديما رقم إيجابي.
0: صحيح احنا توا منذ 1 جوان إلى 4 أوت سجلنا في سنة 2026 410 تدخل لإنقاذ أشخاص من الغرق. من بين ال 410 هذوما فما فيهم 518 تم انقاذ، تم اسعافه وانقاذ.
1: اي
0: ولكن للاسف فما 45 حاله وفاه. بارابور العمناول عندنا 252 تدخل، فيهم 232 تم اسعافهم، ولكن 61 حاله وفاه. دونك هنا اذا كان باش نقراو الارقام باش نشوفوا اللي فما نقص ب 26% من حالات الوفاه بالشواطئ، وارتفاع في عدد التدخلات وفي العباد اللي تم انقاذهم. هذا شنو اللي يبرز؟ هذا يبرز انه الخطه تاع السنه اللي قامت بها الحمايه المدنيه مع مختلف الاطراف المتداخله انها كانت ناجعه. صحيح اللي تقول لي 45 راه رقم كبير، انا نشوفه رقم كبير
1: طبعا،
0: ولكن اقل من عمناول ولازمنا نزيدوا نحسنوا.
1: نزيدوا نحسنوا، دونك ارتفاع عدد التدخلات هذه حاجه تفرحنا، خاصه انه نحسوا سنه حتى ماديا يظهر لي صباح المنقذ ولا يخلص اكثر. العدد نتاع صباحين المنقذين ولا اكثر برشا، دونك الحمد لله انه معناتها تم الاستعداد كما يجب.
0: تم الاستعداد كما يجب منذ انطلاق الصيف. السباحين المنقذين ما وصلناش للعدد الكافي، صحيح وصلنا بنسبة 64%، ولكن أعتبره عدد مقبول. بارابور للسنوات الفارطة عدد مقبول. الإمكانيات الكل موفرة من زوارق نجدة، من درجات مائية، من درجات رباعية دفع الكواد، العوين الإشراف نتاع الحماية المدنية متواجدين على جميع الشطوط التي يسمح فيها بالسباح.
1: اي هاو باش نحكيو في الموضوع هذا.
0: دونك احنا متركزين موجودين، لي درابو بالتنسيق الحيني مع المعهد الوطني للرصد الجوي، كل نقطة حراسة تلقى فيها العلامات الدال على حالة البحر. دونك تنوصلوا للموضوع
1: باش نحكيو، خاطر نجم معناتها الدرابو يقول ما تعموش ودايرين بالدرابو ألف يعموا، معناتها مش زوز ثلاثة عشر ألف يعموا به. الوفيات في البحر في الأماكن الممنوعة ولا في السدود والأودية، معناتها أكثر عمليات الغرق والوفيات؟
0: هو الرقم هذا اللي عطيتك، نحكيه على الشطوط،
1: البحر،
0: نحكيه على البحر،
1: البحر
0: على المستفين، ولكن أغلبهم في المناطق الغير محروسة، في الشطوط الغير محروسة، وإلا تلقاهم في خارج توقيت الحراسة. احنا عنا توقيت الحراسة من يبدأوا يتركزوا إلى غد من 8 حتى 6 ل 7 تاع العشية. ساعات تلقى خارج توقيت الحراسة، فمشكون يحب يعوم بكري، فمشكون يحب يعوم في الليل، فهمت؟ دونك الأغلبية أنها تتمحور على الأوقات هذه والشطوط هذه.
1: باهي، علاش يغرقوا؟ لأنهم ما يعرفوش يعوموا ولا للاستهتار؟ معناتها فما ناس تعرف تعوم وتغرق، معناتها
0: هو يقول لك أنا سي نوفل أنه أكثرية العباد اللي تغرق واللي نسجلوها أحنا أنهم يعرفوا يعوم بالحق. يعرفوا يعوم، هذاك اللي يخليه
1: ثقة. فما مثل يقول لك ما يغرق كان يعرف يعوم، لأنه ما يعرفش يبدا خايف.
0: الثقة في النفس اللي عنده تخليه أنه يحاول يدخل ويجازف ويدخل ما يقلقوش، وغادي يصير الأكسيدون. اللي ما يعرفش يعوم ويخاف تلقاه على الشط ما يعومش، تلقاه لاباس. ولا هذا هي دونك المجازفة، وهي سورتو انهم يعوموا في اوقات غير مناسبة، وقت اللي تكون السباحة ممنوعة.
2: الريح معناها يبداو الكورينتين، ثم ناس كما قال هو
0: فما تيارات، فما تيارات مائية لا ترى بالعين، معناها تبدا انت واقف ما تنجمش تشوف،
1: واقف في لحظة تلقى روحك في بلاصة بعيدة معناتها، وخاصة كي تبدا مجموعة
0: هذا في الشطوط العادية. في الشطوط العادية فما بالك فما راي شطوط مخترة برشا، ما نجموش اصلا نتجرؤوا ان نعوموا فيها.
1: هنا باش نحكيو عليها، معانا رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري، قاعدين نعملوا فيه بيلون مبدئي مازال شهر كامل. به معناتها البحر غدار وغيره، فما الصغار اللي يموت، ولهنا هو ما تنجمش تلوم واحد في مأساة ولده مات، ولكن لهنا لابد من شوية وعي عند الكبار. يا أخي ولدي شاد وفجأة هرب عليه، شنو الكلام؟ معناتها توعيه وتحكيه مع الناس، واحكي لنا كان فما هكا حكايه في بالك. شو معناتها؟ هو في كل مدن العالم انا شفت حتى ولده صغير يهرب عليه، ولكن الصغير دي ما يكون ضحية للكبيرة اللي معاه.
0: بالضبط. احنا الحقيقة نقوموا بحملات تحسيسية، نقوموا بحملات توعوية، ندخلوا في الاعلام، واكثرية النصائح اللي انا شخصيا اني نقدمها نركز كان على الوليدات الصغيرين من العمر من 4 ل 8 9 سنوات. العمر هذاك حساس برشا، صغيرات نتاعنا ما يركحوش في البحر، يحب يلعب، يحب يلعب على الشط، يحب يلعب بالكوره، يحب يلعب برشا حاجات. ما يلزمش العبد يغفل عليه، سورتو كي يبدا لابس لي شومبرير ولا البوي ويبدا فما ريح. راو صدقني يا سينوف، راو في لحظه، راو ما تقولش دقيقه هاني باش نتلفت ونرجع له، دقيقه ما تكفيكش باش تخلط عليه. صدقني راو معناها في لحظه يكون بحذيك معاش نجم تخلط عليه. دونك هنا وعي للأولياء، خاصة للأولياء، ردوا بين على صغيرات. نعرف راو فماش ولي ما يردش باله على صغيره، مانيش أنا باش نوصي بو على ولده راو، ولكن راو كي نمشيو للبحر راو باش نتفرهدوا، مش معناها باش نتفرهدوا وننساو الدنيا الكل.
1: أي حتى الشك ديما معناتها فما بو الله يرحمه توفى، ما نعزوز ولاده وتوفى هو، لانه بالبويره ويمشي لبلاصه انت بيدك ما عادش نجم تدخل لها كي تعوم.
0: انت تمشي والبويه تمشي، ما عادش نجم تخلط لين يوفى الجهد نتاعك. دونك ما عادش نجم تخلط حتى الانقاذ، حتى باش تعلم انه شكون باش يدخل له، ما عادش نجم تخلط باش ترجع للشط باش تعلم.
1: احيانا معناتها من اصعب عمليات الانقاذ وقت اللي تكون مجموعه كامله في خطر، اربعه خمسه زوج ثلاثه، معناتها وقل لي هالمواطنين ساعات يحاولوا يعاونوا يمنعوا ولا كذا، وكيفاش تتصرفوا معهم؟
0: فما تعاون مع من المواطنين، خاصه من الشباب اللي ساعات يبدا على الشط يعوم ويشوف حاله غرق من غير ما يخمم ويتبلانجا، يمشي ديريكت يمشي يحاول يمنع. فما يعطيهم الصحة. ولكن أنا نقول نحاول ديما مسيد المواطنين اللي ما يعرفش يحاول ما ينقذش, خاطر راي عملية إنقاذ شخص غريق من البحر راهي معقد
1: جوستومون. والغريق فسر هنا تولي عنده قوة كبيرة, معناتها راهو حتى كان معناتها رد بالك راهو يغلبك بسهولة.
0: أكيد أكيد إذا كان أنت عندك غريق في البحر راهو فما تعامل خاص معاه, ما تنجمش تمشي له مباشرة, خاطر هو أول حاجة باش يعملها باش يشد فيك وباش يحاول يهبطك باش يخرج هو, هذيك الغريزة البشرية. دونك فما اون تكنيك حتى احنا سباحين المنقذين نتاعنا كي يتم التكوين نتاعهم مدة اسبوع, تكنيك دو سوفتاج كيفاش يوصل للغريق ما يمشولوش مباشرة في وجهه, يدخلوا من تالي كيفاش طريقة اليد يحطها على رقبته على صدره باش ينجم يجبده بشوي بشوي ويكلميه لين يخرج به البر. دونك المواطنين صحيح نعرف الاندفاع والعباد تحب تنقذ واحنا ماذا بينا سرعة الانقاذ, ولكن الشخص اللي ما يعرفش ما يحاولش ينقذ.
1: واضح. نمشي وتوا انهم يسمعوا الكلام المصطفين. احيانا تبدا الدرابو ممنوع السباحه والناس قاعده تعوم, احيانا يجي يقبلهم بعد, احيانا يجي سباح يقول له لا ما تعومش تورا ويجبد اختار ما يهمهمش ويمشيو. التصرف هذه شنو تقول للناس اللي تعوم؟ معناتها فما برشا يقول لك زاد البحورات ماهمش برشا وهذا بحر نتاعي ونعرفه سيرتو, كيفاش تتصرفوا مع الحكايه هذه؟ لانه ما تنساش اللي قائمة البحورات الممنوعة كثرت راهو من عام لعام تزيد.
0: صحيح للأسف. أيوة. هو فما التصرفات هذه يسيرتو احنا تو كيف ننسقوا مع المعهد الوطني للرصد الجوي ويقولوا لنا راهو البحر ماهوش مسموح به العمان, اول حاجة نعملوها نطلعوا الدرابو الاحمر. جي العباد تو احنا كراو كي نقولوا ممنوع السباحة راهو مش باش نسكروا البحر ونسحبوا التركيز تاعنا, ما عادش تلقى لا سباح منقذ لا تلقى عوين شراف لا تلقى حتى شيء, لا بالعكس نبداو متواجدين حتى لو كان السباحة ممنوع. ولكن نوصيوا العباد نقولوا لهم يا جماعة ما تهبطوش تعوم, سي با لو بون مومون, الطقس ماهوش باهي, ما تهبطوش صغاركم. فما عباد تقول لك لا انا نعرف نعوم, اوكي مانيش باش ندخل داخل, هاني جوست باش نعوم على الشط. فهمت؟ فما عباد ما تلتزمش بالتوصيات, انا نقول توصيات ما تلتزمش بالتوصيات. نحاولوا والله من التوصيات نتاع القيادة نتاعنا انه اعوان الاشراف وسباحين المنقذين يتواصلوا مباشرة مع المواطنين لاعلامهم بحالة البحر مباشرة. معناه يدوروا يبدأ يمشي ويجي على الشط ويعلم يقول يا جماعة راهو البحر ما يعومش.
1: وهل فما وقت ما نعرفش اللي متاع لا ما تخليوش حد يدخل؟ لا مش من حقهم المواطن انت تنبهه وهو بالضبط. خاطرنا حضرت مثلا مشيت مرة البحر وقتها تقلب يقفوا يا ولدي ما تهبطش فما رحلة جيت قالوا مشي للمسؤول قالوا ولدي اختاك راك مش تهبط الصغار مش يغرقوا لك مولا رحلة سمع وبعد, خاصة كي يبدأوا مجموعات وكي الرحلات في الكيران راهو ديما العدد قليل متاع الناس المشرفين. أحيانا يسمعوا الكلام بالطبيعة,
0: فما شكون يستجيب الحق للتوصيات, ولكن فما زيادة شكون ما يستجيبش, هذه المشكلة
1: جوستومون. دونك الرقم نتاع الغرقة مؤسف جدا, ولكن فرحانين انه تدخلت كثرت انه عدد الغرقة قل.
0: صحيح.
1: ربي يرحم الناس كل اللي غرقوا, وشكرا لكم انتم الاعوان في البحورات في غيره تخدموا ليل ونهار. معناتها نخليك توجه كلمة للناس قبل ما نمشيو للحراك, للناس اللي ماشي البحر شنو تنصحهم؟ للولي معناتها فما ناس في الباك, فما ناس يقراو, فما ناس صغار, معناتها راهو كل عملية غرق وراها مأساة كاملة.
0: صحيح. كل عملية غرق الله يقدر وراها مأساة كاملة ومأساة عائلة كاملة. دوك نحاولوا كل ما نتوجه للبحر أولا نسترجلوا على حالة البحر, إسكو هو يعوم ولا ما يعومش, وإذا كان يعوم والدراب الأخضر فوق نقطة الحراسة نعوموا ولكن بحذر, وردوا بين على صغيراتنا ما نستعملوش لي بوي خاصة في الريح, ما نعوموش في الشطوط الصخرية ونعملو كلي بلونجون, ما نعوموش في الشطوط لي فيرج, نقول خاطر انا نعرف التونسي يحب ماذا به ديما الشط يبدا فارغ ويبدا وحده, هنا الخطر راه مضاعف في الشطوط الفيرج راه خطر مضاعف. اولا ساعات ما تلقاش ريزو باش تطلب النجد, واذا كان لقيت الريزو النجد صعيب باش توصل لك في مناطق واعره كيما هكاك, دونك فرصه النجاه نتاعك باش تكون صعيب, دونك الخطر مضاعف.
1: فما ناس في البيسين غرقوا في العوام اللي فاتت, معناتها فما مراقبه خاصه الصغار الاستهتار, معناتها فما مراقبه
0: في البيسين, ولكن في النزول هو منظومه خاصه بالنزول. الحقيقه ندخلوا احنا كان كيف يتم اعلامنا على 198 نبعثوا المسعفين نتاعنا لعمليه الانعاش وحاجه.
1: والسرعه نتاع القدوم نتاعكم برشا الناس يقولوا يبطاو غير, ولكن بالارقام ونقولوها بكل وضوح، معناتها القدوم تاعكم وعندكم مراكز ديما متهيئين قرب البحورات وكذا، سرعه قياسيه سرعة في القدوم، معناتها نوضحوها بكل محبه. هما قالوا الناس فما ناس يحب يقولوا، لكن بالارقام ديما فما
0: بالارقام احنا المعدل نتاع وصول سياره الاسعاف في مجال سياره الاسعاف في مجال الاسعاف 10 دقائق. 65% من التوانسه يتمتعوا بالخدمه هذه 10 دقائق. تقول لي انت 10 دقائق مش صحيح، حمايه مدنيه عمرها ما توصل بك. لا صحيح، 65% توصل في 10 دقائق بالاحصائيات اللي عندنا ومثبت هذا
1: بالارقام.
0: هذه استراتيجيه وطنيه، عندنا المخطط الوطني لتحليل الاخطار والحد منها، هو استراتيجيه كامله تخلينا احنا نزيدوا في عدد الوحدات نتاعنا بشوي بشوي. من هنا ان شاء الله ل 2030 باش يكون عندنا تقريبا 147 وحده حمايه مدنيه قار، اللي هي توا عندنا 127. دونك من هنا ل 2030 في البرنامج هذا اللي تسمح لك تقول لك علاش تحل وحده حمايه مدنيه في المعتمديه هذه وما تحلهاش في المعتمديه هذه. دونك هذه من الحوكمه اللي احنا نستعملوا فيها في الحمايه المدنيه. دونك انا كي نقول راهو 10 دقائق راهو صحيح، راهو فما تدخلات اخرى راهي تفوت ال 10 دقائق، انا ما ننكرش هذا، فما تدخلات اللي توصل بعد ال 10 دقائق.
1: فما ساعات امبوتياج، فما ساعات
0: فوالا، فما معناها دي كونديسيون. انا اللي ناكده لك سي نوفل والساده المستمعين،
1: الخروج كي يجي
0: فوالا هذه هي النقطه.
1: وقتاش خروج؟
0: انا اللي ناكده لك انه الخروج من تبدا الوسيله على باب الفرقه جاهزه للانطلاق هي 60 ثاني.
1: قداش؟
0: 60 ثاني. كيلكو سوا ليتا تاع العوان يبداو قاعدين واقفين متجمعين ياكلوا يشربوا، دوبا ما يجي الانذار عاون القاعة الجهوية يعمل تريتمون دابيل يفهم شنو الموضوع، يعمل يضرب على السيرين، 60 ثانية تبدا الوسيلة على باب الفرقة جاهزة للانطلاق. يبقى الانطلاق الى الوصول على عين المكان الحادث. هذاك هو اللي احنا توا استراتيجيه تاع الحمايه المدنيه قاعده تخدم عليه، ونحبوا نطيحوا للماكسيموم، نوصلوا ان شاء الله في سنه 2030 نوصلوا تكون 70% من التوانسه مامنين ب 10 دقائق من في مجال الاسعاف.
1: واضح. نحكيوا على الحرائق بعد شويه. معنا السيد المقدم خليل مشري، الحمايه المدنيه. فاصل ونعود. ميدي ماغ
3: ميسيتي. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت 8 أوت الموعد بش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلت اسمها في ذكرة الأغنية المغربية والعربية نجيت.

0: نجي تعتيبو، الفنانة اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة. من فندلعيتها المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجربة الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات، وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء، مازالت نجي تعتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية مغربية بامتياز مع نجي تعتيبو. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ميدي ماغ. مرحبا مرحبا. ميدي ماغ نحكيو على الحمايه المدنيه. فرحانين برشا نكونوا معنا السيد رئيس الاداره فرعي العمليات والمتابعه الحمايه المدنيه المقدم خليل المشري. حكينا على البحر وعلى التدخلات، وفما من الكواليس انه بعد ما يصير الغريق هذا ساعات يبطاو في الاتصال بالحمايه، معناتها دقيقه دقيقتين. فما اوقات الناس عندهم الريفلكس معناتها في ساعه، فما اوقات فما اللي يبطاو
2: اللي
1: شويه
2: اللي يصير لانسيدون، العباد تدخل في بانيك ما تخطرش البالها لانها تطلب ال198 لمده دقيقه دقيقتين.
1: فوالا، دونك برشا مساجات شكر ليكم وبرشا حكايات على 23513000. اليوم نحكيو على اصعب المواسم علينا في تونس، الحرائق. اكثر من 12000 هكتار تلفتها الحرائق، معناتها بين صيف 2025 وصيف 2026. يظهر لي تعبتوا برشا، يظهر لي كل واحد يخدم في الحمايه كي تطلبوا في الليل تقولوا في الدار ولا في الخدمه، الجواب يكون اكثر في الخدمه. شفنا مشاهد إنسانية ممتعة برشا. نحبوا ديما نشكركم، نشكروا حماية المدنية الكل، عوين الغابات، المواطنين كذا. شفنا مشاهد محلها، نتألموا على الشجرة على الغابات، ولكن كي نشوفوا كنيس اللي رميت روح اللي ما مهما صار ومهما تقول لي ناقصين إمكانيات ولا ما عناش وكل الطيارات وكذا، ولكن باللي عنا بإمكانياتنا المحترمة باللي عنا نجمنا نغلبوهم وربحنا برشا حروب مع الحرائق هذم. أحكي لي بصفة عامة، الموسم السنة بتاع الحرائق كان صعيب شوية.
2: موسم السنة، موسم سنة 2026 ولو أنه مازال متواصل لم ينتهي بعد.
1: صحيح،
2: موسم قياسي. حرائق شرسة، واجهنا حرائق شرسة خاصة في الكيف ونبر. الحماية المدنية خسرت زوج أبطال
1: ربي يرحمه
2: لإخماد هذه الحرائق، وهذا ما يخلينا كان يكون دافع علينا احنا باش نواصلوا المهمه نتاعنا. بون، باش نحكيوا على الحرائق. انطلقت منذ 11 جويلية، منذ انطلاق موجه الحر هذه، تزامنت عديد الحرائق منها بنزرت، رفراف، بيجا، كاب نيغرو، الكيف، نبر، ساقيت سيدي يوسف، تكرونه، الشحمه في زغوان، دونك العديد والعديد من الحرائق. والحرائق الهامه ماهيش هيك الحرائق العادية اللي تدخل فيها الحماية المدنية والغابات والهيك المدخلة في ظرف
1: يعني
2: نهار نهارين يسيطروا على
1: الحريق.
2: حرائق هامة. أنا تو كان نقول لك حريق الساقية تكرونا انطلق يوم 20 جويلي.
1: أي،
2: إلى حدود الساعة ما زالت وسائلنا متمركزة في الجبل حراسات. ما زلنا ما روحناش إلى حدود الساعة. اليوم قديش؟ اليوم 4 أوت.
1: معناتها 16 يوم تقريبا ولا
3: وجود سؤال، اسكو تمت السيطره عليهم؟
2: تمت السيطره نهائيا.
1: تمت
2: السيطره نهائيا، ودخلنا في مرحله تبريد عندنا مده، ولكن لمضاعفه الاحتياط انه ما تكونش فما بروبابيليتي ولو 1% انها تعاود تشعل.
1: فسر للي يسمع فينا ما معنى التبريد.
2: التبريد هو مرحله تكون بعد اخماد نهائيا على الحريق، ما عادش فما ألسنة لهب، ما عادش فما نار، ندخلوا في مرحلة التبريد. تقعد الأرض والتراب، فما نار تحت التراب ما تبينش، تقعد كان الدخان. احنا لازمنا نقعدوا في مرحلة التبريد، لازمنا نصبوا الماء فوق التراب هذيك باش يخلط للأعماق باش ما تعودش تندلع شرارة أخرى. دونك هذه مرحلة مهمة جدا راه في من مهام الإطفاء. دونك الى حدود الساعه مازلنا في تكرونه، مازلنا متواصلين متمركزين. صحيح امكانيات اقل من اللي بدات به الحريق، ولكن هذاك اللي ضمانا اللي عدم عوده انتشار النار، خاطر لا قدر الله كانت تعاود تنفخ ريح ولا شيلي مع وجود دخان في بعض الاماكن تعاود تشعلك.
1: برشا حرائق كما نفزة وغير ملح أثرت برشا في التوانسة وشافوها صعيبة. هل معناتها بكثرة وصلتوا 300 حريقة في النهار، هل عندكم الإمكانيات باش تمشيوا البلايص كل؟
2: نعم عندنا الامكانيه،
1: مش لازم حتى صحيح. ندخلوا اكثر الناس للحمايه، معناتها حتى الانتدابات في الحمايه لازمها تكثر شويه.
2: اكيد اكيد اكيد انا كان نحب على اكثر شاحنات طفيه، نحب على اكثر، ولكن الامكانيات الحاليه بجيستيون تاعنا ساهمت في خماد جميع الحرائق. احنا كان نقول لك شنو عملنا كاجراءات استثنائيه لخماد حرائق شمال الغرب، جبنا شاحنات طفيه من الجنوب من الولايات الغير معنيه بحرائق الغابات. جبنا مديرين جهويين اصلا للاشراف على الحرائق هذه، مدير جهوي تاع تطاوين، مدير جهوي تاع قبلي، برشا مديرين باش ما ننساش جاوا شاركوا في خماد الحرائق هذه. فما قياده مركزيه من تونس العاصمه هي المشرفه على حريق تكرون. انا كنقول لك حريق تكرون راهو من أشرس ومن أكبر الحرائق اللي صارت في تونس من حيث المساحة ومن حيث الحدة، تقريبا 9000 هكتار مساحة واحدة، 9000 هكتار في حريق واحد، دونك حريق كبير جدا. خصصنا له قاعة عمليات متنقلة ميدانية سير بلاس خاصة كان
1: بيه. خاصة ايش معناتها باش يفهموا العبيد؟
2: قاعة عمليات، هذه قاعة عمليات خاصة بالحريق نتاع تكرون، تهتم بجميع التفاصيل بجميع تفاصيله بالقطاعات. خاطر احنا الحريق كي باش نجيبه حريق ما نجيبهوش مره واحده، نقسموه على قطاعات، نعملو سيكتوريزاسيون، كل قطاع يكون عليه مشرف، يكون عليه الوسائل نتاعو. قاعه العمليات تاخذ لي دوني مع عند المشرفين، يعاودوا يتلموا يعملوا ام ديبريفينغ ويشوفوا وين المشاكل وشنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش، يعاودوا توزيع الوسائل من اول جديد. دونك هذه الخطه نتاعنا احنا في جبل تكرون. ولكن زيادة راه ما ننساش حاجه اخرى، راهو فما الهياكل الاخرى اللي دخلت مع الحمايه المدنيه ماهيش وحدها، راهو جيشنا الوطني يعطيه الصحه، راهو فما بلايص انكسيسيبل، راهو ما انا كحمايه مدنيه بشاحنات الطفي نتاعي ما نجمش نخلط. الحل الوحيد كان في يد جيش طيران، ما فما حتى حل اخر. كان جيش طيران
3: بالذمه باش يطفي الحرائق والكل،
2: اي شاركونا بجوج طائرات من سي 130 والبلاك المروحيه، وهما اللي ساهموا بشكل كبير في خماد الحرائق. تقريبا سينوفر في حدود ال 200 طلعه، راه 200 طلعه جويه في كامل الشمال الغربي، راه مجهود كبير برشا.
1: لا لا لا، كيفكم حتى انتم تحسوا كي تشوفوا جبل اللي تحرق، كي تشوف حتى انسانين مع توجع كيما يتوجعوا الناس. فما مشهد، وقبل ما نعطيك سؤالك سلاح، زوز ثلاثه مشاهد ممتعه، العوين حمايه مسكين يبدا هكا اصفر بالحرائق وكذا، اللي شاد حيوان يشرب فيه في الماء واللي يعطي الحيوانات، واللي بصراحه معناتها انسانيا قداش حسينا بانتمائهم لنا، معناتها ماهوش تونسي يخدم في خدمة، تونسي بضمير كبير قاعد يخدم ويتشوي كما تشوينا على الغر ملح على نفزة على كذا، معناتها تشوي كبير. معناتها حبيت نسألك على حتى أعوان الحماية يتأثروا سلاح،
3: يتأثروا، وشفنا حتى تصور بعد ما تم سيطرة مثلا على الحريق والكل، ساعات نشوفوا تصور تحسوا مهدود العون، معناها فما افور فيزيك كبير برشا. اسكو نحب نعرف انا، خاطر هو يتعرض ديريكتومون للدخان هذاك، معناها ما ينجم، هو ما صارتوش اصابه ظاهره، اما اسكو فما متابعه صحيه بعد يمشي يعدي مثلا؟
2: أكيد.
3: على خاطر كي تبدا حاجه مش ظاهره، نحكي على حاجه في الرويلي مثلا،
2: راهو مواجهه النيران كان البتيت العباد ما تعرفش
3: مخترة برشا،
2: مواجهه النيران راهي على بعد سنتيمترات، راهو العون ولا الضابط اللي يواجه في النار في جبل فلام تاع 6 متر و5 متر راهي على بعد سنتيمترات،
3: راهو كانه يتكي فيها هو يقدر.
2: انت السخانه اللي احنا نحسوا فيها هنا 50 درجه سخان، فما بالك غادي
3: تفوت 200 تاع 300
2: مره ونص مرتين سخان. وهو باللونش بالكاسك بالليغون بالبرودكان بالتوني بزي نجده والانقاذ ويواجه في الفلام هذيك، راهو بعض السنتيمترات. بالنسبه للمتابعه الصحيه اكيد احنا العوين نتاعنا الكل عندهم متابعه صحيه، هذاك لا
1: ويظهر لي حتى على عام كامل لازم حتى متابعة نفسية عند مختصين وكذا، خطر
3: لازم يشوف مشاهد ما يكون صعيبة شوية عليه.
1: الحمد لله ما فماش ضحايا،
2: الحمد لله
1: بشر، معناتها
2: الحمد لله
1: معناتها
2: ما فماش ضحايا بشرية، ما فماش. هي ديما الأولوية نتاعنا كحماية مدنية هو حماية الأرواح. دونك أول حاجة نعملوها في حماية الحرائق في الخطط نتاعنا هي حماية التجمعات السكنية. حتى لو كان النار تبدأ تشعل، أول حاجة نعملوها نمشي ونقعدوا بحث التجمعات السكنية لحمايتها. أولا إذا كان نجموا نعملوا ليني دو دوفونس ونبعدوا عليهم النار، نقعدوا غادي. إذا كان الريسك أعلى نعملوا إيفاكيوسيون، نعملوا إجلاء للعباد هذيك نخرجوها. ثانيا نعملوا الحد من انتشار النار، مش بالضروره تطفي النار، لو فيت انك انت تحد منها
3: تسيطر عليها.
2: تسيطر عليها خاطر تو مثلا كيما جيش طيران ب 630 فما يصب الماء، فما ان برودوي اخر روتاردون ينجم يصب لك ان برودوي روتاردون بعد الحريقه باش النار ما تتعداش، فهمتي؟ دونك هذو ما سوسون دي تكنيك.
1: سمعت مره في اخبار نسيت في فرنسا اطفئ النار بالنار، زاد يشعلوا النار باش توقف النار.
2: بالضبط هي هذه التقنيه اللي نستعملوهاش احنا في تونس الحق، ولكن فما التقنيه هذه، ولكن فما التقنيه اللي قلت لك عليها روتاردون برودوي روتاردون ماهوش مي، ولكن هو كيما لارجيليك هكا شويه يخلي النار ما تتعداش تحبس غالي. والاوبجيكتيف الثالث هو اخماد النيران في حد ذاته.
1: واضح. معنا رئيس الاداره الفرعيه لعمليه المتابعه بالحمايه المدنيه المقدم خليل مشري. نرجع لاشكال اخر كيما حكينا في المتسببين في الحرائق، للاسف وسمعنا وحكينا مع خبير فما تحقيقات وساعات يشدوا الحبس كذا، ولكن للاسف في العالم الكل بين 80-90% اسباب بشريه.
2: صحيح.
1: عمدا وعن غير عمد.
2: صحيح.
1: صديقي احنا في تونس التو كنهار عملت عركة في ريمان يتكيفت كيف في الغابة ويرمي سيجارو يرمي سيجارو من يده يخرجه من الكهرباء يرميه، ما يعرفش اللي تنجم تصير حريقة.
2: السلوكيات
1: باربكيو عشاء كذا، معناتها للأسف أسباب بشرية، ما نعرفش أنا من بعد شنو شعوره كيشوف الحريقة.
2: بلارة بلارة ساعات تعمل ريفليكسيون تاع أشعة الشمس نجم تتسبب في حريق. مع موجة الحر القياسية والرياح الشيلي اللي شهدتها البلاد وقتها، هذيك اللي تساهم في اتساع رقعة الحريق. أما الاندلاع الشرارة الأولى هذيك احنا اللي نخدم عليها، هذيك اللي نحاول نوعيه العباد انك ما تتكيفش في بلاصة شرتوك يبدأ فما فما فما حشيش شكل حشيش الشيح وليبس، هذيك تهديد مباشر راو للغابة راو اون ماتير انفلامابل على الاخر راو الحشيش هذيك. انت كي ترمي فيها عقب سيجارة ديريكتومون يشعل ويتعديلك ويسرح للغابة. اختر اختر كبير برشا.
1: فما شكون تتذكر في غابة طيب وفطور ولا عشاء ولا سخن وفطور عشاء
2: ويخلي ويمشي ما
1: حتى كيما قلت انت يطفي، ولكن هي ما طفيتش
2: من وهي ما طفيتش من اللوت. اكزاكتومون. مع الريح تنفخ عليها شوية ريح تتعدى
1: ان شاء الله بالتأثر، خاطر في الويب وكذا بارتاجينا برشا تصاور، ان شاء الله الناس يوعاو اكثر، معناتها
2: ان شاء الله هذاك
1: اللي الوعي يمشي يمشي ويكبر. مي فخورين وفرحانين برشا بالخدمة نتاعكم. معايا السيد المقدم خليل مشري من الحماية المدنية. قدم النار فما وجوه، تواجه النار تواجه الدخان تتحرق تتشوي تخدم ليل ونهار، وراه فما عباد والله معناتها راهو ما يحبوش يتشكاو، هما راهو لبستو ما ينحيهاش جمعة يقعد بفرد لبسه حتى ما يلقاش الوقت نحي صباطو، راهو في الاخر كي نحي صباطو ما نجمش حتى يمشي، راهو ناس ضحى ترميت روحها لا على خاطر الشهرية لا حتى شيء. واجب واجب يحس انه البلاد هذيك هو يحميها والمواطنين يبداو يجري وراه يبداو يمدوا له في الماء والامن. صحيح. والجيش وكذا، معناتها شفنا مشاهد.
2: صحيح.
1: تهز المورال في الوقت هذا. نحب نشكرك السيد المقدم، نشكر حماية مدنية الكل، الأعوان الأمن الجيش الناس المواطنين اللي في الغابات، شكرا لكم على أنكم وقفتوا باش تحمينا. والنتائج وتو يكمل الصيف كانت نتائج مشرفة وقفتكم نورتنا برشا، يعطيك صحة. نخلي لك كلمة الختام.
2: شكرا يعطيك صحة على الاستضافة. في كلمة الختام نحب نقول للسادة المواطنين ردوا بينا في البحر، مازال الموسم الصيفي، مازال شهر اوت، مازال العباد باش تعوم، خاصة ردوا بينا على صغيراتنا لي شومبرير اوقات الريح. هذه راهي التوصية انا ديما نعاود ونقولها. غابتنا نستحفظوا عليها، ما نتكيفوش في بلايص ممنوعة، ما نخليوش النار تشعل في الغابة حتى في المناطق المحاذية. الفلاحين ما نحاولوش نحرقوا الحصيدة بعد ما نحصدوها، راهي هذيك من اكثر الاسباب اللي سجلناها السنة في حرائق الغابات. دونك نحاولوا سيد الفلاحة نحرثوا الارض نتاعنا، مش لازم نحرقوا الحصيدة نحرثوها فقط. دونك فوالا، ان شاء الله ان شاء الله الصيف يكمل على خير، وان شاء الله تكون النتائج ايجابيه من هنا للصيف.
1: يعطيك صحه ربي يوفقك. وشكرا لك سيد المقدم خليل مشري. يلا فصل نكمل معكم، هذه ميدي معك.
0: ميدي ماغ للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح، يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لأحد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
4: ميدي ماغ. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد ديليس. موزايكا فم
1: ميدي ماغ. يا مرحبا مرحبا، شكرا على مساجاتكم والكل اللي جاونا على 23513000. الأسئلة الكل تقريبا أنا طرحتهم يعني، وما هيش مزية مع هذا ويش نمشي وما فاتك شيء.
5: ما فاتك شيء.
1: ما نجمش نقعد نشكر روحي مراد، عندي عادة خايبة.
3: ميسيرش عادة حميدة.
1: يلا ما فاتك شيء في وقت متغير، دونك انفو انتوكس وفازيت الكل. غدوة بعد غدوة يجيكم ناهد يعوضني، دونك نرجع لكم انا نهار الاثنين. يلا سلاح،
3: دونك باش نحكيه لهنا على قضية تهز الاعلام المصري، نحكيه على إحالة ملف القضية هذه لمفتي الجمهورية، نحكيه على حكم الاعدام، نحكيه زاد على قائد طائرة شدوه عنده أقراص معناها مخدرة، نحكيه على 70,000 حبة إكستازي، هذا طيار أندونيسي، نحكيه عليه برشة تفاصيل من بعد. في أندونيسيا رأوا اللعب ليه مع الدروغ، معناها من أشد القوانين صعوبة
1: في العالم. في مصر هم إعدام خاطر يتاجروا في المخدرات.
3: فما ثقافة زي التأخير حول العالم، أنهم أكثر الشعوب اللي يجيوا روتار. اسكو تونس معناها في الليستة ولا لا؟ حطونا الكومنتير فينا مرتبة، فكان نحطوا توب 5 معناها وين تنجم تكون المرتبة. لكن قبل نحكيه على حفل الشامي يثير الجدل، كلا عادة لقطات الناس اعتبرتها غريبة من تفاعل الجمهور في عالم الحفلات. نحكي أن الفنان مش كان هو محور الحدث، بل الجمهور نفسه يتحول القصة. نحكي الفنان السوري الشامي باين برشا فيديوهات تدور كيفاش أنه تلقى مثلا اللي يبكي ويعيطوا اللي يحاولوا ينقزوا على المسرح، وإلا نشوفوا مثلا فيديو اللي تنقاها تاو موجودة. هذه صارت في حفلته في لبنان، هذه صارت في حفلة في لبنان، واحدة من معجباته اقتحمت السين وما خلتوش يكمل يغني، ونشوفوا حتى السيكوريتي تقريبا فما أربع واقفين ما نجموش يهبطوها. وشامي بالطبيعة معناها
1: هل هي مصطنعة ولا لا؟ ما حدا حابين ناخذ مثال، معناتها السيكوريتي ذيك الكل الطفلة نجمة تطلع ينجموا بالعاني.
3: هو السيكوريتي ما تبداش واقفة من الأول، ولا السيكوريتي بدوا واقفين على أطراف المسرح.
1: تخيل واحد حاب يقتلو كان نجم يطلع يقتلو. السيكوريتي المفروض ما تخلي حد يطلع، ولكن احيانا مش تزيدوا في شعبيته وتخلي عبد يطلع.
3: لكن هو زاد ابارامون شيم يسمع للنقد اللي موجود والناس اللي حكيت، وكان اجابهم لهنا في تونس بعد واحده من حفلاته.
6: شفت شوي على السوشيال ميديا دائما انتقادات بتصير بحفلاتي، حبون للمجتمعات الذكوريه اللي بتحارب الحب والسلام والفن، ولا هيك بتحب تونس انا والمرأة التونسية القوية. تحية للمرأة العربية، ولا تحية للمجتمعات الذكورية اللي بتحارب الفن والسلام والحب.
1: وليت الذكورية وتحارب تهمة
3: تهمة جي كل الناس اللي حكيت على شيمي. لكن هو شوف انا حتى كحكينا فيها قبل وحكينا فيها تقريبا عامنا، وراه نفس المشكل يتعاود، راهو المشكل اساسا امني، لازم راهو يردوا بالهم، خاطر راهو كتير حاجه الفنان ولي وحنا تونس بها وعليها، وش بيه تونس صار هكا وفنان ما هوش مؤمن في تونس، وانت برا انت كان تصير حاجه غدوه للشامي ولا غير الشامي، معناها كيفاش تقنع فنان واحد اخر اجنبي يجي يغني في تونس في المهرجانات؟ هذيك المشكله لاني. ثاني حاجه بالنسبه للناس اللي تقول لك وكيفاش بنيت هبلين والكل هكاك، لا راهو صارت مع وليد توفيق، صارت مع رغب علامه، ما رغب علامه كبر شويه، خاطر قبل ما صارتش معاه كان صغير، كان وقتها كبير برشا، دونك من بعد صارت معاه كبر شويه، صارت مع برشا، وهذه تصير على الاخر. لكن فما شك صغير يعني مش كان هو عنده معجب بيت اما تحس كان هو في العامين هذو ما نكزول يعني مثلا فما مرتضى فما صبر بيعي فما برشا بلاش كون فني يعني مصطفى ليش ما نكزولوش مصطفى أما... اما فما برشا معناه فما... هو بالذات علاش شك فوا هو
1: أي.
3: انا اللي هنا هذه تدعو الى الشك تحس هو هيك كيف فما كلي زوز معجبات
1: فما بيونسي حركوا له فيها
3: جوز نسمع حاجة انه فما زيدا نقد انه فما يقول لك بنات الصغار وما القصة تقام 14 سنة يغنيوا في اغاني الحب مش متاع عمرهم اللي هي غنيات متاع الشامي او ما مش المشكلة في يغنيوها ولا ما يغنيوهاش المشكلة انه يغنيوها بحرقة تك عليش واحد من صنع المحتوى البرة احكيها على الموضوع هذا
7: خلينا من الحفلة وخلينا من الغنية وخلينا انه اكبر واحد بحفل عمره 13 سنة وخلينا منك انت معدتك وانت عم تغني معدتك طلعت من مكانها انا بس بدي افهم شغلة واحدة مني اللي حبيك انت بهالزمانات مين حبيتي روح الله لا يردك هيك المعدة طلعت من مكانها ليش طب ما شاء الله لأحباب الله كلهم نفس الصوت كلهم نفس النغمة وعم يطلعوا هيك مع الشامي كلهم روح كلهم وراه روح الله لا يردك
1: سفري طفلة 12 سنة
3: اي ما مش تاع ثم غير كيما فما صغارك اللي غنيو مثلا ولات مغرومين بالراب عمره 12
1: اي
3: فردي في جيبي عمره 12 مش بشي المنطق
1: هو راح حتى رابور فردو مش في جيبه اي مش مشكلة كومبيوس واضح يلا نكملوا بسرعة شوي
3: كان هذا الشيء اللي نحكيو على ثقافة التأخير حول العالم نعطيو التوب 5 هذوما الدول بتبيع
1: وللأسف شكون أكثر دولة تأخير حول العالم بلاكي مثلا
3: حسب رأيكم اي
1: دولة لا دولة أصحاب جو
3: دولة أصحاب جو
1: معناتها نتوقع البرازيل هكا كل فازاتك متاع اللي ما يغزر الوقت ما يفهموش
3: للأسف تونس مش في الليست
1: مش في الليست
3: هون نعطيه توب 5
8: نبدأ بالمركز الخامس حيث نجد الشعب الإسباني في إسبانيا كثير من الناس يتعاملون مع الوقت بمرونة كبيرة خصوصا في المناسبات الاجتماعية والعائلية والتأخر البسيط هناك غالبا لا يزعج أحدا وفي المركز الرابع نجد الشعب البرازيلي في البرازيل الوصول بعد الموعد بربع ساعة أو أكثر قد يكون أمرا طبيعيا خصوصا في اللقاءات غير الرسمية في المركز الثالث يأتي الشعب المصري في مصر عبارته أنا جاي في الطريق قد تعني أحيانا أن الشخص لم يخرج من المنزل بعد ويشتهر الكثيرون هناك بالتعامل المرن مع المواعيد اليومية أما في المركز الثاني لدينا الشعب الهندي في الهند الازدحام الشديد وكثرة التنقلات يجعل الالتزام الدقيق بالمواعيد أمرا صعبا أحيانا خصوصا في المدن الكبرى وأخيرا نجد في المركز الأول الشعب الإيطالي في إيطاليا الحياة الاجتماعية الهادئة وأسلوب العيش المريح يجعل الوقت أكثر مرونة مقارنة بدول أخرى وفي بعض المناطق التأخر عن الموعد لا يعتبر أمرا خطيرا أبدا
1: معتك تجي مخر ماهوش مشكلة
3: اي عادي
1: عقلي
3: حتى انا عانى درجة ونوصل ومازال ما خرجش من الدار موجود هذا موجود على اللي خاطر نمشيو لاندونيسيا نلقاو طيار تم ايقافو على خاطر عنده الدروغ هذايا اللي كانت عانى السلطات الاندونيسية في مطار جاكرتا
9: ان بيلوت اريتي افيك 14 ساشي ديكستازي ميركودي 29 جويي سو كوبيلوت ماليزيان دو 39 ans اتيري ا جاكرتا ابري ان فول ان بروفنانس دو كوالالومبور ايل امبرونت لا فوا رابيد ريزيرفي اوز ايكيباج mais les douanes indonésiennes le repèrent.
3: دونك ما سمعتوا لهنا هي الرحلة جاية من كولا
1: يسر كونتيتي
3: خير عملية تفتيش للأمتع
1: ذولي خرج كونجي بعدها شهر ما عليش 14
3: أمنيتي نسأل نهار ديويني خطر حسب اللي هنا اللي موجود في اندونيسيا قال لك جوست غزرولو في قوبية بيلوت معناه اشتبهوا شكوا فهكا فقط معناه بل
1: لا انت ما افهمني ما ينجم يكونوا غزروا العشرة اخرين وما لقاو عندهم شيرة معناتها هو الاشتباه انك تروبيري وفما عبد ما غزروا له معناتها فما نوع من هكا الخبره وكا هو
3: لكن حتى نحكيو لهنا حتى عملوا له تيست من بعد اختبار مخبري طيار هذا اكتشفوا اللي عنده برشا مواد مخدره في الدم نتاعو معناه اللي هما الاكستازي الميتامفيتامين والكوكايين هذا وهو يسوق في معناه في قياده الطائره يعني مش كان تهريب مخدرات وعرض ضحية 170 راكب للخطر معناه هو تم اكتشاف هذا في انتظار مراسلنا باندونيسيا يبعثنا يقولنا قضية ونوصلت
1: إن شاء الله
3: هم أكثر في إعدام ولا تلطن دونك نمشي ونحكي وزاد على قضية أخرى في مصر وبش نختم بها نحكي على سارة خليفة لإعلامية منجة مصرية ولد من أكثر القضايا اللي أثرت اهتمام الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة
10: أصدرت محكمة الجنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حالة أوراق القضية المتهمة فيها سارة خليفة وشقيقها و و11 آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 5/9/2026 بالنطق بالحكم، وده بعد اتهامهم في قضية المخدرات الكبرى.
1: ما أنت روى المفتي يعطي لوكي أم ما يعطيش الحكم؟ ينجم هو المفتي يقول نعدمهم أو المحكمة تقرر ما هوش إعدام، ولكن القوة متاع مصر إنها تحارب المخدرات، اللي تاجر في المخدرات الحكم إعدام. شوف قديش من واحد تشده الكل باش ينجموا يحكم عليهم بالاعدام. معناتها فما صرامه يقول لك ما تقضي على المخدرات كان بالاحكام مؤبد اعدام حاجات هكا، مع العلم في مصر يتنفذ راهو يشاوروا المفتي وينفذوا الاحكام.
3: اي بالضبط، خاطر غاديك مساله المخدرات في مصر هي مساله يتم التعامل معها بجديه كبيره، ولدرجه انه القانون عمره ما تبدل، بالعكس كان ديما في كل مره يطلعوا لو ماكسيموم في الاحكام. وهذه القضيه تقريبا في مصر يمكن لاثار اكثر الدهشه اللي هي اعلاميه ومنجه وتتاس النجم وقولوا عصابة كاملة للمتاجرة بالمخدرات.
1: جيستومون يعطيك الصحة صلاح. دونك معناتها اليوم بدلنا شوية في الـ في الـ في البرنامج، عملنا حوارات وعملنا برشا حكايات، بعد شوية الأخبار أميمة، ثم سبور إكسبريس، ومن بعد يجينا
3: مع فهمية
1: مع فهمي، ثم جينا أمين في أفتر وورك، نتقابلوا احنا غدوة إن شاء الله. بلكي شكرا، شكرا إيهاب في البث الرقمي، شكرا صلاح، نتقابلوا غدوة في لمنا.
5: ميدي ماغ
11: في مونوبري جونا بروموات، وحتى لستة شؤوت كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى لست سنين، واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64، ورام توصل حتى ل 12 جيجا، وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
14: بي هايف كلوب اوبن اير ايتي
15: 2026. وعامل
14: كيف أمير الطرب العربي صابر الربيعي في البيعيف كلاب،
15: فرشة برشة يمدل فرشة برشة،
14: صحبة الصوت المتميز فرح الفقي،
16: حياتيني والمتي
14: نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلاب. انفو لين 20 910 ميل لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيعيف كلاب جامارت.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يقرر إصدار بطاقة إيداع بسجن في حق المعتدي على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمقبرة الجلاس، من بينهما الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. ويذكر أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، باشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير بتاريخ الثلاثاء 21 جويلية 2026 بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلاس، وتم الإعلان الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. وبمزيد تعميق الأبحاث، تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. القطاع السياحي التونسي يسجل نتائج إيجابية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، إذ بلغ عدد السياح الوافدين إلى تونس 5,828,000 سائح إلى غاية موفى شهر جويلية، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أكده المكلف بالأعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال في تصريح لمزيك. وبن غربال توضح أن هذه الزيادة تعد مؤشرا إيجابيا رغم التحديات التي تشهدها مختلف الوجهات السياحية عالميا، مؤكدة أن هذه النتائج جاءت بفضل جهود مشتركة بين وزارة السياحة ومختلف المتدخلين في القطاع.
2: اليوم إلى موفى جويلية 2026 حققنا 5,825,000 وافد بزيادة 2.6%، مع الظروف العالمية اللي شهدتها المختلف الدول الوجهات السياحية وغيره، يعتبر يعني نسبة هامة ونسبة جيدة. الحقيقة هي جيت نتيجة جهود مشتركة قامت بها وزارة السياحة بالتنسيق مع مختلف الهيكل ومختلف الوزارات. كما السوق الصينية صار عليها عمل كبير على مستوى الترويج وعلى مستوى الربط الجوي، كذلك نعرف أهمية الربط الجوي بالنسبة للأسواق. سنة تونس الحقيقة على مستوى الربط الجوي صار تدعيمه، ونسعى أنه في السنوات القادمة يكون فما تدعيم أكثر للربط الجوي اللي هو مهم برشا في ضمان توافد السياح على بلادنا. كذلك يعني أبرز الأسواق اللي نجمو نحكيو عليها، عنا السوق الأوروبية هي في زيادة في 3%، كذلك عنا الأسواق يعني أسواق الجوار اللي هي مهمة برشا.
1: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية ومدينة صور وبلدات محيطة بها تشهد تحليقا لطائرات مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ولا ترغب في التعرض إلى ضرباتهم، مضيفا أن مضيق هرمز سيتم فتحه قريبا. نهاية الموعد الأخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام نت، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك. سبور
6: إكسبريس. مرحبا بكم. البداية بلّت الرجل الذي تونسي متضرر يوني اليوم بصفة نهائية ملف انتقال ريبيرو بعد مفاوضات دارت 3 أسابيع تقريبا. الترجي يصل المرحلة النهائية والمؤمر المتوقف على موافقة جاك ديارا انتقال الاتحاد الليبي. كما قلنا اليوم يغلق الملف. من جهة أخرى، كاستيو يوصل اليوم لتونس للقيام بالفحوصات الطبية والإعلان على الصفقة بصفة رسمية. الملعب التونسي أعلن لزوز انديدابات جديدة. المدافع المحوري محمد عزيز الكناني أمضى عقد بزوز مواسم. المهاجم البنيني فينينو قادم من نادي رايون سبور الرواندي أمضى عقد ب3 مواسم. نواصل مع الملعب التونسي. اليوم الملاعبية دخلوا في ستاج في عين دراهم وتبرقة، يتواصل إلى يوم 11 أوت في 3 ماتشات ودية لفريق أكبول الجزائري، أيضا ضد شباب الوزداد وكذلك شباب التقبيل الجزائري. الفيفا صلت منع الانتمينات ديابة الاتحاد الهلمون السيري منع من جديد في 5 ملفات بالإضافة للمنع المسلط من قبل، والتوى الأندية الممنوعة من الانتداب بالنسبة للفيفا القوة الترجي خوف القفصة نجم الساحلي مستقبل جيروس ومستقبل أرجيش. أنيس بوجلفين مدرب المنتخب الأولمبي عمل اليوم ندوة صحفية قبل المشاركة مع منتخب الأقل من 21 عام في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا من 21 أوت إلى 3 سبتمبر. برشا خيابات برشا ملعبية جدد في القائمة هذه مقارنة بالمجموعة اللي شاركت في دورة تولون. بوجلفين كانت عنده قلوة صغيرة للجمهور التونسي وشنو يعلق على المجموعة الحالية اللي عنده.
7: نترك ما تكونوش قصير مع المالية برشارة ونترك بجيكتيف واضح، بجيكتيف امتانا الأولمبياد والبجيكتيف الكبير انه اكثر ملاعبي ممكن يكون في الفريق الاول، هذا هو الابجيكتيف، واكثر ملاعبي يكون في الفريق الاول. هذوما اللي زليمون الموجودين فيهم برشا عند البوتنسيل ويستنى في فرصة، والكرة راي كلها ثقة وفرص، انه ملاعبين نجم نكتشفوهم في الدورة هذه، وهذا هو دورنا اهم حاجة. ممكن برميل الكاليتي اللي عندي انه ديما نكتشف اللاعبيه ولا نعطي فرصه للاعبيه اللي عنده كاليتي نعطيوها للطونجو نعطيوها للتيران فافورابل باش يظهر الامكانيات. نتوقع قلت لي انه ثم لاعبيه باش يكونوا مفاجاه في الدوره هذه، لانه كما قلت لك كانوا يستناو في فرصه. نهادم الجمهور التونسي نعرف انه مستحقين الفرحه.
6: أنيس بوجلفين مدرب المنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي في ميكرو أحمد عدالة. أيضا بقية الحوار مع المدرب أنيس بوجلفين خاصة بعد العروض اللي جاته كان محتمل أن يمشي النجم الساحلي، كان يمشي الأهلي المصري، عديد النقاط كان حكى فيها أنيس بوجلفين. بقية الحوارات والفيديو تلقاهم على الباش سبور باي موزيكا. نادي طرابزون للسبور التركي كما متوقع ومنتظر أعلن بصفة رسمية عن ضم محمد صلاح بعقد المدة 2 مواسم. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم تلقاوها على السيت موزايكا فان بونيل.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.

0: موزيك فم يا حب After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فم.
1: مساء نور، مساء الخير، عسلامة، مرحبا، طريق سلامة. إن شاء الله بإذن الله تعديوا معنا عشوية ممتازة من توا حتى للستة متاع العشية. برشا موزيكا بنينة وبرشا أخبار تهمكم إن شاء الله بإذن الله. صديقنا رفيق ينضم لنا اليوم. مساء نور رفيق، مرحبا. أختنا لبنى، مرحبا. واليوم تنضم إلينا أختنا أميمة، مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: أخت السعيد صديقنا إن شاء الله خليل يرجع قريبا.
2: غدوة
1: انت كان عارف انت يا خليل ما
2: لا انا سي خارج الخدمه ابارتيج من 6 نتاع العشاء ما استقال
1: من 6 تخرج كلش
2: سي كهو يس في البركه
1: باذن الله كهو. اي واحد في بروفيلك اليوم معناتها اخر نهار خدمه ولا جمعه ذي خارج كونجي
2: ايه؟
1: شنو البرنامج اللي محضرته الكونجي؟
2: برنامج ميشيل جربه ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله
2: ان شاء الله.
1: دونك بروجرام جربه ينجح الله
2: ينجح.
1: تحياتنا لكل مستمعينا الاوفياء في جربه، نسلموا عليهم وان شاء الله عشويه ممتازه يعديوها معنا فيها وعليها. تنجموا تعطيوا رايكم على 23513000. اليوم على شنو نحكيو؟
2: باش نحكيو على فئه الحقيقه نعتبرها هنا مهمشه ما تحكيش عليها برشا. نحكيو على العمال البلديات اللي ما بين الحق في الصحه والعلاج، ما بين المطالب نتاعهم اللي توا لا تم تنفيذها. دونك باش نحكيو اكثر على المطالب نتاعهم وعلى المخاطر اللي نجموا يتعرضوا لها وهما قاعدين يأديوا في وجبهم.
1: فيها وعليها اقعدوا معنا شويه اخر، راجعين ان شاء الله باكثر تفاصيل، وخاصه باش نرجعوا للميتيو اليوم بما انه فما تحذيرات وفما يبدو انه ريح قويه، والبارح رينا مشاهد الحق مانيش متعودين عليها برشا من قروان خاصه.
2: ايه.
1: عاصفه رمليه قويه برشا، امطار غزيره. دونك هذا اللي نحكيو فيه ان شاء الله شويه اخر مع المعهد الوطني للرصد الجوي. اميمه مرحبا.
2: ثانك يو.
1: السادة المستمعين مرحبا. رفيق مرحبا. اختنا لبنى مرحبا بكم في رحلتنا اللي تبدا شدوا الاحزمه تبدا من توا حتى للسته نتاع العشاء.
0: After work.
3: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
4: تدلل جيون
5: ايام دللنا
6: بوف. كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
8: أكتيف سيفك
9: سيف سنيك، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
10: وريدو، طور عالمك.
11: L'aول مرة في تونس The Comedy Night présente Le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي من سربيوش فيه قاوي اما سربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, Le Café Délire بيشيلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Kamara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. Matfal touche الفرصة ou réservez vos tickets à la tescarty.tn ou l'application IG. Bimousa Hamet, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
12: في مونوبري جاونا بروموات، وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
13: مونوبري ديما معك.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
14: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: بوان روت
1: مراد. مساء النور، مرحبا.
15: اهلا وسهلا. امين مرحبا بيك، مرحبا بوميما، مرحبا بكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايك فام.
1: يا سيدي تحياتنا ليك. اليوم ناخذوا طريق وحيد يمكن اللي فيه برشا سيركولاسيون نحكيوا عليه، ونعملوا طله خفيفه هكا عيننا تعمل طله على البياج نشوفوا شنو الامور. كان عباد ماشي يتبحر في بنزرت والا في ولا البياج نتاع مرنيك،
15: وهي هي حركية يمكن على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 جي تي ناس نلاحظوا فيها حركة فيها كثافة مرورية. الحركة هذه تمتلك بالشارع المغرب العربي وتتواصل إلى حدود عين زغوان، بعد أي فوات خلصة المرسى باش نلقاو على مستوى المعلقة، على مستوى سيدي بوسعيد، كذلك على مستوى الكرم نلقاو حركة فيها كثافة مرورية. طبعا محطة الاستخلاص بمرناك كيف زاد نلاحظوا فيها حركة فيها كثافة مرورية ماهيش كبيرة برشا، ولكن تستدعي منا مزيد من اليقظة والانتباه يمكن على 400 500 متر قبل ما نوصل للبيت.

0: يازن القاع الحركة فيها كثافة تمشي رويدا رويدا شيء اللي يطلب منا مش نزيد نحطه شوية بسرعة. هذا بالنسبة للمرماج. بالنسبة للأكاكا على مستوى سيدي تابت في كيف زادة اللحظة فيها حركية فيها كثافة مرورية بطبيعة الحال زادة للي ماشينا عبر الطريق سيارة أربعة وإلا اللي بشيوا على الطريق الوطنية رقم 8 كيف زادة اللحظة فيها حركة فيها كثافة مرورية. طبعا الشيء هذا يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه بطبيعة الحال أن التخفيض بسرعة إجباري ما فيش شك زادة يلزم ناخذ بعين الاعتبار عديد الطرقات الأخرى خصوصا على مستوى الطرقات الوطنية وكذلك بعض الطرقات الجوية ناخذ بعين الاعتبار ذلك كيفية الحالة المناخية التغيرات المناخية في بعض الأحيان على مستوى عديد الولايات كما كنت تحكين تقبيلها أمين على مستوى الولايات كمان امبارح معناها شفنا فيها عديد الأثرات واللي الشيء هذاك يخلف معناها المجال نتاع الرؤية يكون ضعيف في وقت ما معناها مع نزول المطر مع بطبيعة الحال الأتربة والزوابع الرملية اللي موجودة وقتها ما فيش شك زادة يلزم ناخذ بعين الاعتبار السواق بدرجات نارية احنا كسواق ذلك كيفية لازم ناخذ قدر كبير من الراحة خصوصا وقت اللي باش نعمل سفرة طويلة نبعد على السياقة في حالة تعب نبعد على كل ما من شأنه اللي باش يخلي التركيز نتاعنا ماهوش 100% حتى تكون السياقة نتاعنا
1: واضح. يعطيك الصحة مراد بارك الله فيك. شوية آخر نحكيو على حالة الطقس اليوم. خلايا رعدية بداية من ظهر اليوم ريح نجم توصل 90 كيلومتر في الساعة. تفاصيل شوية آخر من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'akthar معلومات ادخل على www.amenbanktre.com, اتصل على رقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بيك مع امين بانك، الحلمة تكبر وتعيش.
2: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
3: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينغو
3: سافرناش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اليان اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
6: اريدو طور عالمك.
7: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 9 اوت 24 غولو بابي صحي دو لا مارك نيميرو 1 ب 14 دينار و 950.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام. بوميتيو
8: مساء النور، مساء الخير اختنا سعيده، موجوده معنا مباشره مع الوطني رصد الجوي. مرحبا،
9: يعيش كمين، تحية ليك لكل مستمعي ذات موزايك.
8: إن شاء الله بإذن الله قيلولة ممتازة. ردوا بنا شوية اليوم، ننتبهوا شوية للفقرة خاطر كي نحكيه على خلايا رعدية تنجم تظهر بعد الظهر، وخاصة اللي ناهي البارح في القروان ريح تنجم توصل حتى 90 كيلومتر في الساعة. وين بالضبط النجم؟ ردوا بنا اليوم.
9: صحيح، كما قلت البارح كانت تكونت خلايا رعدية بعد الظهر خاصة في جهة القيروان، من سجلنا أعلى كمية 30 مليمتر في عين جلولة، كانت 15 مليمتر في الوسلاتية، في سيدي بوزيد كانت 10 مليمتر في أولاد حفوز، وكما قلت زاد ريحة قوات البارح برشا وصلت 90 كيلومتر في الساعة في القيروان، في سليانة 83 كيلومتر في الساعة، يعني أقوى سرعة تاع الرياح. وتساقط البلد زاد سجلناه في القروان والكيف، يعني اليوم ثم زاد إمكانية كبيرة، يعني كنا أصدر نشرة متابعة أنه فما خلايا رعدية تتكون بعد الظهر، يعني تكون في مناطق الشمال والوسط، وكنت تكون أحيانا غزيرة خاصة في ولاية سليان القيروان زغوين تونس الكبرى ونابل، وانت تروح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر. كما قلت تم إمكانية زادة تساقط البرد وريحة قوية كما قلت زادة توصل حتى 90 كيلومتر في الساعة، هذا بعد ظهر اليوم وبداية الليل زادة، يعني نحن مش نكونوا معنيين بالخلايا الرعدية هذية. هذا هو يعني بالنسبة لليوم. البحر تحكيوا عليهم بعد، يعني الحرارة انخفضت شوية اليوم في الشمال والوسط، كانت بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة في بقية الجهات، تقعد سخونة في الجنوب نوصل حتى 47 درجة في جهة توزر. بالنسبة لتونس سجلنا الحرارة القصوى 37 درجة بعد الظهر، توا قاعدة تهبط بشوية بشوية، توا 35 درجة تقريبا في تونس. بالنسبة للغدوة باش يتواصل الانخفاض في درجات الحرارة زادة، نتوقعوا 36 درجة كحرارة قصوى في تونس غدوة، تكون بين 32 و 36 في الشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات، توصل 44 درجة في أقصى الجنوب. بداية من نهار الجمعة تنخفض يعني في الولايات الكل تقريبا، تكون استقرار في شمال الوسط خاصة الجنوب هو باش تنخفض فيه بداية من يوم الجمعة إن شاء الله.
8: يعطيك الصحة لله، بركة الله فيك، شهرك أسعد الأيام. في الأمان.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة نتاع العشية على موزايك FM.

0: من كل الهياكل النقابية وكل منخرط الاتحاد إلى عدم المساهمة في التفريط في الوطن وإلى الدفاع عنه، وهي مهمة رئيسية للمنظمة في المرحلة الحالية وفق قوله. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء شن ضربة دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة واليابان نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم اليان بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق أسيوية أخرى، مشبها الوضع بالأزمة المالية الأسيوية في أواخر التسعينات. تايوان تبدأ أكبر مناوراتها العسكرية لهذه السنة في وقت تسعى فيه الجزيرة ذات الحكم الذاتي إلى أعداد سكانها لاحتمال حدوث غزو صيني بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع أمين جارة ورفيق وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
1: في تونس After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للسكن تاع العشية. أمين جارة، موزايك FM.

0: After Work. بوانغوت.
1: مساء الانوار، ان شاء الله عليكم يكونوا تسمعوا في مزيكا فيهم، وان شاء الله طريق السلامة تنوركم اليوم. أميمة بالبلايس اللي فيها برشا سيركولاسيون لقيت هذا، مرحبا أميمة.
2: اهلا وسهلا. باش نبداو بشارع محمد الخامس في الاتجاهين، شارع حل خير الدين باشا، شارع الحريه، شارع باريس، شارع كارتاج، فما اختناق مروري كبير، كيف كيف زاد في نهج موج سليم، وصلنا لباب حر، نهج الجزيره، باب الفلا، نهج سيدي بشير، وباب جديد كيما كل يوم فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركه المرور. بالنسبه لمداخل ومخارج العاصمه تشهد كثافه مروريه كبيره على طريق الوطنيه رقم 1 في اتجاه بن عروس والمروج، وعلى طريق السريعه الجنوبيه، وعلى طريق السريعه الغربيه في اتجاه باردو والدندين ومنوبه، على مستوى محاول باب سعدون، محاول الجلاز طريق مون بليزير، محاولة رينا إضافة إلى شارع المغرب العربي وشارع اليابان وشارع الأرض، فما توقف نسبي لحركة المرور. بالنسبة للعبيد اللي جاية في اتجاه البحيرة والكرام وحلق الويد والمرسى عبر الطريق الوطني رقم 9، نصحهم بتوخي الحذر بسبب الكثافة المرورية. وفي الطريق الوطني عدد 8 تحديدا شارع الطيب المهيري، شارع مصطفى محسن، وشارع الاستقلال فيه حركية مرورية كبيرة. دونك سيسوا رواحكم وطريق السلامة للجميع.
0: After Work كل يوم الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحسن.

يشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com.

0: مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس موزايكا فم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية.

0: افتر وورك بوا ميتيرو.
1: ان شاء الله طريقه سامعه لكم الكل. نعم نطلع درجات الحراره الليليه تبع شوي, نعم نطلع مع الوطن الجوي فيما يخص البحورات نتاعنا. نبداو اليوم في الليل ان شاء الله باذن الله في بنزرت باش تكون في حدود 28 درجه, في تونس العاصمه 29 درجه اليوم في الليل, في نابل 26 درجه, ان شاء الله باذن الله في زغوان 26, في سوسه ان شاء الله والمنسيه 28 درجه, في المهديه 27 درجه, صفاقس ان شاء الله اليوم في الليل 29 درجه, رياح رمليه في قفصه باش تكون في حدود 30 درجه في الليل, شهيري زاد في الليل 32 درجة, في توزر نفس الشيء بالنسبة للقبلي 31 درجة في الليل مع وجود الشهيري, شمال الغربي بإذن الله بشكون 27 درجة, في جندوبة هذا بطبيعة نحكي درجة الحرارة الدنيا, في باجة 27 درجة اليوم في الليل, سليانة 27, 24 في الكيف من غير كليماتيزور في الكيف, طقس ممتاز جدا. بالنسبة لسيدي بوزيد 27 درجة في الليل, وأخيرا القيروان في حدود 30 درجة إن شاء الله اليوم في الليل. كما قلت لكم خدوا معنا شوية آخر عام وطلع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: وميتيرو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك. يلا جو سيف سني حافله كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين.
0: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافله كدويت ملي يلا جو
1: عندك أورانج.

0: Passion 2, Maxwell, Power Horse, Fatal, Roa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
1: نسمة بحري
2: وبشرتها مع دواتنا لرصد الجوي. أختنا سعيدة مرحبا مرة أخرى. مساء
3: النور. أهلا بيك أمين من جديد. تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة موزايك.
2: باهي عملت طلة قبيلة شوية على الموقع نتاعنا على بطبيعة موقع المعهد الوطني للرصد الجوي. ما عندها علاقة بالبحر تصور بطبيعة بما أنه في خريطة اليقظة فما بلايس فيهم اللون الأصفر اللي هو درجة إنذار عادية.
3: صحيح درجة إنذار عادية بالنسبة لخريطة اليقظة. اليوم فما سحب رعدية كما قلنا عليهم في مناطق الوسط والشمال وأمطار تكون محليا غزيرة في بعض المناطق كما زغوين مثلا توقعناها اليوم. فما ريح قوية زادة في الجنوب الغربي هذاك عليه فما إمكانية الرياح رملية تهب اليوم العشية. هذا هو بالنسبة لخريطة اليقظة. أنا زادة ربريك تاع البحر يعني
2: مربطهم بعض وقلت كان في بلايص فيهم ريح.
3: أي.
2: أكيد البحر راهو هيش فيهم.
3: أي صحيح. فما ساعات الريح تكون في البحر ما تكونش موجودة لداخل البلاد وفما العكس بالعكس. دونك مش شرط هو البلاصة فيها ريح دونك البحر يبدأ هيج. بالنسبة اليوم نحكيو على بحوراتنا نبداو بالبحورات الشمال الغربي يكون ريح شمالية غربية ضيفة على معتاد لو تتقوى شوية مؤقتا 45 كيلومتر في الساعة وبالتالي البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. بالنسبة لخليج تونس ريح شمالية غربية توصل سرعتها محليا 35 كيلومتر في الساعة وبالتالي البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. بالنسبة لخليج الحمامات ريح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب. بالنسبة لسواحل الوسط الشرقي تكون الريح جنوبية شرقية ضعيفة إلى معتدلة بالتالي البحر هو قليل الاضطراب إلى محليا متموج. وبالنسبة لخليج قابس ريح شرقية تتقوى شوية بعد الظهر توصل مؤقتا 35 كيلومتر في الساعة والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. ناخذ فكرة على حالة البحر غدوة يوم الخميس. بالنسبة لبحورات الشمال الغربي وخليج تونس تكون ريحة شمالية غربية ريحة سرعتها تكون ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى توصل 45 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وبالتالي البحر يكون مضطرب على سواحل الشمال الكل. وبالنسبة لخليج الحمامات يكون الصباح قليل الاضطراب البحر يصبح مضطرب بعد الظهر. وبالنسبة لسواحل الوسط الشرقي البحر كذلك قليل الاضطراب إلى مضطرب. إلى خليج قابس غدوة معني بإعلان برياح قوية متوقع اليوم الحقيقة يبدأ غدوة من 6 تاع الصباح حتى 9 تاع الليل إعلان برياح قوية ريح شمالية شرقية توصل سرعتها مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة وبالتالي البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب غدوة في خليج قابس.
2: يعطيك الصحة سعيدة بارك الله فيك نتقابلوا إن شاء الله شوية آخر خذوا معنا رجعي.
1: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من بعد ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. بروجرام صيفي
1: اللي يحب بروجرام اليوم في الليل في المهرجانات نتاعنا اكيد يستنى اميمه لقيت هذا تعطيه اكثر تفاصيل. اميمه غو بونجور مرحبا
2: غو سالو. باش نحكيو على المهرجانات اليوم في مهرجان قرطاج تلقاو بلوتو غدوه 6 اوت فما سهريه مزينه برشا الفنانه ميده الحناوي ومحمد خيري مع العشره متاع الليل. ونهار 8 اوت تلقاو في مهرجان قرطاج زاده حفل فني للفنان المصري ثمر عاشور. في مهرجان بنزرت الدولي غدوه تلقاو عرض الزياره بدايه من العشره متاع الليل. وفي مهرجان هرقلة نهار 9 أوت مسرحية فيزال الكريم الخربي. في مهرجان صفاقس غدوة تلقاو عرض لمرشد بوليلة. في مهرجان القنطاوي تلقاو عرض المحفل بملعب أبو علي الحوار بحمام سوسة.
1: يعطيك الصحة أميمة.
2: شكرا.
1: بارك الله فيك. إن شاء الله بإذن الله كون جي طيب أنت زادة. بون بروغراماتها نتاع المهرجانات
2: مش مقيدين.
1: مش مقيدين في البروغرامات اللي كانت تقول فيهم. إن شاء الله بإذن الله ليكم أنتم نتمنى شوية ممتازة شوية آخر. إن شاء الله في الساعة الجاية في لايك ديزلايك باش نحكيو على شنو حقيقة شركة نقل تونسي تحرك لملاحقة المتورطين في إلقاء الفضلات على السكة. شوية آخر زادة نحكيو على حكاية الكليماتيزور في مستشفى جابس ورجعين بأكثر تفاصيل. سليم ميكس يا سيدي اليوم القائلة حفل لكم الجو هشتك بشتك كالعادة أكيد سميوا اللي تحبوا علي انتم. انتوكا الجو مضمون مع سليم على امتداد تقريبا 20 دقيقة. أقعدوا معنا الأربعة موعد الأخضر.
0: الميكس أوريونتال الميكس أوريونتال الميكس أوريونتال باي دي جي سليم.

0: After Work. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل نهاد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسة الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس كاليبسو Mercredi 5 août, le Calypso accueille El Kitch Al-Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixé par Haizem et Shrifa. El Kitch Al-Arabi, c'est le mercredi 5 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل تعتبر أن ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تراجعا خطيرا عن المكتسبات محملة سلطة الأشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية القادمة. والجامعة تدين في بيان التراجع عن مقاييس حركة المديرين والتخفيض في سن المشاركة إلى 50 سنة والتفرد بإنجاز حركة النقل للمعلمين دون تشريك الطرف النقابي في انتهاك لمبدأ الشفافية والتشاركية والتراجع عن خطة مساعد مدير مدرسة ابتدائية بما يزيد من إثقال كاهل المديرين ويضر بحسن سير المؤسسة التربوية إلى جانب تراجع عن إسناد العمل الإداري للمدرسين غير القادرين على التدريس لأسباب صحية وإجبار عدد من الإطار التربوي الذي يمتهن أعمالا إدارية على العودة إلى القسم دون أي اعتبار لوضعهم الصحي أو النفسي ودون تقييم لقدراتهم على استئناف التدريس بعد سنوات من الابتعاد عن الفصل. فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتمكن من حجز 156 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة أغلبها من اللحوم الحمراء والأكلات الجاهزة والمرتبات. تم بموجبها تحرير 11 مخالفة وتوجيه 9 تنابيه ضد محلات بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسريعة التعفن والمخلة بشروط الصحة وغلق محل واحد مع فتح محضر عدلي في شأنه خلال شهر جويليا وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي.
2: في إطار تنفيذ برنامج الخصوصي المتعلق بمراقبة المواد الغذائية خلال هذه الصيفة قامت فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة بقفصة من القيام بحوالي 86 زيارة مراقبة رسمية استهدفنا فيها محلات بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسرعة التعفن خاصة على مستوى المطاعم والمحلات اللي على مستوى الفضاءات العائلية واللي تخدم خلال الفترة المسائية والليلية. وأسفرت عمليات المراقبة على رفع 11 مخالفة ذات العلاقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية منها 9 مخالفات في شكل تنابيه كتابية للمحلات المخلة بشروط حفظ الصحة وشروط الممارسات الجيدة لحفظ الصحة وغلق محل اللي كان يمثل خطورة على صحة المستهلك وكذلك حجز كمية هامة من المواد الغذائية وفتح محضر بحث ضد المخالف وباش يتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. الكميات المحجوزة تقدر بحوالي 156 كيلوغرام أغلبيتها لحوم حمراء وكذلك أكلات خفيفة جاهزة وكذلك لحوم دواجن ومشتقاته وكذلك مرطبات وحلويات. كذلك تم رفع 7 عينات من المواد الغذائية وأخضعها للتحاليل المخبرية بالإضافة إلى مراقبة منظومة مياه الشرب من خلال رفع 12 عينة من مياه الشرب وأخضعها للتحاليل، وكذلك القيام بعملية 28 عملية مراقبة للتثبت في مدى تطهير مياه الشرب بمادة الجبل. بالتوازي مع ذلك نواصلوا في عملية المراقبة الفنية عند التصدير للمواد الغذائية المصدرة من جهة قفصة، واللي الكمية تتمثل في حوالي 72 طن من سكر التمر.
1: ينطلق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للمشاركين في الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعي لسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم الأربعاء عبر إرسال الإرسالية على رقم 58000 من خلال كتابة أغ ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والوزارة تضيف في بلاغ لها أنه تم تحديد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة يوم الخميس 6 من الجاري بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة 7 من أوت. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يؤكد ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والالتزام بالحوار. وزير الخارجية الإيطالي يؤكد على ضرورة استمرار الحوار بشأن مضيق هرمز، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقشي. مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان يقول أنه قلق من ارتفاع عدد الأعدامات وأحكام الأعدام الصادرة في إيران منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في شهر مارس، مضيفا إلى أنه تم أعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع هذا العام. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع أمين جارا ورفيق وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارا موزايك FM.

0: After Work. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: كاليبسو.
0: Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et aux États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: الجمعة من بعد ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لايك ديسلايك
1: لايك ديزلايك مع ميمة كيما كل يوم. بون مش كيما كل يوم معاك, اليوم الاخريني معاك دخل ما تخرج كونجي, اما كيما كل يوم الفقرة ذي تعاوت عليها مع الاربع وربع.
2: باش نحكيو على شركة النقل بتونس اللي أكدت أنها باش تتخذ بتنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية كل إجراءات القانونية والتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمرفق العام أو تهديد سلامة حركة القطارات بعد تعمد عدد من المتسكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلقاء فضلات منزلية ونفايات على السكك الحديدية بمحطة الكرم. وضحت الشركة أنه تجاوزت هذه طالة حرمة السكك الحديدية للخط الرابط بين تونس وحلق الويد والمرسى, الشيء اللي شكل خطر على سلامة جولان القطارات إضافة إلى انعكاساتها السلبية على البيئة وعلى جمالية المحيط.
1: بطبيعة مش فاهم شنو العبد يحكي له مخه, معناتها ما يزيش البوبالات معبية الدنيا وزيد من فوق نحطوا فيهم, معناتها ولينا فوق
2: فوق السكة
1: فوق السكة
2: نتاع الترانيت وفضلات متنوعة, معناتها فضلات منزلية وفضلات زادة من الحوينت والبلايص اللي موجودين غاديك يتحطوا فوق السكة. وقت اللي يتعدى ترا كيفاش باش يتعدى ما نعرفوش.
1: أنا هكا مساج صغير هو, أنا محالة كان حبوا تونس تقدم راهو النجم وما كيفاش كل واحد يتلهى في روحه بما تحمله الكلمة في كل شيء. كل واحد يتلهى ينظف هو روحه
2: وي.
1: كل واحد يتلهى في أخلاقه هو, كل واحد يتلهى هو يكون المثال لروحه.
2: أي ما يقعدش نظر على عبيد أبدأ بروحك وبعد
1: كل واحد يتلهى بروحه. والله ما عادش نحكيه عليهم من حاجات هذوما
2: بكل
1: ما تتلهوا في روحكم حتى في
2: كل شيء
1: أخرى زادة ما تتلهاش في العبيد, تلهى في روحك أنت ساعة نظف من روحك أنت, تلهى في أمورك أنت ما تدخلش في أمور العبيد, ما تلوحش أنت على السكة طبعا خلاص حاجات كيف هكذا. دونك الخلاصة تحبوا تستخدم كل واحد يتلافي روحه.
2: اي حتى كل ما تحبوش تلهيو برواحكم راه القانون موجود.
1: فوالا دونك كل واحد يتلافي روحه ان شاء الله باذن الله. ماناش نسمع عليهم حاجات كيف هكا لا قدر الله راه تنجم تعمل كوارث. به نمشيو لجابس.
2: باش نمشيو لجابس وباش نمشيو رئيس جمعيه رعايه المسنين بجابس لبنى نوري اللي اعلنت عن نجاح حمله التبرعات الخاصه بتوفير مكيفات هوائيه لفائده المستشفى الجامعي بجابس, وين تم الى الحد الان جمع نحو 30 كليماتيزور بفضل مساهمه عدد من المواطنين ومؤسسات بالجهه. وفق ما نقلوا مراسل موزايك في الجهه عبد الله العامري اكدت نوري جمعية انه باش يتم تسليم دفعه اولى تضم 10 مكيفات باش يتم تركيبها ووضعها حيز الاستغلال في اسرع وقت بهدف التخفيف من معاناه المرضى والاطار الطبي وشبه طبي خاصه مع ارتفاع درجات الحراره. وباش حسب القائمين على الحمله هذيا باش يتم توجيه المكيفات الى الاقسام اللي تجد اكبر حاجه لها, وفي مقدمتها هي اقسام القلب والجراحه والاطفال والنساء والتوليد الى جانب العيادات الخارجيه اللي تستقبل يوميا اعداد كبيره من المرضى, شيء اللي باش يساهم في توفير ظروف اكثر راحه للمرضى والعاملين بالمؤسسه الصحيه هذيا. الحقيقه امين الحمله هذيا أنه في كل جهة إذا كل ولاية العباد الموجودين فيها المجتمع المدني الموجود فيها يقوم بالحملات كيما هكية ويساهم في تحسين البنية التحتية للمستشفيات العمومية, أكيد باش نلقاو مستشفيات باهية اللي وين يمشي المريض يلقى استقبال باهي يلقى سيرفيس باهي, وخاصة أنه نحافظوا عليها ومن ماك تعرف أنت في السبيطارات شنو يصير و
1: مالوغوزمون
2: وي
1: هذا واحد يقول. يعطيك الصحه اميمه.
2: شكرا
1: بارك الله فيك, شكرا ربي يحميهم كل اصدقائنا اللي يخدموا زاد كيف كيف في الاطار الطبي. ساعات تلقى راهو بلاصه مش كان اطار طبي تلقى اداره ساعات ما فيهاش كليماتيزور في السخانه هذا
2: بالضبط.
1: معناتها بصراحه ساعات نقعد بيت معناتها نقول نوفروا احنا على الاقل ظروفها طيبه للعباد اللي يخدموا, وايضا زاد كيف كيف للمرضى اللي يمشيوا للسبيطارات نتاعنا. شويه اخر لازم تعرف اميمه تعرف شنو باش نحكي لهم.
2: قل.
1: من قصه نجاح لفنانه كبيره إلى ضحية جريمة شنيعة جدا.
2: إيه لطيف.
1: كسرت لها الكارير نتاعها كل, أنهت المسيرة نتاعها بعد ما كانت نجمة عالمية. اليوم برشا ما يعرفوهاش الحكاية ذي, وتنجم تكون دوكيومنتير على نتفليكس قد يعرض في أواخر عام 2026.
2: نايس.
1: ومش حاجة ما مش فنانة راهو قديمة برشا راهو
2: مش جديدة جديدة
1: بقى نعطيهم أفونغو للغناية نتاعها اللي يعرفوها الناس كل ما غير ما نقول لسن تنقولك الغناية تعرفها ولا لا عش كان سمعتها قبل ولا ايه ولا ايه قالوا انها قد تكون خليفة لأيمي واينهاوس من بريود معتها, قالوا هي خليفة أيمي واينهاوس
2: صوت
1: لكن اللي جرالها معتها
2: بصراحة
1: اي حاجة تدوخ نحكي لكم عليها بعد شوي.
0: لايك ديسلايك افتر وورك يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work. لازمك تعرف.
1: لازمك تعرف القصة اللي باش نحكيها لك اليوم. اليوم قصتنا عندها حكاية هزت عالم الموسيقى وخلت الناس الكل تستغرب. فنانة طالعة فوق نجوم ضاربة على الاخر غناها الناس الكل تغني فيها, اللي هي نحكي عليها دوفي ميرسي, اللي عرفتوها بالغناء هذية. الغناء اللي تقريبا الناس الكل غنيتها رفيق دوفي ميرسي, شكون ما يعرفهاش الغناء هذي. وفجأة ملي كانت موجودة على الساحة غابت, حد ما فهم علاش وحد لا يعرف لوين مشيت. سنين وسنين وهي غايبة عن الأضواء والناس كل تسأل وين مشيت, علاش بطلت الموسيقى واختفت فجأة. حتى النهار يجي 2026 بعد قرابة 10 سنين غياب كاملة, خرجت للعلن وصدمت الجميع بحقيقة مرة. قالت اللي هي ما اختارتش بإرادتها وما كانتش تحب تبعد على الفن, ما كانت ضحية عملية اختطاف. قالت اللي ثم شخص خدرها احتجزها في بلاصة لمدة أيام تحت التهديد وعمل فيها لما يتعملش. بعد ما سلكت أمورها من الكابوس هذايا, الصدمة النفسية كانت تقوية عليها برشا وخلتها تنسحب انسحاب كامل باش نجم تبني حياتها من جديد وتداوي الجروح اللي كانت في وسطها. قصة مؤثرة جدا للفنانة البريطانية دافي, خلت العالم الكل يتفاعل معها بستاتيوها بطتو على انستغرام كانت حكيت فيها القصة كاملة. وللناس اللي تحب تتبع حكايتها, ديزني بلس أعلنت رسميا عن وثائقي دوكيومونتير جديد باش يحكي فيه على دافي والقصة كاملة متاعها بصوتها ولأول مرة, والعرض متاعه سيعلن قريبا وقد يكون أواخر عام 2026. تسمعها كاملة إن شاء الله دافي ميرسي بعد شوي.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين والجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. موزايك FM الأولى في تونس.
1: صندوق شفا.
2: Life is life.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش نقول كلمة باهية، نعرفوش نقول محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش
1: بالله. إذا لا حتى أنا
2: يا أبو الله صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا اشتريت شامل شير شامل
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي الخط مش نورمال، ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
0: عنده ما يعمل في حياة النهار كان المرشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيت على شنيا البيت ويهموا في الجامعات وفي

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق
0: عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة كمال جياس يؤكد في تصريح لموزايك أن وزارة السياحة كثفت تدخلاتها لضمان حسن سير الموسم السياحي عبر تعزيز الرقابة الميدانية ودعم البلديات السياحية. والجياس يوضح أن فريق المتابعة المشترك نفذ منذ بداية سنة 2026 نحو 3925 زيارة تفقد شملت مختلف حلقات المنظومة السياحية من مؤسسات الإيواء والمطاعم ووكالات الأسفار إلى الرحلات البحرية والسياحية مع مراقبة السلامة وجودة الخدمات وحفظ الصحة.
3: زيارة تفقد للمؤسسات السياحية 3925 منها 551 بالنسبة للمنظومة المنظومة الأمنية، 378 بالنسبة لحفظ الصحة، 332 زيارة تفقد شاملة، 502 زيارة تفقد المحيط السياحي، 529 زيارة تفقد المقرات وكالات الأسفار، و419 تفقد الرحلات السياحية والبحرية. أثر الزيارات الميدانية اللي قمنا بها واللي وقفنا على عديد النقائص، إذا تم تخصيص اعتمادات مالية تقدر ب 6.75 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات لبعض البلديات السياحية، على غرار سيدي بوسعيد في حدود 600 ألف دينار، قرقنا في حدود 1300 دينار، قبلي في حدود 900 ألف دينار، دوس في حدود 945 ألف دينار، القيروان 1300 ألف دينار، قرقنا 980 ألف دينار.
2: مع اقتراب انطلاق موسم الزراعة الكبرى يتجدد الجدل حول مدى توفر الأسمدة في الأسواق وسط تأكيدات رسمية ببدء تزويد بعض المواد مقابل تحذيرات من أن الإشكال لا يتعلق فقط بتوفر الكميات وإنما بوصولها إلى الفلاحين في الوقت المناسب باعتبار أن احترام الأجل يعد عاملا أساسيا لنجاح الموسم الفلاحي. وفي هذا السياق أكد النائب عن ولاية نابل محمد علي فنيرة في تصريح لموزايك أن نقص الأسمدة لم يعد مقتصرا على جهة دون أخرى بل يشمل مختلف ولايات الجمهورية، مشيرا إلى أن الفلاحين يواجهون صعوبات في التزود بعدد من الأسمدة الأساسية وخاصة مادة لامونيتر وهو ما ينعكس مباشرة على الإنتاج.
4: نقص الأسمدة شدناه معناتها في جميع المناطق في داخل جميع ولايات الجمهورية، واليوم كنا باش نحكي فيه نقص الأسمدة دي هو في ثلاثة حاجات. أول حاجة عدم انتظام التزويد، دونك اليوم ثم أسمدة ماهيش قاعدة تصنع، دونك ماهيش باش تلقاها في السوق، ثم أسمدة قاعدة تصنع بورتون مش وقت استهلاك، كما تعرفوا اليوم ذروة الصيف، دونك الأسمدة الأزوتية ما نجموش نستعملها. والحاجة اللي نحب نأكد عليها كونه الوقت المناسب لوضع السماد، راهو اليوم كي نزرعوا وخاصة زراعات كبرى ثم ثلاثة أوقات باش تحط فيهم الأسمدة، ما تحترمش ثلاثة أوقات هذوكم انت حطان الأسمدة راهو يصير نقص وتراجع في إنتاج الفلاح. وهذا اليوم علاش باش يخليني نقول نقص الأسمدة كان هو السبب الذي أضر بصابة قمح سنة 2016. صابتنا سنة اللي كنا نتصورها باش تكون تقريبا في حدود 20 مليون طن، للأسف تقريبا تو هي في حدود 11 مليون طن. علاش؟ خاطر الأسمدة لم تتوفر في الوقت اللي كانت فيه الفلاحة تلوج على الأسمدة الأزوتية اللي هما سموهم لامونيتر، وقت مارس ووقت تفريل اللي صبت فيه من الامطار بكثافه كبيره، وقتها باش تملى سنابل باش تملى، لكن للاسف ما ثماش اللامونيتر ما كانش موجود. ايضا نحن تو قادمين على فصل خريف وباش تنطلق زراعات الكبرى من قمح وشعير وعلاف، ونلاحظوا كونه ما ثماش دي بي، ودي بي هو معناتها السماد يتحط مع البذره في نفس اليوم في نفس الوقت باش البذره تجي قويه وتجدر مليح.
2: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مسؤول إيراني يقول أنه لم يتبقى لمسألة أو مسألتين عالقتين للوصول إلى اتفاق ويمكن حلهما، مضيفا أن أي إغلاق أو إعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على أي إجراءات تتخذها واشنطن. رئيس الحكومة المحلية في جيب سبتة الإسباني يقول أن العدد الكبير من الأطفال الذين ما زالوا هناك بعد إعادة عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين الأسبوع الماضي خلق وضعا لا يمكن أن يستمر، ملتمسا المساعدة من حكومة البلاد. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 شركات طيران لها صلة بالحرس الثوري الإيراني. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع مينجارا ورفيق وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزيك فام.

0: افتر وورك فيها وعليها
1: فيها وعليها من ناحية فيها وعليها فيها وعليها ما نتصور أنا اليوم اللي فيها أكثر من اللي عليها.
2: بذلك نحكيه على ملف السلامة والصحة المهنية في قطاع البلديات اللي ولا مش مجرد مطلب نقابي ظرفي بل ولا يعكس واقع مهني محفوف بالمخاطر اللي يعيشوها ألف الأعوان يوميا أثناء أداء مهامهم بجمع الفضلات والتعامل مع المواد الصلبة والنفايات المختلفة والعمل في ظروف مناخية قاسية سواء في الشتاء ولا في الصيف. يلقى العامل البلدي روحه في مواجهة مباشرة مع عوامل تهدد سلامته الجسدية والصحية في ظل ما تعتبره الجامعة العامة للبلديات تأخر في

0: تفعيل إجراءات الوقاية والحماية وعادة تحركات النقابية الأخيرة تسليط الضوء على حجم المخاطر اللي تحيط القطاع هذية، وإن أكدت الجامعة تسجيل حوادث شغلية خطيرة وصلت في بعض الحالات إلى حد الوفاة، إضافة لإصابات وأضرار صحية مستديمة من بينها فقدان حاسة الشم نتيجة التعرض المستمر للمواد والروائح المنبعثة من الفضلات. وما ترتبطش فقط الحوادث هذية بطبيعة العمل الشاقة، بل زاد تكشف عن إشكالية أوسع تتعلق بمدى توفر شروط السلامة المهنية وتجهيزات الوقائية ضرورية. ويعتبر أعمال البلدية أن المخاطر اللي يواجهوها ولات جزء من يومياتهم، سواء بسبب التعامل مع فضلات البلور والمواد الحادة اللي تنجم تسبب إصابات مباشرة أو نتيجة تعرض طويل للمواد الملوثة واللي تأثر على صحتهم على المدى البعيد. وتشير الوضعية لأن الأزمة هذية في قطاع البلديات ما تتعلقش فقط بالجانب الإداري أو المادي، بل تمتد إلى الحق الأساسي للعامل في ممارسة مهنته داخل بيئة آمنة، وغياب المتابعة الطبية الدورية ونقص التلقيح وضعف إجراءات الوقاية، كلها عوامل تزيد من هشاشة وضعية الأعوان وتحول المخاطر المهنية من حوادث استثنائية إلى ظاهرة متكررة اللي تستوجب معالجة جدية. المطالب المتعلقة بمراجعة وتطبيق مقتضيات الصحة والسلامة المهنية تكتسب بعد يتجاوز الخلافات النقابية، بل ولات جزء من نقاش أوسع بخصوص حماية اليد العاملة وضمان شروط عمل تحفظ كرامة العامل البلدي وتقلل من كلفة الحوادث المهنية على الأفراد والمؤسسات والمجتمع.
1: واضح، إن شاء الله ربي يحميهم، إن شاء الله ربي يلطف بهم، وإحنا زادا إن شاء الله نلطف بهم، خاطر كي تحط أنت الكوبيل نتاعك راه ماذا بيك تعرف فيها كزاز، فيها بلار، فيها حاجات من نوع هذايا، فيها زرارق زادا مش تلوح وين يجي، خاطر بعض فما عباد راي الله أعلم عليها عنده ليكيبمون نتاعو كواندوات وكل ولا ما عندهمش.
0: ما عندهمش الأغلبية، ما عندهمش الحقيقة. أنا قاعدين نشوفوا فيهم كل يوم في حومنا في الشوارع، الحقيقة ما عندهمش أبسط مقاومات الحماية
1: فيهم، حتى شكون فقد حاسة الشم،
0: برشا برشا معظمهم فقد حاسة الشم،
1: معناتها في الروائح هذيك كل يوم. دونك
0: احنا كي تتعدى بحذينا الشاحنه متعرفها الفضلات بركه، معناتها ما نجموش نتنفسوا من قوه الريحه، فما بالك هو اللي ساعات يبداو معناتها راكبين في الشاحنه من تالي، تصور انت حاجيكم معناتها البوبيل قدامه وهو من تالي قاعد يشم في الريحه هذيك الكل، كيفاش باش يصير فيها؟
1: وفي اليابان مثلا هم من اكثر العباد اللي يكنون لهم احترام الشعب نتاعهم،
0: بيان سور، خاطر قاعدين يخدموا في خدمه كبيره، معناتها كان مش من هما رانا غرقين في اثنين من الفضلات.
1: ان شاء الله ربي يلطف بيهم وان شاء الله ربي يحميهم. يعطيك صحه اميمه، بارك الله فيك، كون جي طيب لله.
0: زادت
1: اخبار السته،
0: زادت
1: اخبار السته، تلقاوها ان شاء الله في اخبار السته. احنا شويه اخر محمد علي السويسي يجينا في هاي تيك وفلاش باك هيت، اليوم عوده لموزيكا جميله جدا من جو الثمانينات
2: فيها وعليها افتر وورك، يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: After Work. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
1: Activez سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك كيفين في موعد جديد مع هاي تيك. آخر أخبار تأكد أن شركة أبل بشتعلن على الايفون الجديد متاعها نهار 9 سبتمبر. نهار الأربعة 9 سبتمبر بش يكون الموعد مع كينوت من عند أبل, فيها بش يكون الإعلان على الايفون ألترا, الايفون بليابل متاعها والجام جديدة من الايفون جدد متاعها الايفون كلاسيك. نحكي لنا على الجام برو, الايفون 18 برو و 18 برو ماكس, هذم هما الايفون اللي بش يكونوا حاضرين في الايفنمون بتباع مع إمكانية نكونوا حاضرين زادا الأبل واتش ومنتجات أخرى. لكن نستناو أنه الليفنمون كيف قلت بش يكون نهار 9 سبتمبر. ما فهمش تأكيدات من شركة أبل, يعني أبل ما بعثتش للصحفيين لانفيتاسيون أوفيسيال, لكن حسب موقع بلومبرغ فأنه الداتا دي هي المحطوطة في الكواليس متاع أبل للإعلان على جديد متاعها في الرونتري متاع 2026. في موضوع واحد آخر بعيد كل البعد على الايفون, على المنتجات, شركة أبل تعرفوا منذ بداية السيفة هذه عندها مشكلة كبيرة ياسر وقضية ضد أوبن إي آي, وتتهم في القضية هذه أوبن إي آي بأنها سرقت أسرار للشركة. والقضية هذه تعتمد على معطيات تقول أنه أوبن إي آي تحصلت على معلومات تخص منتجات مازالت ما نصتهمش شركة أبل عن طريق زوز موظفين سابقين بالنسبة للشركة انتقلوا ولاو يخدموا في أوبن إي آي. والأخبار تأكد أنه الاتهامات الجديدة تشمل 11 موظف واحد آخر. أبل قالت أنها عندها الوثائق وعندها كل الأدلة اللي تأكد أنهم تقابلوا مع المسؤولين من أوبن إي آي وعطاهم معطيات, مع العلم أنه الموظفين هذوما مازالوا يخدموا في شركة أبل. على كل حال القضية قضية كبيرة ياسر ما بين زوج شركات. بالنسبة لأوبن إي آي قاعدة تقلل من أهمية القضية هذه, حتى في البلوغ متاحة كتبت أرتيكل قالت أنه أبل غالت على طول خط بالنسبة للقضية هذية. لكن بالنسبة لأبل ما زلت شدة صحيح بالنسبة لقضيتها, وتعرفوا أنه الأمور بالنسبة للقضية كما هذية تدوم المدة طويلة ويقعد فيها سوسبانس كبير بالنسبة للنتيجة متاع القضية هذية, وين باش توصل عركة أبل وأوبن إي آي في المستقبل. قبل ما يكون الموعد مع أبل والايفون عندنا رونديفو في أوت مع البيكسل مع شركة جوجل. جوجل خرجت فيديو توري فيها البيكسل فولد التليفون بليابل متاعها في الجينيراسيون الثالثة متاعه. والتليفون هذا هو أول تليفون مع شركة جوجل بليابل, لكن هو أول تليفون في الراسيو اللي مشيت فيه شركة سامسونج بالنسبة للجالكسي زي فولد 8, وهو نفس الراسيو زادة مش تمشي فيه شركة أبل بالنسبة للايفون ألترا. نحكيه على راسيو يسميه الباسبور فولد. وبالنسبة للتليفون هذية من المتظر أنه شركة جوجل بشتعلن عليه مع بقية الجام متاحة في 20 سبتمبر. جوجل معاملة يسر على تنسور جديد البيوس متاحة جرافية على 2 نانومتر, بشكون هي أول ماركة تخرج سمارتفون فيه بيوس جرافية على 2 نانومتر بالتعاون مع تي اس ام سي. نفس البيوس نستناونا بشكون حاضرة في جام جديدة متاع الايفون بعد أسابيع. في موضوع واحد آخر زادة فيما خص شركة جوجل, الاسيستنت متاع شركة جوجل جوجل اسيستنت عنده مدة طويلة من اللي الشركة عوضته بجيميناي, لكن قاعد موجود في بعض البرودوي الاخرين متاع شركة جوجل كما السمارت تي في متاعها. ورسميا جوجل بعثت ميل للمستعملين متاعها جوجل اسيستنت بش يخرج في الريتريت ابارتير من سبتمبر 2026, وبش يقع تعميم التجربة متاع جيميناي على بقية المنتجات متاع شركة جوجل. مع الناس لحد الآن جواب هل ما إذا مثلا جيميناي بش يكون حاضر في الأندرويد بوكس وإلا لا, في الأندرويد تي في وإلا لا, بما أنه جوجل أسيستنت هو اللي حاضر اليوم في المنتجات هذية. المؤكد أنه السمارتفون الكل أندرويد والزوبجي اللي يخدموا بالوير ويس أبرزهم البراسلي كونيكتي وإلا السمارت ووتشز كلهم بشوليوا يخدموا رسميا 100% بجيميناي ويتخلوا على جوجل أسيستنت. بالنسبة لجوجل أسيستنت رسميا ينتهي الدور متاعه بالنسبة للخدمة متاعه في الإيكوسيستم متاع شركة جوجل. هاي تيك وفيت هاي تيك تقع على سيت متاعنا موزايك FM.net.
0: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
4: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. فلاش باك
1: أصدقاء الثمانينات، اليوم موزيكا سبيسيال لكم أنتم. اليوم نرجع معكم لأجواء الثمانينات شوية أخرى، تسمعوا من عام 84 مودرن تولكينج يوما هارت يوما سول. في بالكم اللي سينجل هذاك يدخلوا يسجلوا فيه في ألمانيا تحديدا في هامبورغ، كان من الأول الرفران تاعها يقول ماي لوف إز جون مش يوما هارت يوما سول. كيما داخلين يسجلوا وقت ظهر لهم باش يبدلوها يوما هارت يوما سول. والأغنية هذيا لمعلوماتكم تسجلت في 30 دقيقة كاو نص ساعة، خرج التوب هذايا اللي كسر الدنيا. وريك ساعات حاجة تبدأ فيت في بيان في راي تنجم تكون حاجة ممتازة جدا. شوية خد اسمه زادة Sting English Man in New York من عام 87. عملوها جامايكان مان ان نيويورك، عملوا نسخ عديده لكن تبقى الاوريجينال وحدها. عاش كنت فرشتوا فيه الكليب هذايا ولا لا، منوري بلون راهو الكليب نتاعو. وبرشا ما يعرفوش اللي المخرج نتاع الكليب هذايا هو دافيد فينشر، هو نفس المخرج للفيلم الليجوند فايت كلوب، تعرفوا الناس كل فيلم فايت كلوب، وكان اخرج زاد الفيلم 7 وفيلم ذا سوشيال نتورك. هو من اكثر المخرجين زاد نجاحا في الموسيقى وايضا في الكليبات. شويه اخر نمشيو لمادونا لا إزلا بونيتا من عام 86. في بالكم يا جماعة اللي سألوها مادونا على حاجة، قالوا لها كي تقول last night I dreamt of San Pedro، ما كي كتبت الغناء به سان بيدرو وين؟ فيكم شي شكون يعرف سان بيدرو وين موجودة؟ سان بيدرو اسكو هي في كاليفورنيا، اسكو هي تقصد بها سان بيدرو الفيل الموجودة في كاليفورنيا وإلا شنية بالضبط؟ سألوا مادونا قالوا لها اسكو الانترفيو نتاعها سان بيدرو اللي غنيت عليها هذيك منين هي جات بالضبط؟ قلت لهم والله ما نعرف سان بيدرو وين هي. إبان بعد اكتشفنا اللي هي مدينة إيماجينير ما فماش منها بكل سان بيدرو. دونك جوست كيلكو زانفو. ولمعلوماتكم يا جماعة، فإنه مايكل جاكسون كان سونسي هو اللي باش يغني الأغنية هذه لكن ما عجبتوش برشا، خديتها مادونا عام 87 كسرت بها الدنيا. نمشيو لعام 80 من عند كوين، another one bites the dust. من أقوى الأغاني عندي أنا اللي عملهم كوين عام 80 بالضبط. في بالكم اللي هذي ما تسجلتش السينجل غنية، كانوا يغنيوها جوست في الحفلات كهو. مع نهار حضر مايكل جاكسون في الحفلة نتاعهم في لوس أنجلوس بعد ما وفى وعرضهم في الكوليس. مشى لفريدي ميركوري قال له في وذنه، قال له اسمعني بصراحة ما بيناتنا كانت خرجوها السينجل هذي وحضر بش كسر الدنيا. فريدي ميركوري سمع كلامه سجلوها خرجوها وأخيرا ولا عنا سينجل نسمعوا فيه حتى اليوم بنصيحة من مايكل جاكسون. أصدقاء الثمانينات شوية آخر وانتي غاليتي تسمعهم كاملين أو ككل أغنية عندها حكاية، وحكينا لكم لغانية ذوما حكايتهم كل واحدة شنيري فيها. رفيق يعطيك صحة، لبنى كيف كيف، الأخت أمامي يعطيك صحة. احنا خليكم مع ماكسيما وموزيكا من الثمانينات في فلاش باك هيت، نتقابلوا غدوة في لمن.
0: After work.
2: Publicité.
0: Calypso. Jeudi 6 août, Calypso 2000 revient au Calypso Hammamet pour vous faire revivre l'ambiance des années 2000 avec nos emblématiques DJ Bash, Doki, Rayhan, Ciela.

avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM. Flashback.

0: flashback. It's after work. كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه دور الباكو اقرا نيميرو دو لو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
0: راديو موزايك فم تونس الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. رئيس الغرفة النقابية لتجار المسوق حاتم بن يوسف يؤكد في تصريح لمزيك أن مكتب الضمان يمثل مختبرا أساسيا للقطاع باعتبار أن مهمته تتمثل في تعيير الذهب ووضع الطابع الرسمي بما يضمن إدماج المسوق في الدورة الاقتصادية القانونية. وبن يوسف يوضح أن المطلب العاجل لمهني القطاع الموجه أساسا إلى وزارتي المالية والسياحة والصناعة التقليدية يتمثل في إعادة فتح مكتب الضمان مع الإبقاء على منظومة الرقابة نظرا للدور الذي يؤدي في تجميع وتحديد كميات المسوق المتداولة سواء المبيعة أو المقتنات من العمر أو الحج أو الموروثة إضافة إلى قبول المسوق الذي فقد طابعه بفعل مرور الزمن.
3: فما الذهب اللي غير حامل هذاك يمشي بكله في النوع تهريب تبييض أموال الله أعلم يمشي ظلام في ظلام حكم غلق مكتب الضمان اللي هو مكتب الضمان هذا يعتبر مخبر المهام متاعه يعمل العيارات متاع الذهب ويحط الدمغة فوق والطابع اللي هي الطابع ابني ويدخل في الحركة الاقتصادية ونستحفظ عليه. أنا من الغرائب مكتب الضمان مسكر احنا مطلبنا باش يفتح معتها للعموم مع الرقابة هذا مش سيب ماي على البطيخ كلمة تونسية عامية. القانون ساعة قانون مش دستوري عميق قانون داخلي للمهنة في 2005 طبعا عنده 22 سنة تبني ويحبوا يطوروه ويحبوا يبدلوه وما وصلوش الحل هو ساعة ما يكون قانون دستوري وأصلي نسميه مجلة عقوبات تكبير وما هوش مطبق القانون بعض الفصول منه تطبق سران في الهب الغير حامل الطابع السؤال يطرح نفسه وين ماشي يجاوبونا وزارة المالية خاطر هي المسؤولة ولا وزارة السياحة والصناعات التقليدية احنا صناعات تقليدية ايش تعرفش عندك الذهب كدولة قاعد يدور في وسط البلاد وانت الذهب كي باش يدخل المكتب الضمان تتبع في عليه أداءات انت باش دخل فلوس وانت في حاجة للفلوس علاش ماشي هكاك انا ما نعرفش وين ماشي انت كدولة ان شاء الله تكون تعرف وين ماشي انا نتصور ماشي كله فساد احنا نحارب في الفساد.
2: وزارة التربية تعلن أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة وذلك في موعد يحدد لاحقا. والوزارة تؤكد في بلاغ لها أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn مبينة أن التسجيل الإلكتروني لا يتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل شددت الوزارة أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيق ديديسيت أو محافظ إلكترونية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض مضيفا أنه سواء جرى التوصل إلى اتفاق أم لا سيفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلهم. الخارجية الإيرانية تقول أن مسار المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مهني ويتقدم إلى الأمام لتحديد مسار آمن لعبور السفن بمضيق هرمز. الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور فيصل أبو صليب يؤكد ضرورة الالتزام باليقظة بشأن التفاؤل باتفاق مرتقب بشأن الملاحة في مضيق هرمز بين إيران وعمان محذرا من تكرار سيناريوهات السحب أو الفشل السابقة لمذكرات التفاهم بين واشنطن وطهران. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فام بوانيت والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس.
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: أريدو طور عالمك.
7: سبور إكسبريس.
8: مع
7: مرحبا بكم. الرابطة قررت رسميا تثبيت نتائج قرعة الأزلامة البطولة وعدم إعادتها والعمل بها. نذكر اللي الجامعة كان طلبت من الرابطة إعادة أزلامة القرعة هذه، والرابطة من بعد طلبت ملاحظات الأندية كتابين وقامت بمراسلتهم، والأندية رجعوا المراسلات للمكتب للرابطة. وعلى ذو هذه كل قررت الرابطة تثبيت والإبقاء على نتائج عملية القرعة، يعني القرعة ماهيش باش تعاود. إدارة الشبيبة القيروانية بعد ما تحصلت على نسخة محايثة من قرار لجنة الاستئناف بخصوص الطعن اللي كانت قدمت به في ترتيب النهائي للبطولة، وقرار لجنة الاستئناف وقتها هو رفض طعن الشبيبة. إدارة الشبيبة باش تودع بداية من غدوة ملف لدى المحكمة الرياضية الدولية. النادي الصفاقسي توصل لاتفاق اتفاقية تسوية مع نادي حمدل بخصوص مستحقات نادي حمدل في منحة تكوين عمر بن علي بعد انتقاله من سياسة الفريق ألانيا سبور التركي. إدارة الاتحاد المنستيري ما تمكنتش من رفع المنع من الانتداب بسبب طول الإجراءات الإدارية والبنكية بالرغم من توفير المبالغ المطلوبة في الملف. الملعب التونسي على زوز انتدابات جديدة، المدافع المحوري محمد عزيز الكناني أمضى عقد بزوز مواسم، المهاجم البنيني فينينو قادم من نادي رايون سبور الرواندي أمضى عقد 3 مواسم. النادي البنزرت تتدب متوصل ميدال الإيفوري لامين تراوري بعقد لمدة زوز مواسم قادم من نادي الديوان البركيني. المدرب نوف الشبيل باش يكون هو المساعد لنيس بوجلبان في المنتخب الاولمبي خلفا لحسام الحاج علي اللي عقده فيه في 30 جوان 2026. بن بوجلبان باش يكون هو اللي باش يقود المنتخب في العاب البحر الابيض المتوسط في تارانتو في ايطاليا من 21 اوت الى 3 سبتمبر. كانت هذه 3 نشرات رياضيه اليوم، تلقاها على السيت مزيكه.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.

0: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فن. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على اهم واخر الاخبار. مسلسل ريبيرو يرفض ان ينتهي، معطيات وتطورات اخرى في هذا الملف الى حدود البارح وحتى اليوم الصباح. شارف الملف هذا على الانتهاء وعلى الاغلاق، لكن فما تطورات اخرى، فما بعض المحاولات من جانب الترجي التونسي. ترجي اللي الحقيقه اخبار مفاجئ، يفسخ عقد اللاعب كسيد ابو عاليه. بعد شويه نعطيكم التفاصيل، لكن نعطيكم موعد امضاء يوسف البلايلي اللي عقده مع الترجي الرياضي التونسي. نحكيه كيف على بديل جمال الحمودي اللي كان اعلم رسميا البارح الجامعة التونسية كرة قدم بعدم رغبته في المواصلة في موقعه كرئيس او كمدير لإدارة التحكيم. ناجي جويني اسم يطرح بكل جدية، وسلطة الاشراف هي التي فكرت ويبدو انها اتصلت كذلك بناجي جويني. تفاصيل هذا الموضوع بعد شوية. كيف الرابطة الوطنية لكرة القدم، وامام اعتراض وحيد كان من جانب الملعب التونسي مع موافقة 15 نادي آخر تقرر الاحتفاظ وتثبيت رزنامة البطولة، بطولة 26-27. نحكيو على السوبر زادة، كي نحكيو على رزنامة البطولة وعديد المعطيات الأخرى، منها مثلا صلاح وترابزونسبور وأرقام مالية خيالية الحقيقة للنجم المصري محمد صلاح. أكثر أخبار تابعوها معنا على امتداد 50 دقيقة في ريكاب سبور، اللي رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا
1: بك حيدة. تحية ليك، تحية لسمير، تحية الخيان تاعنا لكل السادة المشاهدين والمستمعين. واليوم عرقوبي بعائلة السليمي. أنا عندي اسمع، ثم حاجة هكا،
0: خلينا نسلموا على السليمي اللي بعدنا
1: يعني جاي. عندي حاجة بيني وبينك عائلة السليمي.
0: أهلا وسهلا بسمير، أهلا بيك حيدة، تحية ليك. نسلم على الخيان، نسلم على الناس اللي تسمع فينا، الناس الكل. يا خويا وحيدر بدا يحضر في روحه باللون الاخضر، يظل باكونس
2: هيك او يز يا خويا،
0: يحضر بس الاخضر اليوم يظل سيء. والشيخ خضره
2: كل خضره في وجوهنا ان شاء الله
0: خويا. امين ان شاء الله يا رب يا خويا. بيع عطله، بيع توقيت ممتاز، توقيت ممتاز.
2: واضح سمير، واضح. اي شو حكيت عايد السلامي يا دوم؟
1: اليوم الصباح كنت في اجتماع تمت دعوه ليها من طرف الاداره الفنيه مشكوره، اللي بعثت تقريبا لعده مدربين، مدير فني السابقين، مدربين الوطنيين، مدربي ضبط المحترف الاولى اللي عدوا في البرو حاليا، المديرين الفنيين. طبعا لقيت لطفي السلامي ولقيت

0: الستاتيو نتاع المدرب، بنود العقد اللي عندهم توا اكثر من 25 سنه ما تغيروش، البند الفسخي هذايا اللي ما فيه حتى شيء، قداش من اجازه المدرب نفس الشيء، ما يدربش اكثر من زوز نوادي في الموسم. عده اقتراحات تم اقتراحها على الاداره الفنيه، وان شاء الله لو خيام في الجامعه يثمنوا الاقتراحات هذه باش يتم تطبيقها على ارض الواقع، لانه اذا كان الفنيين وأهل الميدان يعطيوا بعض الأفكار وبعض الحلول، منهم حتى تقسيم البطولة أن ترجع 14 فريق وضبط المحترفة الثانية على 3 سنوات، كل مرة ينزلوا 4 يطلعوا 2، نرجع 16 فريق من بول واحدة، لأنه راهو 28 نادي محترف في الضبط الثانية، يعني عقود يعني صناديق اجتماعية يعني شكاوي لدى الفيفا ولدى يعني عدة مشاكل، ونرجع للهوات يعني العمل القاعدي. دونك كانت بحضور بالحسن مالوش كذلك كان له خير، لكن الفت انتباهي هو الحضور الضعيف جدا، وهنا لوم بعض لخيان مدربين ولا داروا، ثم ناس ديما تقول ما يعطونيش الفرصه باش نعطيو راينا باش نصلحوا باش نتكلموا. كانت فرصه اليوم، بس اثنين لخيان اللي عديوا في البرو بطبيعتهم اليوم في التربص، تقريبا 4 مدربين فقط لباوا الدعوه وكانوا موجودين، شهاب الليلي، يوسف الزواوي، يوسف بن كحله مدرب تقدم سقيط الدير، وعبدك المتواضع، وبالتالي 4 اشخاص فقط. ثم ناس بعد تبدا تعارك، ايش انت كمدرب حارب على الستاتيو نتاعك وعلى القوانين وعلى العقد نتاعك والكل اللي مصلحت الانديه، لكن كلمه واحده مهمه، اذا كان يجيك مدير فني يحب يطبق القوانين ويحب يمشي يعطي النوادي حقها، ما يلزمش
1: واضح.
0: بعد الجامعه تجي ضده او تعمل قرارات
1: واضح
0: عكسيه، هكا نجمو ننجحوا
1: ان شاء الله يطبق.
0: فوالا سينو
1: ان شاء الله ان شاء الله يا نادر، الكلام جميل جدا والبرامج جميله والافكار ثمينه وطيبه، التطبيق فوق الميدان ان شاء الله نشوفوه.
2: تا شفت سمير بدينا روم عائله السليمي، راه شفت
1: يونس ريت
2: خلينا نكملوا الكوندكتور
1: ان شاء الله نشوفوه على الميدان
2: ان شاء الله. وقت خلينا نمشيو بعد لحظات لاخر مسار، وتكون البدايه بكسيد ابو علي ومفاجاه الحقيقه، اداره الترجي تفسخ عقد اللاعب الجزائري.
3: Calypso. Mercredi 5 août, le Calypso accueille El Kitch Al-Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixé par Haizem et Shifa. El Kitch Al-Arabi, c'est le mercredi 5 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les savants de la GIA. Écher
2: massage. آخر مسار في ترجي تونسي، فسخ عقد لاعب كسيلة بوعالية لاعب الجزائري بعد موسم وحيد عداه مع ترجي الرياضي تونسي. الاتفاق شمل فقط زوز رواتب خذيهم كسيلة بوعالية، وانتهت العلاقة بين الطرفين. الترجي يكون وفر هكا مبلغ 1.7 مليار اللي هما متبقين في عقد اللاعب مع ترجي الرياضي تونسي. مفاجأة الخبر نادر وسمير، فسخ عقد كسيلة ماهوش من أسوأ اللاعبين.
0: لا والله مفاجأة صراحة للأمانة، يعني اللاعب السنة الفاضلة تو نعطيه الإحصائيات متاعه، تقريبا من أفضل الأجانب في الترجي، من أكثر اللاعبين اللي سجل أهداف. صحيح يمكن ما كانش حاسم في ضبط الأبطال الإفريقية، لكن في البطولة كان حاسم. إذا كان قادم المردود متاعه بمردود ساس تقريبا، حتى تهديفيا إحصائيا كان أفضل منه، خصوصا أنه ريبيرو ماهوش في اليد، وبالتالي يعني 2 لاعبين نجم تخسرهم في يوم واحد على رواق اللي صار، محترفين اللي هما عندهم جودة فنية مقبولة ولاعبي رواق قادرين أنهم يعطيوا الإضافة، بصراحة خبر مفاجئ، خصوصا لأنه نذكرك وسيلة عمناه الجا يمكن بعقد يمكن تاع 3-4 سنوات، يعني يعمل سنة واحدة وراتب راتب شهرين فقط.
2: كونتراتو كان بالضبط عامين بلس 1 بلس 1 4 مواسم، عامين بلس 1 بلس 1
0: اي. هي بالنسبه للترجي اذا كان بالنسبه ليها ما عادش تحتاج اللاعب فنيا، وقت الترجي يعمل خطوه ممتازه، لانه لاعب مرتبط بيك بعقد على عامين ولا ثلاثه تعطيه شهرين وتفسخ له، يعني هي في صالح النادي. اذا كان

0: هيدي ما عاش حاجته بيه.
1: هو يبدو انه ما هوش داخل في حسابات ريجي كامف. ما نجمش يكون قرار اداري, هو قرار فني بالاساس.
0: قرار ريجي كامف نحترم. كان عندك البديل افضل من كوسيل ابو عاليه, لك الحق في ذلك وهنيئا لك. اذا كان ما عندكش اللي موجود تو اللي نعرفه انه كوسيل ابو عاليه الترجي عنده قرابة شهر, هو تقريبا طلب من اللاعب انه اذا كان عندك عروض احنا مفتوحين للتفاوض, وهناك انديه جزائريه طالبه كوسيل ابو عاليه وتحب عليه.
1: هو كان رافض العوده للجزائر, ما جاتش عروض البرة من الجزائر.
0: يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش.
1: هاك الاخبار عندك عاد شنو؟
0: على كوسيلة
2: اكثر الاخبار.
0: على كوسيلة شنو عندك؟
1: على كوسيلة في الماتش. مش بشق هذا كيكه تو نشوف جمعيه
2: سيرتو ليبر عطوا
1: كوتاكيره.
2: طب اقبل كل شيء ساعه. مردود الملاعب هو مرتبط بمردود الفريق بصفه عامه, هذه في العالم الكل المعروفه. كوسيلة ابو عيلك وكورجي ملاعبي وليد ملاعبي نتاع كوره, عنده ياسر كوره في سقيه. خذته الترجي على زوز مواسم مع إمكانية الثالث والعام الثالث والعام الرابع. إذا كان كوسيلة بوعالي ما كانش مستوى كبير ياسر, لكن كان أفضل من عدد كبير من اللاعبين. هذا الكلام نقولوه, ولكن نتفرجوا في كوسيلة بوعالي نشوفوا ملاعبي متاع كورة. بوتيتر الظروف عمناه والإسبرانس تغيير مدربين جو العام ما كانش يساعد, ممكن السنة يلقى ظروف مخير ويترشق. هذه الناحية الأولى. حيدر انت تكلمت على مبلغ مهم ارتاح منه الترجي التونسي بفسخ هذا العقد, عطاه شهر
1: مليار و700,
2: لكن خسر في المقابل قيمة تسويقية كبيرة ياسر للاعب هذايا. كان ينجم يسوقه هنا. العملية احنا ديما في تونس نتبعوا شكون جبنا, ما نتبعوش شكون بعنا, وهذا فن نتاع البيوع والشراء هو راهو علم يدرس. ملاعبي كيما كوسيلة ابو عاليه من المفروض ما يخرجش ليبر, من المفروض معناها تسوقه كسوة للخليج كسوة الكذا, وحتى كان هو ما جاش عروض انت تسعى الى العروض كإدارة. نعتبر هنا فما اخفاق اثنين.
1: أمل في النقطة ذي مثالش نتبادلوا فيها الأراء. اذا كان انت عندك لاعب ما يدخلش في حسابات المدرب, وهو العروض اللي جابهم من بلاده وهو رافض العودة للبطولة الجزائرية, وانت الان معناها في نهاية الطريق مش مازال فيه الميركاتو, ما عندكش برشا حلول. يا اما تتصرف فيه ساعه تجيب عرض, يا اما تتفادى اشكاليا ويقعد ما يلعبش تخلص فيه وهو قاعد على البنك.
2: صحيح.
1: هذه زاد فما حسبه, لانه الملاعب في حد ذاته وانتم ادرى مع رايكم مصلح في هذا فنيا ماهوش خايب, ماهوش من الاولويات نتاع الفسخ. اما لو كان وصلت فسخت له سيكو ما عندكش حل اخر.
2: وزاد يا اخي زاد مدرب نحترم الراي نتاعو هو حر, لكن كذلك احنا عندنا عين تشوف. وليد ملاعب شنو تقول لي ريكي كام ما حبش عليه وليد ملاعب. ثم النقطة الأخرى أنه ما جاتش عروض من الجزائر, أنا أستبعد.
1: لا جات من الجزائر,
2: جات من الجزائر وهو رفض. أنا أستبعد لربما مناورة من اللاعب ووكيل أعماله للخروج من الترجي مجانا, ثم بتيتر نهارين ثلاثة أيام أخرين تلقى في فريق جزائري ما استغربش, وممكن في فريق آخر. إذا هالمناورات هذوما كان على إدارة الترجي, لأنه في المقابل فما بيع وفما شراء وفما مصلحة عامة متاع فريق. ما يخرجش ملاعبي في الإمكانيات هذيك متاع أبو عالية مجانا. أنا أعتبره حتى كان فنيا ما هوش في داخل في ربما اختيارات المدرب, لكن قيمته التسويقية كانت تسمح للترجي أن تسوقه بطريقة أو بأخرى. اليوم نقول الترجي استفاد, ممكن ارتاح من ربما الثقل المادي متاعه هو للسنوات القادمة, خاصة المدرب مش بشي يلعبه. هذه من ناحية صحيحة, ولكن من ناحية أخرى كذلك لابد من التعامل ربما مع الملف ذاك يمكن التعامل معه بطريقة أوضح وأكثر نجاعة.
1: كنت قلت لكم البارح إنه فما اتفاق مع أبو زيان زاد الفسخ العقد, فما زاد اتفاق مع يونس راشد على فسخ العقد زاد الانتداب اللي كان الموسم اللي تعدى. وترجي قاعد بين قوسين مع احترامنا للناس هذوما الكل, معني هو قاعد يتخلص من صفقات اللي يعتبر انه بتاتر ماهوش مكانش اختيارات موفقه بالنسبه لي. الترجي هذه
0: وهذه خطوه ممتازه, لانه الترجي في العاده دائما عنده 4-5-6 لاعبين حاط لهم موعد بدني خاص بهم او يتدربوا في الفريق الامال, وهما موجودين ياخذوا في راتب وقاعدين ما يشاركوش ما يعمل في حد شيء. كما تو الظاهر ايمن بوزيان
2: تو كاداره نادر سمحني كاداره تجي تختار ملاعبيه وتجي وترجعهم الاعاره وتحطهم في الفريق توفر لهم الظروف النجاح, تجي اداره جديده برؤيه اخرى تنحي ماهيش مقتنعه بهم المدرب مش مقتنعه بهم, العام الجاي تجي اداره اخرى نعاودوا نفس المعبوكه. السياسه الرياضيه او التخطيط الرياضي فما حاجات قواعد ما تبدلش, فهمتني؟ فما قواعد ما تبدلش. نغلط في ملاعبي ولا في اثنين من لو ساتور نتاع الفريق نتاعي نعرفها, انا مادام جيت للاسبيرونس ولا الكلوب ولا غيره سيكو عندك إمكانية هكا ولا لا؟ دونك اليوم كي مش فسخ الراشد وغيرهم من الملاعبيه لانه عبء على الفريق لانه ماهم ولا ماهمش ملاعبيه هكا ولا لا؟
0: اي ما عطاوش الاضافه ما فاضوش انفسهم.
2: شكون اللي جابهم؟
0: المسؤولين في التدريب.
2: بديت الصيف الجاي الصيف الجاي تجي اداره اخرى تقول لك يا خويا اللي جابهم من لعبيه شكرا لله ماهمش مقتنعين ويجيب مدرب اخر برؤيه اخرى وندخلوا فك الدوامه نتاع غير وبدل غير وبدل. لابد من برنامج عمل موحد مع بعض التروشيك. كي يجي مدرب يا خويا ما نعطيش المفتاح انا نتاع البارك نقول له اعمل تحب انت. ليه المدرب ينجم يمشي بعد جمعتين ثلاثه لكن يقعد الفريق ويقعد الرصيد البشري. هنا لابد من الدرايه وحسن التعامل مع المجموعه الاكثر والاقل.
0: انا نعتبر انه الملاعب هذوما اللي خذوا فرصة متاع سنة أو سنتين أنك تفسخهم يعني أفضل وشاهدنا والموسم فاضت في شهر أوت. هنا تتذكر حيدة قلت لك الانتدابات المحلية للترجي راي كان لعبت في كأس تونس حاجة بهي راي حتى في البطولة شوفوا شوف تعطي الإضافة راشد بوعصيدة أو كيف خرج وغيره
2: مش تجيب نادر من تونس ما هو يبرزوا في فرق متاحهم مش تجيبهم لسبيرونس
0: مش شرطي
2: هذا متاع المستير نجحوا في المستير مليح مليح وكانوا متألقين جابتهم الترجي الأخرين في جرزيس راشد وش اسمه وقنيشي وش اسمه لافونسانتر كيف
3: جبري
2: الجبري تألق وتألق كبير
3: ما تجيب إكيب كاملة دي زيترانجي معنا
2: هذا هو يلزمك تستقطب من البطولة التونسية مع بعض الأجانب مالوروزمون في الإسبرانس ما نجحوش ولا ربما المستوى كان على وضغوطات على وكذا ظروف أخرى
0: تتعلق في المتلوي ولا في بنقردان ولا
2: اليوم وغدوة وبعد غدوة والعام الجاي ودي ما تمشي لابد من الاستفادة من السوق الداخلية
0: ما فيش كلام
2: هذا هو
0: أما حسن الاختيار
2: وين
0: مش تجيب لي لاعب
2: وين
0: حسن وبعد يخرج من با في شهر وشهر
2: وين حسن الاختيار
0: يعني مش موجود
2: اللي أنا خذيت أبرز ملاعبية في البطولة كيناخ وين الحاجة عليه أبرز لازم لعبي في المستير لعبت الكل تحب عليه خذته الاسبيرانس الجبري والقنيشي متألقين طايرين تيران مع جرزيس انا جبتهم هذوكم ولادي وانا جبتهم ورجعتهم دوك ما عملتش غلطه كبيره ياسر الاسبيرانس كي جابت الافضل فهمتني ما تألقوش ولا ما مشاوش مع الاسبيرانس موضوع ثاني فهمت نادر يا سيدي اليوم الترجي التونسي يشوف الانديه التونسيه الكل اختار لي انت نادر ملاعبي ولا زوز قادرين ينجحوا في الاسبيرانس تو بالبطوله التونسيه
3: حتى القيل جيبوا شانس نتاع ولد كان ضعيفة
2: صحيح
3: نجح في الترجي شو تفسيرك
2: ما ريت معناها تتغير المعطيات ما فما ضغوطات في الترجي ولا في الافريقي تختلف على بنقردان وتختلف على جرزيس حتى حد ما يشكك في القنيشي وانه ملاعبي حتى حد ما يشكك في الجبري وانه ملاعبي حتى حد ما يشكك في الحاج علي وانه ملاعبي هذو ملاعبين نتاع كوره وراهو الامكانيات لكن كي يجيوا للترجي يطلع المستوى تكثر الضغوطات فهنا الملاعبي يلقى نوعا ما من الصعوبات دونك المشكل ما هوش في الاختيار لانه سوق هذيك هي فهمت نادر
0: المشكل في اللاعب يعني
2: المشكل في اللاعب المشكل في المحيط المشكل
0: انت تو بالسنين هذوما تكون يعني جوده فنيه ولاعبين عندك طالما عندك الامكانيات افضل من انك تجيب لاعبين
2: بالضبط.
0: كل موسم قاعد تنتدب بالسوق التونسيه
2: بالضبط
0: تو انا حاجه عليه ولا تقى ولا تو الترجي تعرف في السنوات الاخيره تقريبا افضل لاعبي اتحاد مناسيه الكل في الترجي لكن يقعدوا سنتين ثلاثه يعني يعملوا مواسم متعده ويعطيوا نقولوا احنا حلول للمدربين على مستوى الثراء هذا السيد البشري انا نحكي على الملاعبيه اللي ما ينجمش حتى يكون على دكه البدلاء
2: انا عطيت لك اسامي هذوما موجودين وعندهم كره في ساقهم
0: لا انا ما حكيتش على هذوما
2: ونمشي على الحكي على الشيخاوي في الكيب بيرسونال افضل مدافع في البطوله التونسيه عامنا في المستير هزينا كلا ماهوش مضمون نجاحه في الترجي التونسي وهنا بعد نرجعوا علاش تاخذوا في الشيخاوي يا ولدي خذيت افضل مدافع شاب انا في البطوله التونسيه كيفاش تقولي ما تاخذوش انت هكا ولا لا دوك فهمت قصدي
3: بعد ينجح ما هو
2: ينجح حاجه اخرى
3: صحيح قاعدين يتهموا فينا شويه نلمعوا في سياسه الترجي كيفاش نلمعوا احنا الخبر اسمه مفاجاه بالله راهو انا ساعات نشوف تعليقات ما نستغربش الوضع اللي نحن فيه الله غالب هذاك المخ معناه هذاك حد كيفاش احنا نلمعوا واحنا كاتبين مفاجاه وميم طون سبحان الله
2: وانا قلت
3: انا خلينا
2: انا قلت وسائل ابو علا غدا سايبوه بليه هذه تلميع هذا
0: يا ودي تو كنا نقولوا انه اصلاح الموسم الفارط اخطاء في الانتدابات وتكررت سنوات عديده ولاعبين خارج القائمه ويدربوا وياخذوا في رواتب هذا تو الترجي قاعد يتخلص من الاعباء واحد بشكل واحد ولا اي مدير رياضي يجي يلقى 10 12 لاعب اجنبي وتقول له خلي لي 6 في شهاد وشهادين تحبوا يتخلص منهم حب الوقت.
3: خلينا نتعداو البتاتر الدوزيام ليكتور الخبر هذا. وقت اللي انت ما عندكش لي دروا وعندك يمكن الافضل بالارقام هو كسيل ابو علي وانت فسخت له اليوم
0: وي.
3: معناها انت حملت روحك مسؤوليه كبيره جدا باش تجيب لاعبيه احسن
2: بالضبط.
3: اللي خرجوا
2: بالضبط.
0: اش قلت لك انا ودي بيض وغير مضمون لليوم
3: تو نجيو التطورات بعد شويه اما غير مضمون صحيح
0: اليوم غير مضمون كان شاف فبها ونعم لكن شكون معاه يزمك اثنين هذه واقل يمين اثنين هذه واقل يسار هذه رابطة أبطال هذه كاس هذه بطولة هذه إصابات هذه موسم طويل أكشفت البليل تضرب جمعية وقفت
2: مدام سيب بوعالية وعلى الخطأ اللي كنت تكلمت عليه من ناحية تسويقية مدام سيب التسبيرانس بوعالية سيكون متأكدة أنه في المركز هذاك بش يكون فما لاعب أجنبي ممتاز
3: ليه هو في الحالة كل فما لاعب
2: نقطة أخرى هايدر بالنسبة للتعامل مع اللاعبين الأجانب والتوانسة في مركز أنا ضد زوز أجانب في مركز واحد مثلا على اليمين بوعالية وصاص عملوا الغلطة يلزم يكون أجنبي مع تونسي عنده المستوى مش انا نجيب نحط ساس وبو عالية في نفس المركز كيفاش باش نعمل خسرت اجنبي في مكان اخر فهمت دونك التعامل بالنسبه لاسبيرانس ولا غيرها اجنبي ممتاز جدا في المركز نتاعو ويكون معاه تونسي اما يكون عنده امكانيات يكون لاعب شاب يكون لاعب خبره موضوع ثاني فهمت
0: هذا المفروض لكن في غياب الجوده الفنيه نتاع لاعبين في مراكز معينه في تونس بالفواج فريق يتلزع السنه الفارطه كان ينجم الترجي تولي عنده نقطه قوه يا سيدي يبدا ساس شوط ثاني 30 دقيقة يدخل بو عالية تقعد عندك رواء كامل دائما يعطيك إضافة
2: أجانب
0: أجانب معاك
2: مشكل
0: في أربع أجانب فقط مشكل كبير
2: مشكل.
0: لكن ما ننساوش أنه زلسنا الترجي على عكس المواسم الأخرى أنا مش مبيض زوز مليون دولار للترجي دياكيتي 350 ألف دولار مجاهد 300 ألف دولار 50 ألف دولار منحة تكوين دربالي 250 2 مليون دولار حسبته لك 250 ألف دولار منحة مشترك بن حميدة بكأس العالم والمجموعة توا 3 مليون دولار
2: وعلى ما يكونوش خمسة
0: هي نجموا
2: كانوا نجموا يكون خمسة ولا صحيح. أربعة ببو عالية دونك هذاك نجاح ولكن في صفقة بو عالية تعامل مع ماذا أعتبره أعتبره خطأ ربما أو مش خطأ ولكن ربما الترجي كان يستفيد ماديا من كسيل بو عالية نظرا لإمكانيات
0: لأنه الترجي شراب الأموال شرابي مبلغ زي ما الموسم الفارط كان نجم السنة يرجع على الأقل 400 ألف دولار مفيش كلام
2: بالضبط
0: بو عالي يجيبهم عادي جدا شنو اللي صار باش يتفسخ بهذه الطريقة
3: وبتعويض قاعدين نقولوا مفاجأة
0: وبتعويض شهرين فقط
3: وكأنه سيبني نمشي على روحي بركة نتصرف
0: صحيح ولا كأنه الترجي سعيد جدا انه فسخ له بشهرين فقط
3: اي والملاعب يزاد الملاعب ما مطلبش اكثر فما يقول لك اعطيني كونترات نتاعي دو سالير موافق معناها
2: عنده
3: يكون عنده عنده حاجه دونك هذا الخبر فسخ عقد كسيلة ابو عالية مترجي الرياضي تونسي راجعين بعد شويه باش نكملوا مع ريبيرو مع يوسف البلايلي وبقيه الاخبار
4: اخر مسار

الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسا ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس. بي هايف كلوب اوبن اير ايتي 2026. انا امير الطرب العربي صابر الربيعي في البي هايف كلوب. صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. نهار الجمعة 7 اوت في البي هايف كلوب. انفو لاين 20 910 000 لابليكاسيون ايجا او ديريكتومون او بي هايف كلوب جامارت.

0: آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي، دياكيتي 380 ألف دولار أكثر من
1: سامحونا في 30 ألف دولار
0: 380 ألف دولار دونك
1: لاعب المرسات
0: دونك التطورات في ملف ريبيرو اللي في العنوان سميناه الملف اللي ما يحبش يشوفه ما يحبش ينتهي الملف هذا، لأنه تقريبا البارح في حدود 10 إلى 11 حتى النص الليل انتهى الموضوع. وديارة الخلفية تعرفوها، الجانب الليبي أصبح الهدف الرئيسي متاعه هو جاك ديارا، وجاك ديارا معناها صارت إغراءات كبيرة من الجانب الليبي، معناها سالير كبير وظروف ممتازة وكل شيء، وفي الأخر بكل ديارا قال أنا ما نمشيش للبطولة الليبية قرار نهائي وكذا، معناها رفض كامل. اليوم صباح عودة الاتصالات مع جاك ديارا على أساس أنه يحاول يقنعوه ويبدلوا له رايو، حتى التو مازالت متواصلة العملية هذه، لأنه كيما البارح زاد سميناها سبور إكسبريس العشرة، الملف الآن بيد جاك ديارا مش بيد حتى حد. لو كان جاك ديارا يقول أوكي الملف يحسم في دقائق، لأنه الجانب المالي متفقين فيه 700 ألف دولار، لاعب كرة الطائرة، وجاك ديارا إذا كان يوافق جاك ديارا وقاعدين يحاولوا معاه، فما محاولات مازالت متواصلة، فإنه الملف هذا يتسكر لصالح الترجي التونسي. وإذا كان ديارا أصر على البقاء في الترجي، فإنه الملف ما عنده حتى حل آخر. الجانب اللي بيرافض أي طرح اسم كوناتي، طرح وسامي لاعبية آخرين، رافض تماما المفاوضين أو ممثلية اتحاد طرابلس الليبي، فقط جاك ديارا 700 ألف دولار ولاعب كرة الطائرة، بخلاف هذا فما حتى شرط آخر باش تنجح العملية هذه. دونك جديد في الموضوع هذا مقارنة بالبارح واليوم الصباح، أنه جاك ديارا راجعوا يحكيوا معاه، يمكن فما شوية مرونة عن جاك ديارا، هل يوافق ولا لا؟ هذا النجم نعرفوه في الساعات القادمة. قاعدة كل يوم نحكيوا فيه الموضوع، حتى الناس قالك شديتونا في هذاك، هو معناها الاكتواليتي هذه هي المفاوضات، احنا بينا قلقنا منه الموضوع
1: وراه المفروض. شفت المفاوضات هذه نجم ما تسمعش بها
0: صحيح، اما اما اما خرجت العالم، خرجت
1: صحيح، خرجت تولي حاجه تاخذها تو ديارا،
0: خرجت لانه جماهير رياضيه الكل تستنى في المعلومه، مو جماهير ترجي فقط، جماهير رياضيه الكل.
1: دونك اعتقد الاشكال وين، موافقه ديارا مربوطه بشنو؟ هل بالمشروع الرياضي ديارا يقول لك مثلا
0: لا لا لا
1: الاجره الشهريه
0: لا
1: هاي
0: معناها
2: رافض
0: تقدموا له، باش نعطيك المعطيات ولا يخرجوا،
1: قلت لك المشروع الرياضي،
0: لا لا لا لا مش جاك ديارا ما يحبش يلعب في البطوله اللي باي
1: هي هيك
0: سامبلومون، لا مشروع رياضي ولا فلوس، لانه العرض اللي جاه عرض كبير ما نجمش ياخذه في الترجي حتى 5 سنين اخرين.
1: هل صحيح انه طلب 100 ألف دولار راتب شهري في الاتحاد الليبي؟
0: هو
1: هي نسر في
0: جاك، جاك ديارا ما طلبش، عرض عليه هو رفض. اللي طلب أجرة كبيرة لأنه أصلا هو ماهوش يخمم في الخروج ورافض الخروج هو كوناتي، طلب مبلغ تعجيزي باش يخرجوه من الحساب.
1: أنا كي قلت لك المشروع الرياضي المشروع الرياضي نقصد به أنه جاك ديارا يقول لك أنا في الترجي الرياضي في فريق، مع كل احترامات للاتحاد الليبي، فريق كبير في ليبيا، لكن الترجي في الواجهة، يعني في 5 سنوات الأخيرة الترجي مصنف مع الأهلي وسان داونز الترجي، يعني تقريبا في المرتبة الثالثة إفريقيا في السنوات الأخيرة،
0: باستحقاق باستحقاق هي
1: بني عن جد هذا واستحقاق
2: مش كلام. وكيما يلعبش كيما يلعبش الاسبيرانس،
1: ما انا ايش قلت لك
2: كيما ابو عالية،
1: هو
2: يجي المدرب يقول له راك تخرج الحسابات نتاعي يا ديارا، برا شوف فريق اخر، يجي الاتحاد الليبي يعطيه العرض الكبير هذا المادي
1: واساسي يمشي يلعب
2: ويلعب اساسي ويدلل ويخلو يحبه ويمشي ولا ما يمشيش.
1: انت قول لاعب انت علاش قلت لك
2: دوك تو يقول لك انا كل نهار حد نبدا في الجرادان مع الاسبيرانس، مانيش باش نحط ساقيه حتى في التيرا، هذه وسيله ضغط زاده راك ما كيفش تلعب بالكل السنه معانا، فهمتي؟ وسيله ضغط، يقول لك انا في الجرادان يا خويا ولا نمشي ناخذ 100 ألف دولار ولا 150 ألف دولار في الشهر ونلعب تيتولير ونمشي انا
1: اوكي اوكي يطلع سمي من اللاعبين
0: حتى اللي... حتى بالظروف هذو ما رفض
1: هاك المشلوي
0: حتى بالظروف هذو ما رفض
2: هاك هو مالا رفض عنده وكيل اعماله يظل لي طيح على وكيل اعمال صالح
0: شنو ورا الحكايه
2: يطلع في البريسيون على
0: وعلاش الجانب الليبي مصر على ديارا في الاخر ما ماهوش يوسف ليلي معناها ديارا ولا ولا ولا ريبير واخر ولا كذا معناها
1: هو من حسن من حسن حظ الترجي انه الاتحاد الليبي عنده لاعب يرغب فيه في الترجي اللي هو ديارا، يمكن عنده المواصفات الاخرين ما عندوش المواصفات نتاع ديارا، يعني كما تو احنا مستغربين شويه ماديكي كامب، نحترم رايه الفني هو صاحب القرار في الترجي مع، لكن عندك تقريبا توغاي ونقولوا اوغبيلو ماكو سيل ابو علي، هذا افضل الاجانب في الترجي الموسم الفائت
0: صحيح صحيح،
1: انك تستغنى عليه وانت ما عندكش حتى بديل. راه اليوم وان الباس نعطيك باس للبليلي، البليلي ثم عقوبة. يعني اليوم نحكيه فيه البليلي الذي بيدوه لأبو عالية اليوم التذجي يجنح باش يكون ببشر عنده عام ما يلعبش مالك باش بشتير يا أخي ببشر عنده عام ما يلعبش كورة ايش تهبله باش يحضر الوليد وليد صغير العمر صحيح تحب لك 3-4 شهور باش هذا وشوف وشوف نرجع للتأقلم نتاعه
0: ولا
1: قادر الشخصية أنه يفرض نفسه ويلعب في الترجي أم لا وفي النادي
0: السفاسي
1: وإحصائياته في 3 سنوات الأخيرة لا ترتقي أنه قادر أنه يعطي إضافة
0: ولا
1: التلجي.
0: فما فرضية أخرى ليامات اللي مازالوا في الميركاتو تعمل نهاية ميركاتو كبيرة جدا
1: طبعا وهنا شغلت المشكلة قال لك البيجي مفتوح مثلا ماش سقف نتاع أموال وبالتالي شكري هنا الكلمة هذه راهي كلمة مفصلية عن جمهور الترجي باش يقول لك طالما مثلا ماش حد أقصى باش تجيب باش تدفع أموال في اللاعب أعطيني الملاعبية
0: ملف كيما
1: هكا مازال الوقت لكن الباهي تختف
0: اي ملف كيما هكا نتاع ريبيرو ماهوش اشكال مالي نادر لانه زاد حتى في المفاوضات ترجي كشافت انه ديارا معناها رافض وكذا اقترحوا ترجي انهم يرفعوا في المبلغ يوصلوا لاكثر من 1 مليون دولار
1: هاي.
0: ومع ذلك الجانب الليبي قال حاجتنا بملاعبي بخلاف الفلوس معناها هذه الاشكاليه
2: دونك هذيك الصعوبه
0: حتى نسكروه الموضوع هذا اللي هو كملف مازال ما تسكرش نهائيا فما مازالت متواصله محاولات مع جاك ديارا لعل يغير رايه اذا كان جاك ديارا غير رايه وفن الصفقة بابها يتحل للترجي هذه التونسي إذا كان أصر جاك ديارا على موقفه برفض الانتقال إلى البطولة الليبية فانه ستسقط الصفقة فمش حل آخر بالنسبة للترجي الرياضي التونسي خليني نكمل بيوسف البليلي عما قريب جدا بصحة عقد عام بلس عام آخر أوبسيون دونك البليلي فقط نقوله كان الجملة ذين والبليلي إلا ما يصحح باش نقوله موجود سوي بقى تعرفوها بكل تأكيد دونك هذا آخر التطورات في الترجي الرياضي التونسي خلينا بعد شوية نحكي
1: بالله ملاحظة فقط
0: تفضل
1: مدامك على الترجي الرياضي التونسي أهم مركز ما زال موش قاعد نحكي عليه
0: أريير جوش
1: ظهي ليس
0: فما اتصالات مع لاعب تونسي وقلنا عليه اللي هو فرات السلطاني
1: ما يفوت الاخرين كان بالصبر
0: اكزاكتومون فما اشكاليه
1: شنو يبعد على عيفي
0: ولا نكمل المعلومه فقط
1: اي سامحني
0: موش الناس الكل مقتنعه يعني في وسط الترجي بلاعب
1: مال ها تو مش تولي تقدم اصوابعك على بن حميده اللي عنده سنوات يسبوا فيه
0: لا ذاك الجمهور موضوع اخر
1: اللي لاعب عنده على الاقل عطيك استقرار يا اخويا عطيك 50-60% هي تعطيهم لليوم هو ما جددش انت بن حميده خليته يخرج ليبر باختيار منك كترجي جيب لي افضل من حميده اليوم انت مطالب طالما ما ثماش سقف نتاع اموال انك تجيب لي ظهير ايسر افضل من بن حميده لو الترجي عنده 3-4 سنوات يبحث دائما عن بديل لبن حميده وشكون قادر يفك بلاصه بن حميده جا بن محمد جا دكدوك جا سهيلي
0: العيفي
1: ولا واحد قدر ان يفك بلاصه بن حميده
0: كان أفضلهم بن محمد اللي هو مصاب مسكين وعديد الإصابات
1: والدليل على قيمة بن حميدة أنه وين مشى دوري روشن السعودي ما نعتقدش أنه إحنا أفضل من دوري روشن السعودي
0: ليه هو باللي قوم تاعنا نحن أحسن بطولة نشوفوا إحنا أحسن ما فهم دونك الآن ترجي مطالب بإنهاء الميركاتو بصفقات كبرى مدافع أيسر ضروري نحكيوا على ضروريات الآن وأكيد أنتم توافقوا
1: طبعا
0: زوز أجنحة على الأقل ورقم 6 سيسيبون اللاعب البيروفي يخلط زادة في الساعات القادمة وهو أمضى العقد متاعه من جانب وهو يعمل فحوصات طبية ثم ترجي هذه تونسي يمضي على العقد بدوره يصبح رسميا على ذم الترجي الذي تونسي صحح لمدة 3 مواسم الحمودي غادر شكون ينجم يكون موجود في البلاصة هذه مازال أيام قليلة على انطلاق البطولة لازم نفهم رواحنا فما حكام فما فار شكون مش يعينهم شكون مش يدخل فيهم نعرف أما شكون مش يعينهم ما نعرفوش بعد شوية نحكي في الموضوع هذا

0: واصلين في ريكاب سبور، وكما تعرفوا من البارح تحدثنا على مغادرة جمال الحمودي أو رفض المواصلة، فمن استمع استقالة له هو عقده منتهي، ما فمش استقالة، لكن بعد ما كان فما نوع من الاتفاق أنه يواصل تراجع في رأيه، الأسباب تخصه أو ينجم يكون ما نعرفش هل تعرض الضغط ما تعرضش جمال الحمودي، تنحاول ونأخذه من عنده هو الفكرة هذه، لكن في الأخر بكل جمال الحمودي لن يواصل. الخبر ذي تبعته معنا من البارح، شكون ينجم يعوضه الآن؟ الاسم الأقرب والاسم اللي تم الاتصال به هو سيد ناجي الجويني، وتنجم تكون له عودة لإدارة التحكيم. بارح نحكيه على سامي تقريبا، فماش سامي اسمه واثنين ومنهم ناجي الجويني، يعني حكينا على سليم
1: جديدي ناجي الجويني،
0: ناجي الجويني بقيت الاسماء، معناها حتى كان عند الكفاءة والثقة الناس مش باش يخدم مرتاح، على خاطر كما قلنا البارح يقرأ في صفاقس، يا انسابه من الساحل، يا يصيف في جربة، يا باش يلقاو له حاجة، يلبس مريول نادي الافريقي عمره 12 سنة، مشي مرة الاستاد الترجي عمره 14 سنة، ذاك الكل مؤثرات ما تخلي حتى واحد تونسي يخدم. دونك ناجي جويني الآن هو المقترح الأول بالنسبة لوزارة الشباب والرياض. وزارة الشباب والرياض اللي ذكروا كانت هي عينة المدير الفني وهي عينة الناخب الوطني أو ساهمت في اختيار الناخب الوطني طبعاً. والآن زاد وزارة الشباب والرياضة هي اللي اختارت أنه مش يكون ناجي جويني والاختيار الأقرب الآن. تعليقكم على هذا الخبر؟
2: والله أنا المفاجأة الكبيرة هي بتاع الحمودي، سمعت سمير يحكي في الموضوع البارح تحكيوا فيه، مفاجأة كبيرة بصراحة. الأكيد أنه ثم حاجة صارت مؤخرا. علاش؟ لأن الحمودي كرجل نعرفوه خدم مجتهد، أخطأ أصاب عنا برشا ما نحكيه، الأجواء الكل نعرفوها، لكن أنك تكمل 30 جوان وفا كل شيء، و 30 ماي كملنا
1: ماي،
2: أي علاش مش وقتها؟
1: أي جستمو
2: تعلم الناس اللي أنت ماشي. الحمودي وكأنه كنت أتذكر الفترة الأخيرة الجامعة كانوا يحكيوا سوف نقوم بالتقييم ونأخذ القرار بقاء الحمودي أم أنه سيغادر، لما هم أخذوا القرار نتاع بقائه هو قال لهم السلام عليكم. ثم حاجة مفصلية صارت، لأن سمعت كلمة من عند سي معاذ المستيري تحية لي، قال هناك الحفاظ على جمال الحمودي لكن سوما فيكون هناك تغيير جذري على مستوى اللجان. اللجان وإحنا عاد ما كفهم، يعني لجنة تعيينات، شكون يعين؟ لجنة المراقبين، لجنة المنسقين، المساعدين. أي أنت إذا كان ينجم، أنا نحاول نستنتج النجم جمال الحمودي يقول لك انا اعطيتني مشرف عام على التحكيم، وانا تو بعد عام في تونس عرفت كل شيء، مش تجي بعد عام وقت عرفت الكفاءات التونسيه نحب نختار الفريق العمل كيما ناخب وطني او مدرب في نادي، يقول لك عندي ستاف نتاعي، وانت تحب تخليني انا وتعاود تبدل اللجان الكل. نستنتج انه هناك تدخل في السلطه نتاعه في خدمته هو في القرارات نتاعه، لكن الناس الحمودي نقول لك لأنه يمكن شافوك دخلوا فيك في نهاية الموسم وأصبحوا هما يعينوا وهما يختاروا واعطيتهم المقاليد
0: وقدموا شوية نادر
2: جديد، دونك يمكن هما هذاك علاش الوضع هذا صار، لكن أعتبرها ورطة حقيقية.
0: صحيح
2: ورطة، كيما مشكلة ما كانش عندنا مدرب وطني، هذا التحكيم اللي احنا نشكيوا منه واللي فيه عدة مشاكل وفيه محسوبية وفيه سياسة المكيالين وحكام يتعاقبوا وحكام ما يتعاقبوش، وصلنا حكام يشوفوا حاجة ويقولوا العكس متاعها، وحكام يتعينوا 3 مرات في 5 أيام و6 أيام، يعني صار ما صار السنة، ورغم هذا يغادر وتو مش نبحث على بديل، شنو برنامجه، شو تخطيطه، شنو فكرته.
0: نمشي للبديل وناخذ رايك سمير ثم نرجع لك يا نادر. اليوم ناجي جويني هو خلينا نقول البديل النظري، في انتظار انه تصير الموافقه ممكن على برامجه، في انتظار انه يجتمع زاد مع سلطه الاشراف وكذا ويترجموا الاتفاق هذا العقد واضح. عودة ناجي جويني اذا كان صارت كيفاش تحكم عليها؟
1: اولا الساعه حتى حد ما يشكك في كفاءه ولا نزاهه سيد ناجي جويني، هذا إنسان معروف بالحيادية متاعه بالكفاءة متاعه، بالانضباط نتاعه ورا هذا في تونس وخارج كذلك حدود الوطن اي تجربه يمشي لها ويكون ناجح فيها. نجي جويني كي كان هو المشرف العام للتحكيم صارت تعديد كبير من المشاكل والصعوبات، ونجي جويني حاول بكل ما اوتي من قوه انه يحسن التحكيم وانه يبعد على المشاكل هذه وانه يحاول يلقى الحلول، لكن في الاخير رمى المنديل ومشى لانه الوضع كان وضع صعيب. عندنا الكفاءات نجي جويني ولا غير نجي جويني، عندنا الكفاءات لكن مالوروزمون ما عندناش الاراده للاصلاح، وذا كلام قلناه ونعاودوه. ثم حيدر عندنا مشكل كبير اخر عندنا مشكل نتاع التايمينغ نتاع التوقيت. الموسم انتهى، عقديت قرار بعدم تجديد للحمودي او لهذا الكل، فاني نحضر اسم نتاع نجي جويني ولا غيره باش يلقى الوقت للتحضير. اليوم احنا قبل 3 أسابيع من انطلاق البطوله، يجي سي نجي جويني ولا غيره، مش هذا المشكل، باش يحضر الحكام وباش يحط معناها طريقه العمل نتاعو، كيفاش باش يلعبوا الحكام، كيفاش باش يحكموا الحكام، في اي ظروف، هل الحكام توا قاعدين يتمرنوا بجديه ولا شكون قاعد يراقب فيهم؟ لانه كيما النوادي
2: خلصوهم ولا
1: هذا هو راهو كيما النوادي كيما الحكام، الحكام الحكم يجب يتدرب يوميا باش يكون حاضر فيزيكمون ومورالمون حاضر، وحتى على المستوى المادي يا نادر يكون حاضر. هل انه احنا معناها وفرنا الحكام قبل 3 أسابيع
2: ما وفرنا لهم شيء،
1: دونك احنا الجوله الاولانيه نلقاو فريق ماهوش حاضر، نجم نلقاو كذلك حكم ولا اثنين ولا ثلاثه ماهمش حاضرين.
3: هذه في الحالات الكل معناها انت الان في الورطه اللي سميتوها ورطه،
1: هذا هو.
3: وهذا في الحالات الكل مع قدوم نجي جويني، او خليني بدل السؤال، الفتره اللي قضاها نجي جويني على راس اداره التحكيم تشفع له بالعوده الان بخلاف اللي هو محل ثقه وبخلاف اللي هو انسان نزيه؟ وهذا
2: مش في حتى حاجه تشفع له، تشفع حتى له. المجموعه اللي خدموا معاه نتذكر يوسف السلايد يخدم معاه، نتذكر يمكن ابن حسان، نتذكر هكا كان ما يش غلط، بارك الله كان معاهم، نتذكر عملوا مشروع للمدى الحالي والمتوسط والبعيد، لكن احنا ما نقدروش عدة اشخاص.
1: احنا وين تجي كلمة مشروع لهم. وين تجي كلمة مشروع ولا. في اي ولا. حكاية من الحكايات الا ونفشلو.
2: صحيح.
1: مشروع على المستوى المنتخب الوطني ومدرب 4 سنوات طول ايام وبيننا.
3: شو ما احنا لازمنا نخدمه في المحلول.
1: في المحلول احنا ناس كل يوم ويوم ما عندناش مشروع. مالوروزمون لا في النوادي لا في المنتخبات لا في التحكيم. هكا ولا لا.
2: ما عندنا حتى استقرار. في حتى منصب
1: اي ضغط من بعد يصير في ماتش من الماتشوات يتيح المشروع وتدخل الاحتجاجات كما عملناه هكا ولا لا؟ اي على مستوى النوادي اي هزيمه ولا اثنين تنحي المدربين وجيب مدربين اخرين، حتى على مستوى المنتخب الوطني 4 سنوات للمدربين كي يفشل لا قدر الله كفاءه معين ما حتى حد ما شك فيه. عمل ديسبسيون كبيره في كاس افريقيا الصيف اللي جاي
2: كيفاش
1: يقعد معين طاح المشروع. دونك هذا احنا عندنا مشكل نتاع رؤيه، ما عندنا مشكل نتاع رؤيه. اذا نجي جويني على الكفاءه نتاعو باش يجي على مشروع يلقى صعوبات جمعتين ثلاثه من الجوله الاولى والثانيه والثالثه، الفلوس ما تصبتش للحكام يهز روحه ويمشي.
3: بالضبط. من ما زلت باش نسالك على نجي جويني، فاصل قصير ونواصل. ريكاب سبور.
4: ريكاب سبور. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9

0: نجي جويني هو الآن المقترح الأول أو الاسم الأول المقترح لتعويض جمال الحمودي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. كنا نديرو في الموضوع هذا ونكمل معاك نادر قبل ما تعديه ونحكيه على الكالندري. في رأيك هل أخطأ نجي جويني مثلا في تصرف كإدارة تحكيم؟ نحكيش عن نجي جويني شخص اللي مثلا خطأ لازم يتفاداه لأنه دخل شوية في صراعات في مرحلته هو نذكره عمليح بلاغات وبلاغات مضادة
1: يلزم يدخل في الصراعات؟
0: لا لازم يعودها
1: طبعا يلزم يكون عنده شخصية باش يواجه
0: معناه.
1: يا ودي تهبلهم هذوما تهبلهم هالكورة هذه في تونس والمسؤولين هذوما وهالسماصة شنو تهبلهم تهبلهم هذا باطل الجيش والشخصية القوية اي خويا من اول عام ما فماش هذي نبعث النوادي شكون عنده يحب حكم ما يحكملوش نعين الحكم وانت تحب تلعب ولا ما تلعبش انا هون نعين انا قاعدش انا لحلح بالنوادي هي سمير ونادر ما عينوش
2: لا مش لحلح نادر اما كي الحكم اللي تعينهوني يظلمني
1: لا العقوبات
2: عقوبات الجمعة اللي بعدها تعيني حكم اخر يعاود يظلمني اذا هنا تولي اشكال عند المشرف العام تاع التحكيم وتولي صدام اللي حكيت عليه انت بين الانديه والمشرف العام
1: انا ما نجمش نعطي حق للنوادي ان يترفض حكام لانه مش يرفضوهم الكل بتتالي الجولات الكل مش يرفضوهم افضل ما هو موجود في الساحه نعطيه استقلاليه النجي جويني مع مجموعه طيبه يختارها هو ويخدم على روحه ويكون اكثر ما يمكن جدي وحازم وما يقبل حد.
0: انا اكثر حاجه ضحكني في الملف هذا جمعيه اي جمعيه في تونس كي تحتاج على حكم تقول لك وعنا معاه ثواب خسرنا معاه كل عام معناها بالضروره لازم تربح
1: باش يعاود يعينوا لانه الحكام يخطئوا صحيح لكن في نسبه كبيره الحكام شماعه عند النوادي وعند المسؤولين
0: صحيح.
1: خويا خليها في الحكم لا يقولوا لي انت دباتك فاشله لا مدربك فاشل لا انت كمسؤول خياراتك فاشله اسهل حاجه شنية بحلاله وحرامه حطها في التحكيم اكبر دليل على انه ما ثم حتى مشروع في الرياضه التونسيه الاداره الفنيه التونسيه في ظرف هذا الوجيز الاجتماع الاول نتاع الفيفا في ماليزيا مشالوا مدير فني معين المرة الثانية في تنزانيا مشى منذر الكبير المرة الأولى مشى محمد علي الحمامي في تنزانيا مشى منذر الكبير تولى التربص الجاي بتاع الفيفا مش يمشي إدارة جدي تصور شنية الفيفا قالت لك يا أخي شبيكم انتم كل اجتماع فيفا
0: كل درجين مدير فني
1: أنا نجي نعمل مشروع مع مدير فني نجي القائد بدل يا ودي وين الاستقرار باش تحقق نتائج خليوا الناس تحكم
0: أي ما هو الاستقرار زادة راهو عنده شروط ومش الاستقرار زادة يفرض لا يفرض
1: النجاح
0: لا ينجم تنجم ما تنجحش وتستنى على خاطر كنتي مؤمن بالشوام تاعك مؤمن بالاختيار معناه فهم مدربين عاديو 12 13 سنة ما نحيش رئيس جمعية خاطر يعرف مليح مش مشكلة مدرب هو كيختار من الأول يعني ايش نحب نقوله الاستقرار زادة لازم مسبقا اختيار مهم مبني على معطيات موضوعيه مش على علاقات مش على معارف مش على خاطر كذا وقت اللي تختار بالكدا تنجم تصبر على الاختيار نتاعك كي تعرف اللي الاختيار كيكا وبرا وتحطت فيه برشا يدين وبرشا كذا دونك ما تصبرش معناها في اول غلطه تقول يا خويا هزي في البركه
1: دونك نجعل مقاييس اختيار الكفاءات في مختلف المناطق مدير فني مدير اداري مدير رياضي كما احنا تو في تونس مدير رياضي يلزم تكوين جديد احنا مدير رياضي في تونس هو انتدابات
0: اي باش نجيك الموضوع اخر تحبه راه نعرف نعرفهم المواضيع اللي تحبه ماشي كان جايك دونك خليني نعاود فقط الاخبار نجي جويني تم الاتصال به حتى يشوفوا معاه امكانيه انه يكون على راس الاداره الوطنيه للتحكيم فما اجتماع بتاتر في الايام القادمه وفي الساعات القادمه ما عنديش معلومه بالضبط لكن فما اجتماع مع سلطه الاشراف يكون زاد الجامعه طرف في الاجتماع هذا لوضع مخطط او مشروع للكلمه اللي ذكرها سمير شوفوا إذا كان صار الاتفاق بيناتهم ويترجم إلى عقد ويكون نجي جويني على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم يعني الخبر الآن هو اتصال مش نجي جويني على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم بعد لحظات نحكي على الكالندري واللي رسميا سيتم العمل به بعد ما صارت شوشرة في خصوص عملية القرعة واستفتاء الأندية خمستاش على ستاش النادي قالوا نعم نحن مع قرعة الموسم وقرعة رزنامة الموسم فقط الملعب التونسي هو اللي اعترض وعليه مكتب الرابطة في اجتماعه اليوم ثبت هذه الرزنامة وراسل الأندية وقالوا أنه سيقع العمل بهذه الرزنامة وانتهى الموضوع بالنسبة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. نبدأ بسامير ونجيك. سامير تعليق على هذا الأخبار. الرابطة تثبت الرزنامة أمام موافقة 15
2: ما فماش سند قانوني كما حكينا البارح حيد فماش حتى حاجة قانونية معناها باش تنجم تطبق عليها الحالة هذه اللي هي حالة استثنائية عمرها ما صارت. وسمعت أنا بعض ربما المحامين أو المتضلعين في القانون يقولوا حتى ولو فريق واحد معناها أعرب على احتجاجه فتعاود القرعة, فأما من ناحية أخرى الرأي الآخر يقول لك 16 ولا 15 الفريق كلهم موافقين ما نجمش نبدل الرزنامة على خاطر فريق واحد. هذه هي الإشكال وماشي نحن في التوجه أنه نثبتوا الكالندري وإن شاء الله إن شاء الله من هنا حتى تبدأ البطولة ما يصيرش تغييرات أخرى, لأنه احنا توا ولينا مستغربين كل يوم فما قرار كل يوم فما قرار. جمعتين التالي فما سوبر, جمعة ذي ما فماش, جمعة اللي بعدها الله أعلم فما سوبر ولا فماش.
0: سوبر لولا باش الناس تفهم معناها التوجي سي سي سي
2: هما كانوا نحيو زوز خير. شو سوبر الاول
0: الدخل الفكرة
2: سوبر الاول سوبر
1: الاول كان ينحيوها مدى الحياة خير.
2: هذا باش نجيها هنا سوبر الاول تنحي وتخلي في الثاني وي وثم السوبر سي اس اس بيرونس راه نتاع 2021 2022 جمر البيت معناها نتاع 4 سنين يلعبوا في سنه راهي فضيحه صارت يا خويا. انا ندعو انا من هنا بكل لطف يا خويا نحيه مدى الحياه نحي سوبر ما عادش نلعبوش هو تيتر بتبيعته تيتر ما عنده حتى قيمه
1: سمير نحي او خرج فيه نوت اليوم سيركولير قرار قانون السوبر التونسي مسابقة معترف بها كالبطولة والكأس أسبوع قبل بداية الموسم أو تخليه بين الذهاب والإياب. خذ قرار
2: بالضبط
1: ما عادش لا تستشير لا إدارة فنية لا نوادي لحد شيء. أنت استشرت المدير الفني نلعب بطولة ولا كأس تستشير فيه في السوبر. أنا أقول لك ما فماش سوبر وتوزيدونا شوية وين حيوة
2: هو المفروض فرصة السوبر فرصة فرصة تسويق الماتش هذايا وحتى الاستفادة منه فنيا وماليا في العالم الكل قاعدين يسوقوا في السوبر متاعهم.
1: شوف مصر استعمل
2: السوبر المصري السوبر المغربي السوبر الجزائري قاعدين يسوقوا به ويصوروه ويمشي بطريقة مزيانة برشا. احنا مالوروزمون الناطق الرسمي اللي نحترمه ونحبوه جمعتنا التالي يقول فما سوبر واعطاه التاريخ ثم اليوم يخرج قرار بإلغاء السوبر هذايا.
1: وآخر تعليق الحمد لله عملت لنا قرعة في أسبوع حبت لها أسبوع باش عرفنا القرعة شكرا لكم عرفتك اللون تام.
0: أما تحسب لها الموقف فما كان فما ضغط من الجامعة التونسية لكرة القدم يتحسب زادة أنه تمسكت موقفها الرابطة ولا
1: لا ما لا موقف تغلط تغلط
0: مش موقف
1: يا حيدر يا أخوي تغلط
0: مش قرعة
1: الرجل يقول له ذاك خليت النوم مع الواحد ويقول له اسكت مريقل يا مريقل احسب له في القهوه قاعد يفد لك وياه يا ودي راه عيب
0: لعبتو يا ودي ما اعترضوش
1: يا ودي النوادي النوادي تو بوس عمك بوس خالك تو تشوف بعد انا نيد الرابطه حويجه برك الرابطه على الاقل بديتونا اون تام دو ماتش خايب بدايه موسم عملتوه كيما جمعيه نتاع كوره هبطت الربع ساعه الاولى ما ثم شيء دونك انتم عملتوا خطا كبير. ان شاء الله تكونوا في المستوى تحضروا في اجتماعاتكم تعطيوا حقوق النوادي تكونوا منضبطين تطلعوا للاعلام تتكلموا ما تعملوش سياسة المكيالين ما تعينوش النوادي نوادي تلعب بعد 4 أيام ونوادي ديما بعد 5-6 أيام نحن لكم بالمصار.
0: شكرا
1: دونك شدوا رجلة على خاطركم راكم عملتوا دخلة خايبة.
0: شكرا نادر يعطيك الصحة شكرا ليك سمير وصلنا لآخر ريكاب سبور. شكرا لدليل كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. شكرا للمتابعات الكبيرة جدا اليوم كل عادة مش بعيد ياسر على العادة الحقيقة عندكم صحة على ثقة وعلى المتابعة اليومية ركاب سبور. ذكركم خلال هذه البرمجة سيت سور سيت بستة لسبعة دونك غدوة تلقوا كيف كيف ركاب سبور. احنا نعودوا تقابلوا سبور اكسبريس العشرة وسيديكم مراد في الأخبار
3: ركاب سبور. مهرجان الحمام الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الجمعة 7 أوت الموعد بشيكون مع دي دوبلو معان.

0: السنة فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان احساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلمان واحد من ابرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق اسلوبه الخاص من خلال الفيجن بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والاصوات التقليدية. بلحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وولوا من الاسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلمان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أشورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة بعد ظهر اليوم الأربعاء. ومن المنتظر وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرد الجوي، بداية من ظهر اليوم الأربعاء ظهور خلايا رعدية محلية بالشمال وسط البلاد، وأمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس كبرى ونابل بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم، مع إمكانية سقوط البرد حاليا وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومتر في الساعة. ولضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة والمباني المتضررة والأجسام المعدنية خلال العواصف الرعدية، وبالقيادة بتأني واحترام قواعد السلامة المرورية مع تخفيض السرعة. جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات تواصل للسيطرة على حريق اندلع اليوم الأربعاء بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية أبو سالم من ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة، وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة اللهب من منازل متساكني قرية لقناع التابعة لمعتمدية الكريبة بولاية سليانة وفق مصدر من الحماية المدنية. وأوضح المصدر ذاته أن فرق الأطفاء تركز في المرحلة الحالية على حماية السكان وممتلكاتهم، في حين يبقى الوصول إلى المرتفعات التي تشتعل بها النيران مستبعدا بسبب وعور التضاريس المنطقة على حد قوله. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد اليوم الأربعاء لدى إلقائه كلمة تونس في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف والمنتظم في العاصمة الأردنية عمان أن القدس الشريف لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملفا تفاوضيا، بل مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم، وتمثل بالتالي إرثا إنسانيا مشتركا تتعايش فيه سلميا الشعوب بأديانها وثقافاتها. وشدد النفطي حسب بلاغ الوزارة على أن صون هوية القدس الأصيلة وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضع التاريخي والقانوني مسؤولية جماعية لا تنفصل عن الجهود الرامية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. وجدد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت والدعم للقضية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. في الختام، تايوان تبدأ اليوم الأربعاء مناورات عسكرية استثنائية تعد الأكبر من نوعها لهذا العام، تسعى من خلالها السلطات لتعزيز أعداد الجزيرة بأسرها لاحتمال حدوث غزو صيني واندلاع حرب أو حتى وقوع كارثة طبيعية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وأسليم الصمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: موزيك فام، أقوى الموسيقى على

لكم من ما كنت تسمو فينا على الأولى في تونس موزيك كافي من تولد سانتا ليلي. يتجدد الموعد مع أخبار المهرجانات الأجواء الكل الحصريات والمعلومات تلقاهم معنا في سويعتين من زمان في كورنيش. اليوم فرحانين برشا باستقبلوا بحضنا هنا في موزيك كافي بعد حفل كان ناجح البارح في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مني إلى أزنافور. هكا كان عنوان العرض. هذا شوية خير يكون بحضنا الموسيقي والفنان اللبناني غسان يمين. كيف كيف بكل حب نستقبلوها بحضنا في ساعتنا الأولى هنا في كورنيش. هي صوت متميز, هي كما تبدع في الأوكسيدونتال كما في الشرقي كما في المالوف دورسا في الحمداني تكون بحضنا شوية خير في الانترفيو. ساعتنا الثانية روبورتينج نازوكم من هافانا إلى بوغرنين. نحكي على حفلة البارح في مهرجان بوغرنين الدولي مع ذي والانفيتي دو جور يكون بحضنا سيلم هاف يقدمنا تفاصيل العرض في صفاقس والألبوم جديد. وبالطبيعة نحكيه على مسيرة دامت أكثر من 15 سنة من التميز. هذا كل بالطبيعة ما يكون كانوا مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد. تحية لكل فريق القسم الثقافي ليندا ذيه وسارة اليوم معنا في الإخراج الرقمي طارق معنا في الإخراج سليم السومي. توت سويت نبدأ مع الموسيقى غسان يمين يا رانكور رجعنا.

0: أنكور سنة ميني وصنحت لسبعة تسعة دقائق. أنتم معنا في كورنيش على مزيكا فيما سلم عليكم إنما كنتوا في الاستماع. هو جمهور مهرجان الحمامات الدولي البارح استمتع بي أنكور ومنموا وغيرهم من الروائع أزنافور. شوي آخر تكتشفوا معنا تفاصيل السبكتاكل هذا اللي كان البارح في الحمامات في أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
0: ضيفنا اليوم ماهوش كان مغني أو عازف بيانو فقط، هو فنان حمل على عاتقه مهمة إحياء ذاكرة الأغنية الفرنسية وخلى الموسيقى جسر بين الثقافات والشعوب. قرب لبنان وباريس أسس مدرسة للفنون في لبنان، نجح في أنه يحول مشروعه مني إلى أزنافور رحلة موسيقية عالمية تستعيد إرث واحد من أهم وأعظم رموز الأغنية الفرنسية شارل أزنافور، مش بالتقليد ولكن بالرواية بالذاكرة والإحساس. هو الفنان اللبناني غسان يمين، مرحبا بك على مزيك.
2: مرحبا بكل الشعب التونسي الحبيب.
0: ونتصور زدت حبيته الشعب التونسي بعد حفل البارح في الحمامات
2: كتير، يعني عن جد أنا أوريدي كنت ناطر شوي هالفرصة هيدا أنه غني لأول مرة بتونس، لأنه بعرف قدي في عندي فانز بتونس. بس واحد يعني كل شيء هيك نظريا بكون مفكر فيه غير ما يعيش التجربة. بقى امبارح اللي صار فعلا يعني شيء خيالي، يعني الجمهور التونسي قصة كبيرة، عن جد قصة كبيرة.
0: أنا قالوا لي أول ما خرجت من العرض، أول ما مشيت للكواليس، قلت هذا من أهم ومن أحسن العروض اللي كانت في حياتي.
2: بالفعل هي بتعرفي كل مكان أنا بعطي فيه كونسرت بالعالم كله يعني بكون له هيك نكهة خاصة. اللي صار امبارحة أولا خليني أقول تقنيا فعلا يعني هندسة الصوت، يعني الإكيب تبع فستيفال حمامات،
0: هاي تحية لميش بالخير
2: فعلا. ميش بدي أقدم له تحية كتير كبيرة، هز سو بروفيشنال فظيع، يعني نوعية صوت كانت هائلة. هيدي واحد. اثنين المكان، يعني رمزية المكان وهالمطرح الحلو كتير، المدرج تبع الحمامات فعلا رائع. الشغلة الثالثة بعتقد الفايبز اللي كانوا موجودين بقلب هالحفل امبارحة واليوم، وتشوفي كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل وسائل الإعلامية اللي عم تحكي عن هالحفل امبارحة والفيديوز المعبيين كل المنصات، بتشوف الفايبز.

0: هالأوض بوزيتيف اللي عم بتصير بالجو والجمهور التونسي اللي هالقد عنده حرارة وعنده غياكتيفيتي. يعني هيدي ردة الفعل اللي بينت من أول نوت عم بغنيها هيدا عملت حالي أنا بعتبرها استثنائية.
1: مش فقط نتصور بالموسيقى ولكن نجم نقول كلمة اكسبت الجمهور زادة كونك حكيت حكاية حكيت قصص عطول. الأغاني
0: عطول.
1: تسرد مع العرض. هذه كانت صحيح. فكرة الكونسير مش فقط جيت قدمت أغاني وفقط.
0: صحيح. أنا بطارف عطول بقول شغلي وقت الإنسان بيفهم شو في وراء الأغنية, يعني شو كيف كانت الظروف وقت هالسونغ رايتر هذا كتب هالأغنية بتصير تسمعيها بغير طريقة. وعطول بلاحظها هذه الشغلة وقت بخبر عن أغنية معينة قبل ما غنيها وبقول بعدين عن وين الأغنية قبل ما غنيها, بسمع هيك بالبيبليك إنه بيعرفوها كتير هالأغنية بس ما بيعرفوا كيف شو كانت الظروف وقت قلي في هالأغنية. وأنا حريص على هذا الموضوع. أنا دجا كميوزيكولوج يعني هذه شغلة بتهمني وبعرف قديه وقت واحد بيفهم اللونجاج ميوزيكال أو القصة اللي وراء الأغنية قديه مهم تتصير في تقدير أكثر لإلها. وأنا كان إلي حظ أني لأني بعرف أزنافور شخصيا وكتير مخبرني قصص عن أي. عن هيدا الموضوع.
1: قديش من مرة قابلتوا شغل أزنافور؟
0: كم مرة؟
1: أي.
0: يعني ما نعددهم بس ما بعرف يمكن 14-15 مرة كتوخ كانس فوا يمكن.
1: وفي أكثر من لقاء أحكيت على المرة الأولى اللي قابلتوا فيها وقلت صحيح. كونه حكيت قبيلة على الكورون بينك وبين الجمهور التونسي, قلت كونه بينك وبينه ما كانش فما حتى جسر فمن الأول قبل غسان يمين الفنان.
0: صحيح. بتعرفي يعني أول مرة أنا التقيت فيه في عنا في صديق مشترك قال لي وقتها أنه بتحب تتعرف على شارل أزنافور, هو مش عارف أنه أنا غرام شارل أزنافور. يعني غرام من وقت ما عمري 4 سنوات أنا بالبيت أهلي بيسمعوا أزنافور كل يوم 4-5 ساعات, يعني هو موجود بالشريين تبعي. عرفت شو هيك أزنافور. يعني تتشوف ظروف الحياة وين أخذتني وهذا شيء غير متوقع كان نهائيا. يعني ليك وين صرت أنا اليوم بقصتي مع أزنافور, يعني أنا حامل إرث أزنافور اليوم عالميا. بقى بي بي باللي صار قلت له أكيد بهمني تعرف عليه. قلت له بتعرف شو هذا الزلمة بالنسبة لي قصة كبيرة. يعني بقى قال لي خلص أول ما بتتحدد أول تغنية له بأول كونسير ببريز يعني بأول 40 حفلة بيعملها بالبالي دي كونغري منظبط موعد. بقى بتذكر أنه وقتها شفته أول مرة خلال الأنتراكت, وهو يجولي بوقت الأنتراكت ما بيستقبل حدا بس أنا الموعد نعطى بوقت الأنتراكت.
1: أوكي.
0: فتت لعنده على اللوج. يعني أول شيء بالشغلة اللي بتذهلك إنه هو حجمه, هلأ أنا كمان ماني طويل كتير بس إنه هو كمان أقصر مني, يعني بتشوف إنه هيدا الزلم اللي هالقد حجمه شيء صغير يعني إنه عملاق قدامك. وأول أبروش هي كتير مهمة لأنه أنا شفته بكذا مرة ناس يفوتوا يسلموا عليه باللقاءات اللاحقة أنه أوقات ما كتير بيكون عنده هالحرارة, يعني بيكون كتير جدي وكتير بارد حتى نوعا ما. يعني وهيدي اللي بتعطي أوقات فكرة عن فنان بصير يقول يا ريتني ما تعرفت عليه, يعني ليت ضلت هاي الصورة الحلوة. أنا مش هيك صار. أول ما فت لعنده بتذكر أول شي سلم علي قال لي كومون فا نوتر ديفا فيروز, هذه أول جملة قال لي إياها. عنده إعجاب مطلق بفيروز شارل أزنافور, كان مش معقول. وهيدي الشغلة اللي حكما دغري كسرت هيدا الجليد اللي بيناتنا ودغري قربتنا لبعضنا ودغري بلش يسألني عن إشي بتخصني أنا شخصيا.
1: أوكي.
0: وأنا كان عمري 19 سنة بوقتها, يعني بلش يسألني عن أنا الباركور تبعي وعن كل هالقصص. وفعلا مرق الكورون بيناتنا وأنا بعتبر حالي محظوظ بمطرح معي أنه هالقد كان في قرب بيني وبينه لأنه خبرني قصص من حياته الشخصية ومن حياته الفنية الناس ما بتعرفها, وهيدي اللي بتشارك فيها خلال بالكونسرت تبعي مع الناس.
1: كي تفرجت في الفيلم في أزنافور نتصورك شفته.
0: نعم.
1: فقديش تأثرت بالفيلم وانت اللي عرفت الشخص عن قرب؟
0: رح لك هلا هي قصة الفيلم في شغلتين في مستوى جانبين بدي أحكي عنهم. أول شيء مهم الناس تعرف إنه أزنافور هو إلى في أبروفي السيناريو, يعني أزنافور هو كان بده يلعب دوره وقت بكين وقت رح يكبر كان هو رح يلعب دوره.
1: مكي.
0: يعني السيناريو انعمل كان بعده عايش أزنافور بس توفى قبل ما يبلشوا بتنفيذ العمل لحد ما اجت مئوية أزنافور عام 2024 وقرروا ينتجوا للعمل. الشغلة الثانية إنه أنا ثائبت كمان من صدف حياتي, لأنه أنا الصدف بحياتي بقدر أعمل عليها كتب من وقت ما خلقت عن جد شيء خيالي. كنت راجع عامل عندي كانت تغنية تبعي عندي جولة بكندا ب 2024 بالطيارة أنا وراجع سأبت دغري بجنبي على المقعد لحدي غران كور مالاد اللي هو المنتج تبع الفيلم. أوكي. وكانت الأفان بريمير يعني راجع على باريس هو من مونريال.

0: لل بده يعملوا الافون بريمير يعني بعد اسبوع. اول ما طلع بالطياره قعد حدا طلع فيه هيك قال لي مسيو مين وانا عم طلع فيه هذا كونكور مالاد ولا قلت له وي قال لي je tiens à vous dire si je vous avais connu avant de démarrer le film ça n'aurait pu être que vous qui aurait au moins chanté Aznavour. يعني تخيل شو القصه. هلا انا ما بعد مش حاضر الفيلم لانه بعده ما نزل الفيلم كان على الاسواق دعين على الأفون بريمير بس أنا سأبت كان عندي كونسير بهذه الليلة بالذات ما رحتم بباريس كنت وتحضرت الفيلم بقدر أقولك شغلة أنا في هيك mixed feelings وقت حضرته لأنه أزنافور هو طلب وهي عم خبرك سر كمان أزنافور طلب أنه ما بدهم يقلهو بهذا الفيلم ما بده أنه بس يحكوا عن الليجند أزنافور بده أنه يحكوا عن الجانب السلبي بحياة أزنافور عن بمطرح معين الأنانية إذا بدك اللي كان عم بيعيشها كرمال فنه واللي كانت على حساب عائلته صح. أنا بلاقي أنه شوي كان الدوزاج شوي قوي زيد عن زوم بهالقصة بالذات يعني اللي هو الجانب اللي شوي سلبي بحياة أزنافور لأنه هو يمكن نوع كان من ميا كولبا إذا بدك يعني نوع من
1: كان بطلب منه
0: هو وقت عمله السيناريو وأنا بلاقي أنه كان شوية دوزاج كبير بهذا الموضوع. أنا بلاقي أنه بالنهاية الناس اللي بتحب أزنافور لأنه هو عملاق لأنه هو رمز لأنه هو أيقوني أزنافور.
1: ولكن غسان قديش مهم زادة كونه الجمهور يكتشف حاجات ما كانش يعرفهم على الفنان.
0: أنا ماني ضد
1: في أفلام السيرة
0: ذاتية. أنا ماني ضد
1: لحظة ترتيحة صغيرة وبش تخبرني حاجة ما نعرفوهاش على شارل أزنافور. أكيد يلا لحظات ونرجع.
2: Mercredi 5 août, le Calypso accueille El Kitch Al-Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haizem Echeiva. El Kitch Al-Arabi, c'est le mercredi 5 août. Billets en vente sur Isha, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: السبعة وعشرين دقيقة وانا في كورنيش على موزيكا فيم ضيفنا غسان يمين نحكيه على عرض مني الى أزنافور. هو اللي قعد معه برشا وقت هو اللي عرفه عن قرب. غسان كان فما حاجة ما نعرفوهاش على شغل أزنافور اكتشفتها انت بحكم كونك قابلته اكثر من مرة شنو هي؟
0: بعتقد في عدة جوانب بأزنافور ناس ما بتعرفها. أول شيء أنه شخص أول شيء كتير بحب هو يمكن مزعج شوي اللي بدي أقوله بس كان كتير يحب المال كتير يحب الفلوس يعني بس مش كرمال تيجمع كرمال تيصرف يعني كان كتير يحب يطلع أموال ومن هيك كان وصل على وقت كان يعني اللي كان يطلعوا فيز على كل كونسرت كان شيء خيالي الرقم يطلعوا بس كرمال تا يصرفهم يعني كان كتير شخص يصرف مصاري فوق العادة.
1: في شنو
0: يعني شو يعني
1: شنو يصرفهم
0: كيف بأي طريقة
1: ليكي
0: كان كان كان كان أنتربرونور أزنافور يعني الناس ما بتعرف إنه كان عنده بزنس ما له علاقة بالفن يعني أزنافور مثلا كان برودكتور لزيت الزيتون هاي ما حدا بيعرفها عنده كان حقل زيتون كتير كبير بجنوب فرنسا وهوني كان يعمل نوع زيتون اللي هو باب أول هيدا بس الناس ما بتعرف انه هيدا ملكه لأزنافور كان كان كتير يصرف على قصص هو هوايات شخصية لإله بشكل خيالي مثلا كان عنده عشق للتصوير الفوتوغرافي فوق العادة عنده كمية كاميرايات ما في مصور بالعالم بعتقد عنده إياها هيدا من الأشياء كمان اللي بتخص أزنافور جانب تاني كان عنده إياه اللي هو الحشرية كان عنده حشرية لا توصف
1: انت قلت لي سألك برشا أسئلة على روحك في أول مقابلة
0: لا عن جد يعني بتصير تقولي تخيطب شو بده يعرف انه المعنون شو ممكن يغيره بحياته يعني عرفتك بقى بيسأل أسئلة أنا بصير أقول يا عمي انه أنا أمي ما بتسألني هي الأسئلة شو صاحبتي ما بتسألني هي هون ليه بدي يعرفون بس بعدين اكتشفت مرة بتعرفي كان عندي أنا الجرأة أسأله طب انه ليه انه حتى شوف مثلا وقت بلتقي بحدا جاي يسلم عليه مثلا بصير يسأله قصص أول مرة عم بشوفه انه ليه عم يسأله بقى مرة سألته كان عند جرأة قلت له فريمون مي بوركوا تو بعدين في شغلة انه عطول من أول مرة قال لي اون سو تيتوا من الأول يعني ما مش فو قصص مش شو وهذا عن جد شغلة ريحتني فوق العادة بقى قال لي لأنه أنا بستلهم من قصص العالم الأغاني تبعي. وقال لي أنا كل أغاني مستلهمة من قصص العالم، هني ما من قصصي أنا، هو لقصص العالم. يعني جزء من حياة عدة ناس التقيت فيهم، ناس بعرفهم ناس ما بعرفهم. وهيدي مثلا من الأشياء اللي الناس ما بتعرفها، حشريته بس كرمال عنده هدف، يعني مصلحجي كان.
1: انت غنيت له البارح عدد من الاغاني هو العارف كان تكريما الروح، وحكيت على مختلف القصص. بالنسبه لي كغسان يمين، انا اقرب قصه كانت تشبهك وانت تغني فيها تبنيتها؟
0: انا بعتقد في اغنيه انا غيرت لي نظرتي للحياه عند أزنافور اللي هي إيار أنكور. هيدي الاغنيه انا بتذكر أول مرة سمعت لايف منه لأزنافور، كنت عم بحضره بالبالي دي كونغري. ما أنا بتعرفي بطبيعتي شخص كتير طموح، عندي طموح ما له حدود، ومن هيك عملت إشي يمكن كنت بعدني كتير صغير، يعني وقت أسست الإيكول دي زاغ غسان يمين أنا كان عمري 17 سنة، يعني كنت بعدني عم بدرس موسيقى وصارت إن ريفيرانس انترناسيونال، يعني نحن بأهم ريزو بالعالم. تخيلي كان عمري 17 سنة، كان عندي رؤية لأنه خلقت كونسبت ما بيشبه شيء موجود بالعالم لكل ديزار، لأنه هي عدة ديبارتمان موصولين ببعضهم، يعني مش أنه يعني في ميوزيك دانس تياتر بانتور فوتو ميوزيك برودكشن كل هالقصص بس مربوطة ببعضها، هيدا الشيء اللي كان بيميز الموضوع. بقى أنا الفكرة عم بعطي هذا الإكزامبل، مش عم بعمل دعاية لحالي بس عم بقول أنه أنا حرقت مراحل من حياتي من طفولتي من الوقت، يعني وقت كنت الأدوليسانس تبعي، لأنه كان عندي هذا الطموح، يعني كان على طول راسي 10 سنين لقدام. يعني كل شيء كنت حققه بحياتي كان بالنسبة لي عادي أنه هذا من الماضي.
1: ندمت أنك ما استمتعتش بكل لحظة، وانت اللي حتى في حواراتك ولا حتى البارح في السبيكتاكل جلبتني جملة اللي ختمت بها وقلت عيشوا واستمتعوا بكل لحظة. صح. بكل لحظة جايح بكل لحظة فرحة، قول نحبك اللي تحب نقوله اللي تحب تقوله. فأنت هذا ما عشتوش غسان؟
0: أنا ما عشته كفاية، هيدا تمن كان المفروض أدفعه بحياتي، تمن طموحي. وعطول بقول أنا بالحياة في تمن بدي أدفعه الإنسان بمطرح معين، طموحك بدي أدفعك تمن، إن بحياتك الشخصية أو بحياتك العملية بدك تعملي بمطرح معين في إشي في مراحل بدك تحرقيها. أنا حياتي الشخصية هي اللي تأثرت بهذا الموضوع، إنه أنا دفعت تمن بحياتي الشخصية لأنه أنا مثلا ما عملت عائلة، لأنه أنا مستحيل، أنا workaholic، أنا passionate بشغلي، عرفت شو؟ بقى أنا بقول علمتني هاي الأغنية إيار أنكور، وقت سمعتها أول مرة هزتني من جوا، وقت سمعته أول مرة عم بغنيها مع أنه بعرفها من وقت ما عمري 4 سنين، بس وقت شفته على المسرح عم بغنيها مثل واحد سفق الكف، يعني تذكرت أنه عيش اللحظة، فرح باللحظة، فرح بالإنجاز اللي عم تعمله اليوم، فرح بالناس اللي أنت بتحبهم وموجودين حواليك وصحتهم منيحة، فرح بالحب، حالة الحب اللي عم بتعيشها، لأنه الحياة كل لحظة بتمرق ما بترجع. وهيدي أكبر درس مفروض نتعلمه.
1: ندمت عليها من السنين هذوكم؟
0: أنا ندمت عليها، بس الشيء المنيح أنه أنا وعيت على هذا الموضوع كان عمري 19 سنة، هذا اللي بفرح فيه فخور فيه، أنه بقول منيح لما تعلمتها أنا وأكبر من هيك. بقى أنا هاي الأغنية كتير بتأثرني، كتير علمتني درس، وبعطول بنقول هذا المساج بخلال الكونسرتس اللي بعطيهم، أنه بليز استمتعوا باللحظة، صحتكم شغلة مهمة، الناس اللي حواليكم اللي بتحبون شغلة مهمة، عبرولن عن حبكم لإلهم، لأنه وقت بغيبوا بلحظة الإنسان بغيب، الإنسان هو ماشي مثل الحشرة، الإنسان بلحظة بروح ماشي بلحظة، بتعملي أغي كاردياك بتروحي فيها، بيطلع انفجار بتروحي فيه. يعني أنا لبناني واللي عم نعيشه من وقت ما خلقت أنا بلبنان بالحروب اللبنانية وكل هالقصص، بعرف إنه الحياة واقفة على خيط ماشي. بقى واحد يعيش اللحظة، ما يستمتع باللحظة، ما يعلق أهمية على الأشياء التافهة بالحياة، هيدي هي الحياة، هيدا معنى الحياة، هي الفرح اللحظة اللي عم بتعيشيها. فيك تكونوا طموحة، فيك تبني أحلام، لأنه بالنهاية الحياة هي أحلام، هي جذور وبتاخدك على أحلام، بس أنت إذا ما عم تعيش اللحظة وما عم تستمتعي فيها أنت عم تروحي فرصة كتير كبيرة بحياتك، والندم ما بعود يفيد. هيدي هي il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. هيدا واحدة من أغاني أزنبور اللي غنيتها مبارحة.
1: وغنيت عشرات الأغاني وقدمت برشا رسائل وحكيت برشا قصص البارح في مهرجان الحمامات الدولي. وانت قلت في بداية الحوار كونك بالأصل كنت موسيقي وعازف, وثم شاءت الصدفة أنه تدخل عالم الغناء, وشديت السنية هذه أنك تغني لشارل أزنبور. فما دي بروجي أخرين تخدم فيها من باراليل, أغاني خاصة أخرى, فما مشروع جديد قاعد يحضر؟
0: أكيد. هلأ أنا عندي الأغاني الخاصة اللي أوريدي موجودة على البلاتفورمز كلها, في عندي عدد أغاني كتير كبير هلأ بالمرحلة الجاية مفروض فوت على استوديو بل استجل فيهم بشهر 12 لأنه هلأ من وراء التغنية انترناسيونال عندي إياها, يعني عندي فوق 28 كونسير من هلأ لآخر نوفمبر, عندي أمريكا, كندا, بلجيكا, هولندا, لبنان, فرنسا, باريس, عندي كتير كونسيرز. بقى هلأ أخذ نوعا ما مفروض بريك بشهر 12 تسجل عدد من الأغاني تنزلون, هذه شغلة كتير أساسية. هل أنا أو بغلال طبعا أنا مش بس بغني أزنافوخ, كمان في بروغرام تاني اسمه أزنافوخ إلي ليجند, يعني بغني كمان بيكو, بياف, بغيل, مونتان, فيغان, باربارا, هولي كمان بروغرام تاني, وبلس البروغرام التالت اللي هو الأغاني الخاصة تبعي اللي أنا كتير فخور فيها لأنه علميا عم بحكي مش تبجح بحالي, بس هيدا النيفو اليوم الأغاني منه كتير موجود بالسوق, يعني شانسون التكس اللي بيتنفذوا مع أوركستر سيمفونيك, يعني اليوم أكبر ستارز بالعالم ما حدا بسجل مع أوركستر سيمفونيك, أنا بعدني هيك بسجل مع أوركستر 60 موسيقى اليوم كلهم بيعملوا
1: على السوفت. محافظ على يمكن خلينا نقول الأصل,
0: أنا هيك لأني أنا موسيقى محترف, أنا بشوف هيك الموسيقى, هذا احتراما للموسيقى, هيك مفروض واحد يعالجها.
1: فهما شكون يقول لك ما يمكن الإمكانيات لا تتوفر باش نسجل مع أوركستر,
0: شو حاله يلاقي إمكانيات الفنان؟ ما عرفت شو أنا شو عرفت كيف ما عنده إمكانيات, بكون عم بيطلع على كل حفلة ما بعرف قديه وبيقعد بيجي بده يسجل بقول إيه بس أنا ما عندي بادجت, لا شو ما عندك بادجت, ما في شيء اسمه هيك. اليوم بدك تعمل انفستمنت على فنك تتكوني عم تحترمي حالك وتقدر فنك يعيش, لأنه اليوم فيك تعملي هيك يعيش أسبوعين وثلاثة وأربعة وبعدين يختفي, شو بنكون عملنا؟ يعني بتبجحوا أنه إيه أول 24 ساعة جاب مليون فيوز, طب قد إيه عاشت هيدا الأغنية؟ هون هيدا هو الموضوع,
1: الاستمرارية أهم بالنسبة
0: لي, هي الأصعب, انتبه هي المهم الأصعب, يعني على طول هي الاستمرارية أنك تقدر تخلق بعد كل الأعمال الخالدة اللي مرقت بالموسيقى تقدر تعمل شيء بعد أنك تقدر تخلي بصمة, هيدا أصعب شيء ممكن.
1: شنو البصمة اللي حبي خليها غسان يمين؟
0: هذا اللي عم بقوله, يعني بالأغاني تبعي أنه يكون عن جد يكون في بمطرح معين إن فالوغ أجوتي, يعني يكون في قيمة مضافة بالأغاني اللي عم بعملها على الشيء اللي الناس أورادي بتعرفه, هذا هدفي, هذا حلمي, يعني
1: تطمح لمسيرة بأهمية مسيرة شارل أزنافور؟
0: ما بقارن حالي بالكبار اللي مثل شغل أزنافوخ, أنا يعني أزنافوخ قصة كبيرة عملها هذا الزلمة, أنا بتمثل فيه بيلهمني, يعني هو مصدر إلهام لإلي, بس أنا عم بعمل إشي على طريقتي مثل ما أنا بشوفه, يعني أنا اليوم نحن الزمن تغير, يعني اليوم أنا بفكر أزنافوخ إذا اليوم إجا أو أم كلثوم أو فيروز اليوم بلشت ما بينجحوا, هول الناس ما بينجحوا اليوم بالطريقة اللي كانوا يشتغلوا فيها من 70 سنة ومن 60 سنة, اليوم تغيرت الأمور, تغيرت الظروف, تغيرت الوسائل, اليوم أنت وقاعدة بغرفة النوم تبعك فيك تصير ستار, تعملي على التيك توك فيك تصير ستار اليوم, يعني تغيرت
1: المعادلة, تغيرت
0: كليا هذا الموضوع. بقى أنا اللي بقوله أنه الواحد بده يضل يعمل بالانس مع الـ AI اليوم, يعني مع الذكاء الاصطناعي اللي فيك تعمليه اليوم بيعملك أغنية بدقيقة بيطلع لك إياها, هيدا الموضوع هيدا خطير, هذا بيقدر يكون شيء كتير إيجابي بيقدر يكون شيء كتير سلبي, عرفت شو يعني؟
1: استعمل الذكاء الاصطناعي في موسيقى؟
0: أنا بعد ما استعملته عم بعمل ذكاء الخاص لحد اليوم, بقى نشوف قدر رح يخدمني ما بعرف أنه
1: ممكن
0: يعني
1: بعمل تستخدمه,
0: تست على الاي كيو تبعي تعرف إذا بعد في ذكاء, يعني
1: ما زلت معامل على الذكاء الخاص؟
0: ايه انا ماني ضد الذكاء الاصطناعي, انا ماني ضد اذا بلاقيه فعلا يعني هو ممكن يكون عم بضيف شيء على العمل اللي عم بعمله, ماني ضد, بس انا ما بغش العالم هالشغل الاكيد, يعني انا ما بقول انه انا هيدا انا عامله كله في ذكاء اصطناعي جواته, انا ما بعملها هيدي, وفي كتير عم يعملوها فعلا, في كتير فنانين اليوم عم بينزلوا اغاني ذكاء اصطناعي 95%, في تعديل صغير بصير بعدين, يعني صحيح. انا بعد ما اضطريت اعمل الخبريه لانه انا يمكن لاني كاتب وملحن ما عم بضطر عوز حدا, ما هي مشكله الفنان كمان المغني. مغني إذا ما بيكتبوا بلحن مضطر على طول يتعاون مع غير فنانين، وأوقات ما بيصيبوها، يعني ما بيعرفوا فعلا شو اللي ممكن يضيف،
1: ما يترجموش أفكار الفنان.
0: اكزاكتلي اكزاكتلي. بقى هيدي هي.
1: نستنى وجديدك ونستنى وترجع بحذينا في تونس بمشاريع أخرى. غسان يمين
0: أنا إلى تونس هيدي بوعد الجمهور فيها، لأنه أوريدي صار في إشي عم تنبحث من بعد حفلة مبارحة، يعني من مبارحة بالسهرة أوريدي اليوم أخذت الصبح معلومات أنه في أوريدي هالأثنين كونسرتس للموسم الجاي الجمهورية التونسية، ما أقول وين بالضبط يعني.
1: أوكي نستنى أكيد الأخبار بش نقولوا هنا في مزايك، وش أبقى معك على تواصل. بالتوفيق غسان يمين، نورتنا. كان حفل ناجح البارح في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم.
2: أكتو كولتور،
1: مازال مكملين معكم في كورنيش على مزايك. فهم شوية خير تكون بحذين الفنانة درصة في الحمداني، خليكم معنا رجعينا.
2: Beehive Club Open Air été 2026. Amir Tarab Al Arabi, Sabir Rabi'i, fil Beehive Club. صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلوب. انفو لين 20 910 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون او بيعيف كلوب جامارت.
3: كون واعي كي تسوق الموتور في الطريق، ما تخليش احساسك بالحرية يتعدى على حرية غيرك. الموتور ماهيش لعبة. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: درسات الحمداني صبرت وسنحت على 37 دقيقة وانا في كورنيش على مزيكا فيم تتسويت وقايت الانترفيو.
1: الانترفيو
0: ضيفتنا اليوم صوت استثنائي, هي فنانة اختارت من البداية طريقها الخاص بعيد على الساهل, صوتها بين الملو في الطرب, الموسيقى الكلاسيكية ويهز تونس وين ما تمشي وين ما مشيت. ديجا صيف 2026 نتصوره استثنائي بالنسبة لها, هي اللي افتتحت مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى التقليدية, قدمت عرض في مهرجان الجم زاد الدولي للموسيقى السيمفونية مع الأوركستر السيمفوني بسوسة وجمعية الرشيدية قبل ما تكتب صفحة جديدة من نجاح في مهرجان جرش بالأردن. بكل حب نستقبل بحضنا الفنانة تونسية درصاف الحمداني, مرحبا.
2: يعيشك سيميا,
0: مرحبا.
2: عيشك, الحمد لله الحمد لله. توفى
0: جو الصيف كيفاش؟ صيف ولا باش خدمة؟
2: قالوا عاج الحمد لله الحمد لله سافا. ليه ما صيفت؟ لما صيفت وين؟
0: مازلت
2: بيضة,
0: مازلنا ما بديناش في الصيف.
2: ما تخلنيش في الصيف, نحن الصيف متاعنا يجي وقت اليوفا صيف من الأخرين.
0: من تستور للجم حفلات كانوا كبار, الجرش كيف كيف لليوم, مازلنا نراو في الفيديو, مازلنا نراو في تصاور المقالات تتكتب. أنا هي أقرب محطة لقلب درصاف الصيفة هذايا؟
2: والله نجمش نصنفهم, ما نجم نقول يمكن أهم معناتها موعد كنت نستنى فيه هو جرش صراحة, اللي تعدى الحمد لله كما حبيت أنا وكما حضرنا, وكان معناتها كان موعد جميل مع جمهور مهرجان جرش جمهور الأردن. وهي عاودت رجعت مصافحة جديدة مع جمهور الأردن, ولكن أول مرة كنت في جرش. أما بصراحة معناها التواريخ العروض كلها كانت مهمة بالنسبة لي أنا, مهرجان الجم سيمفوني والحفلة كانت جميلة جدا, افتتاح مهرجان المالوف في تستور
0: بعده لازم نقوله أخيرا.
2: والله معناتها فريمون نهارتلي سمعت ان اللي هو ألغيت الدورة قلبي وجعني, معناها حتى بعثت مساج لمين قلت له يا اخي بالحق.
0: انت كنت مبرمجة من الاول ولا
2: انا كنت مبرمجة من الاوائل؟ انا وقت اللي معناتها اول ما بدا المهرجان واول ما معناتها بداوا يبرمجوا وسي فخري القرويشي حط البرمجة, اتصل بنا نحن, معناها اتصل بدرصاف الحمداني قال لي نحبك تكون موجودة معايا في الدورة الستين ونتشرف بوجودك معايا. قلت له نحن لها, وما كانش معناتها ما كانش موضوع مطروح اني يعني يلغى العرض, ولا قعدنا بهتين يعني في وقت من الأوقات بالحق, وحذرت حذرت حاجة كبيرة برشا. الحمد لله لحقنا, قال الراجل معناتها وصلنا باش نسوغاتخاب ونحطو كمام نفس المستوى اللي كنا محضرينه, لكن كانت عندي اون كونسيبسيون أخرى قبل ما يصير إلغاء. هذاك اللي يوجع شويه
0: حبتك يعني للمهرجان اللي وافقت كونك تكون موجوده في الدوره الحاليه.
2: اكيد
0: درصاف.
2: اكيد او والله قبل كل شيء محبتي الجمهور تستور, خاطر بالحق البلاد هذيك نحبها ياسر, وبلاد تعديت عليها برشا برشا برشا في برشا محطات وقت اللي كانت يا حسره فرقه رشيديه, كان فيها شبيلة راشد, وكانوا فيها فريمون معناتها كنا نعملوا كل شهر حفله في تونس, ولازم في مهرجان تستور نكونوا موجودين حفله رشيديه موجود. وانا وقفت وسمعت وقت نفكرك اللحظات اللي قاعدة تغني شبيلة راشد ولا غني ومعايا زادة, والله ما نتفكرش الأسماء, ولكن كانت فما أسامي كبيرة تغني, وكنا نمشي كل عام لتستور, وكانت عندي ذكريات كبيرة مع المهرجان ذاك وتعلمت فيه برشا حاجات. كنا نشوف زادة فرق من الجزائر من المغرب من ليبيا من ألوغ, بالنسبة لي أنا التاريخ يعني
0: تراث. لبيت الدعوة لبيت الطلب
2: رغم لبيت الدعوة
0: اللي صار الكل.
2: أكيد أكيد, وكان زادة بطبيعة معناتها أنا ثقتي كبيرة في مدير المهرجان اللي هو صراحة وقت اللي معناتها في شخص خاطر هو يحب المالوف وهو ديما يحرص أنه يكون موجود معناتها فنانين معينين اللي يلبيوا كما نقولوا معناتها ذوق الجمهور في خاصية المالوف والموسيقى التونسية والأغنية التونسية.
0: والحمد لله اللي صار المهرجان, لأنه يعني كانت تكون الحقيقة حاجة خطيرة كان تم إلغاء وما تعددش الدورة. خلينا
2: أنا نحييهم, أنا أحييهم على هذه الجرأة صراحة معناتها, ولو هو المهرجان رجع بشوية معناتها ليالي ما هيش طويلة ياسر, حاول أنه يقتصروا على بعض البرنامج الصغير, ولكن فرحانة ساعة دجا أني افتتحت المهرجان ونشكرهم على ثقتهم
0: وأنه ما تمش الإلغاء.
2: لا وانه ما تمش الإلغاء من الدورة 60 كمان.
0: وخلينا نرجع لجرش دور ساف الحمداني, شفنا فيديوهات فما تفاعل كبير مع الأغنية التونسية من الجمهور
2: اللي كان
0: حاضر. انتظرت الحاجة هذه, استنيتها
2: خاطر شوف أي حاجة سديبون كيفاش أنت تقدمها للناس. إذا كانك أنت مقتنعة أو مقتنعة من داخلك أنه الأغنية هذيك ستصل للناس وتقدمها أنت بطريقة أنه تفرض, كلمة تفرض ما هيش الكلمة يمكن, ولكن تعرف بنفسك بطريقة جميلة وأنه يكون فما تواصل مع الناس وأنهم يحسوكش أنت غريبة عليهم, فهمت؟ هذا هو وهذا اللي صار معناه. أكيد أنا ممكن قربت للجمهور بأغاني تستصيغها الأذن, معناتها الأذن الشرقية,
0: غنيت أم كلثوم, غنيت فيروز,
2: أي في ملول بالكل, غنيت الحاجات اللي هي أنا معناها وفية للمدرسة, المدرسة الطرب أكيد, معناتها أسمهان, فيروز وأم كلثوم, وهذه كانت باقة من المشروع اللي قدمته ديجا قبل أميرات الطرب العربي أو برانسيس دو شان عرب. وبعدها على طول دخلنا في الحاجات التونسية. التونسي يعني كان تقريبا ثلاث أرباع البرنامج التونسي.
0: اليوم درساف مع مهرجان جرش ولا مع المهرجانات اللي ديجا شاركت فيهم في سواء في أوروبا ولا في العالم العربي, اليوم تخدم أكثر على البوابة هذه, البوابة العربية, فما حاجات تبدلوا في درساف الحمداني فنيا وإنسانيا؟
2: أكيد أكيد. أنا مهرجان جرش صار لنا مدة وإحنا كل عام نحكي وما تمتش الحكاية, وكان زاد المهرجان شوية عنده مشاكل, معناته هو ما في جرة الحرب وفي جرة برشا حاجات أخرى. سنة فرحت أنه وأخيرا معناتها تمت برمجتي وإحنا نخدمه زاد على اللاكس هذيك, ونخدمه سيختو زاد باش نعرف بمنتوجي أنا, وكانت أغنية هاوين وجي الأغنية لشانسون فار معناتها في سبيكتاكل, والناس تفعلوا معها بطريقة ياسر حلوة, شديت النشقاشق ومعايا زياد زويري بالكمانجا, عملنا توليفة مزيانة, فأك ديو هذيك التونسي على ستيل التونسي استنبالي شوية, ما أنت مستوحى من الموسيقى الشعبية متاعنا, الناس ياسر عملوا بون كيف.
0: اليوم درساف الحمداني ترى أنه الأغنية التونسية عندها مكانة في المسارح هذية, في المسارح العربية كيما نفس الحظوة اللي عند الأغاني اللبنانية والمصرية؟
2: أكيد, ما تعرفش عليها راهو شنية الأغنية اللي تنجم تنجح لك, كيما وقت اللي غنيه فنانين التوانسة أو غير التوانسة, حسين الجسمي غنى وقت الليلي, صابر الرباعي غنى تونسي, برشا برشا برشا أغاني تعرفت آه يا خليلة, زد أنا غنيت آه يا خليلة, وفما حاجات اللي من غير ما تغيرهم راهو تنجم يكونوا دون لوغ جو كيما نقولوا نحن, أما يوصلوا للناس كيما قلت لك, توصل الحاجة وانت مقتنع بها الناس تحبها بصوتك بشوية بشوية, تو الأغنية التونسية توصل راهو, خاطر تو تونس محبوبة ولاو دو بلوز أون بلوس, هي من قبل محبوبة أكيد, مي دو بلوز أون بلوس ولا فما اهتمام على ثقافتنا, على ماكلتنا, على الموسيقى متاعنا, وهذه كله سي تان باكيج معناها.
0: واليوم ماناش نحكيو على دور ساف الحمداني كفنانة كمطربة فقط, بل كمشروع كامل, لحظات وتعطينا التفاصيل.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي.

0: شاركوا الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: كورنيش من الثلاثة من السبعة للتسعم تحليل
2: السبعة 45 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزايكا فم. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع. ضيفتنا الفنانة التونسية درساف الحمدي، مرحبا بك من جديد درساف. قلت لك اليوم نحكيه على مشروع ثقافي كامل على إيدنتيتي، هوية حملتها درساف مش فقط على فنانة أدي وكهو.
3: نعم الحمد لله، هذا مشروع خدمت عليه دبي لونتون. كيما قالش شكون في تونس قال خدم على اسمك اسمك يخدم عليك. يعني انا خدمت عليه الاسم، وخاصه خدمت على فكره معني كمشروع فنانه تكون يعني دائما في تواصل بين ديجا ساعه بين الاصاله والتجديد. هذيك حاجه معني تعنيني جدا جدا، اتنقل بين المدارس الغناء بسهوله، نجم نغني الطرب ونجم هذيك خدمت عليها برشا زاده يا ساميه والله. بين المالوف الطرب الاوكسيدنتال،
2: ما فماش برشا فنانين في النجم والستيل الكل درساف، خلينا نقولوا اليوم
3: والله ممكن
2: الاكثريه يركزوا على
3: اي هو على تركيز على ستيل معين. اي تركيز على ستيل معين، وهو شنو يلزمك تعمل، معناتها يلزم تكون تتقن هذا وهذا بنفس الطريقه، وخاصه تعطي من روحك وتعطي من شخصيتك. معناتها تبني اون اوتر بيرسوناليتي وانت تغني في هذاك، حتى ولو سيت ان كوفر ولا سيت اون ريبريز ولا غيره. بالنسبه لي انا حتى كي كنت عايشه معناتها برا وخدمت على كل كوتي هذاك، منهم مشروع بربرة فيروز، حبيت نخرج من انه تغني في فيروز ولا تغني في بربرة. وكي حضروا لي الناس غاديك حتى معناتها لي زامور لي غران فان دو بربرة، قالوا لي راو ما نفيقوش بيك كيف تغني بربرة وكي تغني فيروز، راك قاعده تتنقل بطريقه غريبه لدرجه انه معناتها هزيتنا معاك لعالم اخر. اي سا سي تري بو. انا
2: حكيت على بربرة ولا حكيت على فيروز والمدارس هذيا درساف، ضيفنا قبيله شويه انتم تقابلتوا في الكواليس كان لحن الموسيقي والفنان اللبناني غسان يمين. يصرح يقول كونه الفنانين هذوكم كان جاو موجودين اليوم في 2026 ما يلقاوش نفس النجاح.
3: هو صعيب توا نحن أي عنده الحق، خاطر الوقت ذاك كان وقت بروبيس برشا، كان وقت ثري، كان معناتها الظروف سمحت برشا انه الناس كانت فاسيلمون وقت اللي تطلع تغني في مسرح والا تتعدى في راديو يكابتيك بروديكتور يهزك. ما تتوا مثلا فكره انه ان بروديكتور يهزك يعملك توت ان البوم، حكايه ولات سايي معناتها في بارتي دو باسي. ما عادش معناها دي بروديكتور تاو بلاخص نحكي على فرنسا، معناها ما عادش على خاطر تو سامبلومون الموسيقى ولات على البلاتفورم، ما عادش يخرج ديسك ولا فينيل ولا غيره. هذاك زاد معناتها يخلق دورة اقتصادية كاملة.
2: أسهل وإلى اليوم أسهل في أنه توصل للموسيقى، في أنه تخلط الجمهور،
3: مش موضوع أنا بالنسبة لي أنا سي بلو إفيكاس. قبل كانت إفيكاس أكثر، توا أسهل أما هيش إفيكاس. الحكاية أسهل أما يزمك ديما تخدم، ديما ديما ديما تفارع، ديما تفارع. معناتها في ظل أنا هذا رأيي أبخيم بتاتخ معناها جو نسوي با إن برودكتريس، ما رأيي كفنانة وكقاعدة معناتها في عندي تجربتي الفيكو متاعي معناها باللي خدمته الكل. معناها كومون دير وجودك على البلاتفورم يلزمو ديما متجدد، وما عادش فما كل الدورة الاقتصادية اللي تخليك معناتها تبيع تستنى بك البيو هذيك تمشي تقول متنوع عندي أنا البوم الناس حافظوه النجم نطلع سورسين نغني الأغاني هذوكم متاع الألبوم اللي الناس عيات باش تاخذ الألبوم باش حفظوا أكل غنيات هذوكم أنا نحط روحي في بلاست مثلا شارل أزنافور ولا غيره فهمت ولو أنا عشت بارتي من الألبوم ما عشتهش كاملة ولكن أكل كوتي هذيك متاع تستنى حتى تخرج الغناية تمشي تشريها تحفظها تستنى حتى يتعدى كل أرتيست هذيك باش تمشي تشري التذكرة متاعك وتدخل تتفرج فيه على خاطر إني با أكسيسيبل بارتو توا ليه حل حتى الفريجيدير تلقى
2: والحاجة هذه تضر الإيماج متاع الأرتيست دور صف
3: بون تضر وتنفع هي علاش قلت لك راهو هي تعادلية ياسر صعيب سهلة برشا وتنفع على الاخر اما تنجم زادة تضرك على خاطر يفو توجور تخافيي يفو توجور اترو توب الباغ طلعت برشا فهمت
2: وانت قلت قبيلة كلمة تفارع وانت اليوم درصاف من الفنانات اللي بقات تفارع رغم اللي هكا تبعت اوقات ولكن تعاود ترجع رجعت على ديجيتال ترجع بدي فيتورينج ترجع بمغامرات فنية ديرنييرمون شفنا هذا سور سين مثلا في عرض الجم ولا الفيت اللي عملته مع اف بيكا والا فكل مرة تلوش في افكار باش تبقى موجوده مع اللي موجود توا ولكن تصويرتك انت
3: لا لا مش هذيك الفكره مش فكره اني نفارع باش نقعد نبقى موجوده اكيد هو حب البقاء هذيك الناس الكل معناتها عندنا وخاصه الفنان لازم يقعد اسمه موجود ولكن كما قلت لك انا ما عنديش ان غران سوسي انه كما قلت لك خدمت على اسمي توقع دي يخدم عليا ولكن المشاريع معناها في تونس صعيب باش ترك هكا مشروع فني وتغرس حاجة وتتابخوفندي في حكاية دونك المشاريع أنا قاعدة نخدم فيهم أكثرية بور لترانجي بصراحة معني. أما نقول شنو نقول قاعدة نخدم في صورتي وبار لسويت صورة ثقافتي وصورة بلادي وقاعدة نروج في اسمي زادة في البلايس الكل وما عنديش مشكل أني نكون موجودة في أي مكان وفي تونس كذلك
2: اليوم علاش التركيز على العالم ولا العالم العربي بعيد على تونس
3: لأنه مهم جدا لأنه باش تقعد في سوق منفتحة يلزمك تعمل هكيك على خاطر إذا كان سوق تونس هي موجودة وأكسيسيبل لنا نحن ولكن منغلقة شوية سوق تونس يعني مقتصرة على اللي قاعدين نخدموا فيه محليا ألوغ المحلي يزمو يخرج لبرا يزمو يتعرف وكيفاش باش نعرفوا بالأغنية التونسية جستمان تباعا لسؤالك اللي سألته لي قبليك دو سيت فاسون لا كيفاش باش تعرف أنت أنا مش عارف كام بنفسي برك ولكن نعرف بمنظومة كاملة بسيستم بثقافة بفكر كامل كما قلت لك معناتها
2: مشروع عام بخور
3: ولا
2: بصف حمداني قديش عندك على كارتاج اليوم 2026 آخر مرة طلعت على كارتاج
3: كارتاج آخر مرة وقتاش
2: وهالي عندها 10 سنين ولا مع زياد غسة 2016
3: ما عارش كنت طلعت لا طلعت بعدها في عيد المرأة احتفالية لو 13 أوت ان 2020 كانت سهرة جميلة جدا والله نسيت العنوان متاحها ولكن كانت سهرة قدمتها وزارة
2: دونك عندها 6 سنين تقريبا
3: اي وربيع زموري زادة مع نوستالجيا مع ربيع زموري 2023 اي فوالا 2023 طلعت
2: دونك مشاركة
3: لها سنين مشاركة اي مشاركة وكانت حلوة برشا المشاركة هذيك مع ربيع زموري في نوستالجيا
2: سنين فما بعض المشاركات اللي ريناهم مثلا ناخذ مثال السهرة الأخيرة اللي صارت مع في 25 جويليا في بالي مع يوسف بلهاني ولا غيرهم من السهرات ما يتمش دعوتك دور صاف ولا
3: لا انت مش دعوتي صراحة يعني مش مشكل بسيلش
2: ترى روحك فيهم
3: انا في 25 جويليا افتتحت مهرجان تستور دونك كنت موجودة في عيد الجمهورية احتفلنا بتونس علقنا الدغابو متاعنا كما ينبغي ومعايا الامن ومعايا جماعة الكشافة ومعانا الناس الكل وغنينا النشيد الوطني واحتفلنا بعيد الجمهورية على طريقتي الخاصة مثلش عنديش مشكل غنيت فيه كارتاج انا تشاب عبي وشاب عبي سيبو
2: اما الجمهور ما نصوروا شاب عبد الرصف الحمدين
3: اي باش الناس قالوا لي سيفغي باش الناس قالوا لي مي قاعدين نخدموا اون ترافاي سور سا ميسالش الجمهور اللي نجم انا نوصل له بطريقتي انا وبطريقه شركه الانتاج نتاعي ديجا فرحان برشا لان بعد بالحق معناتها قاعده كل مره نمشي لبلاصه نقول والله فريمون ونغني حاجات مش هكا اللي ياسر راني ترقطق فما وي فما التونسي ان مومون هكا ولا امي فما برشا طرب فما غنية حكاية لها سنين فما الملوف فريمون معناتها في برنامجي تلقى حاجات دسمة على الاخر والناس قاعدين وشيخين ويصفقوا ووصلوا حتى يزغرت ونسيت الموف منتجين عاملين جوائز ما في بليزير فريمون حاجه ياسر تفرحني
2: وحكي لي سنين كنت رام في الانستغرام ولا في تيك توك مازلت تعاود في كل مره
3: مازلت تدور برشا وفما زاد اغانيه فما الهي فما هاوين وجاز اغانيتهم في مهرجانات صافي بليزير انا نحب ندور في الجمهوريه سا مي في دو بيان نحب نقابل الناس
2: قداش المهرجان عندنا
3: والله ما حسبتش
2: تقريبا
3: 5-6 ابوبري
2: 6 مهرجانات
3: يمكن نوصلوا لاكثر خاطر فما مهرجانات قاعده
2: منلومش
3: أنا منلومش ولكن فما مهرجانات قاعدين هما بدهم يفرعوا وقاعدين كونفيرمي وتوا ماني فهمت
2: خاطر 6 مهرجانات نتصور شوية على درصاف
3: إن شاء الله إن شاء الله أنا قاعدين نخرج لبرا سامية ميسالش ماني
2: الأهم كونوا موجودة كونوا
3: عندي
2: موجودة
3: مهرجان في قونيا هذه حاصل حبيت نقولها ساعة يعني تحكي فرحانة بها برشا خاطر قونيا مدينة جلال الدين الرومي وأنا مدينة زرتها وقت اللي عملت عرض يا مولانا وعاود رجعت لها في مهرجان الموسيقى الصوفية وسنين إن شاء الله باش نكون موجودة فيها هذا كيف في سبتمبر في مهرجان الاي ميستيك ميوزيك فيستيفال
2: وقتاش الفيستيفال
3: في سبتمبر استنيني والله مانيش
2: في سبتمبر في شهر 9 باش نكون حاضرة درساف
3: 30 سبتمبر
2: نهار 30 سبتمبر باش نكون موجودة خارج تونس
3: فيستيفال فوالا 30
2: درساف حمداني شنو تسمع موسيقى انت والمود ولا
3: كل شيء انا شوف انا فما حاجه ساعه ولات تعبني في الراديوات توما زاد مزايك نقصوا شويه من هاو اللبناني هاو المصري هاو تعبتونا يا معلم راكم عطيونا شويه حاجه مزيانه نحبوا نسمعوها كي نسمع انا حاجه حلوه هكا في الراديو نقوي نقول اي والله سافي بليزير لحمي قشعر اما يزيونا من البرة ما تبرسمي طول فنانين الكل قاعدين نقولوا في نفس الشيء اقفوا معنا انتم ما زيد شويه معني انا نحب نسمع كل شيء اما بتوازن معني بشويه اكيليبر فهمت
2: الاغاني اللي حكيت عليهم ولا الاغاني الترانسي واللبنانيه ولا المصريه تروق لك درصاف الحمداني
3: وقت اللي نبدا عامل جو كيف في مناسبه مثلا عائليه ولا حاجه اي باش نعمل بها جو باش نشطحوا باش هكا بوغ مش هما برك زاد في الحاجات زاد نتاع حاجاتنا زاد تراثنا حاجاتنا التونسيه هي نعملوا بها جو كهاوس ني بلس ني موا مش تحطها لي في الراديو معني
2: عندك موقف ماهوش زاد
3: اي عندي موقف كبير من الحس خاطر الاغاني هذيك فيها برشا حس لي فريكونس نتاعهم متعبين ياسر فريمون اليوم دخلت الريستوران باش نشري ام تي ساندويتش قدامي امراه تشري في ساندويتش عمتك حاتين ما نحبش نقول اسمه وما توا صاير عليه بوليميك هو فك عليا
2: توا ما نحكيش
3: فنان لبناني بس بالعالي قوي ياسر توا انا دخلت ساندويتشري ماضي ساعه نتاع القايله
2: سنه ما نسميوش اسم لانسيني مش الفنان
3: ليه مش لانسيني ومش الفنان توا يدوروا عليا المحبين الفنان فك عليا اسمه الكذا
2: اسمه شامي اي سوريا هكا مش
3: عرفتها كلمه زعما زعما الكذا يا ودي الطفل نحكيه معاه في والله في الكاسة منش نسمع فيه فش قاعد يقول اسكتن على روح عملتها كي راسي وجاني دارت لي المرأة اللي شريت بعدي معناتها هي قدامي وانا نستنى في ساندويتش باش يحضر عملت لي هكا قتلي راسي وجاني قتلها حتينا قتلي منش نفهمه في بعضنا انا والسيد قتلها والله قتلوا نقص شوية ما نعيش هاكا مش انا واحد
2: شو اللي يفسر انه الاغاني هذو ما يكونوا
3: ماهوش كان اغاني ماهوش كان اغاني ذوق ذوق ياسر
2: احنا نسمع فيها كلمة الذوق العام في كل موسم صيفي
3: اي وان بلوس والله زاد حتى احنا زاد عنا دور عنا دور معنات انا نحب ساعات نحط غنية في كرهبتي هكي مع روحي نعمل بها جوك بالقوي خاطر في الكرهبة ما يسمع معي حتى حد نعمل بها جوك وبعد نروح على روحي ندخل للدار هايذا محلين نهبل اما انك انت تفرض علي في مكان عمومي que ce soit في dans un hôtel ولا في قهوه ولا في ريستوران تحط لي ساعه حاجه ماهيش في ذوقي جمله وتحطها بالقوي وتحبني انا نكون سافا ليه مانيش سافا نتعب انا وذنيا
2: ذكا تلوث صوت الشامي درصاف
3: لا ما يزعجنيش هو لا
2: اغاني
3: ما هو جمله نحب اغانيه ومحليه ويهبل اما انا تستفزني الحكايه كتولي برشا ياسر معناها سي ترو معناتها سي ترو تخمه ولينا كان شادين ياسر التوينسا يشدوا في حد ما اوكي سي بون محليه فريمون محليه مي سافا عندنا حاجات اخرى معناتها ما عندناش كان هو فهمت عندنا حاجات اخرى ياسر فما تركيز على عبد ولا على صوت حتى لين تتعب منه ماهيش موضوع انه ما هو ما نحبوش لا يعجبني محلى صوته ويأدي ويقتل صوته اغانيه تفتق اما يزيا ارحمونا
2: مش تقول رحمونا فلا ارحمونا شوية رفقا بالقوارير. نستنيك نستنيك في المهرجانات, نلقاو سيغ انستغرام, نلقاو على فيسبوك جولة صيفية لمازال الدور صف الحمداني. يعطيك صحة, نورتنا نورتنا في جرش زيدا ومثال تونس, نتصور أحسن تمثيل إن شاء الله.
3: تحية كبيرة لسفيرتنا في تونس وسفارتنا التونسية مدام سعاد السفيرة مفيدة زريبي اللي هي صديقة كبيرة برشا وما تتعاملش مع الفنانين كسفيرة. فريمون سي اون فام اكستراوردينير وتشجع ياسر في الفن التونسي وتفرض مش كان في الفن بركة, الثقافة البانتور المفكرين, يعني فريمون ميرسي بوكو لكل سفرائنا البرا اللي قاعدين يخدموا على الثقافة التونسية.
2: شكرا لك الفنانة درساف الحمداني, نورتنا ساعتنا الثانية ريبورتينغ بكم بحثنا سالم هافت وتسويت وقايت الأخبار مع مراد الدريدي. راجعين في كورنيشة.
4: عايش البرة وبعيد على بلادك, احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'accès à l'information, autrement la www.amenbanktru.com, et t'as celle à la raqm al-mukhassas 71-148-888 ou à la zour aqrab fara Amen Bank, où nos conseillers dédiés vous accompagnent. Tounsi mouqim bil-kharj, marhaba bik. Ma Amen Bank, l'halma tikber ou t'aïch.
5: Amen Bank, le partenaire de votre succès.
6: Djerba, bienvenue à la 11e édition. Le plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaoura. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mahdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
2: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة السياحة تفيد بأن تم رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة وتعزيز تدخلات البلديات السياحية، خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي، وفق بلاغ أصدرته الأربعاء. ووضح البلاغ أن هذه الاعتمادات تمثل في 6.7 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة، و1.6 مليون دينار لفائدة 20 بلدية سياحية للمساهمة في تدعيم تدخلات النظافة بالمناطق والمسالك السياحية، إلى جانب المساهمة بنسبة 60% في تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ. وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لفريق العمل المشترك المكلف بمتابعة حسن سير النشاط السياحي الذي أشرف عليه وزير السياحة سفيان الطقية بمقر الوزارة بحضور ممثلي مختلف الوزارات. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية تسفر عن القيام ب 449 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 227 مخالفة صحية. وتمكنت وحدات الشرطة البلدية وفق بلاغ نشر على موقع وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في مجال الأمن العام من القيام ب 73 عملية حجز وتحرير 47 محضر عليًا وتقديم 11 شخصا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. كما تولت القيام ب 449 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 39 آلة وزن و25 دراجة نارية وسيارتين اثنين غير مستوفات لوثائقها القانونية. تقرير حديث أصدرته جمعية إفريقيا 21 يكشف أن الصحفيين المتخصصين في القضايا البيئية في إفريقيا يمارسون مهنتهم في ظل أوضاع تتسم بالهشاشة الاقتصادية وانتشار التضليل الإعلامي وتزايد الانتهاكات التي تستهدف سلامتهم، في وقت تشهد فيه القارة تفاقما في آثار التغير المناخي. واستند التقرير إلى دراسة شملت 171 صحفيا من 47 دولة إفريقية من بينها تونس، ورسم صورة لمهنة تواجه تحديات متزايدة بالتزامن مع تنامي أهمية القضايا المرتبطة بالمناخ والتنوع البيولوجي والتصرف في الموارد الطبيعية. وأفاد التقرير بأن 82.6% من المؤسسات الإعلامية المشمولة بالدراسة واجهت صعوبات مالية حادة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وهو ما انعكس مباشرة على أوضاع الصحفيين، إذ أكد نحو 43% منهم أنهم يزاولون عملا إضافيا أحيانا خارج المجال الإعلامي لتأمين دخل يكمل مواردهم غير المنتظمة أو غير الكافية. الحكومة المحلية في سبتة تحذر اليوم الأربعاء من أن وضع المهاجرين القصر لا يمكن أن يستمر. وأفادت مدريد أنها أعادت إلى المغرب المجاور 70,000 من أصل 72,000 مهاجر دخلوا الجيب الإسباني بشمال إفريقيا في 30 من جويلية المنقضي، ولا يزال نحو 2500 مهاجر في سبتة بينهم مئات القصر غير المصحوبين بذويهم يواجهون أوضاعا مزرية بسبب صعوبة الحصول على الغذاء والمياه والمأوى وخدمات الصرف الصحية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فامبوانات، والمشوار تواصل مع سامي الحامي وأسليم الصمعي في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: تاول بازي وصلنا حتى 8-14 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيما نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع وتسويت في ريبورتينج مع فيين. نرجعوا الحفل البارح اللي كان في بوغرنين من هافانا البوغرنين. تفاصيل الكل في ريبورتينج.
1: كاليبسو Vendredi 7 août, le concept a succès au Canada et aux États-Unis. Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Chemin, Messaba, les deux Santa Lille. Reporting, reporting. المهرجانات.
2: التاريخ 4 ماي، المكان مسرح الهواء الطلق ببوغرنين في واحدة من ليالي الصيف، واحدة من ليالي مهرجان بوغرنين الدولي. في خطوة تحتفي بالحوار ما بين الشعوب، إدارة المهرجان تفتح أبوابها الفرقتين من كوبا يجيو ويجيبوا معاهم الإيقاع اللاتيني والموسيقى العالمية الممزوجة بالبوب الكوبي. السهرة تبدأ مع ثنائي سوموس ناي المتكون من مغنية أناي دياز وعازف البيانو خوسي رامون بيتي كابريرا، أما يعيطولو بيتي. الثنائي أناي وبيتي يجمعهم لحن واحد فوق الركح وفي الدنيا زادة. معليناش الجمهور التونسي كان متفاعل مع أغاني الفرقة كأنه في الكاريب وإلا في هافانا فييخا، خاصة مع غناية لامانو أشهر غناية للفرقة. بعد ساعة من الزمان الجزء الثاني يفتتحه الفنان الكوبي راول باث، الفنان اللي مش جديد عليه تونس وجاها مرتين قبل، آخر مرة قبل شهر في مهرجان الجاز بتبرقة، الشيء اللي فسر التفاعل الكبير اللي لقاه من الجمهور التونسي على كل أغانيه. نص الليل واربعة السهرة تكمل. هذه ما هيش أول مرة الفرقتين يغنيوا فرد سهرية، كان عندهم موعد قبل مدة وغنيوا في حفلة في أثيوبيا وهذه ثاني مرة. والمغنين الاثنين أناي وراول عندهم نفس عازف البيانو اللي هو بيتي. على هذاك كانت خطوة ذكية من إدارة المهرجان وعلى رأسها المديرة إقبال الحمزاوي. هذا رابع حضور كوبي في المهرجانات التونسية اللي كما هي عادتها منفتحة على جميع أنواع الفنون والألوان الموسيقية في العالم. ملتقانا في سهرة قادمة. Gracias.
1: Reporting. Reporting. المهرجانات.
0: مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزيكا فيم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع على سيتنا موزيكا فيم بانيت. شوية خل تلقاو لايف على فيسبوك يوتيوب. يكون ضيفنا سليم هاف، نحكي معاه تفاصيل حفله في مهرجان صفاق. سليم هاف راجعين بألبوم، نحكي تفاصيله شوية خير. قبل هذا نسمع موزيكة سليم هاف لو ديو دانفير مهدي وكيف كيف منظر والباند اللي حبيتوها مختلف. لي انسترومون يكونوا حاضرين، برشا انرجي، برشا محبة في الموسيقى اللي تخلقت. نحكي على

تقريبا 15 سنة حتى لليوم ما تميز مليت من نجاحات. وانتو مع الببليك اللي تابعون في البلايس الكل لمها فات أكيد بشكونوا في الموعد دي مهرجان صفاقس الدولي. وبتبيعة نستنى والألبوم ألبوم شوي آخر يحكينا تفاصيله مهدي. نحكيه على 9 أجزاء شنو حكيته شوي آخر نكتشفوهم في كورنيش.

0: دقيقة ويسلمها في وصلنا حتى 8:21 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايكا فهم مانيش بنحكي برشا توت سويت وقايت لانفيتي دو جوغ.
1: كورنيش لانفيتي دو جوغ
0: هما من أبرز الأسماء في الساحة الفنية التونسية. الحكاية بدأت تقريبا 2009-2010 مع مهدي ومنظر. برشا موسيقى، برشا إنيرجي، برشا محبة. الكلام بلهجتنا التونسية والموسيقى تهزنا للعالم الكل. هما اللي يتعرفوا سوى بليتات اللي كما كنا نسمع فيها توا، وإلا زادها بالهوية البصرية اللي قاعدين يخدموا عليها. مشروع كامل بدأ ومازال متواصل بنفس المحبة بنفس الشغف والغرام. بكل حب نستقبلوا بحضنا مهدي صغير سيرو مهاف. مرحبا.
2: أهلا وسهلا سامية، أهلا بيسمعوا فينا الكل في تونس وخارج تونس. شكرا على الاستضافة.
0: شنو الحويل؟
2: أهلا بيس، الحمد لله. أنا في تحضيرات غطسين روشكو في الحاجات اللي مازالوا ناقصين.
0: هما هو الدبدوب، وإحنا نعرفوا المهاف تعرف بالدبدوب. كل مرة في مود، كما نجم يكون المود الجنتي برشا، كما نجم زادا يكون فيه مود آخر كيتقلب. اليوم مهدي وين؟
2: توا في المود زين، جوي باهي، سوفت، ترونكيل، كالم وفوكست، مركز.
0: مركزين في حفلة صفاقس، مهرجان صفاقس الدولي
2: مثلا
0: 7 أوت.
2: اي 7 أوت نهار الجمعة اللي في صفاقس، واللي داير بها الكل استدعاهم كل بيجي ويحضروا السيلم هف في مهرجان صفاقس نهار الجمعة 7 أوت. باش نكونوا حاضرين مع البان، باش نعملوا شو مزيان، باش نعديوا برشا جو وفرصة زادة للي ما يعرفوناش باش يكتشفوا موسيقى خلي نقولوا كانت بديلة ولا بالكش مازالت بديلة، موسيقى مختلفة، ونجموا يعملوا جو عائلي ومزيان.
0: علاش قلت كانت بديلة مهدي؟
2: أخطر أول ما بدينا بينسير الموسيقى متاعنا ما كانتش حاجة ستوندار، ما تستحقينا وقت باش أنه أننبوز السونوريتي متاعنا أنه الوزن التونسية تستنس بها. تاو بينسير ولات حاجة ممكن ما عادش غريبة، ما حاجة نورمال موسيقى تتسمع حتى ما من عند فنانين أخرين. لكن من الأول بينسير استحقينا وقت باش بنيناه.
0: وغامرتو في وقت للمغامرة كانت صعيبة نوعا ما، حليتو باب من البيبان.
2: اي المغامرة ما نحبش نسميها صعيبة، خاطر كانت بلوتو اكسبلوراسيون فيها جو، ما كانش فيها ريسك بالنسبة لنا نحنا، خاطر بديناها صغار وعاملينها مش نحسبوا فيها معناها تنجح وما تنجحش، عاملينها خاطر تعجبنا.
0: واليوم كونو نحكيه على تقريبا 15 سنة مكملين في الحلمة. كي ترجع للفين وتسعة ترجع للفين وعشرة، استنيت باش تخلطوا اللي خلطوا له اليوم مهدي؟
2: والله ما نعرفش، فما دي فاز وين نستنى باش انا نوصلوا لها الشيء ذايا. ساعات ما فماش اكسبكتيشن انت والشوا ميوزيكال اللي نختاروه في كل بروجي زاد. في الصغر بيسير حبيت ما تنكون فنان ناجح، تاثرت بفنانين صغار كبار وانا صغير وريت روحي فيهم، معناها كنت نتفرج في مايكل جاكسون وانا صغير منبهر. راهك نتمنى ان نكون في ركح ومعنا جمهور، ونتمنى ان يكون عندي التالون هذاك.
0: ريتها ليماج هذيك اللي تعديت، ريتها في روحك اليوم تبدا في خسين، تبدا مع الببليك يغني في غنيتك كلمه كلمه مهدي.
2: اي جو بصراحه احساس مهم واحساس يشجعنا معناها باش نزيدو نواصلوا ونعطيو ما اكثر ونزيدو نتحسنوا. والبارتاج هذاك حاجه مهمه معناها بالنسبه لنا نحنا وبالنسبه للجمهور زاد اللي نقسموا معاه في الموسيقى هذه.
0: اول البوم كان عنوانه خارج ملحيت، يمكن كانت وقتها حاجه غريبه كما كنا نسمعوا زاد في غريغوريوس والذكريات هذوكم مهدي اللي خلقوا واللي قعدوا لليوم عايشين نفس الموسيقى. ما زالت نفس الروح اللي تخليكم بنفس الانرجي متاع الكتيبه متاع الانسبيراسيون متاع الحكايات اللي تراهم تكتبهم تغنيهم؟
2: لا ماهيش نفس الروح، مش معناها اخيب ولا خير، معناها جزء انه الروح مختلفه، معناها تزادوا فيها احداث في حياتنا اللي بيان سور عندهم امباكت ايموشنيل كو سوا نيجاتيفمون ولا بوزيتيفمون. من بعد من الروح هذا نشوفوا شنو نجم وخرجوا موزيكا ونحن بدنا نكتشفوا لوحنا شنو نجموا نعملوا من جديد.
0: وكما غنيت على المحبة كما غنيت على تونس في أكثر من أغنية رسمتها كما أنت حبيت ترسمها وكما يمكن غنيها معك الببليك كلمة كلمة، غنيت أحلام وردية قلت كانت نجم تكون حقيقة وما تبقاش نظرية، فما أحلام ما حققهمش مهدي؟
2: هاني نخدم عليهم، الحياة مازالت متواصلة وكل حلم ما يتحققش يبقى حلم نطمحوله إلى أن يجي ما يخالف ذلك.
0: حتى لليوم راضي على اللي قدمتوه كسيلمهاف؟
2: بارسيلمو مش راضية برشا، ديما را ما أكثر نطمح ما أكثر رالي، فما برشا حاجات يزم نحسنهم، حاجات نجمو نخدمو عليهم، حاجات نطورهم في رواحنا في الابروش متاعنا في الورك فلو متاعنا، كيفاش نلقاو حلول جدد ونطورو معاهم. دونك مثال خير خلي نقولو هكا بشكاك نقعدو ديما نقدمو.
0: صعيب مع روحك؟
2: كان ما نكونش سايب مع روحي في حاجات دنيا تصعب عليا، دونك ميسالش خلي يومها انا نتحكم في الصعب خير قبل ما تخرج على السيطرة متاعي.
0: منظر نفس الحاجة وإلا فما شكون خليني نقول أقل حدة في الحاجة هذه؟
2: أنا نسمى أقل حدة منظر أصعب وأصعب زادة مع روحه في حاجات.
0: دونك اثنين تهزوا على بعضكم خلينا نقول، كان نجم نقول هكا،
2: ساعات نهزوا على بعضنا ساعات خلينا نسميها نثقلوا زاد على بعضنا، ما هذيك هي الخدمة وذيك الصديقة وذيك العشرة، ساعات معناها كل واحد فينا لازم يتحمل الاخر ويراعي شوية عيوبه والاخر بيان سور يكون واعي بالحكاية هذه ويحاول زاد يخدم عليها ويحسن فيها.
0: نوجه له تحية كبيرة برشا، منظر ديما هكا ما يخلطش يكون بحذنا هنا في موزايك، المرة الجاية على قريب نخطفوك منظر نسلموا عليه برشا مع الألبوم الجديد إن شاء الله تكونوا بحذنا. ألبوم بعنوان فترات، باش نحكيو عليه شوية آخر تحكي لنا تفاصيل وشنو حكاية فترات. ارتاحة صغيرة نرجعو نكملوا حوارنا مع سيلم هاف.
1: بي هايف كلوب أوبن إير إيتي 2026. أنا شايف وعامل كيف أمير الطرب العربي صابر الربيعي في البيعيف كلاب، صحبة الصوت المتميز فرح الفقيه، نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلاب، انفو لين 20 910 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيعيف كلاب جامارت.
0: ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة مازلنا مكملين حوارنا مع سيلم هاف في كورنيش، مرحبا بك من جديد.
2: عايشك سامية.
0: ألبوم بعنوان فترات
2: بالضبط،
0: شو حكيته؟
2: الألبوم متكون من فترات معينة في حياتنا، دي زيموسيون مختلفين، دي توندونس مختلفين، تأثر مختلف باللي صاير علينا بالأخبار اللي نعيشوا فيهم، دونك تمدد على أعوام خذ وقت صحيح، لكن هذاك اللي خلينا معنا نجمو نصنعوا بيزاج مختلف أترافير الثنية اللي باش نعملوها في الألبوم.
0: قديش عنده يحضر الألبوم؟
2: ممكن 3 سنين 4 سنين.
0: 4 سنين قديش من غنية؟
2: بش يكون متكون من 3 أجزاء، كل جزء فيه 9 غنيات، دونك رحلة طويلة، لكن بياشور مش بش نسباميو العباد ب3 أجزاء 9 غنيات فرد وقت، بش يهبطوا معناها جراديوالمون، من الأول بش نركزوا جوست على الجزء الأول وبش يكون ذاك فينا سق تصاعدي، منها فرصة لنا نحن مع زادة بش نفهموا وين ماشيين، كيفاش يتعاملوا المستمعين، كيفاش يستقبلوا الأغاني، وفرصة زادة بش كان نعملوا أي غلطة وكان نجم نحسنوها في الجزء اللي بعده.
0: حكاية باش تحكيوا هنا في الأجزاء هذوما 3 أجزاء كيما نحكيوا على مسلسل على فيلم؟
2: التسلسل مش مبني على حكاية، بلوتو على ديفراغمون، معناها نجم تكون نفس الحكاية مي في مومون آخر، مثلا كي مش نحكيه على قصة حب فما المومون الفرحان وين حتى الزكار يفتحوا وين الصوت النبرة زادة تتبدل للأفتح، كيما تنجم تكون بعد الديغراداسيون زادة كيف كيف أنسو ديغراد معاها ونستغل معتها الديغراداسيون بيرسونيل متاعينا حتى موزيكالمون، معناها كي كسوا في مرض ولا في حزن ولا في فرحة ولا في احتفال ولا في حالة طبيعية ولا غير طبيعية, وذكم كلهم معنا نوظفهم زيادة للألبوم.
0: المود متاع مهدي ولا المود متاعكم كإيكيب يأثر على الكمبوزيشن على الرنجمان متاع الغنيات مهدي؟
2: بيان سور, بالطبيعة ذيك على كل كل كائن حي, هولي المود تأثر على البريز دو ديسيزيون متاعو, على الشوا متاع كل ديتاي معناها على القرارات. الإنسان ما هو إلا إتر إيموسيونيل, وبيان سور الأمبيونس تأثر, مش كان الأمبيونس في وسط ليكيب, حتى الأمبيونس خارج ليكيب, الأمبيونس في العائلة, الأمبيونس في تونس, الأمبيونس في العالم, الأحداث الكل عندهم بيان سور تأثير.
0: منين ما زلت تاخذ في الانرجي وفي وسط اللي عايشينه الكل؟
2: من اللي عايشينه الكل. حتى في أكثر أخبار محزن زادة فما أخبار مرات تفرح, كيما منعش أنا أقول لك صار كذا وكذا, لكن مازال منع مثلا ديجا هذيك بدا انرجي, هذيك هي الحياه معناها انصدبت مع الافراح والاحزان, ونصنع الفرحه في وسط الحزن والحزن في وسط الفرحه, ما تعرفت حتى ناس عايشين في عز في بذخ وراهم حزانه في وسط الروتين نتاعهم في وسط شنو يعيشوا زاد.
0: وبالنسبه ليك مهدي كل اغنيه كيما عندها قصتها كيما زاد عندها التايمينغ اللي تخرج فيه. نذكر حبيت في بيري خرجت في عيد الحب, ما كنتش تحكي على على قصة حب سعيدة و... وأحلام وردية.
2: أي تايمينج عنده دور كبير, والحقيقة ذيك حاجة قاعد نتنسى فيها شوي. علاش؟ على خاطر عندها زادة تأثير على البلوكاج اللي يصير لنا معناها ساعات ارتستيكمون, تقعد تخمم تغزر هذا تايمينج مناسب هذا تايمينج مش مناسب, ليه فك علينا خاطر فما مشكلة معينة خاطر فما حدث معين, ذاك كله نحسه مرات يكمبليكي الحكايات, وخليت التايمينج على الله.
0: فما غنيت في القجر سنوات بشراهم في الألبوم هذا؟
2: اي
0: قداش عندهم؟
2: فما حتى 6 سنين 7 سنين, فما مع فنانين فارقوا زاد الحياة ونترحم عليهم.
0: كيما شكون باش نسمعه؟
2: مثلا كافون الله يرحمه وينعم,
0: كافون الله يرحمه, فما غنية باش نسمعها في الألبوم الجديد.
2: يس, أما مش في الجزء الأول, الجزء الأول باش يكون موزيكا باش نعود ونرجع للبارتي الالترناتيف, البارتي المختلفة متاعنا, البارتي اللي فيها أنه نختاروا حاجات بغض النظر الكورينتي الوين ماشي ولا التوندونس جنرال الوين ماشي. نعرف اللي به أنه الارتيست معناتها ينطلق بالفلاج شيبس نتاعو, مي جو بونس اللي زاد به لينا نحنا انه ديجا ديماريو بعد غياب طويل, وكالعاده نحنا بريسك كل ريليز عندنا يتحس تقول كومباك.
0: فوالا, فكره الكومباك ديما موجوده بالنسبه للمهف, قاعد تتبع فيكم
2: بريسك ناشقه, عاملين 5-6 كومباكات وتنعيش كاريرنا كلها كومباك, ماهيش معناتها حاجه قاعده متواصله معناها كل مره نغيب ونعاود ونواكبوا زمن جديد, ولا بلوتو نحطوا روز جدد ولا لي توندونس جدد ولا الفيزيون جديده للحاجه اللي ملو باش تظهر ويرد ولا بيزار ولا اود خارجه عن النطاق, من بعد باش تولي نورماليتي. وذي الحاجة أبارامون باش تتواصل, تعلمتها حتى وأنا صغير من برشا تستويت كيما بيورك مثلا ولا وتانغ ولا برشا تستويت أخرين كانوا فيزيونير, ما تخرجوا حاجة اللي في مومون معين يقولوا فاش يعمل, لكن بعد تتفهم لذي الحكاية مش نعملوا فيها.
0: كيما ديفازي مثلا,
2: كيما ديفازي, كيما هاني معاك, كيما الجرينتا, كيما بريسك اكبر بارتي من الكارير نتاعنا. قبل ديجا كان حتى اياي معناها قبل ديجا كانت بيزار انه مثلا ارتيست يغني على درامز و وباس 808 معناتها وبيت ستيل تراب ولا هيب هوب اكثر في باللوتو تيون كان ديجا حاجه فيش يعمل هذا شنو الروبو هذا من بعد ولات حاجه نورماليتي تولي كي تعمل حاجه مختلفه يقول لك فيش تعمل
0: بعد ولي توندونس
2: اي دونك نحن باش نواصلوا في الحكايه هذيا با فورسيمون يوليو هما الفازيت الكل توندونس كيما قلت الحكايه مش نعملوا فيها بالعاني مي بلوتو خاطر مغروم خاطر كي تعجبني حاجه جديده نتبعها نتعلمها وجولا ديفلوب قبل عباد اخرى.
0: وفترات في الالبوم باش نسمع ونتصور برشا حكايات للمهف باش تحكي لنا على قصص مختلفه من المجتمع قصص نعيشوا فيها كل يوم باش تغني على تونس مره اخرى باش نلقاو حاجه كيما
2: وي
0: في كيفاش باش تكون قرب لنا الصوره شويه
2: اكتشف هذا في الالبوم نخلي شويه تشويق وتو نعرف
0: فرحانه
2: ميلانكوليك
0: باش تعبت فينا جزء
2: في الجزء الثاني
0: في الجزء الثاني نستناوها على تونس رغم اللي ما نعرفش ونتصورك حاسس بالحاجة ذي دي جانتي تعودها أكثر من مرة الأغنية أغنية الجرينتا ولا حتى أنت الصوت ولا غيرهم من أغنيات هذوكم اللي طبعوا ولليوم نعودوا نسمعوهم باش نحكيوا على على إسبوار على خيط أمل ما زلنا مكبشين فيه مهدي
2: اي وزمنا نواصلوا نكبشوا فيه وهذه حاجه صعيبه بيان سور اما راهو حتى بالنسبه للفنان الضغط انه الساسوسي مع حاجتين اللي هما معناتها الناسيوناليزم والكوره ماهيش حاجه سهله مسؤوليه كبيره وفيها دي كونسيكونس وفيها ضغط وفيها انك تولي كواتر نوعا ما ونحاولوا زادة ما نخسروش زادة رواحنا زادة ما نش جوست مع تدي زارتيست اللي نعملوا موسيقى للمجموعة زادة أنا برسونالمون نحب نعمل موسيقى للفرد مش معناها للفرد معناتها إنسان يسمع زادة وحده مش اون جروب ولا بشي يحرك المجموعة مي بلوتو زادة بشي يحرك حاجات في وسطه نحب نحكي بطريقة انتروسبكتيف نحب نحكي قريب للوذن مش كان نعيط
0: وباش نسمع ونتصور برشا حكايات في ألبوم فترات نستناوه اخترت كونه باش يكون على ثلاثة أجزاء باش نسمع كل مرة تسعة غنيات دي فيتورينغ بخلاف كافون الله يرحمه في الجزء الثاني شكون فما دي زارتيست أخرين
2: فما بليزيور زارتيست مغلبهم من تونس منحبش نقول أسامي توا مي باش يكونوا فما برشا فيتورينغات معناتها في الجزء الثاني باش يكون فيه بليزيور فيتورينغ الجزء الثالث باش يكون أكثر انالوج اكوستيك في دي سونوريتي معناها قدم فيه برشا لعب لايف موزيكا لايف وفيه تأثر كبير بالروك
0: فما كاسكيت البروديكتور في وسط في الالبوم هذا
2: بيان سور اهم كاسكيت هذيك معناتها الالبوم به كنت تسمعوا جوست مش كبرفورمانس فوكال مي بلوتو ك اكسبيريونس تاع كومبوزيسيون المجموعه كلها مع بعضها معناها الفوكال ما هو الا انسترومون في وسط الباقي
0: ومهدي انا قلت لك حاجه في الاوف نعاود نقولها في الـ في الـ في الاون هوني في لونتي اللي هو كي تحضر على سيلمها في الحقيقه كباند كليكيب الكل نيفو انترناسيونال نحكيوا عليه في الدقه في الريبيتيشن كيفاش حتى ما نعرفش انا بالعينين بينات بعضكم كل شيء في وقته الانرجي في وقتها الاغنيه وقتاش بتتعاود في وقتها كل شيء منظم فنستنى اني نشوف لمها في دي سبيكتاكل في دي كونسير في مهرجانات في انه يوصل اكثر للببليك مع الببليك اللي حاضر في كل مره شنو اللي يمنع
2: ما يمنع شيء نخدم على رواحنا نحاولوا ديما نحسنوا معناتها البيرفورمانس نتاعنا نتعاملوا زادة باللي كونديسيون الموجودين معناها مرات فما صعوبات تقنيه ولا تنظيميه نحاولوا نتعاملوا معاهم نحاولوا نستحفظوا على بزنس بلان واضح يخلينا معناتها نجموا نواصلوا ساعات معناها نفستيو معناها اللي عندنا الكل في الشو نتاعنا دونك تصعب معناها على البزنس بلان نتاعنا معناها كيفاش باش اون بروسبير. وساعات ما تنحاولوا نقصوا من لي ديبونس باش نجموا زاد نحطوا لي ديبونس في في تطوير زاد الماتيريال نتاعنا, في تطويرنا نحن زاد انديفيديوالمون, وتطوير صحتنا زاد.
0: ما انت قداش تكلف الالبوم وانتم اللي انتاج في بالي انتاجكم الخاص ما فهميش بدو بخود؟
2: لا لا, نحن ديما الانتاجنا الخاص عنا البرود متاعنا الحمد لله. ديفلوبينا فيها سكيلز متاعنا, وكل سكيل ديفلوبيوه يخلينا معناها نقتصدوا برشا مصروف, لكن مش على حساب الجودة ببلوتو بالعكس. نحن نسربيو رواحنا خير من اللي يسربينا انسان اخر, خاطر نحبوا الحاجة اللي نعملوا فيها وناخذ وقتنا فيها. بيسير التكلفة نتحملوها نحن, مزيد المربوح نتحملوه نحن.
0: هذه الابتسامة اللي وراء المربوح نتحملوه نحن, دونك سافا.
2: ما نجمش نعرف بالمسبق كان سافا ولا بيسير. على قد ما ينجح الالبوم وعلى قد ما نعرفه كيفاش نستثمره فيه, على قد ما المربوح يكون اكبر
0: يغطي بعض اللي تدفعوه على الالبوم, يمكن التكاليف اللي صرفتوهم فيه.
2: ما نجموش نعرفوا توا, معناها هذوما فما حاجات تقعد ديما يقعد ديما فيهم ريسك. اما شنو هي العيشه معناها من غير ريسك؟ ونسانفيستي في الحاجه اللي نحبوها نحن والحاجه اللي تعطينا شانس باش انه يكون عندنا مستقبل مخير.
0: باهي, نستناو باش نسمعوا باش نسمعوا البوم فترات. فما فيت مع كازو كيراكتر نسمعوه شويه اخر, قبل هذا نحب نسمع ديفازي سليم ونرجعوا نسمعوا كازو. باش تكونوا مع بعضكم في سبيكتاكل ولا زوز؟ فما الفكره
2: كنا ديجا ثلاث ايام التالي في في سلقطة, في سلقطة في في المهرجان سلقطة, ويمكن باش نكونوا زاد مع بعضنا في في ايفينمون اخر.
0: صفاقس النجم يكون معاكم كازو في
2: خاطر كل انسان معناتها كل ارتيست فينا عنده ديجا تنقلات توا في في البريود هذايا, دونك صعيب انه معناتها نتقابلوا زوز فرد ليله بخلاف انه تبدا ليله مشتركه. مي حاجه ما بيان سور نطمح ولا, وان شاء الله زاد يكونوا فما تعاملات القدام زاد حتى في الـ في الـ في البرود.
0: نستناو شويه خير تنسموها كيراك سينو لمها في استنيكم نهار 7 اوت مع سانفرا وبلينغوس في مهرجان صفاقس الدولي. يكونوا في الموعد قبل هذا, خلينا نسمعوا ديفازي توت سويت. نرجعوا نكملوا حوارنا مع مهدي نحكيوا على سيرمها في 7 اوت في صفاقس, كونوا حاضرين.

0: مهرجان بوغارنين الدولي. الموعد يتواصل من 4 إلى 9 أوت مع سهرات تجمع الموسيقى والمسرح من تونس والعالم. 4 أوت أجواء كوبية مع راول باز وسومو سناي. 5 أوت سهرة استثنائية من الجزائر مع إيسينارا وسلطان جناوة. 6 أوت موعدكم مع المسرحية الكوميدية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي. 8 أوت لقاء فني يجمع مونو بلانكو من المكسيك والفرقة الوطنية للفنون الشعبية من تونس في احتفاء بالموسيقى والتراث. 9 أوت الفنان أمين بابيلون في سهرة ما تتفلتش. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
1: مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايكا فام. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع. ضيفنا المهف يرجع لكم بألبوم جديد, ألبوم عنوانه فترات. نستناو 9 أغنيات. وقتاش أول أغنية من الألبوم؟
2: 12 أوت.
1: باش يهبطوا مع بعضهم كاملين ولا بالغنية بالغنية؟ كيفاش خممت؟
2: الفيزيوال باش يهبط بالغنية بالغنية, لكن الأغنيات باش يكونوا موجودين الجزء الأول نورمالمون في سبوتيفاي وفي البلاتفورم الكل, ومن بعد من كل تيتر باش يخرج فيزيوال معين وينيفير معين.
1: باش تصوروا كليبات ولا كيفاش؟
2: مصورين, حاضرين ديجا, كل شيء حاضر.
1: هذا اسمه هدوء ما قبل العاصفة. عندكم مدة غايبين قاعدين تحضروا.
2: أي بالطبيعة كي نغيبوا معناها منش جست نلعبوا.
1: قلت وين غطسوا؟
2: نغطسوا في نتعلموا تكنولوجيا جديدة, نطوروا, نشوفوا شنو من الحاجات اللي بشوليوا في المستقبل, state of the art.
1: ما زلت تحس في روحك الديفازي؟
2: أكثر من قبل.
1: شنو اللي تبدل؟
2: أني نعرف أكثر.
1: تحب تعرف أكثر؟
2: لا أوكي, قد ما نعرف أكثر على قد ما ديفازاج يقوى.
1: ما زلت تسأل في نفس الأسئلة اللي سألتهم في الغنية هذه؟
2: فما البعض الأسئلة ما زلت نسأل فيهم, فما أسئلة جاوبتهم وسكرت عليهم وجتني راحة نفسية مش نورمال كي جاوبت عليهم. إن شاء الله ما يعادوش يتحيروا من جديد.
1: كيما شنو؟
2: ما همش متاع راديو اكزيستنسيال خلينا نقول.
1: والاغنيه ما زلت تسمعها بنفس عشان بنفس الروح اللي تكتبت فيها وقتها. وقتاش تكتبت بالضبط؟
2: ديفازي 2009 تكتبت.
1: ما باتتش في القجار برش؟
2: لا, خرجت فرشكة في سخانتها وقتها ديفازي.
1: ولليوم عايشه, لليوم نسمعوها, لليوم برشا ناس ترى روحها في الاغنيه مهدي.
2: وانا منهم. هي اغنيه باهية تعجبني لتوا. فما اغنيات تعلمها في قدوم ما عادش نحمل حتى نسمعهم.
1: كيما شنو؟
2: يزغبوني كي خلينا نعملهمش باد بروموشن. اما فما سي نورمال كيما كي تغزل تصويرتك قبل في عصر معين, كي تتغرم بمود معين ولا حاجه, ساعات يجيك احساسك تقول شو كيفاش كنت وما لا حاله ولا ما زاد. فما اغنيات تقول واو كيفاش عملتهم في العمر هذاك, وتبدا تشيخ على روحك وتنبهر وتقول شو محليني كيفاش كنت في الفازه هذيك.
1: فما فنانين يقول لك اغنياتي كلهم ولادي وكلهم منحبهم كيف كيف, وهذوكم هما اللي خلوني انا اللي شنو اللي عليه اليوم. ما تراش بنفس الرؤية ذيك؟ فماش نفس الفيزيون؟
2: لا.
1: هما غنيت ندمت عليهم برشا؟
2: لا مش ندم عليهم, ما نحبش نسمعهم, ما نعملش جو كي نسمعهم نقول تيش صغر ولا ذيك حد الجايد ولا ما كنتش نعرف أسي. وفما غنيت بصراحة نقول واو كيفاش عملتها في العمر ذيك ولا في البريود ذيك.
1: شنو الغنية اللي تقول واو كيفاش عملناها وقتها؟
2: وقف على البلار مثلا, واو بهي برشا. ما تسميش قديمة, تسمى جديدة. ما زادا واو في وقتها زادا, والتوا زادا تحسها مكتوبة مليح وكل شيء شادت بلاستو بالكدي. فوقف على البلار شادو غريغوري زادا محلاها سبيسيال حتى تكنيكمون, حتى الابروش معناها السمعة متاحة ديفيرونت في بيريود وين ديجيتال قاعد يتطور وهي تحسها انالوج برشا وفنتج ودافية. فما غنيت
1: وهم يمكن الاغنيات اللي اخترت انك تعودهم اللي شفناهم في اللايف سيشن اللي كنتوا هبطوهم على يوتيوب كسيلم هاف. اليوم احنا نحكيوا على 15 سنة للكارير هذية, فما فكرة هكي قاعدة تتكون تحبوا تخدموا عليها اليوم بالاغنيات هذوكم ولا سيبان بختي وتعديتوا عنا جديد؟
2: لا ذوكم باتريمون متاعنا, ودايور البعض منهم ولا تايمليس باتريمون تونس, ما عادش جوست المهف. لكن مش نقعدوا نحن نوحلوا في الماضي ونقعدوا نعيشوا ريترو, مي بلوتو نتعلموا من الماضي, نهزوا معانا الاكسبيريونس هذيك ونكملوا ونكسبلور ونستكشفوا مناطق جدد.
1: وعشتوا في خليني نقول زوز فترات, بين فتره الديجيتال وبين زاده فتره الراديو هو اللي كان يبروموتي الاغنيات, وانتم كنتم من الاوائل هنا, كانت الاكسبيريونس في موزايك مادي. اليوم كيفاش تراها الذائقه الفنيه, كان النجم نقول العباره هذه, وين ماشيين كنحكيوا على الموسيقى التونسيه؟
2: بون هذا موضوع متروح مش كان في تونس, متروح في العالم بالابروش ما تم تاع التكنولوجي جدد تاع الاي اي بيان سور. فما شكون اللي باش يختار انه يتعامل معها ويطورها, فما شكون باش يكون ضد, باش يتصنعوا مع ديزالتيرناتيف مفترقات طرق. هانا نكتشفوا لوين مش تهز ونجربوا زادا نحنا في التولز ونتعلموا فيهم ونشوفوا كيفاش نعملوا آر بالتولز جدد, كيما مقبل تعدينا من ديزاستريمون كيما بيانو وغيتارة وكل شيء السنتيتيزور, ومن بعد بسنتي تعدينا الدي في اس تي على الاوديناتور, ومن كل حقبة تصنع آر جديد, وذاك اللي باش يبقى جو بونس يصير. و جسبر جوست لي الفالور نتاع الارب في حد ذاته ما تصير لهش ديغراداسيون. هذه اهم حاجه, خاطر يربطنا معنا, تربطنا عشره بالفن, مش جوست فازه وكنت تنحى نمشيو لفازه اخرى.
1: وانت في الانترو في بعض الاغاني نتاعك تقول ما فن بالفن وللفن, هكا تكتبوا ما فن بالفن وللفن.
2: اي في تيتر من تيتروات ما تجينا بالفن وبش نواصلوا في الفن.
1: بدلك برشا في حياتك الفن مهدي؟
2: بدل لي كيما بالنسبة للمواطن, بدل له الغرام متاعه طريقة عايشه ولا خدمته زادة طريقة عايشه ولا عائلته زادة ولا الإنسان اللي يحبه, نفس الأحاسيس اللي يخذهم إنسان من الحاجات هذو ما نيخو فيهم زادة من الحرفة متاعي.
1: وأثرت في ديجون, خليني نقول جدد في ديجون متأثرين بالموسيقى متاعكم, كي تعدي اليوم رسالة معينة ولا تعدي حاجة إنرجي بغنيتك مهدي, نتصور ساتيسفاكسيون كبيرة كونك اليوم عديت حاجة اللي تتسمع اللي تتحس.
2: بيان سور ساتيسفاكسيون كبيرة, ساتيسفاكسيون قعدت فيها شوية ايغو رغم اللي نقاوم باش اني نحيه, ليغو متاع انه يستعرفوا بحاجات معناتها يعرفوا شكون عمل شنية, خاطر كيما حكيت قبل معناتها ما هو ما فماش تدوين واضح للبيوني شكون اللي عمل الحاجات, شكون اللي جاب ستيل معين ولا فكرة معينة. دونك حتى كي تجي جينيراسيون, ممكن جينيراسيون جاي اللي باش تجي تنجم تنسى شنو من الانجازات اللي عملناهم نحنا, وينجم يعاودوا نفس الفازة اللي عملناها وتتسمى على انسان جديد وتتواصل.
1: الاعتراف من شكون تستناو فيه؟
2: سؤال به, الاعتراف من شكون؟ جو بونس جوست الاعتراف التاريخي اكاها, ومعناتها باش في المستقبل يقولوا اوكي عملنا الحاجه هذه وعملنا الحاجه هذه, تكون سورتو موثقه توثيق, هذيك اهم حاجه, مش كان السيلم هاف بيان سور للاحداث الكل, لان نحس اللي تونس عندها مشكله كبيره. علاش زاد نعاودوا برشا الاخطاء نتاعنا؟ على خاطر عندنا زاد مشكله في التوثيق, والمشكله في التوثيق هذه جايه ديجا فيها اشكال لغوي لازمنا نخدموا عليه. ما كانش معناش شانس باش نتطوروا اذا كان ما نحسنوش ديجا في الطريقه نتاع التدوين نتاعنا, وفيها بيان سور الشوا نتاع انا نبجلوا الانترتينمنت الترفيه على الواجب.
1: مادي اليوم كانتوما باش نحكي كسيلم هاف كفكره شنو الحاجه اللي ماذا بيك ما تتنسيش ولا اللي ماذا بيك تتأرخ وتتوثق تقعد
2: في سيلم هاف ولا في تونس ولا
1: في سيلم هاف بارابور للي قدموه سيلم هاف للموسيقى التونسيه
2: التجديد ديجا اللي عملناه في الموسيقى نوعيه ليزابروش تيماتيك اللي نحن حليناهم جدد الكومبوزيسيون البراساج ما بين الماضي التونسي والباتريمون اللي عندنا التونسي بالانفلونس المونديال كوسوسوا من لي بوب ولا من تراب ولا من سينث بوب سورتو الكولتور نتاع الميكساج الجديد اللي جبناها التحرر اللي ساهمنا فيه في الكتيبة نتاعنا في الأذهان التوجه معناها هذه الكل ونجمو بيان سور نحطوه بطريقة ديتاييه وموثق خاطر ما نحبش نقعد نحكي شنو الإنجاز نتاعنا من غير ما نوري في كل حاجة اكزامبل واضح
1: كان فما غنية نجم تلخص الحاجات اللي عملتوهم الكل شنو تكون من الباركور هذا
2: فهم برشا غنيات مش كان غنية
1: الأقرب
2: أنت الصوت أنت الصوت كأول كالغنية الأوفيسيال الأول انتخابات ديمقراطية صاروا في تونس مثلا
1: شنو الحاجة اللي ما تنساهاش في الغنية هذيك سواء في التصوير ولا في التسجيل
2: الاسبوار اللي فيها ممكن أكثر مرة كان عندنا أمل متاع شانجمون في وسط الكوتي النايف اللي مازال وقتها طاغي فينا كأرتيستو جون في إكسبيريونس معناتها تربطنا بحدث تاريخي في تونس
1: وانت الصوت مغادرنا ياسر الجادي الله يرحمه بديعة بحريزي غايبة عندها مدة بعدت على تونس بن ديرمان كيف كي تغزر لها التصويرة كيفاش
2: فيها ضغط كي نشوفه أنه نحن the last survivors les derniers survivants ديجا من plusieurs générations من plusieurs projets تخوف الحكاية تخميمة تخوف شوية أما فيها نوع من المقاومة
1: والحلمة ديما ما زالت والإسبوار ديما موجود لما في عطيك صحة
2: شكرا
1: إن شاء الله نرجع ونحكيه بتفاصيل الألبوم معنا منظر يكون عنده مدة هرب علينا نحكيه على ألبوم فترات نهار 12 أوت باش نكتشفه فاز ملي فاز اللي باش حكيه من لما فات في ثلاثة أجزاء نستناهم الموعد 7 أوت قل
2: بالضبط هذاك اللي حبيت نقول حاب نذكر لما فات الكل في صفاقس واللي داير بها أنه باش نكونوا نهار الجمعة هذايا في صفاقس في مهرجان صفاقس نشجعكم أنكم جيو تعملوا طلة نستدعاكم جيبوا دبوبة جيبوا جود فايب شايخوا لواحكم عديوا ليلة مزيانة مع أصحابكم مع العائلة نشوفوا بعضنا نهار الجمعة 7 أوت
1: نهار الجمعة 7 أوت برشا إنرجي تستنى فيكم برشا نوستالجي كيف وبرشا موسيقى جديدة وبرشا دي ميوزيسيان يطيروا الكل نوجه لهم تحية الكل سونز إكسيبسيون يعطيهم الصحة كونوا حاضرين لمها فات نهار 7 أوت في مهرجان صفاقس الدولي الموعد بيكون مع سيلم هاف كيف بلينغوس وسامفارا هذه كانت آخر كورنيش بالنسبة لليوم نتقابلوا غدا في نفس الموعد من 7 ل 9 متاع الليل شكرا لكل الفريق شوي آخر موعد الأخبار يكون مع مراد دريدي بعد يجيكم ملك العوني في هابي أور باي باي تصبحوا على خير

2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فوتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس. كاليبسو. Jeudi 6 août, Calypso 2000 revient au Calypso Hammam.

0: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الفلاحة تعلن اليوم الأربعاء أن المخزون التعديلي من البطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 2026 بلغ 12392 طنا، منها 7516 طنا مخزنة بولاية نابلة، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عزيز بشيخ إلى ولاية نابلة لمتابعة تنفيذ برنامج تكوين المخزون التعديلي لمادة بطاطا الاستهلاك ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لإكثار بذور البطاطا. واطلع الوزير في مستهل الزيارة على سير عمليات الخزنة لمركز التبريد التابع للمجمع المهني المشترك للخضار بسليمانة، حيث عاين ظروف الخزنة ومدى احترام المعايير الفنية والصحية للمحافظة على جودة المنتوج. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري يؤكد اليوم الأربعاء أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال إعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبع الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية. وأفاد الوزير على هامش زيارة ميدانية لمعاينة تقدم الأشغال بأن المقاولات المشرفة على المشروع التزمت برفع وتيرة الإنجاز للانطلاق الفعلي في الأشغال الكبرى فوق الأرض وما بعد الأسس العميقة، بما يتيح للمواطنين معاينة تقدم البناء وبروز الهيكل الأولي للمستشفى على أرض الواقع. وفي ذات السياق كشف الوزير أنه تم طلب مراجعة جدول التخطيط الزمني من قبل مجمع المقاولات التونسية السعودي ومكاتب الدراسات العالمية المعنية بغية تقليص الأجال التعاقدية الحالية المقدرة بثلاث سنوات، على أن يتم تقديم مقترح زمني جديد ومحين أقصاه موفر شهر سبتمبر المقبل. كما أضاف وزير التجهيز أن طاقة استيعاب هذا المشروع الطبي الضخم تبلغ 500 سرير ويضم نحو 16 قاعة عمليات متطورة ومختلف الاختصاصات الطبية والصحية، لافتا إلى أن إنجاز مشروع متكامل وبهذا الحجم دفعة واحدة يعد مكسبا نوعيا مقارنة بالمشاريع السابقة التي كانت تنجز على مراحل. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح زواري يعطي اليوم الأربعاء بالقيروان إشارة انطلاق مشروع إنجاز 43 وحدة سكنية جماعية في إطار برنامج الكراء المملك. وتنجز الشركة الوطنية العقارية البنية التونسية الوسط سنيت الوسط هذا المشروع، وذلك بحي المنار بالقيروان الشمالية، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية مرنة. وأفاد الوزير بأن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة خماسية وطنية تمتد من سنة 2026 إلى غاية 2030، تهدف إلى إنجاز وتوفير 5000 مسكن اجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية، مع برمجة إنجاز 1200 مسكن خلال السنة الجارية كخطوة أولى. في أخبار العالم، وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تتراجع بنسبة بلغت النصف تقريبا خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك بحسب تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر أمس الثلاثاء. أظهر تسجيل عودة 131 ألف لاجئ فقط مقارنة ب 268 ألفا في الربع الأول. شركات النفط الأمريكية تحقق مكاسب ضخمة في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب بالشرق الأوسط وأزمة مذيق هرمز. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني ودلي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
1: في تونس موزايك فام لا

تستمع لموزايك اف ام وكما تسمع في هابي اور من توا حتى لنص الليل 9:08. تحية كبيرة للمستمعين على طريق السينما للجميع. سيسر ويحكم واحدة واحدة في اللوترو تسمعون على 107.8 اف ام. ثلاثة سوايع كاملين في يوم الربح, في يوم الكاش, في يوم الاخبار, في يوم البروجرام تاع السهرية نتاعكم, في يوم الموسيقى في ساعتنا الاخرانية مع جينيراسيون الرونديفو جديد في صيف 2026. www.mosaikefm.net لابليكاسيون موبيل موزايك اف ام, تسمعوا فيها كل الاخبار, تتفرجوا في الفيديوهات, تجيكم النوتيفيكاسيون لحظة بلحظة على كل الاخبار اللي عاجلة في تونس والعالم. دالي في الاخراج عسلام, مرحبا, فارق معنا في الاخراج الرقمي, شاكر في ستاندر موزايك اف ام. 23 500 13 000 23 500 13 000. كلمونا توا, تبعثونا تصوركم فيديوهاتكم, بارتاجيو معنا اللحظة الفرحة وين ما كنتوا, وين ما كنتوا مع شكون, بطبيعة الحال في الثنية, في الدار, في فيستيفال, مهما كان, هذه هي طريقة المشاركة باش تربحوا معنا برشا كادوات. وليلة عندكم برشا كادوات, منهم 200 دينار كاش من هذا موزايك فهم. عندكم الناس المغرومة بالسهريات وتحبوا الجو وكذا, عندكم سهرية في الكاليبسو مع الدي جي السود افريكا شمزة, دونك عندكم دو باس السواري بتاع الشمزة نهار 12 اوت. عندكم زادة غدوة الموعد مع ملحم زين في مهرجان الحمامات الدولي, وعندي لكم دو تيكي غدوة ان شاء الله زادة العرض يحبوا برشة وين سالي, هو عرض الزيارة في مهرجان بنزرت الدولي. نعود مرة اخرى, نعود مرة أخرى واحدة واحدة. قايلوا عندكم 200 دينار كاش من موزايك فهم, عندكم دو باس لسهرية شمزة في الكاليبسو الجمعة الجاية, عندكم موعد زادة مع الفنان ملحم زين في مهرجان الحمامات الدولي, وعندكم موعد زادة مع عرض الزيارة لسامي اللاجم في مهرجان بنزرت الدولي. شبع كادوات الجو الموسيقى بيانسور. 23 500 13 000 على واتساب, تبعثونا تصور, تبعثونا فيديوهات بيانسور, راهو الاختيار مع تشكوش تعادى معنا ويدخل في الغود لا شانس باش يكون سولون شنو الفيديوهات اللي بعثهم او تصاور اللي بعثهم. راهو البارتيسيباسيون مش كلمة جو بارتيسيب ميساج اكاوا, ونحب نشارك, شارك وتبعثنا وتبرتاجي معنا اللحظة. 23 500 و13 000. هابي اور 2012 سويتش هاوس مافيا عايتو لجون مارزن وغني مع بعضهم Don't You Worry Child على موزايك.

سمعتوا إليسا في شغلني على موزايك كفم من صحة 9:24 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. هذه هابي أور مازال معكم حتى نص الليل. ما تنسوش الموعد مع الكادوات مع العشرة نص متاع الليل في غود لا شانس. عندكم الشانس باش تربحوا 200 دينار كاش من هذه موزايك كفم. دو تيكي في الكاليبسو للسهرية متاع الدي جي سود أفريكان شمزة. نجموا تمشيوا للحمامات هذا غدوة لسهرية ملحم زين وفي بنزرت لعشاق الزيارة. عندكم موعد مع الزيارة 23513 على واتساب. جو الليلة إيبا كما عندكمش بروغرام بالنسبة لسهرية الليلة اللي يحبوا المسرح. الموعد الليلة في مهرجان الحمامات الدولي مع مسرحية جاكاراندا. بالنسبة للبوغرنين تلقاو الليلة كونسيبت سامباتيك على الاخر. هو لمحالة دو سواري في نفس السهرية يعني ثم دو زارتيس بيجي بارتاجيو السين. نحكيو على الكونسيبت اسمه إيسينارا. الإيسينارا هي موسيقى جزائرية مع الباتي الثانية تاع السهرية اللي هو سلطان جنا وزادة في نفس السهرية. وإذا كنت تحبوا تعملوا سهرية الليلة تحبوا على سواري كالعادة نجموا تمشيوا للفيرما وين تلقاو الليلة في فيرما سكرة كونسيبت اسمه لولو سيدي فانك. بعد تلقاو في نفس السهرية أستريد وريان بي وياجي. بالنسبة للكلوزغي اللي عندكم كونسيبت متاع لافيون روز في المولو تلقاو لابيتيز. في جولين تلقاو زهر لايف بان في جمارت. في البي هايف زادة تلقاو زيد سعيد في كونسيبت فوازير. في فلو تلقاو فولو فلو اللي هي بلاي ليست محضرتها الفلو سبيسيال سهرية الليلة. في المود تلقاو دي جي سليما. في الفولامور تلقاو بيانو بيانو. بعد تلقاو دي جي يوستاز في نفس السهرية. في أينا تلقاو أميتشي مع ديسكو إكزوتيك ورام كام وشيان علما أنه ديسكو إكزوتيك من لانجلتير. وفي الماجوريل سهرية كبيرة الليلة تلقاو مدام منوش مع بوعزيز دالي فاكر فاروق لويجي وياسين بوشيرب. نمشيو للحمامات الليلة. في البوبو تلقاو صابر بوغشينا مع دي جي باو. في الأوبرا تلقاو دي جي مومو. في ذا فيموس تلقاو ليديز نايت. في الكوزي بار تلقاو كاراوكي نايت للناس اللي تحب تغني. وفي الكاليبسو اللي يحبوا عبيد تغني مليح نحكيو على الكيتش العربي الأصيل في كونسيبت الليلة. في الكاليبسو سوسا. في الجولف تلقاو ريبيليون. في ستيبس تلقاو أوتوميشن مع بيرسونا ومهدي كعبية. في السالون تلقاو ألف ليلة وليلة. وفي ذا فيس تلقاو ليمون بارتي.

0: خلينا نقول لكم طريقة المشاركة على 23513000. طيح أنا كتابي يتالي خنفسروا للناس ما فينا يا ناس يا أصدقائنا اللي على واتساب كي تبعثونا جو بارتيسيب راو ما نجمش بارتيسيب ياكك لأنه الكونسيبت متاع جو هي بارتاجي اللحظة بارتاجي الفرحة بون حبوا على تصويرة لايف توا انت وين في الكهرباء في فيستيفال ماشي الفيستيفال تحوس على الكورنيش ماشي تقضي مع عند العطار قاعد في الدار تفرج في التلفزة 23513000 على واتساب تبعثنا تصويرة تبعثنا فيديو تبعثنا سيلفي ولازمنا نعرفوا اللي هي موجودة توا باش نجم تربح 200 دينار كاش من ديموزايك اف ام دو تيكي من عند في كاليبسو في سهرية شمزة نهار 12 غدوة من الحمزين في مهرجان حمامات الدولي وغدوة زادا ان شاء الله في بنزارة عرض الزيارة عن حاجة زيارة في بليست دالية ولا نخطف حويجة بون لو طون اللي خلطنا للزيارة بعد شوية تسمعوا The Weeknd في Timeless تسمعوا زادا أمالي في Holy Ghost بزانا معكم حتى نصليل هذه هابي اور على موزايك
1: كاليبسو Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aloha, Beko, NJ Events, Escape, Cartage Traveling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

شاملة فلا موزايك فهم توصلنا حتر 9:49 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلام الجميع سيسروا لكم واحدة واحدة. الناس اللي مغرومة ممكن بالدار ما يحبوش يخرجوا ما يحبوش يسهروا يبغي ممكن يتفرج في سيري ولا فيلم على أنه يخرج يحاوس. وي ما عندك الحق وعندك بروبوزيشن زيدا.

عالم الاستخبارات وقت اللي يكون ما سميش حتى خطأ تتحسم المعارك ساعات بعيدة على ساحات القتال. يرجع مسلسل لايونس في الموسم الثالث متاعو وين ياخذ المشاهد إلى قلب الأحداث والعمليات السرية الأكثر خطورة وتعقيد. بعد نجاح الكبير الموسم الأول والثاني يواصل العمل الغوص في عالم برنامج CIA لايونس. هو برنامج سري يعتمد على تجنيد عاملات للاندماج داخل بيئة معادية بهدف جمع المعلومات وتنفيذ مهام حساسة ممكن تغير موازين القوى. في الموسم الثالث نلقاو العميلة جوي ماكنامانا اللي هي أمام تحديات كبيرة، تلقى روحها توصل لحدود بين حياتها كعميلة استخباراتية وحياتها الشخصية واللي ولات أكثر ضبابية. فكل مهمة تحمل معها مخاطر جديدة وكل قرار قد يكون عنده ثمن باهظ جدا. يقدم المسلسل الثالث مزيج ما بين الإثارة العسكرية، الاسبيوناج، الصراعات النفسية مع تركيز أكبر على الجانب الإنساني للشخصيات. فكل عملية سرية أو أسلحة ومطاردة وراها أشخاص ديما يعيشوا تحت ضغط دائم بين الولاء للمؤسسة والخوف على ما يحبوهم. المسلسل بيقوده مجموعة من أبرز نجوم هوليوود، نحكيه أبرزهم على زوي زلدانيا اللي تعود بدور جوي ماكنامارا إلى الشخصية القوية اللي تجمع بين الصلابة العسكرية والصراع الداخلي القوي، كما تشارك زد الممثلة نيكول كيدمان في المسلسل هذا في دور كيتلين ميد، واحدة من الشخصيات المحورية اللي بتكون داخل المنظومة متاع السيعي. بالطبيعة إذا كان نحكيه على زوزة دوما ثم ممثل آخر عنده انتخاب الوا اسمه مورغان فريمان زاد موجود في المسلسل هذا في الموسم الثالث واللي يزيد ثقل درامي كبير بالنسبة للمسلسل هذا. خلف الكاميرا نحكيه على توقيع الكاتب والمنتج تايلور شريدان صاحب الأسلوب المتميز في تقديم الأعمال اللي تمزج ما بين الواقعية القاسية والدراما الإنسانية، كما زاد شفناه في أعمال كما يلوستون وإلا سيكاريو ومجموعة أخرى من الأعمال. نحكيه على شريدان الكاتب هذا والبرودكتور اللي يواصل في مسلسل لايونس في تقديم عالم مليء بالتفاصيل العسكرية. حقيقة كنت فرجت في الحلقة الأولى من المسلسل هذايا في الموسم الثالث، بما أني تفرجت في الموسم الأول والثاني. الموسم الثالث اللي يجلب أكثر الاهتمام هو أنه تبدل الكادر متاع العمليات الاستخباراتية إلى حد اللحظة هذايا. جنرالمون المسلسلات هذوما يهزونا ديما لقلب المعركة، مثلا في العراق ولا مثلا حاجات كما هكا في جودينا بورتوكوا مثلا في الأمريكا اللاتين ولا حاجات كما هكا. مرة هذايا يهزونا لأوكرانيا، اختاروا أنه يحكيوا على أوكرانيا و فما بهتة كبيرة باش تكون موجودة في الحلقة الأولانية وهو كمية استخدام التكنولوجيا في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا تم ترجمتها دراميا وممكن كتابيا في المسلسل هذا في موسمه الثالث لايونس. لايونس موجود في البلاتفورم تنجموا تفرجوا فيهم على البي تي في هون جنرال كما توانس الكل وإلا على السيت انترنت ولا اللي عنده بياسور لاكسي باش ينجم يشوف في المسلسل هذا في البلاتفورم الأوريجينال وين أوت. أنطوكا مسلسل لايونس حاجة خارقة عادة. بعض المشاهد ساعات في ساحات القتال ما تولمش شوية للصغيرات لأقل من 10 سنين، فمن المحبذ أنه يتفرجوا فوق 10 وحتى 12 سنة زادة. لايونس مسلسل ممتاز جدا، الحلقات تمتعوا في ريتم سريع برشا ولونشينمون بتاع الأحداث يخليك تمشي من حلقة لحلقة من غير ما تفيق، نجم تكمل المسلسل أو حتى اشتري مسلسل في أقل من سهرية. ولا لايونس هو المقترح متاعنا بالنسبة لليلة.

بيان سور. اخر الاخبار تلقاوها على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوانيت. بعد شويه هذا الموعد مع سبور اكسبريس، اخر اخبار الرياضه واخر نشراتنا الرياضيه بالنسبه لليوم. تحيه كبيره لكل مستمعينا يسمعوا فينا في الوتروت على 107.8. اليوم احنا باش نكونوا في الاستوديو، غدوه مانيش في الاستوديو نتاع موزايك اف ام، وغدوه هاب ياور باش تكون موجوده في جربه ميوزيك لاند في جربه، غدوه بلاتو سبيسيال على مدة 3 سوايع دي انترفيو باش يكونوا كبار مع لي دي جي انترناسيونال يكونوا موجودين، اوسي زاد لي دي جي توينس اللي موجودين بلاتو لايف على مدة 3 سوايع. اللي ريل الستوري تلقاهم على الكونت انستغرام تاعنا، ايميل زاد حتى على فيسبوك. كوفرتور كامله في 11ème اديسيون من جربه ميوزيك لاند في لو غون كازينو جربه. فوالا بكر شويه عملت البون بلان تاع السهريات، ونسيت ما سميتش الفيلا ديدون خاطر فيها لو دي جي ريزون موزايك اف ام دي جي مارو، تلقاوه الليله في الفيلا ديدون. بون الموسيقى اللي تسمعوها توا ما عندها حتى علاقه بالموسيقى تاع الكلوبينغ، ما تشبهش لبعضها حتى طرف. هو كان موجود على ركح مهرجان قرطاج الدولي في الدوره 60، وكان حفل امام الشبابيك مغلقه باتم معنى الكلمه. كي نقول لكم هو شارك في الكونسير نتاع 1 2 3 سولاي، شكون يجي لبالكم؟ نحكيوا على رشيد طه، نحكيوا على فودير، ونحكيوا زاد على الشاب خالد على موزايك اف ام اللي غني لكم بختة. بيان سور ما تنساوش عندكم موعد مع الربح مع 10 نص نتاع ليل، 23 513 على واتساب، 23 513 200 دينار كاش من هذا موزايك اف ام. دو تيكي الكاليبسو السواري نتاع الشمزة لو دي جي سود افريكان، غدوة تمشيو الحمامات في ملحم زين وبنزارة، تلقاو عرض الزيارة 23 513 رجعين.

0: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر أمني مسؤول بالحمامات يؤكد لموزيك أن شخصا مجهول الهوية أقدم ظهر اليوم الأربعاء على تنفيذ عملية سطو مسلح مستهدفا مكتب صرف عملة بشارع الولايات المتحدة بالحمامات. وفق مصدرنا فإن منفذ عملية السطو المسلحة استخدم سلاحا أبيض روع به موظفي المكتب ثم استولى على مبلغ مالي لم تحدد قيمته بعد وتحصل بالفرار. وذكر مصدرنا أنه جرى تطويق المكان واستنفار وحدات مختلفة من عناصر الأمن. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون في مجال حماية البيئة، مشددا على مبدأ تحميل كل من يتسبب في التلوث كامل مسؤوليته، وذلك خلال إشرافه على ندوة المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط التي انتظمت بمنتزه النحلي. وأوصت الندوة باستكمال إعداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة ومرافقة الصناعيين ودعمهم في مسار التأهيل البيئي باعتبار أن حماية البيئة تمثل رهانا تنمويا. فرق المراقبة الاقتصادية بسوسة تنفذ بالاشتراك مع المصالح الأمنية اليوم الأربعاء حملة مراقبة في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات المضاربة خاصة في قطاع توزيع المياه المعدنية. وأفاد المدير الجوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي لموزيكا بأن الحملة أسفرت عن حجز 23600 لتر من المياه المعدنية لدى تاجر جملة بسوسة المدينة وحمام سوسة، وذلك بعد أن تعمد إخفاء الكميات وعدم عرضها للبيع. وأضاف القاسمي أنه تم تحرير محاضر في الغرض وإعادة توزيع الكميات المحجوزة بالسوق، مؤكدا تواصل حملة المراقبة المشتركة لتشمل كافة مسالك التوزيع بهدف التصدي لمختلف التجاوزات. تواصل حرفيات صناعة الفخار من جهة البرامة من ولاية سليانة عرض منتجاتهن في قاعة الأخبار بالعاصمة حتى يوم 8 أوت الجاري. وتقول كاهية مدير بإدارة التنسيق الجوي لديوان الصناعة التقليدية موني الفضلاوي في تصريح لموزيكا أن هذا المعرض يندرج في إطار برامج الديوان لدعم الحرفيات وتثمين التراث.
1: أيام فخار تقليدي لمنطقة البرامة من ولاية سليانة اللي ينتظم بقاعة الأخبار بالعاصمة من 3 إلى 8 أوت الجاري. هو الهدف منه والتعريف بالمنتوج التقليدي الخاص بجهة البرامة وتثمينه كمورد اقتصادي باعتباره أن الفخار التقليدي لمنطقة البرامة يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي بالمنطقة، وهو يعد كذلك معناها مورد رزق لعديد العائلات. بالنسبة لبرنامج الديوان الوطني للصناعات التقليدية هو ترويج للمنتوج التقليدي التونسي بالسوق الداخلية. بالنسبة للتظاهرة هذه شملت حرفيات من منطقة البرامة هما ناشطات في المجال هما يتوارثوا المهنة هذه عبر أجيال. التظاهرة شملت ما يقارب 11 حرفية.
0: في أخبار العالم، شبكة NBC نيوز الأمريكية تكشف نقلا عن 5 مصادر عن خطط بوزارة الحرب البنتاغون لصياغة استراتيجية نووية جديدة تقوم على استخدام أسلحة تكتيكية قصيرة المدى ذات أهداف محددة إذا نشبت حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. وبحسب الشبكة يجري رئيس قسم السياسات في الوزارة ألدريج كولبي مراجعة شاملة للاستراتيجية النووية في إطار مراجعة دورية قبل عرض مقترحاته في فعاليات عسكرية خاصة في نبراسكا أثناء زيارته للقيادة الاستراتيجية الأمريكية المسؤولة عن الإشراف على القوات النووية للبلاد. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الخميس 6 أوت، سحب قليلة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية، البحر مضطرب والحرارة في انخفاض طفيفة وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشيرني في سبوت إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي. الأولى في تونس.

0: Non-stop music.
1: وخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: Activez سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بأخبار الميركاتو وترجي تونسي في اتصالات مع جناح أيسر من الإكواتور اسمه واشنطن كوروزو عمره 28 عام. إذا كان صارت الأمور في الاتجاه الإيجابي نجم يكون على ذمة الترجي في الأيام القادمة. قاعدين نتحدث فقط على اتصالات مش اتفاق ومش أي معطى آخر. دونك اتصالات مع جناح أيسر من الإكواتور عمره 28 عام. إذا كان صارت الأمور في الاتجاه الإيجابي ممكن يكون في ترجي في الأيام القادمة. من جهة أخرى وصل متوسط لميدان البيرو في كاستيو اليوم العشية وساعات القادمة بشي عمل الفحوصات الطبية قبل الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة. موضوع ريبيرو مازال ما تسكرش، فما مازال محاولات أخرى لإقناع ديارا بقبول العرض ليبي. دونك الموضوع مازال مفتوح على كل الاحتمالات. الترجي الذي تونسي اللي فسخ عقد الجزائري كوسيلة بوعالي وكيف توصل الاتفاق الفسخ عقد يونس راشد. نجيو للملعب التونسي وميركاتو ناشيت. الحقيقة ستاتونيزيان اللي كان أعلن اليوم على انتداب المدافع عزيز الكناني بعقد لمدة زوز مواسم. كيف صحح المهاجم بنيني اسمه فينينو لمدة 3 مواسم. نادي صفاقسي توصل لاتفاق تسوية مع تسوية ودية مع هيئة حمام لنف في خصوص مناب حمام لنف من منحة التكوين بالنسبة للمهاجم عمر بن علي اللي انتقل إلى البطولة التركية. واتفاق دونك بين الزوزة تراف سي اس اس وحمام لنف. وبالمناسبة سي اس اس كان أصدر بلاغ توجه به بعبارات التقدير إلى هيئة حمام لنف. اتصالات صارت بين وزارة الشباب والرياضة وسيد ناجي جويني من أجل ترأس الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار الاتفاق الرسمي بين أزوز أطراف. كيف أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على تثبيت الرزنامة اللي تم الكشف عليها سابقا وإعلام الأندية بها سابقا. نجي هذايا بعد الجدل اللي صار في الثلاثة أيام الأخيرة على القرعة وعلى الأندية وموقفها. تعرفوا مليح أنه على 16 نادي نادي وحيد اعترض وطالب بالإعادة، بقية الأندية وافقت، وبالتالي تم شعار الأندية بهذا المعنى وبأنه سيتم اعتماد الرزنامة التي أرسلت سابقا إلى النوادي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فم بونت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: Activez سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
5: Happy Hour الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني موزايكا فام.

سمعتوا جين ماكيبا على موزيك فيلم نصوحات العشرة وسبعتاشر دقيقة عسلمة. مرحبا مرة أخرى في ساعتنا الثانية من هابي أور. مزنا معكم حتى نص الليل. نذكركم عندكم موعد الربح بعد مع العشرة نص متعليف في رو دو لا شانس 23 513 23 513. تكلمونا توا على واتساب موزيك فيلم، لكن مش باش تكلمونا بالتليفون، مي باش تبعثونا تصاور فيديوهات كما برشا ناس قاعدين يبعثونا توا تصاورهم وفيديوهاتهم من الدار ولا من برا ولا قاعدين في التراز زد هكا متاع الدار ولا اتسيتيرا. وانتو كان وشكم تحيه كبيره، جيسبر كل موسيقى عجبتكم. ومازال عندنا برشا موسيقى في ساعتنا الثالثه. بالنسبه لليوم نذكركم انه عندنا برشا كادوات بالنسبه لليوم لربح 200 دينار كاش من هذه موزايك فام. كيف عندكم موعد في مهرجان الحمامات الدولي مع ملحم زين غدوه ان شاء الله 6 أوت 2026. عندكم موعد زد غدوه في مهرجان بنزارت مع عرض زياره لسامي النجمي. وعندكم موعد ان شاء الله الجمعه الجايه لعشاق الكلوبينج والدي جيينج والجو هذاك الكل واللافرو هاوس واتسيتيرا مع الشمزة في الكاليبسو حمامات نهار 12 أوت الجاي. وإلا بيسو 200 دينار كاش من هذه موزايك كافيه. سينو عندكم ديديكاس ولا غناية نجمو تختاروها تسمعوها هنا توا 23 513 ألف. برشا موزيكا، لكن ساعات الموزيكا نمرو رتار 23 513 ألف. المخرج دليل كالعادة معناها شغب كذا، شغب إلكتروني. انتوكا ما يقلقش من استوديو مي كمام تارق معنا في الخراج الرقمي. عسامة مرحبا، كيف كيف معنا الشاكل في ستاندر موزايك كفام. شموزة ديديكاس متاكم على 71 113 ألف. وإلا تحبوا تشاركوا معنا على واتساب 29 513 ألف. كنا نحكيوا على الموزيكا جنرالمون. الموزيكا تكون انسبيري من برشا حاجات، من قصة شخصيات، نجم تكون انسبيري من من من حدث معين. وبيان سور الانسبيراسيون ساعات تجي من الحان معينه. هذاك علاش عندنا روبريك يوميه اسمها سامبل كوم سامبل. سامبل كوم سامبل. نحكيكم على غنية اسمها Love Again، خرجت عام 2020 في ألبوم اسمه Future Nostalgia لدواليبا.

غنية أغنية خرجت عام 2020 ودواليبا قالت أنه الأغنية ذي هي مبنية على قصة شخصية جدا عاشتها بعد علاقة عاطفية فاشلة. هي نفسها تقول أنه الأغنية تكتبت في فترة وقت اللي كانت ما عندهاش حتى ذو في نهاية المطاف وكان بمثابة العلاج النفسي لها هي وعطت أمل بأنه ممكن تعود تحب مرة أخرى. دواليبا علما أنه زوجة ما عندهاش برشا. دواليبا الكلمة ذي وين قالت؟ وقالته في دوكيومنتير على نتفليكس اسمه Song Explore.

مغرومين بالموسيقى وأصل الموسيقى تفرجوا في الدوكيومنتير هذايا. أنا غنيت Lose My Religion ريم يحكيوا هما الجروب كيفاش الغناية انسبيري وكيفاش تتلحنوا وكيفاش تسجلوا وكيفاش كل شيء كل شيء تفاصيل حاجات خارقة للعادة في وثائقي فرانشمون يتقرى معناه من ناحية الانتاج من ناحية التحضير المونتاج البرودكشن حاجة تتقرى موجود على نتفليكس Song Exploder هكا اسم الدوكيومنتير. مو احنا مش نحكيوا على الدوكيومنتير نحكيوا على الفكرة الأساسية متاع الغناية الغناية السامبلينج متاعها او كما تسمعوا معناها اللي بيت متاعها والكل انسبيري من غناية خرجت عام 97 من عند وايت تاون اسمها يور وومن.

اوتو كاس معته ما هوش بعيد برشا, ممكن الريتم اقل شويه, نحكيو على الفيتيس اقل شويه بالنسبه للاغنيه هذه مقارنه بغنيه لوف اجين نتاع دواليبا. لكن تخيلوا انه اغنيه خرجت عام 2020 بالسامبلينغ نتاعها انسبيري من عام 97 اغنيه وايت تاون يور وومن, لكن تسمعوا فيها الترومبيت هذيك يا سيدي من سيدك هذيك اتسجلت واتلحنت عام 1932 من عند مجموعه اسمها البولي لو ستون مونسينيور باند, تيتر اسمه My Woman.

من الكاليتي متاع لونجيسخمون فهمتوا اللي هو من عام 1932، يعني نحكيه على الفترة ما بين الحربين العالمية الأولى والثانية. المنتج متاع أغنية لوفيغان متاع دواليبا اللي اسمه كلارنس كوفي جونيور بداي في الاستوديو يغني في اللحن القديمة ذي على لسانه كما قلنا يدندن في أغنية ذي حكاها مع الانتاج متفاجئ في الدوكيمنتير. يا أخي دواليبا مش في بالها أنه الأغنية ذي واللحن ذي جاي من فيلم ستار وورز، في مخها أنه الألحان ذي قريبة برشا الستار وورز. يا أخي غزال البروديكتور قال بون ما سمش حتى إشكالية، خذا وك الأغنية ذيك اللي خرجت عام 32 مع السامبلينج اللي تخرج عام 97، رغم أنه السلم الموسيقي مختلف نوعا ما ما بين الأغنيات الكل، ما بين أغنيات ثلاثة تم تعديله تقنيا باش يتناسب مع الأغنية اللي خرجت في 2020. ميلانج ما بين الغيترو ما بين الدانس فلور ما بين النو ديسكو يسميوه أو الديسكو الحديث مع إحساس سينمائي خارق العادة في وسط الأغنية. دواليبا في تصريحاتها في الدوكيمنتر ذا متاع السونج إكسبلودر قالت أنه أبار القصة الفكرة الموسيقية اللي هي بدأت بلحن بسيط على الأخر وتطورت تدريجيا لوسط الأغنية ضاربة وخرجت عام 2020. خلاصة القول Love Again ميج جوست أغنية خرجت في 2020، هي ما بين قصة شخصية بين الخيانة والشفاء، تجربة موسيقية ما بين 1932 1997 و 2020، وهذا مثال واضح على الأسلوب متاع دواليبا، تحول أنه الألم ذاك إلى طاقة خارق العادة فيها برشا أمل. Love Again تتريت على موزايك FM. كنا في لحن 32 زينات طبعا حتى 2020، بعد شوية غود لا شانس الموعد في الكادوات على موزايك.

0: واسع واسع لازم نقول لكم واسع واسع وقايد الكادويت كما كل ليلة تشاركوا على 23 513 ألف على واتساب موزايك كافام. تبعثوا تصويرة تبعثوا فيديو تبارتجوا اللحظة إذا كان أنتم سمعوا فيها بيانسور في الغاديو وتدخلوا في القرى وتكونوا من الربحين لمجموعة الكادوات اللي عنا الليلة. نذكر عنا 200 دينار كاش من هذا موزايك كافام, عنا دو تيكي لعرض زيارة في بنزرت, عنا دو تيكي لعرض من الحمزين في مهرجان حمامات, عنا دو تيكي الكاليبسو الجمعة الجاية في الحمامات زادة, وعنا زادة أيوة خير, وعنا زادة غنية تحب تختارها, وألا كاس كما متعودين تعملوه على 71 113 ألف. خلينا نمشي والزغوان خولة عسلمة. مرحبا في
1: النور عسلمة.
0: أهلا وسهلا, شنو حوالك يا مدام؟
1: الحمد لله أنا لبس
0: وش لبس. مرحبا بيك, فرحانين برشا تكون معنا.
1: عايشك
0: فرحانة برشا. عايشك, سي ريسيبروك بالحق خولة. بارتاجيت معنا تصويرة ولا فيديو على الكونت انستغرام على واتساب موزايك 23 513 ألف. خلينا نتعرف عليك شوية ساعة خولة جبالي, 40 سنة من زغوان. كي صورت
1: زغوان بلا شركة.
0: كيفاش عاودي؟
1: زغوان بلا شركة.
0: من زغوان
1: بير مشارقة.
0: بير مشارقة
1: ايه؟
0: فوالا هاك مخدر مشا شوية. انت قاعدة تحكي معنا بالكيت ولا بالتليفون ديريكتومو؟
1: بالتليفون عادي.
0: بالتليفون ماك شو بارلور الحاجة؟
1: لا
0: فوالا باه, خليك في بلاصة باهية. باه انك نعطيك الشوا ما بين اللي يكون نسمي فيهم لي كادو. ما انت لو كنت حابذ انك تختار كادو شنو نجم يكون بخلاف ال 200 دينار اللي الناس كون حبوها؟
1: 200 دينار.
0: ميتين دينار.
1: ما مشيت بغيت نصور حقك.
0: علاش بيك؟ علي.
1: ما نعرفش حاليا.
0: بلاك شغلو تتبدل الامور, شكون يعرف؟
1: الله.
0: عندك مشكلة في الغيزو خولة, حاول بدل بلاستيك.
1: حكي شوي.
0: لا انت توبعتني ذولي زوز مترو كهوة على البلاسة اللي كنت احكي فيها.
1: هكذا شوية.
0: فلا اخرج شوية من بلاسة انت فيها وبدل البلاسة
1: كهوة.
0: هكذا سابة. نسمع فيك. حاضر اشوف خولة الكونسبت سهل برشا. انا عنا غو معناها كيما الدائرة معناها الدور. وين تقف الكادو يقف الكادو متاعك. اوكي.
1: ان شاء الله.
0: حاضر ان شاء الله مربوح.
1: هو انت في معناها نصور برشا تلاعوا ربعتو برشا نوين ربعتو انت في معناها واحد عنده الزهر لويتات انه يخذوه بالبيت ويتكلم اذا احتسمع
0: لي. لا مرحبا مرحبا اكا اتو مامو خاولة نجو تدخل معنا. يلا حاضرة.
1: عايش
0: يلا موني فا
2: عايش الدروع قوليح.
0: لا لا العجلة دور. وين باش تكون العجلة؟ أيوة وين وصلنا ولا وصلنا؟ أيوة. فيستيفال عندك ماشي الفيستيفال. به خاولة. يا للا ربحت معانا زوز تيكيات الملحم زين في مهرجان الحمامات الدولي غدوة إن شاء الله. ابدا عملك التليفونات وكذا وشكون يمشي معاك وصبوا ليسونس من توا وش تختار اللبسه خاطر العرض غدوه نتصوروا باش يكون معبي بتاع الحمزين في مهرجان الحمامات الدولي. قاتش عندك شي حمامات خاوله؟
1: مش بعيد
0: عليها, قريبه هادو با سافا
1: الحمامات.
0: هاي ملي تخرج تحرك لي روحك شويه غدوه وتمشي تتفرد الزينه من الدار. عادي الزينه كهو شعدي وصيف كامل في الدار.
1: لا
0: عادي. ايه معرسة خاولة ولا ايه؟
1: عندي زوج صغيرات.
0: عندي زوج صغيرات قلت معرسة معناها.
1: اوكي.
0: الو؟
1: وي معك.
0: بوم ما يهمش معناها باش نقول لك هز المسيو ولا هز اختك ولا هز خوك ما يقلقش معناها في كل الاحوال راه ولا هز الوالدة ما يقلقش. دونك عندك دو تيكي نجم تزر تحب عليه معاك. اللي يحب يمشي اللي ديسبونيبل واللي عنده كرهبة زاد.
1: تخيب زاد الفكرة. اكيد.
0: خاولة علاش كنت حاب تسالم هلال؟
1: سلام على أكيد ولادي أمي إخواتي صاحباتي وسيدتي بيرشيل يخو معايا في النادي. رجاء حنان سماح ثانية يحبكم برشا نحب نقولهم وتهاو
0: حتى احنا نحبهم برشا. خاولة سلام عليك برشا, ميرسي بوكو, تحية كبيرة ليك وكل زغوان. لتيكيت وصولك بعد شوية على واتساب. خلينا نمشيو القصر هلال عسلامة يا أماني.
1: عسلامة.
0: مرحبا يا للا شحوالك.
1: عايشك لاباس.
0: الحمد لله. انت من قصر هلال؟ تو يقولوا قصر هلال وقصر هلال، هذا ديبا معناه كل مره نتعاود.
1: صحيح، احنا نقولوا قصر هلال.
0: قصر هلال، نقعدوا في قصر هلال. خلينا هكاك، هاكم سمعتوها سادة المستمعين، قراوا قصر هلال، نقولوا قصر هلال مش قصر هلال. باه، اماني الحذيري هكا ولا ايه؟
1: اماني الحذيري.
0: اماني الحذيري 32 سنة، تقرا، تخدم، تعمل في الدكتوراه في الدار؟
1: لا لا، نخدم انجينير انفورماتيك.
0: انجينير انفورماتيك، كملتك الخمس سنين هذوكم الكل انفورماتيك واتسيتيرا. شنو ما تم تول البروغرام هكا توندونس؟ انا وقفت في سي بلس بلس، راه ما تطورتش في الجافا، وقفت غادي انا.
1: بون، انا حتى نتهيت بالبروجي نتاعي وما كملتش اثر في الانفورماتيك.
0: داكو، خير. بون خير خير. والبروجي نجم تقولنا شنو البروجي ولا تحب تحتفظ بيه روح؟
1: لا ميسالش، هو خاطي الانفورماتيك راه.
0: ميسالش، شنو مشكل؟
1: فابريكاسيون دو لومينير.
0: هاي هاي، مغرومه ولا لقيتها هكا فكره عطايه؟
1: بيتها فكرة
0: وياسي مشيت
1: معنا.
0: مشيت، ربي بقي ستر إن شاء الله، ربي بقي ستر. أمين. من اللي كادو اللي سميتهم لك بخلاف الميتين دينار.
1: ميتين دينار ولا حتى سهرية تحفونة؟
0: ولا حتى سهرية تحفونة. عندك كهرباء موتوريزي؟ إيه
1: عندي.
0: عندك كهرباء، أمورك واضحة، دونك معناها ماكش مش تتقلق إنه.
1: لا لا إن شاء الله لا.
0: بيه. هيا حاضرة يا للا.
1: حاضرة.
0: يا لو.
2: يشد روحك مليح.
0: العجلة تدور، العجلة تدور، هوني با وين باش نمشيو؟ سهرية ديديكاز با. أماني، عندك الروح رياضية ولا شوية بشوية؟
1: ميسيلش عندي.
0: حسيت قلت كلام في قلبك. مش مشكل.
1: قولي
0: اماني، مالوغوزمون ربحتش معنا حتى شيء اليوم، ما تنجم تعمل ديديكاس مالوغوزمون.
1: هكا هون ان شاء الله مرة جاية.
0: راهو شوف عنا الغوره قاعده دور، ترجع بعد الفيديو على باج موزايك فهمت وتشوف الغوره وين وقفت، بتبدا امورك واضحه. اماني، علاش كنت حاب تسلم؟
1: سلام على، يعرفوا اماني الحذري الكل من قصر هلال.
0: لا ماكش مغش حتى طرف. لا والله.
1: روح رياضية.
0: سلم على اماني والسلام عليكم. لا عاودي تدي كاس بي، ميسالش على خاطري اماني.
1: بي سلم على راجلي، على بنتي، وعلى يعرفوني الكل.
0: ما عليك، ديفلوبيت انا كشويه جمل، راجلي وبنتي وعلى يعرفوني الكل. ميرسي اماني، يعطيك الصحه. اللي كنت معنا مالوغوزمون جوست ربحت كان ديديكاس. هكا هاو، خلينا نمشيو لتونس. معنا مدام ملاك عسلامه. مرحبا.
3: وي عسلامه، مرحبا.
0: اهلا وسهلا مدام، شعويرك؟
3: عايشك لبيت الحمد لله.
0: الحمد لله. مدام ملاك بن عماره، تكلم فينا من تونس. منين بالتحديد في تونس؟
3: منش.
0: وين؟
3: المنزة.
0: في المنزة. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9. بيسك. انا هو منهم من المنزة. واحد من 25 منزة فما موجود، خليها من المنزة.
3: ما شاء الله،
0: فما حديقة المنزة. ميرسي اللي زدني فكرة اخرى، حديقة المنزة. بيه، من المنزة مرحبا بيك للا. الو، قلت لك مرحبا بيك، مرحبا بيك، قلت لك
3: يعيشك وديك اكثر.
0: ملك، قانون اللعبه سهل على الاخر، تبع تصويره ولا فيديو باش نجم تدخل في الجو، ومن بعد العجله دور والدور وين باش تلقى الكادو نتاعك. دونك فوالا، عندك انت اللعبه بزهرها انت توا. بون، عندك من حمزين حمامات خرج على روحه، مازالوا 200 دينار كاش، مازالوا عرض زياره في البنزارت، معجم بنزارت، وفما دو تيكي في الكاليبسو. بالنسبة للدي جي سود افريكان شمزة، انت حسب رايك، ومازلت ثم زاده برشا حاجة تخلي دي كاس وغنية تختارها ودايوة تخير وكذا وكذا، هذوما كل شنو تحب انت ابار 200 دينار بيان سور.
3: اللي جي مبروك،
0: اللي جي مبروك. باهي،
3: انا لعبت بولوسان وربي يسهل
0: الخير. انت لعبت على الجو. باهي، لا عندك كهرباء ولا المسيو عنده كهرباء؟ مو موتوريزي، عندكم كهرباء؟
3: اي
0: اوكي، باه امورنا واضحه. معنا في صوره ما جي حمامات ولا فيستيفال، وموانا نطمنوا عليكم في المشي.
3: انا الريزو يظهر لي، خلينا نبعث الدقه فيها ريزو اكثر.
0: باه، في عقل عقلك، احنا نسمع فيكم مليح في كل الاحوال. ملك، ملك، الو. ملك خرج من بيتي، خمش الريزو كاري، ممكن قاعد نكون تاخر شويه. ملك سمع فيها ولا ما يسمع فينا؟ به، اذا كان ثم امكانيه شكر نعاود التليفون مره اخرى. الملك بن عماره، خلينا نتعداو للتليفون. اللي بعده مدام بسمة عسلامة. مرحبا.
4: نعم مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا. شو أحوالك؟
4: أهلا وسهلا الحمد لله.
0: مرحبا مرحبا بهالقفصة.
4: مرحبا بيك.
0: اي ما غاديك تقولوا انا هكا ولا
4: انا
0: هلك هو. مرحبا بك. انت في تونس في المنار توا؟
4: اي في تونس.
0: بعد شكون جيت؟
4: عندي بنت اختي تقرا لهنا في لينيك.
0: اي
4: وهي تعمل في ستاج شهرين. هزيت نونسها شوي.
0: تونس فيها طيب لها شويه في دار وكذا.
4: بالضبط هذاك الموضوع.
0: شنو الفطور غدوه؟
4: والله افطرها ماما مقرونه.
0: افطرها ماما مقرونه. انا طبيعي طبيعي عشت تونس عادي جدا المقرونه. بسمة تخدم ولا لا؟
4: نعم. اي نخدم استاذ رياضيات.
0: استاذ في ليسي؟
4: اي في الكوليج.
0: في الكوليج فوالا تاليس وبيتاغور.
4: فوالا تاليس وبيتاغور.
0: فوالا امورنا واضحه. بون نفرح برشا خاطر احسن مات اللي يتقرا في الستيام ويتيام نوفيام.
4: بالضبط.
0: سيرتو النوفيام. خاطر يقعد باز هذاك وبيتاغور وتاليس وهذوما كل ترجع لهم بعد الفاكولتي.
4: بالضبط.
0: اكزاكتومون.
4: ديما هذاكم الاساس نتاعنا.
0: طبيعي طبيعي. تحيه كبيره لجماعه الباكمات الكل اللي يعرفوا الحكايه هذه.
4: صحيح. تحيه ليهم.
0: بحذاك راديو يخدم بسمة؟
4: لا لا
0: مش بحذاك راديو. ماكش تحكي بالكيت ولا بلوتوث ولا
4: لا لا لا, لا نحكي ديريكتومون.
0: نحكي ديريكتومون. باهي باش بسمة باش نعملوا القرعة. شاركتوا معنا انتم بالواتساب 23513000 مشان نكونوا مربحين. عنا روح رياضيه كامل ربحناش ولا
4: بيانش. لا لا تدعي وتخير باهي.
0: تدعي وتخير والله باهي. القناعه استاذ رياضيات كلي واحد ما واحد يساوي اثنين.
4: الحمد لله سمعنا صوتكم وتعدينا وهذه
0: احنا فرحانين انه نسمعوا صوتكم. مرحبا بك في تونس وفي تونس العاصمه بطبيعه الحال. تحيه كبيره لاهل قفصه الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا على الفريكونس تاعنا ولا موزايك فين بونيت. يلا حاضرة
4: حاضرة.
0: اوني فا يلا
4: يلا
0: يلا. وين ماشي؟
4: يلا يلا زيارة زيارة.
0: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا. وين وصلنا؟
4: وين
0: بس ما مالوغوزمون ما ربحتش معنا كادو. اما تنجم تختار اغنيه نعطيوها في موزايك كافيه. مش قولك انت
4: ليش لا؟
0: في عقلك خمم. في عقلك خمم. في عقلك انا معاك.
4: عندك مستنياك بتاع عزيزه جلال مثلا.
0: مستنياك بتاع عزيزه جلال. باه باه باه سي بون. سيد المخرج قالك اوكي. سيد المخرج قالك اوكي.
4: داك
0: كان هكا نوليو نعديوها بعد اخبار ال11. كان ثم امكانيه بعد اخبار ال11 نوليو نعديوها. دونك تابع الاخبار مع مراد الدريدي ومن بعد الاغنيه اللي اخترتها انت بتسمعها من بعد. هاي عزيز الجليل اللي اخترتها يا ليلى. مش نعديوها كاملة. مش نعديوها كاملة لحدش متعليل سبيسيال اللي كنتي بس ما تحيك بلي ديديكاس. بس ما نشكون ليه ما نتروحش
4: كيك. نحب نخدم ديديكاس بنتختي بنسير سماح.
0: اي لينيتي شو تقرأ جيني شنو؟
4: هي باس سانكام اني جيني اندستريال في لينيك.
0: جيني اندست ولا اي سامباتيك. اي
4: والله
0: اي وشكون اخ؟
4: والبابا لامي زمع كل في قصة اللي عفوني اخواتي. تلمستي ليكم ومرسي بيان على التسأل.
0: مرحبا بك انتي مدام. مرسي بكو مدام بس معتيك ساحة. تحية كبير لك وكل مستمعينا في قفصة وزادة تحية لمستمعينا في المنار. ملك موجودة رجعت معنا. ملك عاصمة. اهلا وسهلا. في بالك انتي قلتش مبدل بلاستي خراب الريزو جملة
5: هرب
0: معنا. شبه معنا كقعد في بلاستيك كيفية وموانا سمعون وإحنا بالمامية.
5: قاعدة في بلاستيك معاش
0: متحركة بي تيك تاك. احنا مش منطولوا عليك برشا. دونك مازالوا برشا كادوات. مازال عندك يا 200 دينار. مازال عندك يا دو تيكي للزيارة في مهرجان بن زارت. يا دعوة خير. يا ديديكاس. يا غناية تحب تسمعها يا غيره. حاضرين.
5: مرحبا.
0: اونيفا. وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ وين ماشيين يا ملك؟ العجلة تدور. العجلة تدور. الو به اي سيدك ملك.
5: مرحبا
0: ملك. توا كي نقول لك انا كادو تحب تختار شو نجم يكون؟
5: لا والله انا شكرا كلمتكم صافي بليزير.
0: انت ما عندكش مشكله. ما عندكش مشكله. عندك فير بلاي وروح رياضيه وكمان ربحناش. ما ربحناش
5: لا لا لا
0: كيفاش؟
3: كلمتك.
0: معناها باش نكلمكم ماشي ليكيب. باهي، مالك من غير ما نطول عليك. مالوغوزمون ما ربحتش ال 200 دينار، أما كومام ربحت معنا دو تيكي حفلة الزيارة غدوة في بنزرت.
3: اوه
0: دونك فوالا، كان هكا تهز المسيو تقول له ما ثماش حتى كلمة أخرى نحب نسمعها من عندك. غدوة في بنزرت عرض الزيارة لسامي اللجمي في مهرجان بنزرت الدولي، زوز تيكيات لك أنت، ممكن مع المسيو، ممكن مع شكون من الفاميلي، يكون مع أصحابك، مو با فورسيمون يكون المسيو، علاش المسيو خليه شد صغار كان هكا.

0: كيفاش كيفاش؟
1: صار نمشيو نزورو قلت لك زاد احنا
0: ان شاء الله ان شاء الله. تمشي غدوة ملا؟
1: لا قدرة ربي.
0: ما عندكش خدمة ولا حاجة كامل بكري؟
1: لا لا صافا عليك
0: امورك واضحة.
1: أيه
0: مبروك عليك. اش ابعث لك؟ ابعث لنا توا ميساج، ابعث لنا توا ميساج على واتساب فيه اف اي بي. اف اي بي معنا فيستيفال انترناسيونال دو بيزارت. تبعث لنا توا ميساج باش يوصلك لي دو تيكي نتاعك. انت واللي باش يمشي معاك ولا باش يمشي معاك غدوه.
1: مرحبا،
0: يعطيك الصحه مالك. ميرسي بوكو، شكرا لك. يعيشك بسلامة، صباح الخير. 23 513 الف، 23 513 الف. اللي كلمونا الاربعه واللي اخترناهم فهموا الكونسيبت نتاع الجو، هو انه نبارتاجيو اللحظه. فما شكون بارتاجينا وهو يعمل في كعبات ملاوي على الغاز. ديجا ما نجمش تعمل سيلفي خاطر يديها برمو بالزيت. خاطر ثاني عملت بدايه وكا بعث لكم توا تسمع فينا في الكوجينه. تحيه كبيره عليك وتحيه كبيره لكعبات الملاوي. زاد ولا واحد 23 513 23 513. غدوه تنجموا تكونوا من الرابحين. بيان سور غدوه البلاتو باش يكون من جربه مش من استوديو موزايك فهم، لكن هذا ما يمنعش انه مازالوا عنا برشا كادوات الربح.

0: سيد المخرج للبرنامج محمد علي ما يختارش كان الخدمة على الابياج والموزيكا متاع البلايليس متاعنا، ما يزيد عنده روبريك يومية قرر اسمها هوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي دليل بن أحمد.

الفنانة من مواليد 8 سبتمبر 1979 عمرها 46 سنة من بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية. هي كاتبة وملحنة وتغني ومنجة وممثلة وممتون. اختارت البوب روك والبوب والار ام بي كجنر موسيقال خاص بها. هي بدأت من عام 98 الموسيقى مساحة مع أكثر من لابيل بركال عليها انتوكا. ونحكيه على فنانة اوريجينال برشا في صوتها في الموسيقى في البيرفورمانس نتاعها سورتو على السين. اللي كان فرجو في اللايف نتاعها حاجه تعمل 66 كيف اختارت انه اسمها يكون على اسم لون. هي على بعض اسمها أليشا مور لكن هي اختارت اللون المفضل نتاعها اللي هو اللون الوردي وسميت روحها بينك. نحكيو على بينك اليوم اللي هي الارتيست نتاعنا في هوت سيليكشن على موزايك اف ام. انتوما حطوا موزايك اف ام شويه اخر موعد الاخبار مع مراد الدريدي لحداش. وفي ساعتنا الاخرى اليوم باش يكون عندكم موعد مع المرسوات الكلوبينج متاع الالفينات. اخترنا اليوم الالفينات معناها 2003 4 5 6. شنو كانت عادة في الكلوب وكان ضارب وقتها بلايليست في جينيراسيون ابارتير من 11:30 متاع الليل. وبيان سور ما تنساوش بعد الاخبار عندكم موعد مع الميكس الشرقي. لكن المره هذه في الشرقي نحب نقول لكم لي سليم معنا نخله اختار انه باش نعملوا ميكس مزود ربوخ 100% تونسي على موزايك. Just like a pill هكا اختارت بينك. تغنينا بعد شوية Don't let me get me ونحكيو على Get the body started.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجهيز والإسكان أسلاح الزواري يؤكد اليوم الأربعاء أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال إعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأسوار الفعلية. ويعد مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان أحد أبرز المشاريع الصحية الكبرى في البلاد، إذ ينجز وفق أحدث التكنولوجيات العالمية الحديثة في قطاع البناء الصحي، وتناهز كلفة إنجاز المشروع دون احتساب التجهيزات 143.9 مليون دولار، ويمتد على مساحة مغطاة تقدر بنحو 70,000 متر مربع مشيدة على مساحة جملية تبلغ 14 هكتار. وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يؤدي اليوم الأربعاء زيارة غير معلنة إلى ولاية النابل، شملت زيارة مستودعات تخزين البطاطا للاستهلاك والبذر بكل من معتمديتي سليمان وقربة. وفق مصدرنا فإن المخزون الاستراتيجي الوطني حدد بحوالي 40,000 طن، تنتج ولاية نابل حوالي 80% منها. الجمعيات الرياضية والترفيهية بسيدي بوزيد تعبر عن استيائها من قرار الغلق المؤقت للمسبح البلدي بسيدي بوزيد، وذلك عقب نفاد المواد الضرورية لمعالجة المياه وضمان سلامة السباحين. واعتبرت الجمعيات أن هذا الإغلاق يحرم مئات الأطفال والشبان من متنفسهم الرياضي والترفيهي الوحيد خلال فصل الصيف في وقتهم الذي تشهد نقص حاد في مثل هذه المنشآت. ويذكر أن هذه الجمعيات قد طالبت السلطات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير مواد المعالجة وإعادة فتح هذا المرفق العمومي الحيوي في أفضل الأجال لاستقبال رواده من الرياضيين والمصطفين. بعثت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن اليوم الأربعاء توصل أعضاء لجنة الحوار المصغر 4+4 إلى اتفاق بشأن آلية تعيين رئيس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في خطوة جديدة ضمن المساعي الرامية إلى إنهاء الانسداد السياسي وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات. وقالت البعثة في بيان إن الاتفاق جاء خلال الاجتماع السابع للجنة الذي عقد في العاصمة التونسية برئاسة الممثل الخاص للأمم المتحدة هانا تيتا، واستكملت خلاله مناقشة البنود المتبقية من مسودة الاتفاق النهائي. وأضافت أن المشاركين اتفقوا على مواصلة المشاورات الأسبوع المقبل في تونس بهدف التوصل إلى توافق نهائي بشأن القضايا المدرجة في خريطة الطريق. الإدارة الأمريكية ترد حوالي 100 مليار دولار من التعريفات إثر إبطال المحكمة العليا سلسلة من الرسوم الجمركية هذه السنة بحسب مستندات قضائية. ويشكل هذا المجموع الذي ورد في ملفات رفعت الثلاثاء إلى المحكمة حوالي 60% من الرسوم التي جنتها الإدارة الأمريكية بقيمة نحو 166 مليار دولار بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في الطوارئ الدولية. وردت الأموال إلى مستوردين كانوا قد سد الرسوم. واستند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذا القانون لفرض رسوم جمركية طائلة على شركاء تجاريين منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، غير أن المحكمة العليا اعتبرت في قرار صادر في شهر فيفي الماضي أنه تجاوز بذلك صلاحيته. وشكل الحكم القضائي ضربة لمساعي ترامب فرض رسوم جمركية على هواه واستغلالها ضد الحلفاء والمنافسين على السواء. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك العوني ودلي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مورا تدريجي.
1: الأولى في تونس هابي أور لثين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزايك فام.

عزيزة جلال مستنيك على موزايك فام لحدش ودرجين. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامة للجميع سيسر بكم واحدة واحدة. وهذا الطقس يكون سخون شوية كما اليوم تقريبا في حدود 34 درجة بتونس العاصمة. غدوة يكونوا سيدة بين بجانسور احنا في موزايك فام في هابي اور من 9:30 الليل مش في الاستوديوات متاعنا وانما في جربة ميوزيك لاند في تغطية خاصة للفستيفال هذايا من 6 الى 9 اوت 2026 كما كل ليلة كما كل سهرية. سليم يختار يعملنا ميكس سباتيك على الاخر ميكس شرقي. اليوم ما كبدل رأي شوية قال لا نعملوا ميكس اما تونسي ربوخ 100%.

دي جي سليم اختار انه يسمعنا ميكس تونسي ربوخ 100%. وصلنا حتى ل 11:30 متاع الليل على موزايك اف ام طريق السلامة للجميع. سيسر لكم واحدة واحدة في الاوتورود كانكم في الليل كانكم في ديالكم. احنا مازال عندنا نصيب ساعة موسيقى في جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون. إبان يوم اخترنا جينيراسيون الألفينات نحكيو على الموسيقى الكلوبينغ في أول الألفينات. عنا مرسوات خارقين لعد اخترناهم اليوم سبيسيالمون ليكم انتوما. أول اللي تيتر تسمعوهم توتسويت على موزايك فمن عند إريك برايتس في كول أون ميل تيتر خرج في سبتمبر 2004. تسمعوا زادة غناية ساتيسفاكشن نحكيو على الإلكترو هاوس من ألبوم إبنوتيكا تيتر سامباتيك على الأخر عند بني بناسي. وكيف كيف تسمعوا لوف جينيريشن من عند بوب سينكلير من ألبوم ويستن دريم اللي خرج في سبتمبر 2005. أول اللي تتخذوا في جينيراسيون ألفينات على موزايك.

بوب سيكلر فيتشرينغ كاري بين في لوف جينيريشن على موزايك اف ام جينيراسيون تاع اليوم. نحكيو على الالفينات, نحكيو على موسيقى الكلوبينغ. بون معناش الوقت الكل باش نسمع راديو اللي تيتر الكل نتاع الالفينات, مي اخترنا هكا اون بوتيت بلاي ليست لكم انتوما. كيما سمعتوا لي دو تيتر بكل شويه من كولومبي ولا ساتيسفاكشن ولا توا سمعتوا لوف جينيريشن, بعد شويه تسمعوا جالوزي التيتر هذايا اللي يجيكم بعد شويه من عند مارتن سولفيغ. التيتر خرج في 2006 ولكن نحكيو على تيتر خرج عام 2009. كي خرج عام 2009 تيتر هذا دانا في تونس لايف. نحكيو على فنان الرومانية إينا في هات على موزايك فاهمه.

مارتن سولفيك في جالوزي على موزايك كفام. وصلنا حتى الاخر هابي اور بالنسبه للغدوه, باش يكون اللايف من جربه ميوزيك لاند من 9 حتى لنصف الليل مع كل الفريق, باش نعملوا كوفرتور سبيسيال الايفينمون هذايا من 6 الى 9 اوت 2026 مع كل كي موزايك كفام. ان توكا جينيراسيون مازلت ما فاتش, مازلت انا دو مورسو تسمعوا مقبل اخبار نصف الليل مع مراد الدريدي. ان توكا ميرسي بوكو دالي في الاخراج, ميرسي بوكو لطارق في الاخراج الرقمي, شكرا شاكر في ستاندال موزايك كفام. لي دو تيتر باش نرجعوا بين العام 2006 جوان 2006 خرج تيتر اسمه Put Your Hands Up for Detroit من عند Fête de Grand, دونك تيتر سامباتيك على الاخر. اي اون ميم طون سمعكم بعد شويه كرو جوش في تيتر اسمه Infinity, على باز كثما فيرسيون عام 89 وعلى باز ثما فيرسيون من عام 2008 اسمها Infinity 2008. كيف كيف من عند نفس الارتيست, هي بيان سور دوزيام اديسيون خرجت بالنسبه للتيتر هذايا. طريقه سلامه للجميع, تسلم لكم واحده واحده نقابل غدوه 9 تاع الليل. كان معكم ميريك لوني, وتسيغ لي بلو بيل بلاج موزيكال موزايك اف ام. على خير.

0: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بوسويقة يتمكنون مساء الأربعاء وأثر مداهمات أمنية متزامنة بجهة باب سعدون وسويقة والحلوين وباب جديدة من إيقاف 15 عنصرا إجراميا خطيرا صادرة في شأن عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة من أجل السلب باستعمال القوة والسرقات الموصوفة والاعتداء بالعنف الشديد وتكوين وفاق من الاعتداء على الأمن العام والخاصة. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع المتهمين على ذمة الأبحاث لدى فرقة الشرطة العدلية بمسويقة لاستكمال التحقيقات في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري يؤكد أن مشروع سد دويمس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2026، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه شمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولاية بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. جلسة عمل انعقدت الأربعاء بمقر ولاية ريانا خصصت لمتابعة وتقييم مدى تقدم الاستعدادات الجهوية للعودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 بهدف تأمين أفضل الظروف لانطلاقها وفق ما نشرته ولاية ريانا على صفحتها الرسمية على فيسبوك. وتناول المشاركون جاهزية المؤسسات التربوية والجامعية بالجهة ومدى تقدم أشغال الصيانة والتعهد والإحداثات الجديدة إلى جانب المشاريع المبرمجة لتحسين ظروف التمدرس وتوفير مختلف التجهيزات والمستلزمات الضرورية. كما بحث ممثلو الإدارات المعنية سبل ضمان التزود بالمستلزمات المدرسية بالكميات الكافية وتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية للتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوية. أخبار العالم، في خطوة جديدة ضمن مسار إنهاء النزاع مع حزب العمال الكردستاني وافق غالبية أعضاء البرلمان التركي الأربعاء على مشروع قانون ينظم مستقبل مقاتلي الحزب بعد إعلانه حل نفسه. ويقترح المشروع آلية لإعادتهم إلى الحياة المدنية بشروط محددة مع استثناء مرتكبي جرائم القتل العمد من أي إجراءات تخفيفية. اجتمع في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وهو الاجتماع الخامس من نوعه للأطراف الإقليمية الأربعة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكدوا أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الرهينة. الخارجية الإيرانية تعلن أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وقال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان هي بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات منى تدريجي.
1: الأولى في تونس موزايك FM ريترو نايت.